0: في تطورات المشهد السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران، تعكف القيادة الإيرانية على دراسة المقترح الأمريكي الجديد للتهدئة في وقت تمسكوا فيه بورقة مضيق هرمز، وفي المقابل تواصل واشنطن ممارسة استراتيجية الضغط الأقصى ملوحة باللجوء إلى الخيار العسكري في حال بقاء الأفق الدبلوماسي مسدودا وتعطيل الممرات المائية الحيوية.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي أفران. إذن دكتور حسين أهلا بكم. دكتور، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عرقجي أنه قدم للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شروط طهران، والتي تشمل الرفع الفوري للحصار البحري، السداد العاجلة لكل الأصول المجمدة، ووقف الحرب في كل جبهات المقاومة. نسأل هنا دكتور حسين في البداية، لماذا تصر طهران على الربط بين مضيق هرمز وجبهات المقاومة كافة؟ هل هذا الشرط نهائي وغير قابل للتفاوض، أم أنه سقف تفاوضي تمهيدا لتسوية أوسع؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا تقول أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وهو ممر دولي. هل المحيط الهندي هو ملك لأمريكا حتى تفرض فيه حصارا ضد إيران؟ إيران تقول أنه أمام الحصار الأمريكي المفروض ضد إيران ليس لإيران إلا أن تقوم بإغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن لإيران أن تفتح المضيق إلا بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتموها، يعني إنهاء العدوان بالكامل والحرب، ثانيا رفع الحصار البحري، ثالثا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وبعد ذلك يتم مناقشة باقي المواضيع المطروحة بين الطرفين مثل الموضوع النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
0: وكالة رويترز دكتور حسين نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن تهران

0: إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام فقط في حال خففت واشنطن من ضغطها العسكري ورفعت الحصار في المقابل. حسين أو محسن رضائي كتب، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحسب شبكة نيوز نايشن الأمريكية، قال إن إيران ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على القبول بالشروط الإيرانية، وفي حال لم تقبل ذلك فلن يفتح المضيق. نسألكم هنا دكتور حسين، كيف تجمع إيران بين هذا العرض المرن والخطاب الصارم من جهة أخرى؟ ولماذا تشترط أيضا إيران أن تكون أولى الخطوات من الجانب الأمريكي؟
1: يعني أولا إيران لن تفتح المضيق لمدة 7 أيام يعني من دون مقابل. إيران لها شروط محددة إنه وتقول أن ما لم تتحقق هذه الشروط لن يفتح مضيق هرمز، هذا أولا. الموضوع الآخر يعني في هذا الإطار، أمريكا تتصور أنها كلما زادت من الضغوط الاقتصادية والعسكرية أن إيران يمكن أن تستسلم. إيران ستتشدد أكثر، وسيصبح ترامب لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تطرح عليه. نعم، هو وبسبب هذا الإحراج يتهم الصحافة في أمريكا ويهددها. لماذا إيران تزيد من شروطها؟ لأن إيران ذهبت إلى حوار مع أمريكا، وقعت اتفاق 2015 انقلب عليه ترامب. في السنة الماضية جلست ولمرتين وتفاوضت، وفي المرة الثانية في جنيف كانت هناك مسودة كان يجب أن توقع بعد يومين، وكانت بيد وزير الخارجية العماني، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا كيف يمكن لإيران أن تثق بأمريكا هذه المرة؟ ألا يمكن أن تقوم أمريكا أيضا بمهاجمة إيران عسكريا وإيران على طاولة التفاوض؟ إيران تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه المرة لن نقبل إلا أن تقوم أمريكا أولا بالقيام بما يجب عليها، وبعد ذلك تقوم إيران بما يلزم ضمن الاتفاق الذي يتم بين الطرفين.
0: ودكتور، بينما طهران تطرح ذلك التساؤل، كيف يمكنني أن أثق في الولايات المتحدة مرة أخرى؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد إيران بشكل واضح، قال إنه أمام قرار، إما أن يجري التوصل إلى اتفاق أو أن تتم إعادة بناء إيران أو تبادى. وفي نفس الخطاب قال إنه من الممكن التوصل إلى ذلك بعد انتخابات 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. كيف تقرأ دكتور طهران هذا التهديد؟ هل تتعامل معه كخطر جدي بالنسبة لها أم كأداة ضغط تدخل في الحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تراهن إيران على كسب المزيد من الوقت حتى نوفمبر؟
1: يعني أولا إيران ترى أن تصريحات وثرثرات الرئيس الأمريكي يعني مضحكة. هو يقول أنه يريد أن يبيد إيران، وبعد ذلك يقول أنه يريد الاتفاق معها وأن تصبح دولة عظيمة وأكبر قوة في الشرق الأوسط. ومن غير المعلوم أنه كيف يجمع كل هذه يعني هذه المتناقضات مع بعضها البعض. هل هذا أول مرة يهدد به الرئيس؟ لا، الرئيس الأمريكي لطالما كرر هذه العبارة وأنه يريد إبادة الحضارة الإيرانية. إيران لحد الآن استطاعت أن تواجه العدوان الأمريكي، منعت تحقيق أهداف الحرب، ومنعت يعني على أمريكا الحسم عسكريا. لو كانت أمريكا حسمت عسكريا الأمور التي أرادتها لما ذهبت الآن إلى الحصار. وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن العمل العسكري لم يؤدي غرضه وفشل فشلا ذريعا. من يبدأ الحرب ولا ينتصر هو مهزوم، هذه قاعدة معروفة لدى الاستراتيجيين. ومن هنا هذه التهديدات هل تحملها إيران على محمل الجد؟ طبيعي تحملها على محمل الجد، ولكن إيران تقول أنها ستدافع عن نفسها بشراسة وبكل قوة، وهذه المرة إيران دخرت صواريخها من صواريخ الفرص الصوتية لإغراق الحاملات الطائرات فيما إذا ذهبت أمريكا إلى أي تصعيد.
0: الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي فران، كنتم معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: جاءت قرارات استبعاد القوائم العربية في وقت شديد الحساسية بالنسبة للمشهد السياسي الإسرائيلي لتفتح مواجهة تتجاوز حدود الخلاف الانتخابي إلى أسئلة قانونية وسياسية، حيث ترى القوائم العربية وأنصارها أن المسألة تحمل أبعادا سياسية تمس حقها في المشاركة والتمثيل، فيما تبرز تساؤلات حول توقيت هذه القرارات وانعكاساتها على موازين القوى داخل الكنيست، وما إذا كانت ستتحول إلى ورقة جديدة في الصراع السياسي الإسرائيلي.
1: في إسرائيل لم يعد الجدل الانتخابي يدور فقط حول صناديق الاقتراع، بل حول من يسمح له أصلا بالوصول إليها. لجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة من انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، كما استبعدت المرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قرارات لا تزال معلقة على كلمة المحكمة العليا، لكنها فتحت في الوقت نفسه واحدة من أكثر المعارك السياسية حساسية في إسرائيل. الأحزاب العربية رفضت قرارات الشطبة وقالت إن الطلبات المقدمة ضدها لا تستند إلى أدلة جديدة كافية، وإن بعضها يعتمد على تصريحات أو مواد قديمة سبق بحثها. مركز عدالة الحقوق قال إن الطلبة لم يقدم دليلا على دعم القائمة للكفاح المسلح، وأعلن التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرار. وهنا تتجاوز القضية حدود الخلاف القانوني، فاستبعاد القائمتين يعني عمليا تقليص الخيارات السياسية أمام المواطنين العرب الذين يشكلون أكثر من 1.25 مليون ناخب، وبالتالي فإن المعركة ليست فقط على مقاعد في الكنيست بل على حجم الحضور العربي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة. أما توقيت القرارات فيمنح الجدل بعدا سياسيا إضافيا، فحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو كان وراء طلب استبعاد القائمة المشتركة بدعم من جهة مرتبطة باليمين، وفي المقابل أبقت لجنة الانتخابات على مشاركة حزب إتمار بن غفير بعد رفض طلبات لاستبعاده. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل نحن أمام تطبيق متشدد لقواعد المشاركة السياسية أم إننا أمام قرارات مسيسة لإنقاذ نتنياهو؟ الإجابة النهائية ليست في يد لجنة الانتخابات بل المحكمة العليا، لكن المؤكد أن القضية باتت اختبارا مباشرا لمبدأ المنافسة الانتخابية ولقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على ضمان تمثيل المواطنين العرب بعيدا عن حسابات تشكيل الحكومة وموازين القوى.
0: وللنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أستاذ فراس أهلا بكم. إذن أستاذ، مركز عدالة القانوني الذي يمثل القوائم العربية قال إن قرار شطب القائمة المشتركة استند إلى مواد قديمة، مشاريع قوانين من دورات سابقة ومواقف سبق أن فحصتها المحكمة العليا دون تقديم أدلة كافية وواضحة وفق المعيار الذي تشترطه المحكمة في أحكامها السابقة لشطب أي قائمة. نسألكم هنا أستاذ فراس في البداية، هل تكفي كل هذه الدفوع القانونية لإقناع المحكمة العليا بإلغاء القرارات الأسبوع القادم، أم أن المعركة الآن لم تعد قانونية بل هي سياسية بالأساس؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي للمشاهدين. هي المعركة تأخذ بعدين، بعد سياسي وبعد قانوني. البعد السياسي رأيناه في لجنة الانتخابات التي يهيمن ويسيطر على أعضائها تقريبا الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل، لديه 18 عضو في داخل اللجنة من أصل 31 عضو، وهذا الائتلاف الحاكم يرى بأن وجود القوائم العربية ومشاركتها في الانتخابات تشكل تهديد عليه في الانتخابات القادمة، انتخابات 26 للكنيسة الإسرائيلي. وهناك بعد قانوني، البعد القانوني يعني أثبت مركز عدالة بأنه لا يوجد شيء جديد يتم تقديمه لشطب القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة، وأن كل القضايا التي نوقشت في لجنة الانتخابات هي قضايا قديمة قد بحثتها حتى المحكمة العدلية.

0: العليا. لكن دعينا نقول أن هناك تجربة في مسألة الشطب في عام 2019، حيث تم شطب المرشح عوفر كسيف وأعادته محكمة العدل العليا. لذلك هناك توقعات بأن ترفض محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارات لجنة الانتخابات بخصوص شطب القائمة العربية والقائمة المشتركة وشطب أيضا عوفر كسيف. ولكن هناك مسألة معقدة فيما يتعلق بالأخ سامي شحادة، حيث الملف القانوني لديه فيه بعض الإشكاليات ويناقش ضمن نطاق ما حدث بعد 7 أكتوبر. لذلك التوقعات بخصوصه حتى الآن غير معروفة، هل ستتخذ المحكمة قرار بتأييد الشطب أم عودته إلى الانتخابات. لكن أعتقد إذا قررت محكمة العدل العليا التوافق مع لجنة الانتخابات وشطبت القائمة المشتركة والقائمة العربية، هم يشطبون 5 المواطنين في داخل دولة إسرائيل ويؤكدون على مفاهيم جديدة في داخل الدولة تنفي عن إسرائيل الديمقراطية، رغم أن كل الممارسات الإسرائيلية تؤكد على مفاهيم الأبرتايد والعنصرية. فموافقة لجنة الانتخابات على بقاء عصمات يهودية وعلى بقاء الصهيونية الدينية، رغم تصريحاتهم العنصرية ورغم حتى فهمهم لمفهوم الدولة الديمقراطية اليهودية مختلف عن فهم بقية الأحزاب، إلا أن اللجنة قررت إبقائهم في داخل الانتخابات. كل الملفات ستذهب إلى العدل العليا، وأعتقد العدل العليا لديها القول الحسم في ذلك.
1: بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أستاذ فراس، استند طلب شطب القائمة الموحدة إلى صلات مزعومة بالحركة الإسلامية الجنوبية وجمعيات خيرية، قيل إنها حولت بعض المساعدات إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، بينما نفت القائمة الموحدة كل تلك الاتهامات وقالت إن طلبات تفتقر لأي أدلة واضحة ومقنعة. لماذا لم يقم منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة بانتهاج نهج براغماتي ليحمي قائمته، بدلا من قيامه بضم ضابط إسرائيلي سابق وهو يؤاف سليغوفيتش إلى قائمته؟ وما الذي يعني خيار هذا الاختيار بالنسبة للاندماج والتأثير من الداخل؟
0: يعني أولا، المعضلة الأساسية لدى نتنياهو هو تخوفه من القائمة العربية الموحدة، لأن هناك تجربة سابقة بأن القائمة الموحدة دخلت مع بنت ومع لبيد في حكومة التغيير السابقة وما قبل هذه الحكومة، وبالتالي كانت هي يعني التي أدت إلى أن تحصل قائمة كتلة التغيير على أكثر من 61 مقعدا، وبالتالي تشكلت حكومة بعيدة عن حكومة نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك هم يريدون معاقبة هذه القائمة، وهم متخوفون من أن تذهب أيضا من جديد قائمة منصور عباس إلى دعم تحالف التغيير ضد نتنياهو. لذلك يأتون بذرائع، وهذه الذرائع إذا أردنا مناقشتها، فمن أرسل الأموال هو نتنياهو، لا يعني إلى غزة، وكان هو يترجى دولة قطر لكي ترسل الأموال إلى داخل قطاع غزة. لكن حقيقة يحاولون إيجاد أي مبرر وأي ذريعة من أجل شطب القائمة العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة وشطب المرشحين، لأنهم متخوفين من حجم مشاركة المواطنين العرب، مما يؤدي إلى ضربة كبيرة للليكود ولائتلاف اليمين واليمين المتطرف. إذا شاركت الجماهير العربية بكثافة، فلن يستطيع نتنياهو واليمين المتطرف أن يعود مرة ثانية إلى الحكومة وفقا للإتلاف.
1: سوف نتحدث عن حجم تلك المشاركة
0: كل جهدهم
1: وكيف ستفهم كل هذه الرسائل بالنسبة إلى تلك النسبة ومن يحق لهم التصويت من المواطنين العرب. لكن دعنا نتحدث عن بنيامين نتنياهو، أشرتم إلى أنه متخوف من تلك المشاركة. هو قال، ونقلا عن مواقع أخبارية، قال في أغسطس الماضي إن تصريحات منصور عباس تكشف عن ثمن ائتلاف يساري مع الإخوان المسلمين، كما قال متهما غادي أيزنكوت زعيم حزب يشار وأفيكدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا بالسعي للتعاون مع مؤيدي أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية وكذلك التجمع. وبحسب المواقع الإخبارية جاءت قرارات الشطب استجابة لما يريده الليكود وأيضا حزب القوى اليهودية بزعامة إتمار بن كفير. نسأل في ضوء كل هذه المعطيات أستاذ فراس، هل نحن أمام خطة انتخابية مدروسة لتكون الورقة العربية توجه كتهمة؟

0: ضد المعارضة قبل 5 أسابيع فقط من الاقتراع؟
1: هذه محاولة تحريض مباشر من قبل نتنياهو، لأنه نتنياهو يعلم بأن أكثر من 54% من ناخبي الليكود لا يريدون الذهاب إلى حكومة يمين متطرف كما الحكومة الحالية، وبالتالي هناك العديد من ناخبي الليكود مترددين، وهؤلاء جزء منهم يذهب إلى أيزنكوت. الآن نتنياهو يريد أن يتهم أيزنكوت بأنه يذهب مع العرب ومع اليسار في مواجهة اليمين ومواجهة الحكومة التي تحافظ على الأمن الإسرائيلي، والحكومة التي قامت بكل ما قامت به من إبادة وتطهير عرقي في غزة ولبنان وفي احتلال الجنوب السوري وفي أيضا مواجهة إيران في كل الجبهات، أي أن هذه الحكومة سوف تلغي الإنجازات التي حققتها حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك يحرضون على منصور عباس ويحرضون على القائمة المشتركة، يحرضون على العرب حتى يأتوا باليهود المترددين ليعودوا للتصويت إلى الليكود ويذهبوا للتصويت إلى كتلة اليمين بشكل كامل في داخل إسرائيل. هذه خطة وضعت من قبل قادة الحملة الانتخابية للليكود من أجل محاولة إلصاق أيزنكوت وإلصاق كتلة التغيير بالعرب وباليسار تحت عنوان أن المعضلة الأساسية الإسرائيلية هي من مواقف هي ضد مواقف العرب وضد اليسار الذي يريد أن يذهب بمسار سياسي في داخل دولة إسرائيل، وبالتالي يريد أن تخسر إسرائيل من جديد ما قامت به خلال ال4 سنوات الماضية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذا نتنياهو، دعايته الانتخابية في داخل إسرائيل أصبحت مكشوفة في هذه المسألة، ولا أعتقد بأن كل الحديث الذي يتحدث به نتنياهو حول مسألة العلاقة مع منصور عباس أو مع القائمة المشتركة يسمع لها أذان صاغية في الداخل الإسرائيلي. الأذان الصاغية في الداخل الإسرائيلي مرتبطة بوضع إسرائيل الداخلي، مرتبطة بلجنة التحقيق في 7 أكتوبر الرسمية، مرتبطة بالانقلاب القضائي في داخل إسرائيل، مرتبطة بالانقسام، بالإنهاك لدى الجيش، بالوضع الاقتصادي. لكن نتنياهو يحاول أن يطرح مسألة الأمن ومسألة العلاقة مع العرب كمسائل أساسية للنقاش في الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يحافظ على جمهور اليمين بحيث لا يذهب جزءا من جمهور اليمين باتجاه الأحزاب الأخرى.
0: هذا بالنسبة لنتنياهو، وكما قلتم أستاذ فراس جمهور اليمين. القائمة المشتركة قالت وفقا لجيروزاليم بوست أن القرار محاولة لإقصاء تمثيل أكثر من 1 مليون ناخب واستمرار لحملة نتنياهو واليمين لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وخفض نسبة تصويتهم. حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب هنا أستاذ فراس، هل ربما ستتلقى أو ما الرسالة التي ستتلقاها ربما المواطنون العرب سيتلقونها؟ هل برأيك سيؤدي ذلك إلى إحباط الناخب العربي بالتالي عزوفه عن التصويت، أم أن النتائج ستكون عكسية وسيشارك الناخب العربي بنسبة مشاركة مرتفعة؟
1: يعني أولا هذا خطة اليمين واليمين المتطرف، التضييق السياسي على المواطن العرب لأجل منع المواطن العربي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وبالتالي إيصاله إلى مسألة اليأس والإحباط من إمكانية إحداث التغيير وتحويل المعركة على معركة على الهوية وليس المعركة على الحقوق المدنية، لأنه ما يحدث الآن هو محاولة سلب المواطن العربي من حقوقه المدنية وحقوقه السياسية. ولكن إذا ما اتخذت المحكمة العدل العليا قرار برفض شطب هؤلاء القائمتين، فأعتقد بأن ردة الفعل ستكون عكسية على نتنياهو، سوف تزداد نسبة التصويت، لأن المواطن العربي يفهم بأن صوته مهم في الانتخابات القادمة وأن صوته هو القادر على إسقاط حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك نرى زعامات العربية في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن أهمية التصويت وضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لن يستطيع نتنياهو ولا اليمين المتطرف أن يقوم بإحباط الجماهير العربية، لأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل واعية لحجم المؤامرة التي يقوم بها اليمين المتطرف بدعم من نتنياهو بشكل كامل ضد الجمهور الفلسطيني العربي في داخل إسرائيل. يبدو بأن هذا اليمين يرى بأن الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي داخل إسرائيل هو الذي يشكل الخطر.

0: الخطر الوجودي على دولة إسرائيل، لذلك يذهب إلى الإبادة في داخل قطاع غزة، ويذهب إلى التهجير الصامت في الضفة الغربية، والآن يريد أن يقول بأن الأفضلية هي لليهود في داخل دولة إسرائيل وفقا لقانون القومية الذي قانون أساس القومية الذي يقول إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وبالتالي العرب ليسوا بذا أهمية.
1: في لذلك إذا كانت الأغلبية
0: اليهودية ترى بأن العرب يشكلون خطر، فبالتالي يجب منعهم من التصويت.
1: 12 الإسرائيلية حصول المعارضة على 54 مقعدا، كتلة نتنياهو على 50، ومع 12 مقعد للقائمتين العربيتين، هكذا توقع هذا الاستطلاع. نسأل هنا أستاذ، كيف يغير ربما غياب هذه المقاعد الحسابات بالنسبة إلى تشكيل الحكومة المقبلة؟ ثم قرار الشطب، هل يعني بأنه جاء ليحسم نتائج الانتخابات قبل إجرائها؟
0: هو أراد أن يؤثر على نتائج الانتخابات عبر هذا قرار اللجنة في شطب القوائم العربية، وبالتالي محاولة خلق نوع من البلبلة لدى المواطن العربي وذهاب المواطن أو عدم ذهابه نحو التصويت. ولكن كل المسائل الآن مرتبطة بمحكمة العدل العليا. ولكن دعينا نتحدث عن استطلاع الرأي. عندما نتنياهو كان دائما يعمل على أن لا تصل المعارضة إلى 55 مقعد، شرط أن لا يصل أيضا هندل وزليخة إلى نسبة الحسم، وهم يسمون أنفسهم بالكتلة الثالثة، وهؤلاء حصلوا في استطلاع الرأي على 4 مقاعد، وهؤلاء أقرب إلى المعارضة منهم إلى نتنياهو. وبالتالي حصول المعارضة مع هندل على 58 مقعدا هذا يقربهم من مسألة الذهاب نحو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة الموحدة أو من القائمتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية. لذلك نتنياهو يذهب باتجاه التصعيد من خلال لجنة الانتخابات ومن خلال شطب القوائم العربية، واستهداف حتى المرشحين كاستهداف عفر كثيف واستهداف سامي إشحادة، لأنه كل هدف نتنياهو.
1: طيب دعنا نتحدث هنا في سؤال أخير عن سامي أبو شحادة،
0: من أن تصل إلى بعد 55.
1: وقلتم أستاذ فراس قبل قليل مسألة سامي أبو شحادة مسألة معقدة. وسائل الأعلام أشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعام سولبرغ صوت وحده لصالح شطب أبو شحادة، زعيم حزب التجمع الديمقراطي، كاسرا تقليد امتناع رؤساء اللجنة عن ذلك التصويت. بينما ذكر تايمز أوف إسرائيل أن المستشارة القضائية للحكومة أيدت ذلك الشطب، شطب أبو شحادة، ورأت أن باقي الطلبات تفتقر لأسس كافية كما قالت. هل يشير موقف ستولنبرغ بالإضافة إلى هذه المستشارة القضائية إلى تحول داخل المؤسسة القضائية قد يجعل ربما المحكمة العليا هذه المرة أقل ميلا لإلغاء قرارات شطب القوائم؟
0: هذا صحيح، لأنه كان من المفروض من رئيس اللجنة وهو قاضي في محكمة العدل العليا، على كل ستولنبرغ هو نائب رئيس المحكمة العدل العليا في داخل إسرائيل، كان من المفروض أن يبقى على مسافة ما بين الموقفين، ويبقى موقفه محايد ولا يؤيد، يمتنع بالحد الأدنى على التصويت. ولكن تصويته لصالح شطب الأخ سامي شحادة هذا يشير رسالة إلى محكمة العدل العليا بأن هناك مسألة قانونية تستدعي شطب سامي شحادة. لذلك قلت مسألة الأخ سامي شحادة معقدة بعض الشيء. هم يتهمونه بأنه كتب مقالا في 8 أكتوبر يدعم فيه ما حدث في 7 أكتوبر، وهو لم يدعم، ويعني حلل الوضع وما حدث وما جرى، وقال كيف بمنظمة صغيرة تفعل ذلك، وإذا فعلت يعني دولة وليس منظمة ماذا سيحدث في دولة إسرائيل. بما معنى هو حلل الوضع ولم يدعم ما جرى، ولم يقل بأنه يدعم الكفاح المسلح أو يدعم ما جرى في 7 أكتوبر. هو قدم اعتذار على كل في هذه المسألة، وقال كتبتها ولم أكن أعرف حجم المدنيين الذي تم استهدافهم. لذلك أعتقد المحكمة العدل العليا كانت تكون أقرب إلى شطبه من منع شطبه.
1: الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

استقبلت واشنطن رئيس الصينية شي جين بينغ في قمة تحمل من الحفاوة بقدر ما تحمل من الملفات الشائكة. فهل تستطيع القمة تحويل التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين إلى تفاهم أوسع، أم أن الملفات الاستراتيجية من تايوان والذكاء الصناعي إلى المعادن النادرة وإيران

0: ستبقي العلاقة في إطار إدارة الخلاف بدل تسويته؟
1: سجادة حمراء بطول نحو 30 متراً تطوي بها واشنطن غياباً امتد لأكثر من عقد من الزيارات الرسمية.

0: يدخل الرئيسان غرفة المباحثات محملين بأكثر ملفات العلاقة حساسية، من التجارة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى تايوان وإيران، ملفات تختبر قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على إدارة التنافس دون أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة. فالهدنة التجارية التي تنتهي في نوفمبر تتصدر جدول القمة، إلى جانب المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية وضمان تدفق المعادن النادرة التي تحتاج إليها صناعات أمريكية حيوية. وفي المقابل تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز أدوات الضغط الأمريكية على بكين، أما الصين فتملك ورقة المعادن النادرة التي أصبحت جزءاً من معادلة القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. لكن المنافسة لا تتوقف عند التجارة، فالولايات المتحدة والصين تتسابقان على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي، من الرقائق والنماذج المتقدمة إلى الاستخدامات العسكرية، بينما تبحثان في الوقت نفسه عن قنوات محدودة لإدارة مخاطره. تبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية، ويتوقع أن يضغط شي على ترامب لتقليص مبيعات السلاح الأمريكية لها، فيما تؤكد واشنطن استمرار التزامها بقدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. ويحضر ملف إيران أيضاً من بوابة الطاقة والجغرافيا السياسية، وسط تقارير عن إمكان بحث مساحات محدودة للتعاون بشأن الشرق الأوسط. أما الحاجة إلى الاتفاق فلا تبدو متساوية تماماً على جانبي الطاولة، فبينما يبحث ترامب عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، يصل تشي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الصينية خلال الأشهر الماضية. الرئيس الصيني يقول إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، ويدعو إلى علاقات تقوم على التعاون ومنافسة مضبوطة وخلافات قابلة للإدارة. محطة جديدة قد تضيق بعض المسافات بين واشنطن وبكين، لكن ما بين السجادة الحمراء وطاولة المفاوضات تبقى العلاقة محكومة بالتنافس أكثر مما تحكمها لغة التقارب.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. إذا أستاذ عبد المنعم أهلا بكم. أستاذ، أبدأ مما انتهت إليه زميلة عزيزة، ما قاله الرئيس الصيني لدى وصوله إلى واشنطن، يجب أن تكون الولايات المتحدة والصين شركتين لا خصمين، وأضاف أيضا بأن نهضة الأمة الصينية وشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد يمكن أن يتكاملا. في المقابل صحيفة واشنطن تايمز قالت أن الشي لا يبحث عن مكاسب ملموسة بل عن كسب الوقت لانتظار ما ستصفر عنه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نسأل هنا في البداية أستاذ، ما الذي تريده الصين من هذه القمة؟ وهل بالفعل خطاب الشراكة هو غطاء لاستراتيجية انتظار تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة؟
2: نعم، خطاب الشراكة ما هو إلا خطاب سياسي. الذي يحدث هو محاولة ما يسمونه الباحثون باستراتيجيك ستابيليتي. هم فعلا كما تفضلت، خصوصا الصينيون يبحثون عن التهدئة، عن شراء الوقت. الجميع يعلم لا ثقة، لا أحد، لا طرف يثق في الطرف الآخر، ويعلمون تماما أنهما غير قادرين على تحقيق أي اختراق في أي تفاوض، لا يثقون في بعض ولا يعرفون كيف يصلون إلى اتفاق نهائي. كل الذي يبحثون عنه هو شراء الوقت واستقرار استراتيجي لمدة محددة حتى يستمر في المنافسة. كل طرف يعرف أن الآخر هو منافسه الأكبر، هو يسعى إلى تحطيمه، الجميع يعلم ذلك. كل الذي يريدونه هو التهدئة الآن بشكل عام، وإذا حدث اختراق ففي قضيتين هما التجارة، الاتفاق الذي لم الأمريكيين يعتقد بأن الصينيين لم يلتزموا به، اتفاق التجارة، وكما عرفنا أن
1: سنأتي إلى ذلك الاتفاق. ولكن أستاذ دعنا نرى ما الذي يريده مثلا ترامب. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، ترامب يريد من الصين استخداما

0: تحفظها لدى إيران. وكانت الخارجية الأمريكية كما تتذكر معي قد قالت بعد قمة مايو إن الصين ترفض، وهذا ما قاله رئيس الصيني، ترفض عسكرة مضيق هرمز، رفض الرسوم، وتريد شراء المزيد من النفط الأمريكي. هل تحولت حرب إيران ورقة مقايضة في العلاقة الأمريكية الصينية هنا أستاذ؟
1: بكل تأكيد الصين هو الملف الأهم، ليس الملف الأهم ولكنه ملف مهم جدا في هذه القمة. وحسب ما أرى أعتقد بأن الصينيين سيعرضوا على ترامب حل يتمثل في فتح مضيق هرمز، العودة إلى المفاوضات، ولن يلتزموا لترامب بالضغط على إيران، وسيطالبون ترامب بعدم فرض أي عقوبات أخرى بسبب شراء الصين للنفط الإيراني. هذا فيما يخص إيران حسب ما أرى.
0: وبالتالي هنا ربما ما قلته أستاذ يتفق مع ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز عن جيم لويس خبير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن ما يجري هو إدارة لمسار معروف سلفا، مستبعدا أن يقدم شيء ما يكفي لتبرير تنازلات أمريكية بشأن تايوان. وأسوشيتد بريس أفادت في الأثناء بأن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية التي كانت تنتهي في شهر نوفمبر. هل يعني تمديد الهدنة هنا أستاذ عبد المنعم بدل الاتفاق النهائي يعني بأن الطرفين اختارا ربما تأجيل الصدام بدلا من حله؟
1: نعم بالضبط ما تفضلت به أستاذة أميرة، الخلاف والتنافس سيستمر، وهما يسعيان إلى شراء الوقت، يريدان يعني حتى يناير الهدنة، بعد يناير أيضا يعني هكذا. وحتى في قضية تايوان، حديث الرئيس الصيني الآن قبل قليل قال بأنه يعني يتحدث بشكل عام، يطلب من واشنطن عدم إرسال شحنة الأسلحة إلى تايوان، يعني حتى قضية تايوان لا يريدان الحديث عنها بشكل يثير الخلافات بين الطرفين. كل الذي يريدونه الآن هو مسألة شراء الوقت حتى بعد الانتخابات، وحتى وصول رئيس جديد في عام 2028. والصين تسعى إلى مصالحها، الشركات الصينية تستطيع الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وترامب يسعى إلى الحصول على المزيد من التعاقد بشراء محصولات زراعية وغيرها من الولايات المتحدة، باعتبار أن المنتجين لهذه المنتجات هم بالأساس مؤيدو ترامب هنا في الولايات المتحدة، يسعى إلى تحقيق كسب سياسي قبل انتخابات نوفمبر.
0: وقلت أستاذ إن الصين والولايات المتحدة تريدان كسب المزيد من الوقت. شبكة CNN الأمريكية رأت أن شي يتبع استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد تستمر حتى بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه، فيما أشارت إذاعة NPR إلى أن القمة تأتي قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية، وقبيل بدء التحضير أيضا لقمة أو لمؤتمر عفوا مهم للحزب الشيوعي الصيني. هل يعمل الزمن هنا وفقا لهذه المعطيات أستاذ لصالح بكين في هذه المعادلة؟ وكيف تؤثر الحسابات الداخلية بالنسبة لكل سقف يمكن لكل طرف أن يقدمه وفقا لجمهوره الداخلي؟
1: بشكل عام طبعا الأحداث تمضي في مصلحة بكين بكل تأكيد. بكين لا تتدخل في السياسة، ولديها الريادة الآن كما نعلم، إحدى أهم الملفات اللي هو قضية المينرالز، المعادن الثمينة، وتسيطر الصين بدرجة كبيرة. المعادن الثمينة هذه هي الجسر للمستقبل في قطاع السيارات الكهربائية، في الصناعات الدفاعية، في كثير من القطاع، الطائرات، أشياء كثيرة. الصين تكسب هذه الجولة كما تعلمين أستاذ أميرة. قضية الذكاء الاصطناعي قضية مهمة جدا، أصبحت هي القلب المحرك للاقتصاديات، والصين تحرز فيها تقدم سريع بهدوء دون يعني قضايا مثيرة للجدل، ودون انتخابات ولا نصفية ولا غير نصفية. في نهاية الأمر واضح جدا أن الصين هي التي تكسب الجولة، والأمريكيون يعلمون ذلك ويحاولون عرقلتها. هذه هي القضية باختصار،
0: شكرا
1: هذه هي الإجابة على سؤالك.
0: الأستاذ عبد المنعم الشيخ، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد.

نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم. إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على

تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طرواد على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما

ثلاثة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تقول أنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، واليمن يطالب من منبر الأمم المتحدة بدعم الحكومة وحماية باب المندب. 80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة بقطاع غزة، واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطراء. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون فلسطيني حالة من القلق والإرباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية احنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
2: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
7: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير

0: وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
1: من شجرة إلى أخرى، تقتلع جرافات الجيش الإسرائيلي جزءا من تاريخ قرية دير نظام وذاكرة أهلها غربي رام الله، وبأمر عسكري جرفت نحو 95 دنوما واقتلعت مئات أشجار الزيتون ليقف عبد الرازق التميمي بحسرة أمام حطام أشجار ورثها عن أجداده. مراسل ثلاثة عربي وثق عمليات التجريف في التقرير التالي.
2: من شجرة لأخرى تنتقل الجرافات العسكرية الإسرائيلية تلتهم أشجار الزيتون في أراضي قرية دير نظام غرب رام الله. دون مقدمات خضعت هذه الأرض لأمر عسكري يقضي بإزالة الغطاء النباتي في نحو 95 دنما غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. بحسرة وألم يحتضن عبد الرزاق التميمي حطام أشجاره التي قتلتها أسنان الجرافات دون رحمة. أكثر من 200 شجرة زيتون فقدها بعدما كان يعتني بها كأحد أبنائه، ورثها عن والده وأجداده. مجزرة اقتلاع الأشجار مسحت معها أيضا شريطا طويلا من الذكريات.
3: شجرة ميراث، هذه الشجرة عمرها 200 إذا مش 300 سنة، يعني أنا وأبوي وسيدي وسيدي بكين زي ما هن، فعن زمن الروم وهي موجودة الزيتون هذا. أنا كل شجرة في شجر زيتون بسوين 4 شولات و5 شولات الشجرة هذا حاليا رحن، فهذه دم وعرض وكل فيها ذكرياتنا من يوم ما خلقنا. تحت الزيتون هذا في ذكرى، تحت الزيتون هذيك في ذكرى، في يعني هنا في زيتونة كنا نتلملم جميع العيلة والناس ونشوي ونقعد، يعني تحت شجرة تلاقي 20-30 واحد قاعدين في ظلها، فهلكيت في الشيء روح كله.
2: بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي يوم واحد فقط أصدر الاحتلال 5 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي في أكثر من 500 دنم في منطقة رام الله وجنين، ليرتفع عدد أوامر استهداف الأشجار منذ بداية العام لأكثر من 350 أمراً. قضت على 2287 دنما زراعيا وقتلت الحياة فيها وفاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
4: المزارع الفلسطيني يتعامل مع الشجرة زي ما بيتعامل مع ابنه ومع بنته، بدللها وبيحبها وفي بينهم علاقة حب طويلة عمرها عشرات السنين، وفي ذاكرة وفي قصص وفي مرويات بينه وبين هاي الشجرة وهو بزورها كل يوم. اقتلاع أو تدمير هذه الشجرة مش بس اقتلاع للقيمة الاقتصادية على أهميتها، وأيضا اقتلاع للموروث الثقافي والوطني والديني والدلالات التي تحملها هذه الأشجار بالنسبة للفلسطينيين.
2: استهداف يمس شجرة الزيتون بما تمثله للفلسطينيين من رمز لصمودهم وتجذورهم بأرضهم، ويأتي بالتزامن مع تصاعد التهديدات لحرمان المزارعين هذا العام من جني الزيتون.
5: الموت قلعا هو حكم إسرائيل على هذه الأشجار. مئات أشجار الزيتون المعمرة أعدمت بذرايا عملية أمام أصحابها ليحرموا من خيرها. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من بلدة دير نظام غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابة أمام الجمعية العامة في دورتها 81. ومع الإعلان عن بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاع عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب عبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. هذا شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل على غزة. وأجاب المتظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين الشعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان على غزة.

0: وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة. وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية، وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتداء نتنياهو منبر الأمم المتحدة، واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة دعوات أحرنوت، فقد اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير. من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا مليئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت لاستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة التي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا وتحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن للتراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
1: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
0: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة. كما دعوا لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل التحقق وفق نص البيان. ادعى الحوثيون أنهم شنوا هجوما أو هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، بالإضافة إلى منشآت تابعة لأرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. جاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على العاصمة أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل الحوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين المحكم في جبهة جبل حبشي بتعز، وفي مأرب طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمال المحافظة ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة. يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية عبدالله العليمي المجتمع الدولي لحماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة، واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وحمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
2: الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: دانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وكذلك هجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب زياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي لاتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
3: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط

0: العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة صينية تصنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في نفس اليوم، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت الطائرة. أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. قالت القوات الروسية أنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع المستهدفة في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الطائرات اللاحقة استهدفت مستودعا للمسيرات في نوفي بيلياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
2: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
1: بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وشدد شي في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
3: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
1: تتواصل في اسطنبول فعاليات معرض موسياد إكسبو والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29، وتجمع الفعالية نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الدوليين لمناقشة إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي في ظل الطفرة التقنية وتحديات الذكاء الاصطناعي التي يعيشها العالم.
4: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
5: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعا مختلفا ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
4: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
6: طبعاً الهدف من المعرض دي ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
4: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
7: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
1: الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جماعة الحوثي تقول أنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع واليمن، يطالب من منبر الأمم المتحدة بدعم الحكومة وحماية باب المندب. 80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة. في أمان الله.
8: خلف كل رقم قصة،
9: وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك،
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
8: من الأسواق إلى الطاقة،
9: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث،
9: ونفهم لماذا يحدث،
8: ونكشف إلى أين يتجه،
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تيرت عربي.

0: زفاف جماهيري لعريس يتيم جلس وحيدا في يوم زفافه. طالما سعت تل أبيب إلى إخلاء الساحة السياسية الإسرائيلية من الصوت العربي، بل حولتها إلى مجزرة رسمية ومكتملة الأركان بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية. فمقص الإلغاء الذي هندسه اليمين الإسرائيلي وبتحريض مباشر من إتمار بن غفير ضرب بقوة، حيث قررت لجنة الانتخابات شطب القائمة.
1: أنا نصيم
2: افصلت سامي أبو شخادة للخط ولاجيد له برا برا برا برا من الكنيست لمدينة إسرائيل רוצה שוקולד؟
1: ברור, זה יום מיוחד.
3: אני לא מבין, גנב יכול להעיד על גנב? אני לא מבין את האירוע הזה. גנב מעיד על גנב?
1: הוא לא מכיר במדינה.
3: מה זה הדבר הזה?
1: במהלך המלחמה.
3: גנב מעיד על גנב.
4: ההקשר שלך
3: בטרור מעלל שועדה. אתה גנב, אתה מעיד על גנב.
4: מתבקשים לשתוק. אי אפשר לנהל
5: כך, אי
3: אפשר. הדברים
5: שלך הם עדות
3: מומחה. פסול לעדות, אדוני.
5: תראה אם הוא מדבר. וגם נותנים לכם להשתגח בכל פעם שערבי עולה.
1: לא, אתה לא ערבי, אתה תומך טרור. מה אכפת לנו שאתה ערבי?
5: את יושבת
3: ליד מושב הטרור. אתה תומך טרור. אתה תומך טרור.
1: אתה תומך טרור.
0: تم شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسوف لتشمل القائمة المشتركة والعربية الموحدة، وتضم بذلك ممثلي أكبر أو أكثر من 1.25 مليون ناخب عربي خارج الحسبة الانتخابية تماما.
5: حاولوا شطب المجتمع العربي كله، يحاولوا شطب سائق الباص الذي اعتدوا عليه، يحاولوا شطب آلاف الأطباء اللي مش معينينهم، يحاولوا شطب المعلمين والمعلمات اللي ما نكلوهمش ومعينوهمش، يحاولوا شطب الكادح، يحاولوا شطب سائق التاكسي أو لاعب كرة القدم، يحاولوا شطب جمهور بأكمله، يحاولوا شطب جمهور بأكمله. هم يحاولوا إنهم يشطبونا بلجنة الانتخابات واحنا بدنا نشطبهم في صندوق الانتخابات. بايدنا نغير، بايدنا
6: خبير نشطبهم.
0: التهمة الكلاسيكية الجاهزة التي استندت إليها طلبات الشطب هي تأييد الكفاح المسلح، لكن المثير للسخرية أن هذه المسرحية السياسية افتقرت لأي غطاء قانوني حقيقي. فالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا والمدعي العام أقرر رسميا بأن الأدلة المقدمة لشطب أبو شحادة والقوائم العربية ضعيفة أصلا ولا تتلائم مع المعايير القانونية المعمول بها. هذه القرارات ليست المحطة الأخيرة، فالكلمة الفصل للمحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر لاحقا في الطعون المقدمة. وبالرغم من أن المحكمة في دورات سابقة أبطلت قرارات الشطب، إلا أن مراقبين بينهم القاضي سولبرغ ألمحوا إلى أن الأجواء المشحونة قد تدفع المحكمة هذه المرة لتبني أو تمرير بعض هذه الإقصاءات. خلاصة القصة مشاهدينا كما كشفها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي: إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية دائماً تضيق ذرعا بأصوات معارضة تحت قبة برلمانها، ليستخدم يمينها المتطرف لجان الانتخابات محاكم تفتيش لتصفية الخصوم سياسيا، في رسالة خطيرة مفادها أن حق العرب في التصويت يبقى منقوصا ما دام اليمين يحدد من يمثلهم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل على هذا الموضوع. نبدأ من عند ما كتبه هنا فلافيو. يقول فلافيو: المضحك في الأمر هو قولهم إن البعض أعضاء الأحزاب العربية يرفضون إسرائيل كدولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية تحظر أحزابا سياسية من خوض الانتخابات، هكذا يسأل. تشارلز يقول: يتباهى المدافعون عن إسرائيل بقدرة العرب على الترشح في الانتخابات، لكنهم يقصون بشكل روتيني.

0: من التحالفات والتأثير داخل الكنيست، حتى وإن كانوا مؤهلين للترشح بالنهاية هي كيان فصل عنصري. أخيرا بوليتي تقول أو يقول هذا الحساب عموما: استفيقوا يا عرب 48، فأنتم تدركون جيدا أن إسرائيل بعد فراغها من فلسطيني الضفة وغزة سيأتي الدور عليكم. من كان يتخيل أن كولومبيا التي كان يرفع رئيسها السابق جوستافو بيترو صوته في كل مكان في العالم دفاعا عن فلسطين ويقطع علاقات بلاده مع إسرائيل من أجل فلسطين ويلاحقها سياسيا وقانونيا أمام المحاكم الدولية سيتغير موقفها ويتبدل من الدفاع عن فلسطين إلى معاداتها بعد تولي الرئيس الجديد أبيلاردو دي لاسبريا يتولى دفة الأمور في البلاد والذي قررت حكومته سحب تدخل كولومبيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة. ففي 18 سبتمبر أبلغت كولومبيا المحكمة بقرارها قبل أن تؤكد محكمة العدل الدولية رسميا سحب إعلان تدخلها في 22 من الشهر الحالي أي قبل يومين. القرار شكل تحولا عن النهج الذي قاده الرئيس السابق جوستافو بيترو والذي كان من أبرز الأصوات في أمريكا اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية ولم تبقى مواقفه عند حدود التصريحات بل تحولت إلى سياسة رسمية اتخذت خلالها العاصمة بوغوتا سلسلة خطوات تجاه إسرائيل فقطعت العلاقات الدبلوماسية معها وأوقفت تصدير الفحم إليها كما تدخلت رسميا في أبريل عام 2024 في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
1: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de las cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Por eso, cualquier hombre o mujer decente en Colombia no puede admitir que se aplaude un genocidio, más cuando Colombia ha vivido un genocidio desde el 9 de abril del 48 que ya lleva 10 Gazas, 700.000 personas asesinadas y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto, tanto en Colombia como en la humanidad. Y el ser humano, la humanidad, no deben permitir un nuevo holocausto.
0: Hada Raiz. جوستافو بيترو الذي كنا نشاهده الآن علق على قرار الانسحاب واصفا إياه عبر منصة إكس قائلا إنه عار على كولومبيا من صوت في الصفوف الأولى ضد الإبادة الجماعية إلى متواطئ هكذا قال رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الحقوقية تفاعلوا مع القرار كما اعتبر المرصد الأوروبي أو الأورو متوسطي أن تغير الحكومات لا يعفي الدول من التزاماتها القانونية والأخلاقية بمنع الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها ومع وصول الرئيس الجديد دي لاسبريا إلى القصر الرئاسي بدأت صفحة مختلفة تماما في علاقة كولومبيا بإسرائيل فقد التقى قبل تنصيبه بيوم واحد فقط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في إشارة مبكرة إلى المسار الجديد للعلاقات بين البلدين تضمنت التفاهمات إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء واستئناف صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل وكذلك نقل السفارة الكولومبية إلى القدس وإضافة إلى ذلك سحب تدخل كولومبيا في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وهي الخطوة التي تحققت بالفعل بعد أسابيع من توليه الرئاسة الآن كالعادة إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع نبدأ التعليقات من عندما كتبه رامي عبده سواء انسحبت كولومبيا من القضية أمام محكمة العدل الدولية أو بقيت فيها فإن ذلك لا يغير حقيقة ما عانته غزة قد تغير

تغير الدول مواقفها، لكن لا تستطيع محو الأدلة أو الضحايا أو حجم الدمار. معتصم حسن، كولومبيا تسجل انقلابا دبلوماسيا مع الإدارة الجديدة، السياسة تتبدل والمصالح تحكم، لكن الثمن تدفعه العدالة الدولية. أخيرا راما، انسحاب كولومبيا من دعم ملف الإبادة الجماعية يفتح بابا خطيرا للتنصل من المسؤولية، ويفتح هشاشة المبادئ أمام الحسابات الضيقة. كل واحد فينا يمر في حياته بظروف صعبة ومواقف قاسية ربما تكسر الخاطر وتشعرنا بالوحدة، لكن مروءة من حولك وأصالتهم ووقوفهم إلى جانبك قد تقلب الحزن وتبدله إلى فرح. من هذه المواقف ما حدث في مدينة مروانة بولاية باتنا في الجزائر. ما الذي حدث هناك يا ترى؟ الذي حدث هو أن شابا يتيما، هذا هو الشاب، اسمه صالح، كان يستعد للاحتفال بليلة زفافه التي انتظرها طويلا ليصنع لنفسه عائلة ككل الناس. لكن المفاجأة الحزينة تمثلت في غياب شبه تام للمدعوين، فبدلا من صخب الاحتفال المعتاد عليه في حفلات الزفاف، وجد صالح نفسه وحيدا منكسرا في قاعة الأفراح، يجلس بمفرده هكذا على الطاولة، أمامه مقاعد شاغرة وطاولات مليئة بالمشروبات والحلويات، ولم يحضر سوى عدد محدود جدا من الأشخاص الذين حاولوا إدخال البهجة عليه. صاحب قاعة الأفراح وثق تلك اللحظات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بمجرد انتشار هذا الفيديو تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة فزعة وتضامن واسع تحت وسم يتيم مروانة لجبر خاطر العريس، لينتقل التفاعل سريعا من العالم الافتراضي على المنصات إلى أرض الواقع الفعلي، حيث أطلق شباب المنطقة وتجارها مبادرة إنسانية عاجلة لإعادة تنظيم حفل زفاف ثان يليق بهذا الشاب صالح. وخلال ساعات معدودة توافدت حشود غفيرة وقوافل من السيارات والدراجات النارية من مختلف الولايات الجزائرية قاطعة مئات الكيلومترات لمشاركة صالح فرحته بحفل زفافه، ليجد صالح نفسه محاطا بآلاف الحاضرين ويتحول يوم عرسه إلى حفل زفاف جماهيري.

0: هبة الجزائريين هذه بالتأكيد أسعدت الشاب صالح وجبرت خاطره، حتى أنه ظهر في أكثر من مقطع يعبر عن فرحته وشكره لمن أسعدوه من الجزائريين، وهذا أحد الفيديوهات المتداولة. نشاهد ماذا قال.
1: بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. خير الشعب الجزائري 69 ولاية وحاضر هنا في مروانة، وهم واقفين معايا كثر خيرهم، بارك الله فيهم. تحية الجزائر وربي يحفظ بلادنا. من الاول كانت قريب الناس قريب ما جاوش، مي اليوم راهي 69 ولايه راهي هنا، والله غير لاباس الحمد لله.
0: على منصات التواصل الاجتماعي كان تفاعل واسع مع حفل زفاف الشاب صالح. نقرا التعليقات من عند ما كتبته رفيده، تقول: في الوقت الذي ظن فيه عريس مروان أنه سيكون وحيدا، أثبت الجزائريون مجددا أنهم سند لا يميل. استقبال

أسطوري وتكافل فوري حول الدمعة أو حول الدمعة إلى فرحة وشموخ. جانا، أنا حلفت راهو بعيد عليا بألف كيلومتر، نلبس أحلى حاجة عندي ونروح لدارهم ونعطيه حتى سيارتي يجيب بيها العروس. كتر خيرك يا جانا. سمير، كان العرس بلا حاضر واحد، ثم حضره آلاف. أهل المروءة قرروا إعادة العرس من جديد جبرا لخاطر العريس. دي زد أو حساب دي زد يقول: يا حظه، وجد شعبا كاملا يقول له: راك ماكش وحدك، احنا خوتك، هذه هي الجزائر التي نحبها، ربي يهنيك ويعوضك خيرا ويديم عليك الفرحة. أخيرا من عند رينا، بعدما انكسر قلبه بالأمس يعيد له الشعب الجزائري اليوم روحه. من كل فج عميق توافدوا لابن مروانة ليزف عريسا طريق به الفخامة، وهذا هو معدن الجزائريين. انتقد نجم كرة السلة الأمريكي كيري إيرفينغ شبكة ESPN الرياضية لتجاهلها ذكر اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب خلال تناولها قضية لاعب كرة القدم الأمريكية عزيز الشاعر، معيدا التذكير باسمها ومؤكدا ضرورة عدم طمس هويتها وقضيتها الإنسانية.

0: NBA players recently have just been so disappointing in their inability to have some backbone and not fence sits on every single issue. So it's great to see someone like Kyrie Irving.
1: يواصل الفتى الفلسطيني صالح حميد النازح في مخيم الشاطئ ممارسة رياضة كرة القدم بالاعتماد على قدم صناعية متشبثا بحلمه الرياضي رغم بتر طرفه جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف قطاع غزة. تجاوزت حصيلة التبرعات الشعبية ضمن حملة لبيك يا بسملة حاجز 3 ملايين شيكل لتأمين علاج الطفلة بسمة الزبن المصابة بدمور العضلات الشوكي وسط استجابات واسعة وتكافل لافت من أهالي طول كرم ومناطق الضفة الغربية المجاورة.
2: طلعوا كمية الناس اللي صافة على الدور عشان تتبرع، كل الاحترام طبعا. النخوة اجوا عشان الطفلة بسمة. تحية لأهل المثلث.
1: من بين ركام الحرب وشظاياها تحاول فنانة لبنانية أن تصنع مساحة للأمل فتجمع بقايا القصف الإسرائيلي وتحولها إلى أعمال فنية تحمل حكايات الناس وتحفظ ذاكرة ما عاشوه من ألم وفقد ودمار.
3: الصاروخ إجاني هدية من أرض زوتر الغربية، فأنا لقيت فراغ لأنه سماكة الحديد كتير كبيرة، حطيت الورقتين والجنوب مغطى قديه الجنوب عنا عم بيتأذى.

أنا شهدت قتل حربين من 2024 و2026 وصار في دمار حوالينا وصار في أذى عندي بالبيت وحوالي. هالشي من بعد التعديل ومن بعد الشغل والترميم طلع عندي بريز حجار شظايا. الشظايا تركتهم صرت أطلع فيهم. بعد فترة اكتشفت أنه أنا فيي أعمل شيء. هيدي الشظية كانت الأولى، كانت شكي بالأرض تحت الزيتون، طلعتها سويت الترافة، طلعت معي هيدا عمو زيتون. هيدا كان أول شظية بشتغل فيها. بعد هيك هي شظية صاروخ سميكي، صار عندي خبرة بأنواع الشظايا، هيدا صاروخ ارتجاجي، هيدا صاروخ عادي.

0: في واقعة غريبة من نوعها، فتح شاب فرنسي طرداً بريدياً وصله من شركة أمازون ليفاجأ بثعبان حي يطل برأسه من داخله، ما دفعه على الفور إلى إلقاء الطرد أرضاً ومشاهدة ماذا سيحدث.
1: Je vois un truc au fond. Je vois l'œil et je vois la tête du serpent et je jette.

0: Et moi, la flip que j'ai, c'est ma fille qui l'avait ouvert, ma fille de 6 ans.
1: وفي قصتنا الأخيرة مشهدان دافئان من مدرستين بمحافظة الدقهلية في مصر لمديرتين تستقبلان الطلاب بحفاوة عند بوابة المدرسة وتودعانهم كذلك بالمحبة ذاتها مع انتهاء اليوم الدراسي.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.

ثلاثة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، واليمن يطالب من منبر الأمم المتحدة بدعم الحكومة وحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة بقطاع غزة. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث وصل مراسل تلتي عربي إلى موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد أثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة استعدادا لتشييعه ومواراثه الطراء. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعمل

0: عملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليون فلسطيني حالة من القلق والإرباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
2: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70% رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
7: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع الإعلان عن بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادر وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل في غزة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان في غزة. في وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية، وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة دعوة تحرنوت اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير. من جهتها قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا مليئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الرومية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة التي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا وتحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن للتراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
8: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.

0: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. ادعى الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. وفي مأرب طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة راهوان شمال المحافظة ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة. يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي المجتمع الدولي لحماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة، واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وحمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
1: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن ترضخ أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وكذلك هجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي لاتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي.

0: ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي. لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في نفس اليوم، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت الطائرة. أعلن الجيش الأثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. قالت القوات الروسية أنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع المستهدفة في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الغارات اللاحقة استهدفت مستودعا للطائرات المسيرة في نوفي بلياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
2: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا ورئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.

0: peace and prosperity.
1: هذا أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين. وشدد شي جين بينغ في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
1: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
3: بعد مسار انتخابي طويل، المغرب اليوم أمام مجلس نواب جديد شارك في اختياره 38% ممن يحق لهم التصويت. النتائج تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي حاصدا 97 مقعدا من أصل 395. تلاه التجمع الوطني للأحرار قائد الحكومة السابقة ب 66 مقعدا، فيما حافظ حزب الاستقلال الذي حل ثالثا على موقعه التاريخي ب 65 مقعدا، وحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي عودة لافتة باحتلاله المرتبة الرابعة ب 54 مقعدا، معززا موقعه بعد انتكاسة انتخابات عام 2021.
4: الحزب من 13 مقعد برلماني 54 بحسب النتائج الأولية، يعني أربع مرات وزيادة. هذا أولا أكد ثقة المغاربة في المشروع السياسي الذي تم التقدم به في هذه الانتخابات.
3: النتائج منحت الحزب الفائز الجرار قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بموجب الدستور بعد حملة انتخابية محتدمة خاضها الحزب عبر قيادة جماعية أكد عبرها أنه سينفذ التزاماته الاجتماعية والاقتصادية.
5: العمل اليوم بعد ظهور النتائج هو الاشتغال على غد أفضل، على مغرب أفضل، على مسار أفضل من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان طموح وقابل للتنزيل. من خلال الاشتغال ديالنا في هذه الفترة اللي دازت من داخل الحكومة أبان حزب الأصالة والمعاصرة أنه في القطاع ديالو ناجح.
3: وبينما ينتظر التعيين الملكي لرئيس الحكومة الجديد من الحزب المتصدر وفقا للمقتضيات الدستورية، سيكون على عاتقه خوض مشاورات مع بقية الأحزاب لبناء تحالف حكومي يقود البلاد في الخمس سنوات المقبلة. يتوقع مراقبون أن تكون المهمة صعبة ومعقدة بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الكبرى.
6: مع إعلان نتائج صناديق الاقتراع إذن تتجه الأنظار صوب القصر الملكي ترقبا لتكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتخابات قلبت موازين القوى بين الأحزاب دون أن يكون لأي منها أغلبية مطلقة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
1: تتواصل في اسطنبول فعاليات معرض موسياد إكسبو والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29، وتجمع الفعالية نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الدوليين لمناقشة إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي في ظل الطفرة التقنية وتحديات الذكاء الاصطناعي التي يعيشها العالم.
7: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعا صناعيا وتجاريا بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركية.

0: حيويتين تجسيدا لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
1: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعاً مختلفاً ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
0: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
2: طبعاً الهدف من المعرض ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
0: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
3: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
4: الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، واليمن يطالب من منبر الأمم المتحدة بدعم الحكومة وحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. في أمان الله.

في منطقة تشهد توترات وتحولات متسارعة، تواجه جامعة الدول العربية اختباراً حقيقياً لقدرتها على التأثير فيما يجري. فما هي الأدوات التي تملكها جامعة الدول العربية لمواجهة الأزمات وصناعة الاستقرار؟ أين تقف القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمساعي لبناء الدولة؟ نتساءل أيضاً ما هو مستقبل العلاقات العربية التركية ودورها في الترتيبات الإقليمية الجديدة. هذه الملفات نناقشها مع ضيف هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور فائد مصطفى، وهو صاحب خبرة دبلوماسية تتجاوز 3 عقود.

نجدد الترحاب بكم مشاهدينا عبر شاشة تيرتي عربي، ونرحب من جديد أيضا بضيفنا سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد.

0: حضور شخصيا لهذه الاجتماعات، كيف تنظر الجامعة العربية لهذه الخطوة، وكيف ترون دلالات يعني هذه الخطوة فيما يتعلق بموقف واشنطن من القضية الفلسطينية؟
1: يعني بداية أرحب بكم هنا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحية لكم ولإدارة قناة تريتي عربي ولجمهورها الواسع العريض في كل مكان. بلا شك أن القرار الأمريكي الذي نص على عدم السماح للرئيس الفلسطيني سيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأعضاء الوفد الفلسطيني بالمشاركة الوجاهية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بلا شك قرار مؤسف وقرار مدان، وللأسف أنه يتكرر للعام الثاني على التوالي. هذا ليس استهداف لشخص سيد الرئيس محمود عباس أو للقيادة الفلسطينية، إنما هو مساس ومحاولة لتغييب صوت وصورة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا المحفل الدولي الهام. نحن كجامعة الدول العربية وكأمانة عامة تم إصدار بيان وموقف تم من خلاله التعبير عن الترحيب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بضعة أيام، والتي بموجبها تمت الموافقة على منح استثناء للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه ويخاطب العالم ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. نفس الموقف عبر عنه أيضا الاتحاد الأوروبي، ونعتقد بأنه التصويت على هذا القرار كان بمثابة تصويت دولي، المجتمع الدولي بأسره أدان هذه الخطوة الأمريكية من خلال أن ما يزيد على 152 دولة صوتت إلى صالح القرار القاضي بالسماح للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه عبر الفيديو، وفقط 3 دول هي التي أيدت أو التي رفضت مشروع القرار. وبالتالي هذا الشيء مستهجن لكل أولئك الذين يطالبون ويدعون إلى تنفيذ حل الدولتين والمضي قدما في عملية سياسية. لا يمكن لهذه العملية أن تنجح من خلال تغييب الجانب الفلسطيني. حضور اجتماعات الجمعية العامة هو حق أصيل لفلسطين كونها دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا المنع يخرق أساساً الاتفاقية الخاصة ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مقر. طيب
0: سعادة السفير، وهذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها، يعني بعد هذا الموقف من الإدارة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، يعني من وجهة نظركم إلى أي مدى لا زالت هناك مساحة حقيقية للعمل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بحل الدولتين، أم أن على القيادة الفلسطينية كما ترون أن تذهب وتتجه بشكل يعني أكبر نحو قوى دولية أخرى للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية؟
1: يعني الولايات المتحدة هي دولة كبرى في هذا العالم، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل دورها، ولكن في هناك خلل في مواقفها وفي سياساتها وفي كيفية تعاطيها مع الموضوع الفلسطيني. أن يتم للعام الثاني على التوالي عدم إعطاء تأشيرات، هذا مؤشر على طبيعة هذا الخلل في مواقف الإدارة الأمريكية. بالتأكيد نحن لا نسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بأي طرف آخر ليكون بديلا عنها في أي عملية سياسية. نحن نريد أن يكون الكل مشارك في هذه العملية السياسية والكل يتحمل مسؤولياته. بالتأكيد نطالب الإدارة الأمريكية بتصويب موقفها، لا يمكن لها أن يكون لدورها كثير من الترحاب طالما هي تتبنى سياسات منحازة بالمطلق لإسرائيل وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لذلك نحن

0: نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية وأعتقد كافة الدول العربية تطالب الإدارة الأمريكية بأن تصوب من موقفها لتنظر يعني إلى طرفي هذا الصراع بعينين مفتوحتين، لا أن تنظر إلى طرف بعين وتغمض عينها عن الطرف الآخر. يعني هذا ما هذا هو المدخل لكي الذي يمكن أن يسمح للإدارة الأمريكية أن يكون لها دور فاعل في عملية تسوية سياسية مستقبلية.
1: الآن يعني سعادة السفير بخصوص الأمم المتحدة التي تعقد هذا الاجتماع السنوي الخاص بها، يعني من قبلكم ما الذي ينتظر من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية بعد التطورات الكبيرة التي يعني نشهدها على صعيد هذا الملف؟ يعني بأي قدر تعولون على يعني جهد أو خطوات إضافية قد تقوم بها جميع العامة الأمم المتحدة باتجاه يعني القضية الفلسطينية؟
0: يعني إحنا لا نريد أن يكون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناسبة سنوية لتكرار نفس المواقف والبيانات السياسية على أهمية ذلك، ولكن نعتقد بأنه آن الأوان أن يتم تحويل هذه المواقف السياسية وهذه البيانات السياسية إلى خطوات ملموسة، خطوات تترجم على الأرض. ونعتقد بأنه المناخ السياسي الدولي بشكل عام أصبح مواتيا لذلك. استراتيجيتنا هي أن نخرج من هذه الدورة بخطوات لها علاقة أولا بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثانيا السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بعد الكارثة التي ألمت بقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلى جانب أيضا خطوات ملموسة واضحة فيما يتعلق بلجم هذا الاستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية، وأيضا وقف هذه الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات وعصابات المستوطنين على كل الأرض الفلسطينية، ووقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وقف أيضا هذا الاستهداف لوكالة الأونروا وهي الهيئة الأممية المختصة بتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في إطار محاولات شطب هذه الوكالة. نأمل في كل هذه القضايا وفي كل هذه المواضيع وهي ذات أهمية قصوى إلى جانب دعم دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين أن يكون كل ذلك من مخرجات هذه الدورة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: طيب الآن لو تحدثنا وانتقلنا بالحديث دكتور عن دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكما أشرت إلى ملفات عديدة، الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية هناك، التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يعني هنا نتساءل إلى أي مدى استطاعت جامعة الدول العربية الانتقال من مربع إصدار البيانات واستنكار ما يجري على الساحة الفلسطينية إلى مربع التأثير الفعلي فعلا وفي ظل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية؟
0: يعني اسمح لي هنا أن أصحح فقط معلومة يعني تتردد كثيرا حول أن دور الجامعة هو إصدار بيانات، ولكن دور الجامعة جامعة الدول العربية هو أكبر من ذلك بكثير. هي الإطار المنظم للعمل الجماعي العربي، وبالتأكيد يعني دورها نفوذها حضورها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. في الفترة الأخيرة وامتداد للفترات الماضية، جامعة الدول العربية هي الآن منخرطة في كثير من الملفات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هناك تنسيق عالي المستوى يتم مع شركائنا أيضا في هذا العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الإفريقي، مع منظمة التعاون الإسلامي. هناك تنسيق وهناك حوارات. جامعة الدول العربية أيضا منخرطة بشكل فعلي في إطار التحالف الدولي لحل الدولتين، وأيضا في متابعة مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين. والجامعة الدول العربية تترأس أيضا إحدى اللجان المنبثقة عن مؤتمر نيويورك. إذن في هناك انخراط لجامعة الدول العربية في كل هذه الملفات. الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد نبيل فهمي موجود الآن في نيويورك.

0: ولديه على أجندته ما يزيد على 30 لقاء و30 اجتماع، سواء مع رؤساء، مع وزراء خارجية لدول، مشاركة في ندوات، مشاركة في مؤتمرات. والجزء الأعظم من الجهد في هذه المشاركة هو منصب حول القضية الفلسطينية بهدف تفعيل دور الجامعة، وأيضا حث المجتمع الدولي على أن يتفعل أكثر لإيجاد حل لهذا الصراع.
1: يعني سعادة السفير، هنا نتساءل، يعني هناك دعم كما ترون وتفاعل دولي أكبر مع القضية الفلسطينية بعد ما جرى في غزة، مواقف دولية أكثر دعما لفلسطين وأكثر انتقادا لإسرائيل كما نتابع. من وجهة نظركم، يعني كيف يمكن تحويل هذه المواقف إلى كتلة دولية مؤثرة فعلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف يمكن أيضا برأيكم ترجمة كل ذلك إلى يعني مجهود فعلي أو خطوات فعلية؟
0: يعني بلا شك أنه في هناك تغير ما يتم في المجتمع الدولي، نلمس ذلك من خلال حجم هذا التأييد والتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال هذه الإدانات التي باتت تتصاعد هذا اليوم ضد ممارسات دولة الاحتلال. أن تقدم 12 دولة أوروبية مثلا على إصدار موقف تقاطع من خلاله منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فهذا بالتأكيد تطور ملفت للنظر. التظاهرات التي باتت تجتاح العديد من العواصم في هذا العالم تعبيرا عن تأييدها ودعمها لقضية فلسطين، هذا أيضا واضح. وبالتالي مطلوب منا جميعا أن نستمر في هذا العمل، وأن نستمر في التنسيق مع كافة هذه التكتلات الدولية ومع كافة الأطراف المختلفة، سواء نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية أو من خلال العلاقات الثنائية للدول العربية، بهدف ترجمة كل هذا الحراك وكل هذا التضامن إلى خطوات عملية. اليوم المطلوب هو أن يكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع بهدف إجبار دولة الاحتلال على أن توقف هذا الإجرام الذي تقوم به بحق الشعب الفلسطيني. العالم يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الآن لم يعد السؤال أن نعترف بحل الدولتين. اليوم المطلوب هو أن نجسد هذا الحل على أرض الواقع، وذلك من خلال مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وأيضا تمتين وتقوية العلاقات ما بين هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مع دولة فلسطين.
1: وهنا سبقتني إلى نقطة مهمة، يعني سعادة السفير، ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة وما نشهده من تسارع لوتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتزامن ذلك مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين. من وجهة نظركم، هل وبأي قدر ترون أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هدفه الأساسي هو إنهاء أي إمكانية لقيام هذه الدولة الفلسطينية؟ وهل ترون فعلا أن هناك لازال أرضية يعني فعلية موجودة لقيام هذه الدولة بناء على حل الدولتين؟
0: يمكن قبل سنوات كان ما تفضلت به هو استنتاج، بمعنى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الممارسات أن تأيد حل الدولتين، ولكن هذا لم يعد استنتاج. الآن الإسرائيليين وقادة هذه الدولة يصرحون علنا بأنه لا يمكن السماح بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وأنه هم لا يرون إلا دولة واحدة بين النهر والبحر، وممارساتهم على الأرض هم يقولون علنا بأنها تهدف إلى وأد فكرة إمكانية قيام دولة على حدود 67. وهنا نأتي إلى أن هذا يشكل المحك الآن للمجتمع الدولي. ما يجري على أرض الضفة الغربية هو ليست أعمالا فردية، هي أعمال منظمة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وكل الممارسات التي ينفذها المستوطنين في الضفة الغربية وميليشياتهم الإرهابية هي مدعومة دعما كاملا من الحكومة الإسرائيلية. تقارير الأمم المتحدة وثقت في هذا العام، عام 2026، ما يزيد على 1500 اعتداء إرهابي من طرف ميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين أرضا وسكانا، وأيضا تم توثيق ما يزيد على بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة، وأيضا تم تهجيرا داخليا ما يقارب من 4000 مواطن فلسطيني نتيجة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون أو عمليات الهدم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. فما يجري في الضفة الغربية هو خطير وخطير جدا، والآن العالم بات يستشعر هذه الخطورة، لذلك نلمس هذا التصاعد في مواقف الدول وبالتحديد الغربية في محاولة منها لوقف هذا الاستيطان، لأنه هذا يشكل بالفعل تهديد حقيقي لفرص إقامة الدولة الفلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
1: طيب أستاذ سفير، وهنا يعني ما باعتقادك ما هي الخيارات العملية الآن عربيا وفلسطينيا إذا ما استمرت إسرائيل في هذا النهج، هي تتوسع وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية كما أشرت أنت، المسألة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنهاء أي إمكانية لحل الدولتين، وأيضا إسرائيل تغلق الباب على أي فرص أو أي محاولات يعني تسوية المسألة وقضية الفلسطينية أو الوصول إلى حل سلمي، وهذا ليس جديدا كما تعرفون. فما هي باعتقادك في ظل ذلك الخطوات أو الحلول العملية عربية وفلسطينية؟
0: برأيي علينا أن نتحول من الدبلوماسية القائمة على ردات فعل إلى الدبلوماسية المعتمدة على المبادرة، وأن نوسع من إطار هذا التحالف مع المكونات في هذا العالم. لدينا القاعدة القانونية الواضحة، القرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي. لدينا أيضا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. لدينا كم كبير من مشاريع ومن قرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة، ولدينا هذه الأصوات التي تندد بهذا السلوك وبهذه الممارسات. كطرف عربي بعتقد في المرحلة القادمة علينا أن نمتن من هذا التحالف والتنسيق مع كل هذه المكونات لكي نجعل من هذا الاحتلال ذي تكلفة كبيرة على دولة الاحتلال، لأنه إسرائيل لم تعد تكترث كثيرا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار، وهي دائما ما تصرفت أنها دولة فوق القانون الدولي، ولكن عندما يكون في هناك ثمن لهذا الاحتلال وعندما يكون في هناك كلفة وتكلفة، عندئذ ستجبر إسرائيل على أن تعيد النظر بهذه السياسات، وهذا ما يجب أن يتبلور في المرحلة القادمة، لأنه بدون ذلك إسرائيل سوف تدفع المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار من خلال استمرارها بهذه السلوكيات. فهذه السلوكيات هي لا تهدد الأرض الفلسطينية وحسب، إنما أيضا هي المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم.
1: طيب أريد أن أنتقل معك سعد سفير إلى محور العلاقات العربية التركية. كما تعلم تركيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، خلال يعني الفترة الماضية شهدنا حركة تركية متزايدة على هذا الصعيد. الآن كيف توصفون المستوى الذي وصلته العلاقات التركية العربية؟
0: مستوى جيد، مستوى مريح، مستوى مطمئن. العلاقات ما بين تركيا والعالم العربي تسير في نسق تصاعدي، وبالنسبة لنا في جامعة الدول العربية هذا يعتبر مصدرا مريحا نظرا لطبيعة العلاقات ما بين الجانبين، الجانب العربي والجانب التركي. نشهد الآن تنسيقا عالي المستوى سواء على الصعيد الثنائي، علاقات الدول العربية مع تركيا في ازدهار وفي نمو، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي هناك أيضا تنسيق وثيق في هذا الجانب، وشهدنا تتويج كل ذلك من خلال اللجنة العربية الإسلامية التي تشكلت في القمة العربية الإسلامية في أكتوبر 2023، والتي جابت دول العالم من أجل وقف هذه المذبحة التي كانت في قطاع غزة. وتركيا ووزير خارجية تركيا هو عضو في هذه اللجنة. إذا نلمس هناك تقدم ووضع مريح للعلاقات ما بين تركيا والعالم العربي.
1: يعني لكن هنا أتساءل، يعني هل أو إلى أي مدى وصل الأمر، أو يعني تبدو هذه العلاقات أقرب إلى شراكة مؤسسية في هذه المرحلة، العلاقة التركية العربية سواء بشأن فلسطين أو بشأن قضايا إقليمية أخرى وهي كثيرة كما تعلمون؟
0: بالتأكيد تركيا والعالم العربي هم عدا عن كونهم جيران في الجغرافيا، هم أيضا تربطهم معا تاريخ طويل، وحالة عدم الاستقرار في العالم العربي تؤثر على تركيا، عدم الاستقرار في تركيا يؤثر على العالم العربي، لذلك المصالح متداخلة. ومن هنا هذا يجب أن يدفعنا جميعا إلى أن نعمل في المرحلة القادمة على زيادة ورفع وتيرة التنسيق ما بين تركيا والعالم العربي، بحيث أن لا يكون هذا التنسيق محصور فقط في معالجة الإشكاليات إن حصلت، ولكن أن يكون عمل مؤسسي دائم ويؤسس لشراكة دائمة ما بين تركيا والعالم العربي، شراكة في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الأمنية، لأنه كلانا يتأثر بأي تطورات أو بأي متغيرات. ولدينا ما نستند إليه في هذا التعزيز أو في هذه المساعي لتعزيز العلاقة، لدينا تاريخ مشترك ممتد إلى مئات السنين، ولدينا قواسم مشتركة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الثقافية وفي التاريخ المشترك إلى جانب الجغرافيا المشتركة.
1: وأنا يعني سعادة السفير، بأي مستوى ترون أن الظروف مهيئة والأجواء أيضا مهيئة لبناء شراكة استراتيجية تركية عربية؟ كما أشرت أنت قبل قليل، المصالح العربية التركية تتقاطع في أكثر من ملف في المنطقة التي تشهد يعني تحولات كبيرة، والتقارب العربي التركي مهم جدا كما يرى كثيرون في هذه المرحلة. فباعتقادك يعني ما أهمية المصارعة نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين تركيا والعالم العربي الآن؟
0: أنا أعتقد بأنه الموضوع ملح ومطلب مشترك، وأعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، ورأينا بالفترة الأخيرة هذا التقارب المصري السعودي التركي الباكستاني. وفي القاهرة مؤخرا، أعتقد في شهر يوليو الماضي، عقدت اجتماع رباعي لهذه الأطراف الأربعة، إلى جانب أيضا القضايا المختلفة التي ناقشوها، أيضا ناقشوا القضية الفلسطينية وتوافقوا على أهمية وعلى مركزية القضية الفلسطينية لهذه الأطراف الأربعة. لذلك أعتقد بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه وتسير بهذه الوتيرة، وهذا بالتأكيد سوف يخدم الجميع، عدا عن خدمته لمصالح هذه الدول الأربعة هو أيضا سيخدم مصالح المنطقة بشكل عام، وهذا هو التطور الطبيعي.
1: من وجهة نظركم لا يوجد ما يعيق ذلك يعني أو يعيق هذا المسار؟
0: لا أعتقد ذلك، ولا أرى بأنه أحدا يجب أن يتحسس من هذا المسار وأن يرى فيه تهديدا. هو بالعكس، نحن في هذه المنطقة يفترض أن نكون الأحرص على تمتين العلاقات مع هذه المنطقة، ونحن أبناء هذه المنطقة الأحرص على أمنها والأحرص على مستقبلها. ولذلك بعيدا عن آراء البعض هنا أو هناك من خارج المنطقة، كدول في هذه المنطقة يجب أن يكون هذا هو ممرنا الإجباري، لأن هذه المنطقة مستهدفة، وإذا دول هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة لم ينتبهوا جيدا إلى المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة، الكل سوف يخرج منها خسرانا.
1: نعم، سعادة السفير الدكتور فهد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شكرا لك مرة أخرى على إتاحة الوقت لهذه المقابلة الخاصة، وسعدنا بك جدا على شاشة تريتي عربي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء الخاص، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى. في أمان الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
1: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروفة بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلا كونها

0: حركة تقاوم الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان. وفي يوليو 2025 قال إن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر حجم الموت والدمار الذي شهده القطاع، مجدداً الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات بشكل كامل. وبالتوازي مع حرب غزة، عاد ملف الاعتراف الدولي بفلسطين إلى الواجهة، ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة، كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما، والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، أنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول. وبالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير للفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقر الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه تعاظم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي اللي هو الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جاء كردة فعل على هذه الإجحاف اللي اليوم الرئيس أردوغان قال بأن منع الرئيس عباس قال يعتبر عار وإجحاف.
1: هذا المنع دكتور سمير إلى أي مدى يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة؟
3: صحيح تماما أتفق معك. مساء الخير للجميع. أولا هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت أو دعمت أن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة نعم مهم في أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة، نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بدرجة أساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المعترض كان 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.
1: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
2: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم أن تتحدث عن إبادة جماعية، تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
1: وهذا أمر غير مسبوق،
2: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فبالتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس، علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث وحتى رئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا.

0: مع الإقليم وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان. وبالتالي حتى إذا وصلنا إلى قصف الدوحة والآن الحرب على إيران والتداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد أنه كان مجانبا للصواب. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره وأن تذلل كافة العقبات للوصول لوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
1: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية، الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية الفلسطينية؟
2: طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على مستوى المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأن السياسات الإسرائيلية، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية، هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل، يعني 2024-2023 في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها، طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب في الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا سواء كان في موضوع القدس الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف. وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي، برأيي تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع. يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة سيواكبه تحول أكثر عمقا بالناحية العمق، يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية في الفلسطيني.
1: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد، هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
0: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا، كندا، فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل. هذه عقوبات خجولة، لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية، إسرائيل، السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا. وهذا تبدى في أكثر من محطة.

0: حالها كانت أشهرها اللي هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل بأنها ارتكبت إبادة جماعية، وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ أستاذ محمد الآن أنه مؤسسة البيول للأبحاث هي مؤسسة أمريكية، في شهر حزيران من هذا العام أي قبل 3 أشهر نشرت آخر استطلاع رأي لها، أجرته في 36 دولة في العالم. لاحظ الأرقام أنها أرقام متصاعدة مقارنة بعام 2025، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذا هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة نقطة حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ إجراءات ضد عقبية ضد الاستيطان هي تراعي في أحد خلفياتها الرأي العام الغاضب من السياسات الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هنا نعم أنا أضم صوتي لحديث الدكتور سمير أنه ممكن الأشهر القادمة السنوات القادمة نرقب مزيد من الضغط على إسرائيل من الرأي العام ومن بعض الحكومات، إن كانت هذه الحكومات مقتنعة بمواقفها كما إسبانيا من إسرائيل، لكن في حكومات أخرى ستقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لأن الرأي العام يريد ذلك، وإن لم تفعل فهو سيحاسبها في صناديق الاقتراع، وهذه قضية أعتقد مهمة جدا.
1: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
2: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني، الشق الجغرافي، يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن. يعني شق لعب ورقة الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمت خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
0: أنا أعتقد أنه

0: زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأن اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة على أنها عضو مراقب، مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية. كاملة العضوية يعني هون سيضطر اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشئ من بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. أيعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية والأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية؟ هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة هذا في غاية الأهمية، والذي يؤكد على ذلك أن اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في في في في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية.
1: شكراً.
0: لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة، مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب السعودي يتغلب على الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي 27. تصريحات كريستيانو رونالدو بشأن مواصلة مسيرته الدولية مع البرتغال تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تركيا أمام فرنسا في التصفيات الأوروبية، مونتيلا يريد إثبات أن تركيا أصبحت جاهزة لمقارعة الكبار، وزيدان يبدأ مهمته الأولى مع الديوك، فهل

بنيران صديقة في الدقيقة 73 ليرفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الكويت بدون نقاط. تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي، وتقدم العراق مبكرا عبر محمد قاسم في الدقيقة 6 قبل أن يدرك ناصر رواحي التعادل لعمان في الدقيقة 67 ليحصد المنتخبان نقطة واحدة لكل منهما. يستعد المنتخب التركي لمواجهة فرنسا يوم الجمعة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية وسط معنويات مرتفعة في معسكر المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، ويعول الأتراك على نجم ريال مدريد أردا جولر إلى جانب كوكبة من الأسماء البارزة قبل مواجهة إيطاليا في بورصة ثم بلجيكا في لييج ضمن الجولة 3 في بداية قوية لمشوار المنتخب في البطولة. هذا ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مضيفه التركي في الظهور الأول للمدرب زين الدين زيدان رفقة الديوك، وتضم المجموعة الأولى فرنسا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما تشهد قائمة الديوك انضمام عدد من اللاعبين الجدد في أول ظهور للمنتخب بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن تركيزه ينصب على الحاضر رافضا تحديد موعد لاعتزاله الدولي، ومؤكدا أنه سيعلن رحيله عن المنتخب قبل خوض مباراته الأخيرة. كما جدد رونالدو هدفه في الوصول إلى 1000 هدف بعدما سجل 979 هدفا، كما أشاد الدون بالمدرب جورج جيسوس واصفا تعيينه مدربا للبرتغال بأنه بداية عهد جديد. انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين استمرار أزمة الثقة في إدارة كرة القدم العالمية، مؤكدا أن إلغاء خطة الاستثمار الخاصة بالفيفا لم يبعد الثقة بين الجانبين، ومشددا على أهمية الشفافية والحوكمة. وجاءت تصريحات تشيفرين بعد إعلان جياني إنفانتينو بحث مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي الفيفا. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني فسخ عقد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي بناء على رغبة اللاعب في البقاء قريبا من عائلته في الدنمارك. وانضم إريكسن للنادي الألماني قبل عام، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10. وكان إريكسن قد غاب عن ملاعب منذ يونيو الماضي، فيما أكد فولفسبورغ أن اللاعب سيواصل برنامجا تأهيليا فرديا في الدنمارك قبل الإعلان عن إنهاء ارتباطه بالنادي رسمياً. عين نادي فالنسيا الإسباني المكسيكي خافير أغيري مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم خلفاً لأوسكار سانشيز، ليعود أغيري إلى الدوري الإسباني بعد غيابه لعامين عقب قيادته منتخب المكسيك. ويتولى أغيري الذي سبق له تدريب 6 أندية إسبانية مهمة إنقاذ فالنسيا من منطقة الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز 19 برصيد 4 نقاط بعد أول 5 مباريات. بلغت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الأولى الدورة ربع النهائي من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على البيلاروسية ألكساندرا سانسوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و6-2. وتواجه أندرييفا في ربع النهائي المصنفة الثالثة الكندية ليلا فرنانديز التي تغلبت على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون مقابل. استحوذت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الاستمرار بالمشاركة الدولية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من حساب مدريد بلاس الذي نقل عن رونالدو قوله: كريستيانو رونالدو، فكرت في الاعتزال بعد كأس العالم لكنني سأستمر، تحدثت مع المدرب والرئيس وأعتقد أنني ما زلت أستطيع مساعدة الفريق. وأشار حساب يلا شوت إلى تصريحات رونالدو بخصوص استمراريته في الملاعب الدولية وكتب: كريستيانو رونالدو حول مستقبله مع البرازيل، أعلم أن الكثير يتمنى توقفي، لكن طالما أن المدرب بحاجة إليه فأنا مستمر، وإذا تغير ذلك سأرحل في اليوم نفسه. بالطبع هدفي هو الوصول إلى الهدف رقم 1000 بقميص بلادي. أما المغرد قيصر فأسهب في مدح رونالدو بعد تأكيد نيته الاستمرار في اللعب، وأوضح هدف النجم البرتغالي منذ ذلك.

0: كتب تصريحات واثقة من كريستيانو رونالدو عن استمراريته: الإثبات موجود كل يوم، ما زلت قادرا على تسجيل أهداف، وقد أثبتت ذلك عمليا مع المنتخب الوطني ومع نادي. رونالدو حسمها وصرح للجميع: هدفي الوصول إلى 1000 هدف رسميا، وليس مجرد رقم بل محطة تاريخية يركض خلفها ليتخلد اسمه للأبد في ذاكرة كرة القدم. من جهته نقل حساب أنور أشويلي جانبا آخر من تصريحات كريستيانو رونالدو وكتب: كريستيانو رونالدو، أهم شيء بالنسبة لي هو أنني ألهمت الجيل القادم. يحب الأطفال كريستيانو لأنهم يرونني قدوة لهم، وحتى عندما أعتزل بعد 10 سنوات سيظل الأمر كذلك. ونختم مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي اعتمد على الأرقام في تغريدة قال فيها: رونالدو على بعد 21 هدفا من إنجاز تاريخي. كريستيانو رونالدو يملك حاليا 979 هدفا في مسيرته، ويحتاج إلى 21 هدفا فقط للوصول إلى 1000 هدف. الذكاء الاصطناعي يتوقع بلوغه هذا الرقم خلال مبارياته 28 المقبلة. إذا تحققت التوقعات قد يسجل رونالدو هدفه رقم 1000 في مارس من 2027. في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية، يلتقي المنتخبان التركي والفرنسي في مدينة كوجايلي لحساب مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول للبطولة.
1: الأنظار تتجه إلى ملعب كوجايلي في تركيا، حيث يستضيف المنتخب التركي نظيره الفرنسي في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول، إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. المنتخب التركي يسعى إلى مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد خروجه من دوري المجموعات في كأس العالم، متطلعا لتقديم بداية مختلفة في البطولة الأوروبية. أما المنتخب الفرنسي فالمواجهة تحمل له طابعا خاصا، إذ يخوض مباراته الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان بعد رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم والذي أنهته فرنسا في المركز الرابع. فرنسا تملك أيضا أفضلية في المواجهة المباشرة، إذ حققت 4 انتصارات مقابل فوز تركي وحيد، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الفرنسيون 13 هدفا مقابل 5 لتركيا في المباريات 6 السابقة بين المنتخبين. الأنباء السعيدة تأتي لمعسكر المنتخب الفرنسي. زيدان يستعيد خدمات كيليان مبابي والذي غاب عن ميران 3 بسبب الإنفلونزا، فيما يغيب إبراهيم كوناتي للإصابة واستدعي لينيورو لتعويضه في انتظار ظهوره الدولي الأول. في المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة أوركون كوكجو مع المنتخب التركي بسبب آلام في القدم بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين. وبين بداية جديدة لفرنسا مع زيدان ورغبة تركيا في استعادة ثقة جماهيرها، تحمل مواجهة كوجايلي أهمية خاصة للمنتخبين في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من اسطنبول الصحفي والمحلل الرياضي معتصم زقوت. كابتن معتصم مساء الخير، برأيك إلى أي مدى تعني مشاركة المنتخب التركي في المجموعة الأولى في الفئة العليا في دوري الأمم الأوروبية نقطة انطلاق حقيقية الآن لمونتيلا من أجل إثبات صحة قرار الاتحاد التركي بالإبقاء عليه رغم الخروج المبكر في بطولة كأس العالم؟
2: هي يعني مواجهة دعنا نقول أنها بسبب الانقسام الآن في الشارع التركي، سواء الشارع الشعبي العام أم الشارع أو المجال المهتم بعالم الرياضة والصحافة والتحليل، هناك انقسام شديد حول صحة قرار بقاء هذا المدرب في المنتخب التركي. فلا شك هو الآن تحت المحك الحقيقي وتحت الاختبار الحقيقي، عليه إثبات أن تجديد الاتحاد التركي أو عدم إقالته من قبل الاتحاد التركي كان القرار الصحيح والقرار الصائب، وأن يرد الاعتبار من المنتخب التركي. بالتالي هو الآن تحت الضغط النفسي الرهيب جدا لإثبات صحة هذا القرار. فلذلك يعني المواجهة القادمة مع المنتخب الفرنسي أكثر من مجرد بصراحة مباراة في دوري الأمم الأوروبية، مباراة يعني لتحصيل شيء عادي في كما حدث في مباريات سابقة. لا، هذه من سوء حظه أنها أيضا ضد المنتخب الفرنسي، فلذلك مونتيلا بصراحة تحت الضغط الرهيب.
0: نعم
2: المنتخب التركي خاصة أن الآن يعود إلى المباراة مع بعض الإصابات الحساسة والغيابات المهمة في المباراة، ربما هناك من لا يبحث عن النتيجة بقدر ما يبحث عن أداء وظهور جيد للمنتخب التركي، يؤكد أن قرار الاتحاد التركي بالإبقاء على هذا المدرب هو القرار الصحيح وليس القرار الخاطئ بعد الخروج، يعني بصراحة المخيب للأمال من الدور الأول في بطولة كأس العالم.
0: نعم معتصم، برأيك ما هو التغيير التكتيكي الذي سيكون مونتيلا مطالبا بإظهاره في أرض الملعب خلال هذه المواجهة لتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب التركي في كأس العالم؟
2: يعني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالتكتيكات وتغيير الخطط. المنتخب التركي لو أردنا النظر إلى أدائه خلال منتخب كأس العالم، لا شك أنه من حيث السيطرة والمحاولات الهجومية وتوليد الفرص كان جيدا، لكن كان لديه مشكلة أو مشكلتين إن صح التعبير. المشكلة الأولى هو استقبال هدف مبكر، هذا كان يضر جدا بالمنتخب التركي. المشكلة الأخرى أنه كان يصنع الكثير من الفرص، لكن عملية إنهاء الفرص كانت يغيب عنها الدقة، فلذلك ربما هناك حالة من التفهم بالنسبة لقرار الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، أن المشكلة لم تكن مشكلة خططية تكتيكية أو إعداد أو كذا، وإنما كانت مشكلة عملية غياب الدقة عند اللاعبين في إنهاء الفرص. هناك تسرع في إنهاء الفرص، لا شك أن المنتخب التركي خرج بإحصاءات كبيرة أنه كان يسدد في المباراة الواحدة 30 تسديدة وأكثر من 30 تسديدة، ولكن بالنظر إلى هذه أو جودة التسديدات تشعر أن هناك مشكلة في عملية الإنهاء الهجومي، وكأن المنتخب التركي ليست مشكلته خططية، وإنما مشكلته عليه التركيز أكثر أمام المرمى. ثم أيضا يعني دعنا نكون صريحين، الدوري التركي أو الكرة التركية الآن تفتقد كما كثير من منتخبات العالم تفتقد إلى المهاجم القناص مسجل الأهداف، أو بمعنى أصح مجازا هو الهداف.
0: نعم
2: لا يوجد هداف كبير في الكرة التركية يمكن الاعتماد عليه بإنهاء الفرص، فلذلك الخطط والتكتيكات لا أعتقد. المشكلة الآن في المنتخب التركي هي مشكلة نفسية، عليه الوقوف على أرض الملعب، احترام الخصم وإخلاق المساحات، وأن يتحلى بالشجاعة للهجوم على المنتخب الفرنسي، لأن فرنسا قوية نعم، لكن لديها فراغات ومشاكل في خط الوسط والسيطرة أو الإيقاع بشكل عام على المباراة.
0: نعم معتصم، فرنسا بقيادة جديدة بهوية زين الدين زيدان، ما هي الملامح المتوقعة من حقبة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي؟ هل هناك سيكون تغيير في الأسلوب، تغيير في الأسماء اللاعبين الذين سيعتمد عليهم، أم سيبني على نفس نهج المدرب السابق ديدي ديشامب؟
2: يعني نعلم أن الكرة الفرنسية تعج بالمواهب، وربما أكبر بنك مواهب ومخزون مواهب في العالم يتواجد الآن في فرنسا، لا يتعلق الأمر فقط بعدد المواهب لكن أيضا جودة المواهب، إلا أن الكرة الفرنسية تفتقد للفلسفة. لا أقول أن زيدان مطالب أن يخلق أو يولد فلسفة منهجية واضحة لمنتخب فرنسا تضاهي مثلا فلسفة منتخب إسبانيا القوية والصلبة واللي صعب تجارة صراحة، لكن على الأقل منتخب فرنسا لديه من الأدوات المتنوعة. أول شيء مطلوب من زيدان كما فعلوا في ريال مدريد هي البراغماتية، وألا يكون المنتخب الفرنسي صاحب أسلوب ومنهج واحد. كان المنتخب الفرنسي إذا ما واجه مدرب أو منتخب تكتيكي من الطراز الأول كان المنتخب الفرنسي يغرق، وإن نجا ينجو بصعوبة شديدة كما حدث في المونديال السابق وما قبله، وحينما وصل الاختبار أمام منهجية واضحة وتكتيك صلب كالمنتخب الإسباني لم يكن هناك أي شيء يفعل المنتخب الفرنسي، لا في بطولة دوري الأمم الأوروبية ولا في اليورو ولا في كأس العالم. فلذلك زيدان مطالب أن ينوع بأساليب اللعب الفرنسية، ومن حسن حظه أنه يمتلك كل الأدوات الممكنة لتنويع الأسلوب دفاعا هجوما، التناوب بين الدفاع والهجوم، حصر الكرة في خط الوسط، الاستحواذ إن أراد الاستحواذ، هناك ما يؤهله أن تتملك الفرنسا الكرة وتستمر بالغزارة الهجومية مع الحفاظ على الإيقاع والدفاع في كرة القدم. فهذا ما يحتاجه المنتخب الفرنسي الآن هو التنوع والخروج من عباءة الأندردوج إن صح التعبير، التمركز
0: نعم
2: بالخلف ثم الاعتماد على التحولات وفقط.
0: نعم معتصم، أنت ذكرت نقطة مهمة، المنتخب التركي لا يمتلك المهاجم الهداف أو كما يقال اللاعب رقم 9، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب الفرنسي إجمالا باعتبار أن مبابي يميل ناحية اليسرى أكثر، وجود ديمبلي، وجود باركولا. هل كرة القدم الحديثة تعتمد على الأجنحة أكثر من الاعتماد على لاعب قناص، لاعب رقم 9؟
2: لا شك أن المهاجم رقم 9 مهما تغيرت وتبدلت مدارس كرة القدم، مهما تطورت كرة القدم، لا غنى عن مهاجم رقم 9، لكن لدينا نماذج كثيرة على سواء على صعيد المنتخبات أو حتى

0: على صعيد الأندية فازت ببطولات بدون المهاجم رقم 9 واستبدلت ذلك بخطط وتكتيكات أخرى. لا شك أن المنتخب الفرنسي بعد بنزيما جيرو لا يمتلك هذا البروفايل من اللاعبين، لكن لديه ما يكفي من مهاجمين وأجنحة وهدافين مثل كيليان مبابي أن يعوض غياب رقم 9. حتى لو أردنا البحث عن مهاجم رقم 9، هناك ما بعض اللاعبين المتواجدين في فرنسا، أنا لا أعلم إذا تورام كان مستدعى إلى القائمة أو لم يستدعى حتى اللحظة، لكن مو بإمكانه تطويعه في هذا المركز أن يلعب رقم 9. لكن فرنسا كي تفوز ببطولة ليست بحاجة لمهاجم رقم 9، لأنه البدائل ما شاء الله، يعني على الجناح على اليسار ريان شرقي، أوليسي، كيليان مبابي، أسماء رنانة في كل مكان قادر على تجاوز أي منتخب. فلذلك لا أعتقد أنه رقم 9 وغيابه في منتخب فرنسا ممكن نستخدم عذر أن المنتخب الفرنسي لم يفوز ببطولة كأس العالم الأخيرة أو الخروج على يد إسبانيا في اليورو أو أي بطولة خسرها في السنوات أو البطولات الأخيرة.
1: ربما تعدد هذه المواهب يمثل صداع الجميل بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان. ابقى معي معتصم لنتعرف على بعض الأرقام من تاريخ مباريات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: مرة أخرى أرحب بضيفي من إسطنبول، صانع المحتوى والمحلل الرياضي معتصم زقوت. معتصم، تكلمنا عن نجوم المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب التركي أيضا لا يقل بنجومية اللاعبين، وجود أردا جولر خصوصا وكينان يلدز. برأيك ما هي الأدوار التي يجب على مونتيلا أن يطلبها من هذا الثنائي من أجل الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم الفنية؟
1: يعني أعتقد هذه المباراة ربما يبحث مونتيلا عن ضرورة إثبات الذات وأن المستقبل لتركيا، هذا أهم شيء. ربما لن يحاسب مونتيلا على الخسارة وهي متوقعة بطبيعة الحال، لكن سوف يحاسب على شكل الخسارة، سيحاسب على الظهور. فلذلك هذا المدرب عليه الاستفادة بأقصى طاقته للحصول على أفضل نسخة من بعض اللاعبين مثل أردا جولر. لكن تحديدا هذه المباراة ليست مباراة أردا جولر نفسها. في تركيا يعلمون جيدا أن أردا جولر، يلدز وغيرهم من اللاعبين المتميزين، نعم يشكلون عصا قوية في المنتخب، لكنها ليست سحرية. هذه نقطة مهمة، ليسوا لوحدهم، هناك حارس مرمى، هناك خط دفاع، هناك استعدادات، هناك أجواء. فلذلك الضغط لا يجب أن يتم توجيهه على أردا جولر، لازال صغير في السن، تجربة الدولية محدودة، عليه أمال، عليه ضغوطات، نعم تمام، لكن ليس لوحده. فلذلك مونتيلا يعلم ذلك جيدا، ولا يريد أن يضع الضغط فقط على هذا اللاعب، ليس لأنه فقط الآن يمتلك الشهرة الأكبر أو أنه يلعب في ريال مدريد وفي دوري أبطال أوروبا. نعلم الكرة التركية أي نجاح حققته، أي نتائج حققتها على مدار التاريخ، لم تكن بنجومية لاعب واحد فقط، وإنما كانت بالمجموعة. وخير شاهد مونديال 2002، كنا نحتار نمدح مين ولا مين. يورو 2008 مع المدرب فاتح ترم، كان تحتار تمدح مين ونمين. بالعكس، واجهوا ألمانيا في نصف النهائي يومها، وكان هناك 7 غيابات عن التشكيلة الأساسية في نصف النهائي، ومع ذلك أحرزت تركيا ألمانيا أشد الإحراج، ولم تستطع ألمانيا حسم النتيجة إلا باللحظات الأخيرة بهدف فيليب لام. فلذلك يجب العمل كمجموعة وليس العمل كجزر منعزلة، لأنه أحد مشاكل منتخب تركيا في المونديال الأخير كان هناك نوع من الارتجال في بعض اللحظات، وأشعر وكأن اللاعبين فقدوا الثقة في عملية تسجيل الأهداف، فأصبح الكل يبحث عن هذا الهدف كي يبتدي ثوب البطولة.
0: نعم.
1: فلذلك مونتيلا يعلم جيدا أن أردا جولر مهم، كينان يلدز مهم حتى لو كان في شكوك، لكن بالنهاية العمل الجماعي هو الأهم، خاصة أمام فرنسا أنت محتاج المدافعين والحارس أكثر ما أنت محتاج المهاجم.
0: نعم، هنا معتصم، هل تعتقد أن فارق الأسماء

0: وفارق أسعار اللاعبين في السوق المالية لفرق كبير بين لاعبي المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي، هذا أكبر من خطة لعب أم أن هذا يمثل حافز أكبر بالنسبة للاعبي المنتخب التركي من أجل إثبات الذات؟
1: يعني أعتقد المونديال الأخير قدم لنا درس متراكم، ليس الدرس الوحيد أو الدرس المنعزل لوحده فقط، لا، درس دروس متراكمة في البطولات الأخيرة. وأخير شاهد المونديال الأخير، شاهدنا الرأس الأخضر، شاهدنا منتخبات مغمورة يعني تكافح وتذهب إلى الدور الثاني وتثبت نفسها، وربما بعضها ذهب بعيد في هذه البطولة. فلذلك مسألة أنه هناك فارق إمكانيات، أعتقد ليس الآن هناك الفجوة تقلصت بصراحة بين المنتخبات. نعم، المهارة والجودة تتكلم، خاصة مع منتخب مثل فرنسا. يعني بصراحة تحتاج تتكلم عن مين ولا مين في منتخب فرنسا، ولكن هناك منتخبات عادية أحرجت فرنسا في هذه البطولة. وأعتقد المنتخب التركي، لا أريد أن أقول أنه قادر على الانتصار وفقط، لا، قادر على الأقل على إحراز المنتخب، يا سيدي قادر على أن يثبت أو يرد الاعتبار لنفسه بعد الخروج المخيب للأمام. قلت لك في بداية المقابلة، مونتيلا ليس مطالبا بالفوز على فرنسا، ولكن مطالب بظهور قوي أمام المنتخب الفرنسي. النتيجة يتحكم بها أشبه التفاصيل، ركلة جزاء غريبة، خطأ حارس، كرة بالقائم أو العارضة، تسلل على أو عدم تسلل على شعرة واحدة فقط. فلذلك المنتخب التركي مطالب أن يقدم أعلى ما عنده. هذا خطاب مونتيلا الذي يجب أن يكون للاعبين قبل المباراة. قال هناك أمة تركية حزينة، هناك أمة تركية غاضبة، هناك أمة تركية لم تهضم مرارة الخروج المبكر من كأس العالم حتى هذه اللحظة. علينا الذهاب إلى فرنسا ومصالحة الجماهير، علينا بث الأمل باختصار.
0: نعم،
1: المنتخب التركي محتاج أن يعيد الأمل، أن يعيد الأمل بعد سنوات صعبة على الكرة التركية على صعيد المنتخب.
0: نعم معتصم، ماذا عن السلاح النفسي؟ المنتخب التركي في آخر 9 مباريات لم يخسر على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، برأيك ألا يشكل ذلك حافزا زائدا من أجل المحافظة على هذا السجل وشحن اللاعبين نفسيا؟
1: يعني يخسر المنتخب التركي أنه من واحد من المنتخبات القليلة يعني في العالم التي تستفيد خير استفادة من أراضيها، هناك تشعر اتصال يعني باتصال روحي بين اللاعبين وبين الجمهور، هناك شعور أن هذه المباراة تحمل شعورا قوميا لدى الأتراك. فبالتالي المنتخب التركي واستفادته من ملاعبه بصراحة يعني تحسب لمونتيلا برضو، لا يجب أن نكون قاسين على المدرب، أنه استطاع أن يضع في صدور اللاعبين حافز أنك تلعب على أرضك تحت سمائك بين جمهورك بين أبناء شعبك. هذا التعزيز الشعور القومي عند اللاعبين مهم، فلذلك أعتقد راح يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من هذه الطاقة اللي تبعثها الجماهير. نعم، التي سوف تذهب إلى الملعب على أمل الحصول على أمل جديد.
0: المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت، كنت معي من إسطنبول، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tertaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدين العالم، اليوم معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. طهران تدرس الرد على المقترح الأمريكي، مضيق هرمز ورقة ضغط والمفاوضات تحت التهديد. استبعاد القوائم العربية من سباق الكنيسة، توظيف سياسي في المشهد الانتخابي الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو. قمة ترامب وشي، مفاوضات تحت سقف التنافس، التجارة والتكنولوجيا وتايوان في مقدمة الملفات.

0: في تطورات المشهد السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران، تعكف القيادة الإيرانية على دراسة المقترح الأمريكي الجديد للتهدئة في وقت تمسكوا فيه بورقة مضيق هرمز، وفي المقابل تواصل واشنطن ممارسة استراتيجية الضغط الأقصى ملوحة باللجوء إلى الخيار العسكري في حال بقاء الأفق الدبلوماسي مسدودا وتعطيل الممرات المائية الحيوية.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة

0: إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي أفران. إذا دكتور حسين أهلا بكم. دكتور، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عرقجي أنه قدم للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شروط طهران، والتي تشمل الرفع الفوري للحصار البحري، السداد العاجل لكل الأصول المجمدة، ووقف الحرب في كل جبهات المقاومة. نسأل هنا دكتور حسين في البداية، لماذا تصر طهران على الربط بين مضيق هرمز وجبهات المقاومة كافة؟ هل هذا الشرط نهائي وغير قابل للتفاوض، أم أنه سقف تفاوضي تمهيدا لتسوية أوسع؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا تقول أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وهو ممر دولي. هل المحيط الهندي هو ملك لأمريكا حتى تفرض فيه حصارا ضد إيران؟ إيران تقول أنه أمام الحصار الأمريكي المفروض ضد إيران ليس لإيران إلا أن تقوم بإغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن لإيران أن تفتح المضيق إلا بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتموها، يعني إنهاء العدوان بالكامل والحرب، ثانيا رفع الحصار البحري، ثالثا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وبعد ذلك يتم مناقشة باقي المواضيع المطروحة بين الطرفين مثل الموضوع النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
1: وكالة رويترز دكتور حسين نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام فقط في حال خففت واشنطن من ضغطها العسكري ورفعت الحصار. في المقابل حسين أو محسن رضائي كتب، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحسب شبكة نيوز نايشن الأمريكية، قال إن إيران ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على القبول بالشروط الإيرانية، وفي حال لم تقبل ذلك فلن يفتح المضيق. نسألكم هنا دكتور حسين، كيف تجمع إيران بين هذا العرض المرن والخطاب الصارم من جهة أخرى؟ ولماذا تشترط أيضا إيران أن تكون أولى الخطوات من الجانب الأمريكي؟
2: يعني أولا إيران لن تفتح المضيق لمدة 7 أيام يعني من دون مقابل. إيران لها شروط محددة إنه وتقول أن ما لم تتحقق هذه الشروط لن يفتح مضيق هرمز، هذا أولا. الموضوع الآخر يعني في هذا الإطار، أمريكا تتصور أنها كلما زادت من الضغوط الاقتصادية والعسكرية أن إيران يمكن أن تستسلم، إيران ستتشدد أكثر، وسيصبح ترامب لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تطرح عليه. نعم هو وبسبب هذا الإحراج يتهم الصحافة في أمريكا ويهددها. لماذا إيران تزيد من شروطها؟ لأن إيران ذهبت إلى حوار مع أمريكا، وقعت اتفاق 2015 انقلب عليه ترامب. في السنة الماضية جلست ولمرتين وتفاوضت، وفي المرة الثانية في جنيف كانت هناك مسودة كان يجب أن توقع بعد يومين، وكانت بيد وزير الخارجية العماني، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا كيف يمكن لإيران أن تثق بأمريكا هذه المرة؟ ألا يمكن أن تقوم أمريكا أيضا بمهاجمة إيران عسكريا وإيران على طاولة التفاوض؟ إيران تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه المرة لن نقبل إلا أن تقوم أمريكا أولا بالقيام بما يجب عليها، وبعد ذلك تقوم إيران بما يلزم ضمن الاتفاق الذي يتم بين الطرفين.
1: ودكتور، بينما طهران تطرح ذلك التساؤل، كيف يمكن

0: يمكنني أن أثق في الولايات المتحدة مرة أخرى. رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد إيران بشكل واضح، قال إنه أمام قرار إما أن يجري التوصل إلى اتفاق أو أن تتم إعادة بناء إيران أو تبادى، وفي نفس الخطاب قال إنه من الممكن التوصل إلى ذلك بعد انتخابات 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. كيف تقرأ دكتور طهران هذا التهديد؟ هل تتعامل معه كخطر جدي بالنسبة لها أم كأداة ضغط تدخل في الحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تراهن إيران على كسب المزيد من الوقت حتى نوفمبر؟
1: يعني أولا إيران ترى أن تصريحات وثرثرات الرئيس الأمريكي يعني مضحكة. هو يقول أنه يريد أن يبيد إيران، وبعد ذلك يقول أنه يريد الاتفاق معها وأن تصبح دولة عظيمة وأكبر قوة في الشرق الأوسط، ومن غير المعلوم أنه كيف يجمع كل هذه يعني هذه المتناقضات مع بعضها البعض. هل هذا أول مرة يهدد به الرئيس؟ لا، الرئيس الأمريكي لطالما كرر هذه العبارة وأنه يريد إبادة الحضارة الإيرانية. إيران لحد الآن استطاعت أن تواجه العدوان الأمريكي، منعت تحقيق أهداف الحرب، ومنعت يعني على أمريكا الحسم عسكريا. لو كانت أمريكا حسمت عسكريا الأمور التي أرادتها لما ذهبت الآن إلى الحصار، وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن العمل العسكري لم يؤدي غرضه وفشل فشلا ذريعا. من يبدأ الحرب ولا ينتصر هو مهزوم، هذه قاعدة معروفة لدى الاستراتيجيين. ومن هنا هذه التهديدات هل تحملها إيران على محمل الجد؟ طبيعي تحملها على محمل الجد، ولكن إيران تقول أنها ستدافع عن نفسها بشراسة وبكل قوة. وهذه المرة إيران دخرت صواريخها من صواريخ الفرص الصوتية لإغراق الحاملات الطائرات فيما إذا ذهبت أمريكا إلى أي تصعيد.
0: الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي فران كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: جاءت قرارات استبعاد القوائم العربية في وقت شديد الحساسية بالنسبة للمشهد السياسي الإسرائيلي لتفتح مواجهة تتجاوز حدود الخلاف الانتخابي إلى أسئلة قانونية وسياسية، حيث ترى القوائم العربية وأنصارها أن المسألة تحمل أبعادا سياسية تمس حقها في المشاركة والتمثيل، فيما تبرز تساؤلات حول توقيت هذه القرارات وانعكاساتها على موازين القوى داخل الكنيست، وما إذا كانت ستتحول إلى ورقة جديدة في الصراع السياسي الإسرائيلي.
1: في إسرائيل لم يعد الجدل الانتخابي يدور فقط حول صناديق الاقتراع، بل حول من يسمح له أصلا بالوصول إليها. لجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة من انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، كما استبعدت المرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قرارات لا تزال معلقة على كلمة المحكمة العليا، لكنها فتحت في الوقت نفسه واحدة من أكثر المعارك السياسية حساسية في إسرائيل. الأحزاب العربية رفضت قرارات الشطبة وقالت إن الطلبات المقدمة ضدها لا تستند إلى أدلة جديدة كافية، وإن بعضها يعتمد على تصريحات أو مواد قديمة سبق بحثها. مركز عدالة الحقوقي قال إن الطلبة لم يقدم دليلا على دعم القائمة للكفاح المسلح، وأعلن التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرار. وهنا تتجاوز القضية حدود الخلاف القانوني، فاستبعاد القائمتين يعني عمليا تقليص الخيارات السياسية أمام المواطنين العرب الذين يشكلون أكثر من 1.25 مليون ناخب، وبالتالي فإن المعركة ليست فقط على مقاعد في الكنيست، بل على حجم الحضور العربي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة. أما توقيت القرارات فيمنح الجدل بعدا سياسيا إضافيا، فحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو كان وراء طلب استبعاد القائمة المشتركة بدعم من

0: مرتبطة باليمين، وفي المقابل أبقت لجنة الانتخابات على مشاركة حزب إتمار بن غفير بعد رفض طلبات لاستبعاده. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل نحن أمام تطبيق متشدد لقواعد المشاركة السياسية أم إننا أمام قرارات مسيسة لإنقاذ نتنياهو؟ الإجابة النهائية ليست في يد لجنة الانتخابات بل المحكمة العليا، لكن المؤكد أن القضية باتت اختبارا مباشرا لمبدأ المنافسة الانتخابية ولقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على ضمان تمثيل المواطنين العرب بعيدا عن حسابات تشكيل الحكومة وموازين القوة.
1: وللنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس سياغي. أستاذ فراس أهلا بكم. إذن أستاذ، مركز عدالة القانوني الذي يمثل القوائم العربية قال إن قرار شطب القائمة المشتركة استند إلى مواد قديمة، مشاريع قوانين من دورات سابقة ومواقف سبق أن فحصتها المحكمة العليا دون تقديم أدلة كافية وواضحة وفق المعايير الذي تشترطه المحكمة في أحكامها السابقة لشطب أي قائمة. نسألكم هنا أستاذ فراس في البداية، هل تكفي كل هذه الدفوع القانونية لإقناع المحكمة العليا بإلغاء القرارات الأسبوع القادم، أم أن المعركة الآن لم تعد قانونية بل هي سياسية بالأساس؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي للمشاهدين. هي المعركة تأخذ بعدين، بعد سياسي وبعد قانوني. البعد السياسي رأيناه في لجنة الانتخابات التي يهيمن ويسيطر على أعضائها تقريبا الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل، لديه 18 عضو في داخل اللجنة من أصل 31 عضو، وهذا الائتلاف الحاكم يرى بأن وجود القوائم العربية ومشاركتها في الانتخابات تشكل تهديد عليه في الانتخابات القادمة، انتخابات 26 للكنيسة الإسرائيلي. وهناك بعد قانوني، البعد القانوني يعني أثبت مركز عدالة بأنه لا يوجد شيء جديد يتم تقديمه لشطب القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة، وأن كل القضايا التي نوقشت في لجنة الانتخابات هي قضايا قديمة قد بحثتها حتى المحكمة العدل العليا. لكن دعينا نقول أن هناك تجربة في مسألة الشطب في عام 2019، حيث تم شطب المرشح عوفر كسيف وأعادته محكمة العدل العليا. لذلك هناك توقعات بأن ترفض محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارات لجنة الانتخابات بخصوص شطب القائمة العربية والقائمة المشتركة وشطب أيضا عوفر كسيف، ولكن هناك مسألة معقدة فيما يتعلق بالأخ سامي شحادة، حيث الملف القانوني لديه فيه بعض الإشكاليات ويناقش ضمن نطاق ما حدث بعد 7 أكتوبر. لذلك التوقعات بخصوصها حتى الآن غير معروفة، هل ستتخذ المحكمة قرار بتأييد الشطب أم عودته إلى الانتخابات؟ لكن أعتقد إذا قررت محكمة العدل العليا التوافق مع لجنة الانتخابات وشطبت القائمة المشتركة والقائمة العربية، هم يشطبون 5 المواطنين في داخل دولة إسرائيل ويؤكدون على مفاهيم جديدة في داخل الدولة تنفي عن إسرائيل الديمقراطية، رغم أن كل الممارسات الإسرائيلية تؤكد على مفاهيم الأبرتايد والعنصرية. فموافقة لجنة الانتخابات على بقاء عصمات يهودية وعلى بقاء الصهيونية الدينية رغم تصريحاتهم العنصرية ورغم حتى فهمهم لمفهوم الدولة الديمقراطية اليهودية مختلف عن فهم بقية الأحزاب، إلا أن اللجنة قررت إبقائهم في داخل الانتخابات. كل الملفات ستذهب إلى العدل العليا، وأعتقد العدل العليا لديها القول الحسم في ذلك.
1: بحسب صحيفة جيروزاليم بوست أستاذ فراس، استند طلب شطب القائمة الموحدة إلى صلات مزعومة بالحركة الإسلامية الجنوبية وجمعيات خيرية، قيل إنها حولت بعض المساعدات إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، بينما نفت القائمة الموحدة كل تلك الاتهامات وقالت إن طلبات تفتقر لأي أدلة واضحة ومقنعة. لماذا لم يقم منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة بانتهاج نهج براغماتي ليحمي قائمته بدلا من قيامه بضم ضابط إسرائيلي سابق وهو يؤاف سليغوفيتش إلى قائمته؟ وما الذي يعني خيار خيار هذا الاختيار بالنسبة للاندماج والتأثير من الداخل؟
2: يعني أولا المعضلة الأساسية لدى نتنياهو هو تخوفه من القائمة العربية الموحدة، لأن هناك

0: تجربة سابقة بأن القائمة الموحدة دخلت مع بنت ومع لبيد في حكومة التغيير السابقة وما قبل هذه الحكومة، وبالتالي كانت هي يعني التي أدت إلى أن تحصل قائمة كتلة التغيير على أكثر من 61 مقعدا، وبالتالي تشكلت حكومة بعيدة عن حكومة نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك هم يريدون معاقبة هذه القائمة، وهم متخوفون من أن تذهب أيضا من جديد قائمة منصور عباس إلى دعم تحالف التغيير ضد نتنياهو. لذلك يأتون بذرائع، وهذه الذرائع إذا أردنا مناقشتها فمن أرسل الأموال هو نتنياهو، لا يعني إلى غزة، وكان هو يترجى دولة قطر لكي ترسل الأموال إلى داخل قطاع غزة. لكن حقيقة يحاولون إيجاد أي مبرر وأي ذريعة من أجل شطب القائمة العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة وشطب المرشحين، لأنهم متخوفين من حجم مشاركة المواطنين العرب، مما يؤدي إلى ضربة كبيرة للليكود ولائتلاف اليمين واليمين المتطرف. إذا شاركت الجماهير العربية بكثافة فلن يستطيع نتنياهو واليمين المتطرف أن يعود مرة ثانية إلى الحكومة وفقا للإتلاف.
1: سوف نتحدث عن حجم تلك المشاركة
0: بدلوا كل جهدهم
1: وكيف ستفهم كل هذه الرسائل بالنسبة إلى تلك النسبة ومن يحق لهم التصويت من المواطنين العرب. لكن دعنا نتحدث عن بنيامين نتنياهو، أشرتم إلى أنه متخوف من تلك المشاركة. هو قال ونقلا عن مواقع إخبارية قال في أغسطس الماضي أن تصريحات منصور عباس تكشف عن ثمن ائتلاف يساري مع الإخوان المسلمين، كما قال متهما غادي أيزنكوت زعيم حزب يشار وأفيكدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا بالسعي للتعاون مع مؤيدي أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية وكذلك التجمع. وبحسب المواقع الإخبارية جاءت قرارات الشطب استجابة لما يريده الليكود وأيضا حزب القوى اليهودية بزعامة إتمار بن كفير. نسأل في ضوء كل هذه المعطيات أستاذ فراس، هل نحن أمام خطة انتخابية مدروسة لتكون الورقة العربية توجه تهمة ضد المعارضة قبل 5 أسابيع فقط من الاقتراع؟
0: هذه محاولة تحريض مباشر من قبل نتنياهو، لأنه نتنياهو يعلم بأن أكثر من 54% من ناخبي الليكود لا يريدون الذهاب إلى حكومة يمين متطرف كما الحكومة الحالية، وبالتالي هناك العديد من ناخبي الليكود مترددين، وهؤلاء جزء منهم يذهب إلى أيزنكوت. الآن نتنياهو يريد أن يتهم أيزنكوت بأنه يذهب مع العرب ومع اليسار في مواجهة اليمين ومواجهة الحكومة التي تحافظ على الأمن الإسرائيلي والحكومة التي قامت بكل ما قامت به من إبادة وتطهير عرقي في غزة ولبنان وفي احتلال الجنوب السوري وفي أيضا مواجهة إيران في كل الجبهات، أي أن هذه الحكومة سوف تلغي الإنجازات التي حققتها حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك يحرضون على منصور عباس ويحرضون على القائمة المشتركة، يحرضون على العرب حتى يأتوا باليهود المترددين ليعودوا للتصويت إلى الليكود ويذهبوا للتصويت إلى كتلة اليمين بشكل كامل في داخل إسرائيل. هذه خطة وضعت من قبل قادة الحملة الانتخابية للليكود من أجل محاولة إلصاق أيزنكوت وإلصاق كتلة التغيير بالعرب وباليسار تحت عنوان أن المعضلة الأساسية الإسرائيلية هي من مواقف هي ضد مواقف العرب وضد اليسار الذي يريد أن يذهب بمسار سياسي في داخل دولة إسرائيل، وبالتالي يريد أن تخسر إسرائيل من جديد ما قامت به خلال 4 سنوات الماضية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذا نتنياهو دعايته الانتخابية في داخل إسرائيل أصبحت مكشوفة في هذه المسألة، ولا أعتقد بأن كل الحديث الذي يتحدث به نتنياهو حول مسألة العلاقة مع منصور عباس أو مع القائمة المشتركة يسمع لها أذان صاغية في الداخل الإسرائيلي. الأذان الصاغية في الداخل الإسرائيلي مرتبطة بوضع إسرائيل الداخلي، مرتبطة بلجنة التحقيق في 7 أكتوبر الرسمية، مرتبطة بالانقلاب القضائي في داخل إسرائيل، مرتبطة بالانقسام، بالإنهاك لدى الجيش، بالوضع الاقتصادي. لكن نتنياهو يحاول أن يطرح مسألة الأمن ومسألة العلاقة مع العرب كمسائل أساسية للنقاش في الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يحافظ على جمهور اليمين

0: بحيث لا يذهب جزءا من جمهور اليمين باتجاه الأحزاب الأخرى.
1: هذا بالنسبة لنتنياهو، كما قلتم أستاذ فراس، جمهور اليمين. القائمة المشتركة قالت وفقا لجيروزاليم بوست أن القرار محاولة لإقصاء تمثيل أكثر من 1,000,000 ناخب، واستمرار لحملة نتنياهو واليمين لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وخفض نسبة تصويتهم. حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب هنا أستاذ فراس، هل ربما ستتلقى، أو ما الرسالة التي ستتلقاها ربما المواطنون العرب سيتلقونها؟ هل برأيك سيؤدي ذلك إلى إحباط الناخب العربي، بالتالي عزوفه عن التصويت، أم أن النتائج ستكون عكسية وسيشارك الناخب العربي بنسبة مشاركة مرتفعة؟
0: يعني أولا، هذا خطة اليمين واليمين المتطرف، التضييق السياسي على المواطن العرب لأجل منع المواطن العربي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي إيصاله إلى مسألة اليأس والإحباط من إمكانية إحداث التغيير، وتحويل المعركة على معركة على الهوية وليس المعركة على الحقوق المدنية، لأنه ما يحدث الآن هو محاولة سلب المواطن العربي من حقوقه المدنية وحقوقه السياسية. ولكن إذا ما اتخذت المحكمة العدل العليا قرار برفض شطب هؤلاء القائمتين، فأعتقد بأن ردة الفعل ستكون عكسية على نتنياهو، سوف تزداد نسبة التصويت، لأن المواطن العربي يفهم بأن صوته مهم في الانتخابات القادمة، وأن صوته هو القادر على إسقاط حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك نرى زعامات العربية في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن أهمية التصويت وضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لن يستطيع نتنياهو ولا اليمين المتطرف أن يقوم بإحباط الجماهير العربية، لأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل واعية لحجم المؤامرة التي يقوم بها اليمين المتطرف بدعم من نتنياهو بشكل كامل ضد الجمهور الفلسطيني العربي في داخل إسرائيل. يبدو بأن هذا اليمين يرى بأن الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي داخل إسرائيل هو الذي يشكل الخطر الوجودي على دولة إسرائيل، لذلك يذهب إلى الإبادة في داخل قطاع غزة، ويذهب إلى التهجير الصامت في الضفة الغربية، والآن يريد أن يقول بأن الأفضلية هي لليهود في داخل دولة إسرائيل وفقا لقانون القومية الذي قانون أساس القومية الذي يقول إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وبالتالي العرب ليسوا بذا أهمية.
1: لذلك إذا كانت الأغلبية اليهودية
0: ترى بأن العرب يشكلون خطر، فبالتالي يجب منعهم من التصويت.
1: 12 الإسرائيلية حصول المعارضة على 54 مقعدا، كتلة نتنياهو على 50، ومع 12 مقعد للقائمتين العربيتين، هكذا توقع هذا الاستطلاع. نسأل هنا أستاذ، كيف يغير ربما غياب هذه المقاعد الحسابات بالنسبة إلى تشكيل الحكومة المقبلة؟ ثم قرار الشطب، هل يعني بأنه جاء ليحسم نتائج الانتخابات قبل إجرائها؟
0: هو أراد أن يؤثر على نتائج الانتخابات عبر هذا قرار اللجنة في شطب القوائم العربية، وبالتالي محاولة خلق نوع من البلبلة لدى المواطن العربي وذهاب المواطن أو عدم ذهابه نحو التصويت. ولكن كل المسائل الآن مرتبطة بمحكمة العدل العليا. ولكن دعينا نتحدث عن استطلاع الرأي. عندما نتنياهو كان دائما يعمل على أن لا تصل المعارضة إلى 55 مقعد، شرط أن لا يصل أيضا هندل وزليخة إلى نسبة الحسم، وهم يسمون أنفسهم بالكتلة الثالثة، وهؤلاء حصلوا في استطلاع الرأي على 4 مقاعد، وهؤلاء أقرب إلى المعارضة منهم إلى نتنياهو، وبالتالي حصول المعارضة مع حندل على 58 مقعدا هذا يقربهم من مسألة الذهاب نحو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة الموحدة أو من القائمتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية. لذلك نتنياهو يذهب باتجاه التصعيد من خلال لجنة الانتخابات ومن خلال شطب القوائم العربية، واستهداف حتى المرشحين كاستهداف عفر كسيف واستهداف سامي إشحادة، لأنه كل هدف نتنياهو
1: كيف يمنع المعارضة عن سامي أبو شحادة
0: من أن تصل إلى بعد 55 مقعدة.
1: وقلتم أستاذ فراس قبل قليل مسألة سامي أبو شحادة مسألة معقدة، وسائل الأعلام أشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعام سولبرغ صوت وحده لصالح شطب أبو شحادة زعيم حزب تجمع ديمقراطي كاسرا تقليد امتناع رؤساء اللجنة عن ذلك التصويت، بينما ذكر تايمز أوف إسرائيل أن المستشار القضائي للحكومة أي

0: قيادة ذلك الشطب، شطب أبو شحادة، ورأت أن باقي الطلبات تفتقر لأسس كافية كما قالت. هل يشير موقف ستولنبرغ بالإضافة إلى هذه المستشارة القضائية إلى تحول داخل المؤسسة القضائية قد يجعل ربما المحكمة العليا هذه المرة أقل ميلا لإلغاء قرارات شطب القوائم؟
1: هذا صحيح، لأنه كان من المفروض من رئيس اللجنة وهو قاضي في محكمة العدل العليا، على كل ستولنبرغ هو نائب رئيس المحكمة العدل العليا في داخل إسرائيل، كان من المفروض أن يبقى على مسافة ما بين الموقفين، ويبقى موقفه محايد ولا يؤيد، يمتنع بالحد الأدنى على التصويت. ولكن تصويته لصالح شطب الأخ سامي شحادة هذا يشير رسالة إلى محكمة العدل العليا بأن هناك مسألة قانونية تستدعي شطب سامي شحادة. لذلك قلت مسألة الأخ سامي شحادة معقدة بعض الشيء. هم يتهمونه بأنه كتب مقالا في 8 أكتوبر يدعم فيه ما حدث في 7 أكتوبر، وهو لم يدعم، ويعني حلل الوضع وما حدث وما جرى، وقال كيف بمنظمة صغيرة تفعل ذلك، وإذا فعلت يعني دولة وليس منظمة ماذا سيحدث في دولة إسرائيل. بما معنى هو حلل الوضع ولم يدعم ما جرى، ولم يقل بأنه يدعم الكفاح المسلح أو يدعم ما جرى في 7 أكتوبر. هو قدم اعتذار على كل في هذه المسألة، وقال كتبتها ولم أكن أعرف حجم المدنيين الذي تم استهدافهم. لذلك أعتقد المحكمة العدل العليا كانت تكون أقرب إلى شطبه من منع شطبه.
0: الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: استقبلت واشنطن رئيس الصينية شي جين بينغ في قمة تحمل من الحفاوة بقدر ما تحمل من الملفات الشائكة. فهل تستطيع القمة تحويل التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين إلى تفاهم أوسع، أم أن الملفات الاستراتيجية من تايوان والذكاء الصناعي إلى المعادن النادرة وإيران ستبقي العلاقة في إطار إدارة الخلاف بدل تسويته؟
1: سجادة حمراء بطول نحو 30 مترا تطوي بها واشنطن غيابا امتد لأكثر من عقد من الزيارات الرسمية لرئيس صيني. ويكتمل المشهد بخروج الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى قاعدة أندروز لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة بروتوكولية نادرة. حفاوة فوق السجادة الحمراء ومنافسة حادة خلف الأبواب. فبينما تخص واشنطن شي باستقبال استثنائي، يدخل الرئيسان غرفة المباحثات محملين بأكثر ملفات العلاقة حساسية، من التجارة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى تايوان وإيران، ملفات تختبر قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على إدارة التنافس دون أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة. فالهدنة التجارية التي تنتهي في نوفمبر تتصدر جدول القمة، إلى جانب المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية وضمان تدفق المعادن النادرة التي تحتاج إليها صناعات أمريكية حيوية. وفي المقابل تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز أدوات الضغط الأمريكية على بكين. أما الصين فتملك ورقة المعادن النادرة التي أصبحت جزءاً من معادلة القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. لكن المنافسة لا تتوقف عند التجارة، فالولايات المتحدة والصين تتسابقان على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي، من الرقائق والنماذج المتقدمة إلى الاستخدامات العسكرية، بينما تبحثان في الوقت نفسه عن قنوات محدودة لإدارة مخاطره. تبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية، ويتوقع أن يضغط شي على ترامب لتقليص مبيعات السلاح الأمريكية لها، فيما تؤكد واشنطن استمرار التزامها بقدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. ويحضر ملف إيران أيضاً من بوابة الطاقة والجغرافيا السياسية، وسط تقارير عن إمكان بحث مساحات محدودة للتعاون بشأن الشرق الأوسط. أما الحاجة إلى الاتفاق فلا تبدو متساوية تماماً على جانبي الطاولة. فبينما يبحث ترامب عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، يصل تشي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الصينية خلال الأشهر الماضية. الرئيس الصيني يقول إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكاً

0: والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. إذا أستاذ عبد المنعم أهلا بكم. أستاذ، أبدأ مما انتهت إليه زميلة عزيزة، ما قاله الرئيس الصيني لدى وصوله إلى واشنطن، يجب أن تكون الولايات المتحدة والصين شركتين لا خصمين، وأضاف أيضا بأن نهضة الأمة الصينية وشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد يمكن أن يتكاملا. في المقابل صحيفة واشنطن تايمز قالت أن الشي لا يبحث عن مكاسب ملموسة بل عن كسب الوقت لانتظار ما ستصفر عنه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نسأل هنا في البداية أستاذ، ما الذي تريده الصين من هذه القمة؟ وهل بالفعل خطاب الشراكة هو غطاء لاستراتيجية انتظار تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة؟
1: نعم، خطاب الشراكة ما هو إلا خطاب سياسي. الذي يحدث هو محاولة ما يسمونه الباحثون باستراتيجيك ستابيليتي. هم فعلا كما تفضلت، خصوصا الصينيون يبحثون عن التهدئة، عن شراء الوقت. الجميع يعلم لا ثقة، لا أحد، لا طرف يثق في الطرف الآخر، ويعلمون تماما أنهما غير قادرين على تحقيق أي اختراق في أي تفاوض، لا يثقون في بعض ولا يعرفون كيف يصلون إلى اتفاق نهائي. كل الذي يبحثون عنه هو شراء الوقت واستقرار استراتيجي لمدة محددة حتى يستمر في المنافسة. كل طرف يعرف أن الآخر هو منافسه الأكبر، هو يسعى إلى تحطيمه، الجميع يعلم ذلك. كل الذي يريدونه هو التهدئة الآن بشكل عام، وإذا حدث اختراق ففي قضيتين هما التجارة، الاتفاق الذي الأمريكيين يعتقد بأن الصينيين لم يلتزموا به، اتفاق التجارة، وكما عرفنا أن
0: سنأتي إلى ذلك الاتفاق، ولكن هنا أستاذ دعنا نرى ما الذي يريده.
1: نعم،
0: مثلا ترامب بحسب وكالة أسوشيتد بريس، ترامب يريد من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. وكانت الخارجية الأمريكية كما تتذكر معي قد قالت بعد قمة مايو إن الصين ترفض، وهذا ما قاله رئيس الصيني، ترفض عسكرة مضيق هرمز، رفض الرسوم، وتريد شراء المزيد من النفط الأمريكي. هل تحولت حرب إيران ورقة مقايضة في العلاقة الأمريكية الصينية هنا أستاذ؟
1: بكل تأكيد الصين هو الملف الأهم، ليس الملف الأهم ولكنه ملف مهم جدا في هذه القمة. وحسب ما أرى أعتقد بأن الصينيين سيعرضوا على ترامب حل يتمثل في فتح مضيق هرمز، العودة إلى المفاوضات، ولن يلتزموا لترامب بالضغط على إيران، وسيطالبون ترامب بعدم فرض أي عقوبات أخرى بسبب شراء الصين للنفط الإيراني. هذا فيما يخص إيران حسب ما أرى.
0: وبالتالي هنا ربما ما قلته أستاذ يتفق مع ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز عن جيم لويس خبير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن ما يجري هو إدارة لمسار معروف سلفا، مستبعدا أن يقدم شيء ما يكفي لتبرير تنازلات أمريكية بشأن تايوان. وأسوشيتد بريس أفادت في الأثناء بأن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية التي كانت تنتهي في شهر نوفمبر. هل يعني تمديد الهدنة هنا أستاذ عبد المنعم بدل الاتفاق النهائي يعني بأن الطرفين اختارا ربما تأجيل الصدام بدلا من حله؟
1: نعم، بالضبط ما تفضلت به أستاذ أميرة. الخلاف والتنافس سيستمر، وهما يسعيان إلى شراء الوقت، يريدان يعني حتى يناير الهدنة، بعد يناير أيضا يعني هكذا. وحتى في قضية تايوان، حديث الرئيس الصيني الآن قبل قليل قال بأنه يعني يتحدث بشكل عام، يطلب من واشنطن عدم إرسال شحنة الأسلحة إلى تايوان. يعني حتى قضية تايوان لا يريدان الحديث عنها بشكل يثير الخلافات بين الطرفين. كل الذي يريدونه الآن هي

0: هو مسألة شراء الوقت حتى بعد الانتخابات وحتى وصول رئيس جديد في عام 2028، والصين تسعى إلى مصالحها. الشركات الصينية تستطيع الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وترامب يسعى إلى الحصول على المزيد من التعهدات بشراء محصولات زراعية وغيرها من الولايات المتحدة، باعتبار أن المنتجين لهذه المنتجات هم بالأساس مؤيدو ترامب هنا في الولايات المتحدة، يسعى إلى تحقيق كسب سياسي قبل انتخابات نوفمبر
1: وقلت
0: المقبل.
1: أستاذ إن الصين والولايات المتحدة تريدان كسب المزيد من الوقت. شبكة CNN الأمريكية رأت أن شي يتبع استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد ستستمر حتى بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه، فيما أشارت إذاعة NPR إلى أن القمة تأتي قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية، وقبيل بدء التحضير أيضا لقمة أو لمؤتمر عفوا مهم للحزب الشيوعي الصيني. هل يعمل الزمن هنا وفقا لهذه المعطيات أستاذ لصالح بكين في هذه المعادلة؟ وكيف تؤثر الحسابات الداخلية بالنسبة لكل سقف يمكن لكل طرف أن يقدمه وفقا لجمهوره الداخلي؟
0: بشكل عام طبعا الأحداث تمضي في مصلحة بكين بكل تأكيد. بكين لا تتدخل في السياسة ولديها الريادة الآن، كما نعلم إحدى أهم الملفات اللي هو قضية المينرالز المعادن الثمينة، وتسيطر الصين بدرجة كبيرة. المعادن الثمينة هذه هي الجسر للمستقبل في قطاع السيارات الكهربائية، في الصناعات الدفاعية، في كثير من القطاع، الطائرات، أشياء كثيرة. الصين تكسب هذه الجولة. كما تعلمين أستاذ أميرة، قضية الذكاء الاصطناعي قضية مهمة جدا، أصبحت هي القلب المحرك للاقتصاديات، والصين تحرز فيها تقدم سريع بهدوء دون يعني قضايا مثيرة للجدل ودون انتخابات ولا نصفية ولا غير نصفية. في نهاية الأمر واضح جدا أن الصين هي التي تكسب الجولة، والأمريكيون يعلمون ذلك ويحاولون عرقلتها. هذه هي القضية باختصار،
1: شكرا
0: هذه هي الإجابة على سؤالك.
1: الأستاذ عبد المنعم الشيخ الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
2: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيط

0: صوتية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
1: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المي او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث،
6: إلى قلب الحدث.
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها
9: وننقلها كما هي
10: بلا تردد،
11: وننقلها كما هي بلا تردد.
12: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
13: بل نعيشه في الميدان.
14: نقترب من التفاصيل
15: ونكشف الحقيقة
16: ونأخذ المشاهد معنا
17: إلى قلب الحدث.
18: نقف مع الإنسان
19: أينما كان.

تركيا. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

ثلاثة شهداء بنيران إسرائيلية في غزة وانسحاب وفود عدة خلال إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز.

0: السلام عليكم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في استهدافات منفصلة في قطاع غزة. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطرا. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان، وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو 1 مليون فلسطيني أثارت حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين الضحية؟ إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
2: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
7: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
0: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع إعلان بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة. وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود، ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل في غزة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة تجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بشأن العدوان في غزة. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة شهدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيوني.

وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير.

0: جهتها قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته أو ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة التي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا، إضافة إلى تحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إضافة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.
1: تجدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
2: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي.

0: والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
1: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين انه لا يمكن ان يكون لقطاع غزه مستقبل سياسي منفصل عن الضفه الغربيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدوره 81 للجمعيه العامه للامم المتحده، شددوا على ضروره اعاده توحيد الضفه وغزه تحت سلطه حكوميه فلسطينيه شرعيه واحده. كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. دعا الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون إعلان ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا بيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت الحكومة الحكومية أو القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي في تعس. وفي مأرب نال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمال المحافظة ما أدى إلى إصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل أو متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي دعا المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة. واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
2: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوطات الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة.

0: الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة. وطلب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في نفس اليوم، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت الطائرة. أعلن الجيش الأثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمال إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. قالت القوات الروسية أنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع المستهدفة في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الغارات اللاحقة استهدفت مستودعا للطائرات

0: الطائرات المسيرة في نوفي أو نوفي بي لياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش مع نظيره الصيني تشي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
1: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
0: هذا وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وشدد شي في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
3: بعد مسار انتخابي طويل، المغرب اليوم أمام مجلس نواب جديد شارك في اختياره 38% ممن يحق لهم التصويت. النتائج تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي حاصدا 97 مقعدا من أصل 395. تلاه التجمع الوطني للأحرار قائد الحكومة السابقة ب 66 مقعدا، فيما حافظ حزب الاستقلال الذي حل ثالثا على موقعه التاريخي ب 65 مقعدا. وحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي عودة لافتة باحتلاله المرتبة الرابعة ب 54 مقعدا، معززا موقعه بعد انتكاسة انتخابات عام 2021.
4: الحزب 13 مقعد برلماني، 54 بحسب النتائج الأولية، يعني 4 مرات وزيادة. هذا أولا أكد ثقة المغاربة في المشروع السياسي الذي تم التقدم به في هذه الانتخابات.
3: النتائج منحت الحزب الفائز الجرار قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بموجب الدستور بعد حملة انتخابية محتدمة خاضها الحزب عبر قيادة جماعية أكد عبرها أنه سينفذ التزاماته الاجتماعية والاقتصادية.
5: العمل اليوم بعد ظهور النتائج هو الاشتغال على غد أفضل، على مغرب أفضل، على مسار أفضل من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان طموح وقابل للتنزيل. من خلال الاشتغال ديالنا في هذه الفترة اللي دازت من داخل الحكومة أبان حزب الأصالة والمعاصرة أنه في القطاع ديالو ناجح.
3: وبينما ينتظر التعيين الملكي لرئيس الحكومة الجديد من الحزب المتصدر وفقا للمقتضيات الدستورية، سيكون على عاتقه خوض مشاورات مع بقية الأحزاب لبناء تحالف حكومي يقود البلاد في الخمس سنوات المقبلة. يتوقع مراقبون أن تكون المهمة صعبة ومعقدة بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة

0: قادة الأحزاب الكبرى. مع إعلان نتائج صناديق الاقتراع إذن تتجه الأنظار صوب القصر الملكي ترقبا لتكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتخابات قلبت موازين القوى بين الأحزاب دون أن يكون لأي منها أغلبية مطلقة. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: 3 شهداء بنيران إسرائيلية في غزة، وانسحاب وفود عدة خلال إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروفة بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلا كونها حركة تقاوم

الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان.

0: إلى الواجهة. ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة. كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما، والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، أنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول. وبالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير للفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقر الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه تعاظم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي اللي هو الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جاء كردة فعل على هذه الإجحاف اللي اليوم الرئيس أردوغان قال بأن منع الرئيس عباس قال يعتبر عار وإجحاف.
1: هذا المنع دكتور سمير إلى أي مدى يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة؟
3: صحيح، تماما أتفق معك. مساء الخير للجميع. أولا هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت أو دعمت أن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة

0: نعم مهم، أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة، نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بالدرجة الأساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المؤتمرات كانت 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.
1: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
2: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم أن تتحدث عن إبادة جماعية، تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
1: هذا أمر غير مسبوق،
2: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس. علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث حتى الرئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا على الإقليم، وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان.

0: التداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد أن كان مجانبا للصواب. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره، وأن تذلل كافة العقبات للوصول وفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
1: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية، الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية
2: يعني
1: الفلسطينية؟
2: يعني طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على مستوى المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأن السياسات الإسرائيلية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل يعني 2024-2023، في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب فيه، الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا سواء كان في موضوع القدس الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف، وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي برأيي، تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع. يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة سيواكبه تحول أكثر عمقا بالناحية العمق يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية للملف الفلسطيني.
1: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد، هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
0: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا، كندا، فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل، هذه عقوبات خجولة. لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية، إسرائيل، السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا، وهذا تبدى في أكثر من محطة. ولعلها كانت أشهرها اللي هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل.

0: انها ارتكبت عباده جماعيه، وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ استاذ محمد الان انه مؤسسه البيول للابحاث هي مؤسسه امريكيه، في شهر حزيران من هذا العام اي قبل 3 اشهر نشرت اخر استطلاع راي لها، اجرته في 36 دوله في العالم. لاحظ الارقام انها ارقام متصاعده مقارنه بعام 2025، يعني في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذا هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة عن نقطة حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ اجراءات ضد عقبيه ضد الاستيطان هي تراعي في احد خلفياتها الراي العام الغاضب من السياسات الاسرائيليه. لذلك انا اقول هنا نعم انا اضم صوتي لحديث الدكتور سمير انه ممكن الاشهر القادمه السنوات القادمه نرقب مزيد من الضغط على اسرائيل من الراي العام ومن بعض الحكومات، ان كانت هذه الحكومات مقتنعه بمواقفها كما اسبانيا من اسرائيل، لكن في حكومات اخرى ستقتنع بضروره اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل لان الراي العام يريد ذلك، وان لم تفعل فهو سيحاسبها في صناديق الاقتراع، وهذه قضيه اعتقد مهمه جدا.
1: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
2: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني، الشق الجغرافي، يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن. يعني شق لعب ورقة الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمة خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
0: أنا أعتقد أنه زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأنه اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة على أنها عضو مراقب.

0: مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية. كاملة العضوية يعني هون سيضطر اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشئ من بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. أيعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية والأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية؟ هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة هذا في غاية الأهمية، والذي يؤكد على ذلك أنه اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في في في في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية.
1: شكرا.
0: لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
7: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي

ثلاثة شهداء بنيران إسرائيلية في غزة وانسحاب وفود عدة خلال إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز.

0: السلام عليكم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في استهدافات منفصلة في قطاع غزة. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الترى. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان، وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: هذا وأثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو 1 مليون فلسطيني أثارت حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية احنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات

0: مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
1: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
2: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
3: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع إعلان بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة. وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود، ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل في غزة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان في غزة. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة شهدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية، وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير.

من جهتها قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا وممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جمع.

0: الآية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا وضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة والتي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا إضافة إلى تحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير. وأضاف أن على نتنياهو تغيير سياساته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وإصلاح جميع أو إصلاح مجلس الأمن الدولي.
1: تجدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
2: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
0: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. دعا الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون إعلان ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي في تعس. وفي مأرب نال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمال المحافظة ما أدى إلى إصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي دعا المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة. واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
3: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوطات الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة. وطلب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير ب بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين

0: الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي. لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في اليوم نفسه، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت الطائرة. أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمال إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم مكيلي. استهدفت هجمات واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية. وأفادت وسائل إعلام محلية وقنوات رصد روسية بسماع ذوي انفجارات في محيط سوتشي بالتزامن مع هجمات استهدفت مواقع في مناطق متفرقة. وأضافت أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشا خينشسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرا في أوليانو فيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. استهدفت طائرات المسيرة الروسية العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى إصابة شخص وأضرار بمباني سكنية وغير سكنية. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش مع نظيره الصيني تشي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
1: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم شأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
0: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وشدد في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
0: قالت وزارة الدفاع في كازاخستان إن 12 جنديا على الأقل لقوا حتفهم بعدما جرفتهم المياه التي إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين. وذكرت إدارة منطقة مانكس ستاو الغربية في كازاخستان أن 17 شخصا جرفتهم مياه البحر وجرى إنقاذ 3 منهم، فيما لا تزال عمليات البحث عن عسكريين مستمرة. وأوضحت الإدارة أن الحادث نجم عن تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد الرياح. خلفت الفيضانات الكارثية على الحدود بين نيبال والصين أكثر من 1400 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 6000 شخص في عداد المفقودين. وسجل الجنوب النيبالي معظم الضحايا والمفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث ورفع الأنقاض في المناطق المتضررة. ومن بين المفقودين مئات الأجانب وسط صعوبات في تحديد مصيرهم بعد تضرر منشآت وسجلات تابعة للهجرة جراء الفيضانات. وأعلنت نيبال انتشال 1451 جثماناً لم يسلم منها إلى العائلات سوى 112. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: 3 شهداء بنيران إسرائيلية في غزة، وانسحاب وفود عدة خلال إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مونسياد إكسبو 2026 يبحث في مؤتمره إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالميين. قفزة أسعار النفط تنعكس إيجابا على ميزانيات دول الخليج رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز.

0: يبحث المنتدى الدولي للأعمال ومعرض ومؤتمر موسياد إكسبو المتواصلة أعماله في إسطنبول فرص توسيع التجارة والاستثمار بمشاركة نحو 370 شركة ووفودا من أكثر من 70 دولة. وتتصدر التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإنتاج وسوق العمل والاستثمار أجندة المنتدى بالتوازي مع لقاءات تستهدف بناء شراكات وسلاسل توريد جديدة.
1: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
2: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعا مختلفا ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
1: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
3: طبعاً الهدف من المعرض ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
1: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
4: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
0: للنقاش معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار. أهلا بك أستاذ جلال. بداية دعنا نتحدث عن أهمية جمعية الموسياد وأهمية انعقاد هذا المعرض تحديدا في نسختها 21 في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
5: تحية طيبة لكم ولي السادة المشاهدين. في بداية الأمر عندما نتكلم عن الموسياد نحن نتكلم عن جزء يتعامل مع الاقتصاد التركي الداخلي وأيضا يتعامل مع الاقتصاد الدولي من خلال المؤسسات الرسمية الحكومية وأيضا القطاع الخاص، يعني هو

0: سنوات. فالاقتصاد اليوم الدولي أمام اختبارات كبيرة جدا، حجم ديون، مشكلات في سلاسل الإمداد، مشكلات في الجغرافيا الاقتصادية، كان في الشرق الأوسط، منطقة الخليج، وحتى المناطق الدولية، الاتحاد الأوروبي، وتحديات الطاقة وغيره. صحيح. من المعضلات الاقتصادية. فلذلك عندما نتكلم عن الموسياد وهذه الاجتماعات والتجمعات الاقتصادية، أعتقد أصبح لها رؤية أخرى في داخل الاقتصاد التركي. وهنا نتكلم استراتيجيا، أنا في وجهة نظري نحن ننتقل مثلا من يعني مؤتمرات للتجارة إلى مؤتمرات للاستثمار والاستثمارات طويلة الأمد والـFDA، يعني الاستثمارات المباشرة. أي اليوم أعتقد تحولت الرؤية ليس فقط التجارة مع تركيا، وإنما الاستثمار في داخل الاقتصاد التركي. أعتقد اليوم للشركات الكبرى والاستراتيجية التي كانت متواجدة في الشرق الأوسط بحاجة للدخول في الاستثمار المباشر في الاقتصاد التركي، بسبب أن تركيا لديها استقرار سياسي، لديها القوة العسكرية، لديها الموارد الطبيعية، ودعنا نتكلم عن الموقع الجغرافي المميز والخدمات اللوجستية في النقل وغيرها. نعم. من الأدوات.
1: أستاذ جلال، تحدثت عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند حجم المشاركة الكبير في هذا المعرض. نتحدث عن 50,000 مشارك من 114 دولة، إضافة إلى أكثر من 400 وفد مشتريات نوعي من 70 دولة. ما الذي يمثله هذا بالنسبة للمعرض؟
0: هذا التحول الكبير، نحن عندما نتكلم عن 114 دولة، هذا نتكلم عن ثلثي تقريبا دول العالم أو الاقتصاد العالمي. أعتقد لو أن اليوم تركيا لا تمثل هذه القوة الاقتصادية في دعنا نقول الرقعة الجغرافية العالمية، لن نجد هذا الإقبال المباشر على الاقتصاد التركي. ونحن نتكلم عن موسياد، والتي هي كما ذكرت تجمع القطاع الخاص مع القطاع العام الموثوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي هو سيدخل على استثمارات جديدة أو فرص أو استكشاف للفرص في داخل الاقتصاد. هنا سننظر أن أهمية المؤتمرات ومؤتمر المشاد في هذا العام مختلفة تماما حتى عن العام الماضي والأعوام التي قبلها، لأن اليوم كما ذكرت أن أصبحت تركيا ضرورة للاقتصادات، إن كان على المستوى الحكومات وحتى الشركات الخاصة الكبرى والمتقدمة والمتوسطة. فنحن اعتدنا على اقتصاد تركيا اقتصاد جاذب للقطاعات الناشئة، ودعنا نقول الناشئ اقتصاديا برأس المال، واليوم نتكلم عن تركيا أعتقد في منظومتها الحديثة مع القوة العسكرية لضمان الاستقرار الأمني الاقتصادي. نحن نتكلم عن نقطة مهمة جدا لجذب الميزانيات المتوسطة والاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
1: يعني ربما أيضا ما يميز هذه الدورة من المعرض أن موسياد إكسبو 2026 رفع سقف التوقعات هذا العام إلى 5 مليارات دولار، بعد أن استهدف مليارا واحدا في نسخته الماضية. إلى ماذا تؤشر هذه القفزة الكبيرة في حجم الصفقات المتوقعة؟
0: هنا نتكلم عن نوعية الإنتاج ونوعية الصفقات. نحن نتكلم عن نوعيات مستحدثة وحديثة مثل القطاع العسكري والقطاع الدفاعات وقطاع أيضا دعنا نقول الماكينات، وحتى أيضا الاستراتيجيات مثل صناعة السيارات وغيرها، لأن تركيا اليوم بموقعها الجغرافي هي من تغذي الاتحاد الأوروبي مثلا، حتى المخزونات من القطاعات الزراعية، يعني من الخفيف إلى الثقيل. اليوم نتكلم عن تنوع اقتصادي، تنوع انتاجي، واقتصاد تركيا يعتمد على الانتاج، والاقتصاد الذي ينتج يمرض ولا يموت. وفي هذه الأزمات، وخاصة أن تركيا لديها تعامل ومرونة مع الأزمات الدولية منذ أزمة 2007-2008 إلى كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، فالذي يعني وقع على الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإقليمي هو لا يمكن أن نقول أنه يعني اقتصاديا طبيعي. نحن خرجنا خارج المألوف وخرجنا خارج الأحوال الطبيعية للاقتصادات. نحن لا نتكلم عن تضخم وفائدة مرتفعة، نحن نتكلم عن معضلات اقتصادية دخل بها الاقتصاد العالمي بأنفاق يعني مظلمة، وخاصة مسألة ملف الطاقة وغيرها. ولكن تركيا استراتيجيا أعتقد وبرؤية كانت منذ حوالي 10 سنوات بإمداد خطوط الطاقة، بمسألة تطوير قطاع النقل البري والبحري وحتى الجوي، يعني هذه جميعها.

0: فعليا كانت تهيئ لتركيا الحديثة المرنة في التعامل مع الأزمات.
1: القطاعات الصناعية المحلية دائما في كل دول العالم تحتاج إلى دعم حكومي حتى تصبح قوية. في تركيا كيف أسهم الدعم الحكومي التركي في وضع الصناعة التركية على الخريطة بشكل قوي وتعزيز تنافسيتها وبالتالي تعزيز صادراتها؟
0: أولا هيئة الاستثمار التي أنشئت في مكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار كانت أعتقد خطوة ممتازة وجيدة جدا، لأنها تستهدف كانت كافة القطاعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا لدينا القطاع الحكومي القضائي، يعني هنا الحقوق للمستثمر الأجنبي عندما تتوازن مع الحقوق للمواطن التركي، هذا سيعطي مؤشر إيجابي على أن هناك فعليا رؤية اقتصادية تعامل الجميع بالمثل كقانون وحقوق وواجبات. لذلك عندما يكون هناك رؤية حقيقية مع معرفة بالحقوق والواجبات ستصبح الرؤية واضحة، ومسألة دعنا نقول قطاع الضرائب وكيفية التعامل مع الدولة الأمور واضحة منذ البداية، ودائما الوضوح في الاقتصاد هو ما سيعطي مؤشرات إيجابية أو ثقة أو عدم ثقة في أي اقتصاد في العالم. فأعتقد تركيا تعاملت مع هذا الملف بشكل جيد جدا إلى حد ما، ولذلك نحن نتكلم اليوم عن اقتصاد ناشئ، يعني نحن نتكلم عن اقتصاد تركيا الذي عمره تقريبا 22 عاما مع كل التحديات، وأيضا مسألة عدم توافر مثلا سابقا القطاع التنقيب مثلا عن النفط، ونتكلم عن دولة لم تكن تملك القطاع النووي، ونحن نتكلم اليوم عن تركيا الحديثة التي تملك النفط وأيضا القطاعات النووية، يعني هذه المسألة مهمة جدا.
1: المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة النفط عند الميزانيات الخليجية، فوائد

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. تستفيد سلطنة عمان من ارتفاع أسعار الطاقة بعدما تجاوز متوسط سعر خامها تقديرات الموازنة، ما عزز الإيرادات العامة ووسع هامش الإنفاق وخفض أعباء الدين. وتواجه اقتصادات الخليج عموما معادلة مزدوجة بين مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة واضطراب التجارة وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز من جهة أخرى.
1: نبض أسواق الطاقة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب في المنطقة يدفع أسعار النفط والغاز صعودا ويعيد ترتيب حسابات اقتصادات المنتجين، ومن بينها سلطنة عمان التي دخلت الأزمة بميزانية مبنية على افتراضات محافظة لأسعار الخام.
2: يمكن يا سلطنة نظرا لوجودها خارج مضيق هرمز ووجود مواني خارجة عن مضيق هرمز، هذه أدى حقيقة إلى أنها لم تتأثر فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالإنتاج، بل على العكس من ذلك فهي كانت رسمت خطتها أو موازنتها لعام 2026 على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولار. فخلال هذه الخلاصة الأشهر الماضية ارتفع سعر النفط بأكثر من 100 دولار بل وصل إلى مؤخرا إلى يمكن 130 دولار البرميل.
1: تعكس بيانات الميزانية خلال النصف الأول من العام استفادة قوية من قفزة أسعار الطاقة، إذ بلغت الإيرادات العامة نحو 17 مليارا و140 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو عائدات النفط والغاز. وبلغ متوسط سعر خام القياس العماني خلال الأشهر الستة منذ بداية العام نحو 74 دولارا للبرميل، متجاوزا تقديراته في الموازنة البالغة 60 دولارا للبرميل.
3: ارتفاع أسعار النفط والغاز بلا شك يدعم المالية العامة في سلطنة عمان عبر زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الموازنة على خفض العجز والدين العام، وأيضا يعزز استقرار الانتاج وفرص التصدير والنمو. ولكن بالمقابل هذه المكاسب تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة ومخاطر التصعيد الجيوسياسي التي قد تهدد حركة التجارة والطاقة وتؤثر في الأداء الاقتصادي.
1: وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تشير التوقعات إلى منحنى إيجابي حتى نهاية العام مع استمرار استفادة المالية العامة من قفزة أسعار الطاقة بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية. وتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على استثمار هذه الظروف الاستثنائية في تعزيز الإنفاق التنموي وخفض أعباء الدين وتسريع مشاريع التنويع الاقتصادي بدل بقاء المكاسب منكشفة على تذبذبات أسعار النفط.
4: محللون ماليون يرون أن ارتفاع أسعار النفط يمنح المالية العامة للسلطنة مساحة أكبر للمناورة، لكن رهانها الأكبر يبقى في تحويل هذه العوائد المؤقتة إلى نمو مستدام واقتصاد أكثر تنوعاً وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة. عيد الخويطري، تريتي عربي، مسقط.
0: للنقاش ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بكم دكتور أسامة. دعني أبدأ معك من مقطع طريف جرى تداوله مسبقا ليوتيوبر كويتي يقول إن العالم يتحارب على مضيق هرمز والعمانيون يشربون القهوة أمام هذا المضيق، طبعا بعد أن نشر مقطع لمقهى على هرمز والناقلات متكدسة أمام الذين يشربون القهوة. بعيدا عن هذا، هل فعلا جنب الموقع الجغرافي لسلطنة عمان جنبها كثيرا من تداعيات الحرب الاقتصادية؟
5: يا هلا ومرحبا ومساء الخير. أنا طبعا في اليومين الماضيين شفت هذا الفيلم اللي هو اليوتيوبر الكويتي اللي شفنا طبعا قاعدين والسفن مكتظة في ممر هرمز طبعا وهو قاعد يشرب قهوة. طبعا هذا منظر جميل، لكن لو جيت للواقع، الواقع ان السفن كلها تمر عبر اللي بتمر عبر مضيق هرمز تمر في المنطقة العمانية ايضا. يعني عمان بتضاريسها الجيوسياسية بتمر على المضيق وتنزل ايضا على البحر العرب ثم المحيط باتجاه الحدود مع اليمن، فطبعا هذا يعطيها مجال اكبر بكثير، يعني مجال ادخال واخراج الناقلات او السفن، بالإضافة إلى أنها بإمكانها أن تذهب بعمليات لوجستية لتصدير النفط من خلال الأنابيب التي تمر إلى بحر العرب، إلى مثلا منطقة صحار، إلى يعني في الجنوب العماني، فبتكون سهلة. لكن هناك عموما اضطراب في المنطقة، اضطراب في الإمدادات. عمان طبعا في حجمها كمنتج للنفط ومصدر للنفط ليست كمثل الكويت أو السعودية أو الإمارات، هي أقل بكثير، ولكن بالنسبة لميزانيتها، بالنسبة ل طبعا احنا بنتكلم عن الانتاج والتصدير، عمليات الانتاج كم والتصدير يتم منه كم، هنا تبدا الميزانيه في سلطنه عمان، انها نشوف قديش الميزانيه تاثر.

0: انتصرت. وطبعا سلطنة عمان من أهم دول الخليج اللي تملك تصديرية وموانئ رئيسية خارج المضيق، خارج عنق الزجاج بحيث نقول، اللي هو مضيق هرمز، وأعطاها ميزة نسبية مهمة جدا خلال الأزمة.
1: دكتور أسامة،
0: أعتقد أن الآن منطقة الخليج تنظر إلى هذه الميزة كعنصر فعال في المستقبل لاستعمال هذه المخارج اللوجستية لإنتاج النفط لتحسبا لأي مشاكل أخرى.
1: بصورة أعم دكتور أسامة، كما تفضلتم، اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز عرقل جزءا كبيرا من صادرات الطاقة الخليجية. ما حجم التأثير الفعلي على صادرات دول الخليج، وأي الدول كانت الأكثر تضررا؟
0: طبعا الدول الأكثر تضررا هي الدول اللي في داخل الخليج العربي. يعني شوف، لازم نشرح موضوع مهم جدا في هذا السياق عشان المشاهد الكريم يعرف ما هي الصورة العامة. مضيق هرمز هو خطين، خط داخل إلى المضيق وخط خارج من المضيق. الخط الخارج من المضيق اللي هو السفن بتكون مليانة طبعا وهي خارجة، هذا يحد عمان، منطقة عمان طبعا. الغائط فيه أو المساحة أو البعد العمودي في الخليج بيوصل من 200 ل 300 متر، لكن الداخل من ناحية الشمالية اللي هي محاذية لإيران 30 ل 40 متر فقط، لأن السفن اللي بتخرج مليانة اللي بتدخل فاضية. فهناك خطين للملاحة في مضيق هرمز. أهم شيء تسيطر عليه عمان هو خطوط الملاحة الخارجة من هذه المنطقة. خطوط الملاحة احنا بنتكلم على النفط والغاز، ولكن هناك أمور أخرى طبعا، هناك البضائع وغيرها، النفط والغاز والبتروكيماويات. لا تنسى أن البتروكيماويات في منطقة الخليج هي أكثر من 70% من إنتاج العالم، وتذهب إلى شرق آسيا وإلى الصين، فيجب أن تمر من هذا المعبر الأساسي. إذن عندك الكويت طبعا، وعندك المملكة العربية السعودية والبحرين، هذول أكثر الدول اللي ممكن يتأثروا، لأنه ما عندهم مخرج إلا مضيق هرمز. بالنسبة للإمارات عندك الفجيرة، وبالنسبة للسعودية عندك المناطق الجنوبية، وحتى عندك مناطق البحر الأحمر ممكن تطلع منها، وعندك سلطنة عمان اللي عندك الخطوط سهلة بالنسبة للجنوب العماني. فاللي بيتأثر أكثر هي الدول التي في الأعلى.
1: تماما دكتور أسامة،
0: كذلك في إنتاجها للغاز.
1: تماما. التداعيات الاقتصادية إذن للحرب لا تبدو متشابهة بين دول الخليج. السعودية على سبيل المثال مرشحة لمواصلة النمو وفق صندوق النقد، بينما تواجه قطر ضغوطا أكبر بسبب اضطرابات تصدير الغاز. كيف يمكن تفسير هذا التباين؟
0: شوف، احنا دخلنا الأزمة في هذا من حوالي 6 شهور تقريبا، 7 أشهر، بشكل أفضل. يعني إحنا لو كانت هذه الأزمة على ما هي عليه من سنوات ماضية كان ممكن تكون أكبر، ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة في دول مجلس التعاون، إصلاحات عمليات البنية التحتية، طبعا حجم الإنتاج والصادرات والقدرات على تصدير النفط خارج مناطق الاختناق، طبعا كل هذا أثر تأثير إيجابي كبير جدا على الإنتاج وعلى التصدير. لأن أي خلل في الميزانية الدول الخليج ممكن أن يؤثر سلبيا بشكل كبير جدا، خاصة بتغطية حجم الديون الموجودة في بعض الدول الخليجية. ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي صارت وارتفاع البرميل إلى ما يجاوز $100 اللي خفض أيضا، اللي أعطى شوية مساحة، لكن من ناحية أخرى بدأت العمليات يعني مثل ما تقول التضخم، حجم الإنتاج، طبعا حجم التصدير، الأشياء هذه كلها أثر تأثيرا سلبي. ولكن هناك كان معادلة معينة أدت إلى أن هذه الأمور تكون بشكل إيجابي نوعا ما. فهي وضع المالي لدول الخليج أكثر قوة مما كانت عليه طبعا في السابق، نتيجة الإصلاحات، إعادة بناء الاحتياطات المالية، طبعا إدارة الدين، كل هذه الأمور.
1: نعم.
0: أثر بشكل
1: دكتور أسامة.

0: وحد من التأثير السلبي في المشكلة الموجودة من خلال الأزمة الموجودة في مضيق هرمز. وهو ليست مضيق هرمز فقط،
1: نعم
0: يعني احنا لو نظرنا إليه، الحرب بدأت ليست من، هي تحولت إلى مضيق هرمز.
1: صحيح
0: في الأول كان لها أسباب أخرى، ولكن في الآخر تحولت إلى مضيق هرمز، لأن من المعلوم أن هذا واحد من أهم مضائق العالم
1: نعم
0: في عبور المواد البترولية، من بترول خام إلى غاز إلى بترول كيماويات إلى بترول مكرر. كل هذا يمر
1: دكتور
0: أكثر
1: أسامة،
0: من 20% من الإنتاج العالمي.
1: في مقابل
0: تفضل.
1: المشكلات التصديرية التي تواجهها دول الخليج تصدير نفطها، هناك ارتفاع أسعار النفط. إلى أي مدى انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابا على الإيرادات وعلى الميزانيات الخليجية؟
0: والله شوف، ارتفاع أسعار النفط أعطى مثل ما تقول مجال ولو بسيط إن يحد من السلبيات القادمة من خلال هذا اللي احنا بنشوفه في هذه المنطقة. يعني أنت عندك تضخم عالمي، التضخم يصيبنا أيضا، يصيبنا في دولنا، لأن ارتفاع الأسعار بما تراه، يعني كلنا كشعوب مجلس التعاون نرى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا موجود. ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، التكلفة في تكاليف النقل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كبير. لكن ارتفاع أسعار النفط خلانا ان احنا نعمل معادله بين بين ارتفاع الاسعار الاخرى، ارتفاع التكاليف وارتفاع، يعني احنا بنتكلم عن 70 دولار، عندنا كوشن 30 الى 50 دولار تقريبا اللي هو ممكن يسدد في العجز الموجود في التضخم، وليس فقط التضخم ولكن ايضا التكاليف التامين وتكاليف النقل اللوجستي. كل هذه التكاليف ادت بارتفاعها إلى أن تأكل الجزء الكبير من ارتفاع أسعار النفط اللي احنا شايفينه. فصارت المعادلة كأنه لم يحصل شيء، لكن من هو اللي بيتأثر؟ بيتأثر المواطن العادي، لأن الأسعار بترتفع غصب عنه،
1: نعم
0: لازم ترتفع.
1: شكرا
0: فهنا التأثير ليس على ميزانية الدولة ولكن على المستهلك نفسه.
1: الدكتور أسامة معين الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، شكرا لكم يا أخي.
1: ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحلام
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدين العالم، اليوم معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. طهران تدرس الرد على المقترح الأمريكي مضيق هرمز ورقة ضغط والمفاوضات تحت التهديد.

ايه ده؟ استبعاد القوائم العربية من سباق الكنيسة، توظيف سياسي في المشهد الانتخابي الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو. قمة وترامب وشي، مفاوضات تحت سقف التنافس، التجارة والتكنولوجيا وتايوان في مقدمة الملفات.

0: في تطورات المشهد السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران، تعكف القيادة الإيرانية على دراسة المقترح الأمريكي الجديد للتهدئة في وقت تمسكوا فيه بورقة مضيق هرمز، وفي المقابل تواصل واشنطن ممارسة استراتيجية الضغط الأقصى ملوحة باللجوء إلى الخيار العسكري في حال بقاء الأفق الدبلوماسي مسدودا وتعطيل الممرات المائية الحيوية.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي أفران. إذا دكتور حسين أهلا بكم. دكتور، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عرقجي أنه قدم للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شروط طهران، والتي تشمل الرفع الفوري للحصار البحري، السدادة العاجلة لكل الأصول المجمدة، ووقف الحرب في كل جبهات المقاومة. نسأل هنا دكتور حسين في البداية، لماذا تصر طهران على الربط بين مضيق هرمز وجبهات المقاومة كافة؟ هل هذا الشرط نهائي وغير قابل للتفاوض، أم أنه سقف تفاوضي تمهيدا لتسوية أوسع؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا تقول أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وهو ممر دولي. هل المحيط الهندي هو ملك لأمريكا حتى تفرض فيه حصارا ضد إيران؟ إيران تقول أنه أمام الحصار الأمريكي المفروض ضد إيران ليس لإيران إلا أن تقوم بإغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن لإيران أن تفتح المضيق إلا بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتموها، يعني إنهاء العدوان بالكامل والحرب، ثانيا رفع الحصار البحري، ثالثا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وبعد ذلك يتم مناقشة باقي المواضيع المطروحة بين الطرفين مثل الموضوع النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
0: وكالة رويترز دكتور حسين نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام فقط في حال خففت واشنطن من ضغطها العسكري ورفعت الحصار. في المقابل حسين أو محسن رضائي كتب، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحسب شبكة نيوز نايشن الأمريكية، قال إن إيران ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على القبول بالشروط الإيرانية، وفي حال لم تقبل ذلك فلن يفتح المضيق. نسألكم هنا دكتور حسين، كيف تجمع إيران بين هذا العرض المرن والخطاب الصارم من جهة أخرى؟ ولماذا تشترط أيضا إيران أن تكون أولى الخطوات من الجانب الأمريكي؟
2: يعني أولا إيران لن تفتح المضيق لمدة 7 أيام يعني من دون مقابل. إيران لها شروط محددة إنه وتقول أن ما لم تتحقق هذه الشروط لن يفتح مضيق هرمز. هذا أولا. الموضوع الآخر يعني في هذا الإطار، أمريكا تتصور أنها كلما زادت من الضغوط الاقتصادية والعسكرية أن إيران يمكن أن تستسلم. إيران ستتشدد أكثر، وسيصبح ترامب لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تطرح عليه. نعم هو وبسبب هذا الإحراج يتهم الصحافة في أمريكا ويهددها. لماذا إيران تزيد من شروطها؟ لأن إيران ذهبت إلى حوار مع أمريكا، وقعت اتفاق 2015 انقلب عليه ترامب. في السنة الماضية جلست ولمرتين وتفاوضت، وفي المرة الثانية في جنيف كانت هناك مسودة كان يجب أن توقع بعد يومين، وكانت بيد وزير الخارجية العماني، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا كيف يمكن لإيران أن تثق بأمريكا هذه المرة؟ ألا يمكن أن تقوم أمريكا أيضا بمهاجمة إيران عسكريا وإيران على طاولة التفاوض؟ إيران تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه المرة لن نقبل إلا أن تقوم أمريكا أولا بالقيام بما يجب عليها، وبعد ذلك تقوم إيران بما يلزم ضمن الاتفاق الذي يتم بين الطرفين.
0: ودكتور، بينما طهران تطرح ذلك التساؤل كيف يمكنني أن أثق في الولايات المتحدة مرة أخرى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد إيران بشكل واضح، قال إنه أمام قرار إما أن يجري التوصل إلى اتفاق أو أن تتم إعادة بناء إيران أو تبادى، و في نفس الخطاب قال أنه من الممكن التواصل إلى ذلك بعد انتخابات 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. كيف تقرأ دكتور طهران هذا التهديد؟ هل تتعامل معه كخطر جدي بالنسبة لها أم كأداة ضغط تدخل في الحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تراهن إيران على كسب المزيد من الوقت حتى نوفمبر؟
2: يعني أولا إيران ترى أن تصريحات وثرثرات الرئيس الأمريكي يعني مضحكة. هو يقول أنه يريد أن يبيد إيران، وبعد ذلك يقول أنه يريد الاتفاق معها وأن تصبح دولة عظيمة وأكبر قوة في الشرق الأوسط، ومن غير المعلوم أنه كيف يجمع كل هذه يعني هذه المتناقضات مع بعضها البعض. هل هذا أول مرة يهدد به الرئيس؟ لا، الرئيس الأمريكي لطالما كرر هذه العبارة وأنه يريد إبادة الحضارة الإيرانية. إيران لحد الآن استطاعت أن تواجه العدوان الأمريكي، منعت تحقيق أهداف الحرب، ومنعت يعني على أمريكا الحسم عسكريا. لو كانت أمريكا حسمت عسكريا الأمور التي أرادتها لما ذهبت الآن إلى الحصار، وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن

0: العمل العسكري لم يؤدي غرضه وفشل فشلا ذريعا. من يبدأ الحرب ولا ينتصر هو مهزوم، هذه قاعدة معروفة لدى الاستراتيجيين. ومن هنا هذه التهديدات هل تحملها إيران على محمل الجد؟ طبيعي تحملها على محمل الجد، ولكن إيران تقول أنها ستدافع عن نفسها بشراسة وبكل قوة. وهذه المرة إيران دخلت صواريخها من صواريخ الفار الصوتية لإغراق الحاملات الطائرات فيما إذا ذهبت أمريكا إلى أي تصعيد.
1: الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي فران كنتم معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: جاءت قرارات استبعاد القوائم العربية في وقت شديد الحساسية بالنسبة للمشهد السياسي الإسرائيلي، لتفتح مواجهة تتجاوز حدود الخلاف الانتخابي إلى أسئلة قانونية وسياسية، حيث ترى القوائم العربية وأنصارها أن المسألة تحمل أبعادا سياسية تمس حقها في المشاركة والتمثيل، فيما تبرز تساؤلات حول توقيت هذه القرارات وانعكاساتها على موازين القوى داخل الكنيست، وما إذا كانت ستتحول إلى ورقة جديدة في الصراع السياسي الإسرائيلي.
1: في إسرائيل لم يعد الجدل الانتخابي يدور فقط حول صناديق الاقتراع، بل حول من يسمح له أصلاً بالوصول إليها. لجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة من انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، كما استبعدت المرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قرارات لا تزال معلقة على كلمة المحكمة العليا، لكنها فتحت في الوقت نفسه واحدة من أكثر المعارك السياسية حساسية في إسرائيل. الأحزاب العربية رفضت قرارات الشطب وقالت إن الطلبات المقدمة ضدها لا تستند إلى أدلة جديدة كافية، وإن بعضها يعتمد على تصريحات أو مواد قديمة سبق بحثها. مركز عدالة الحقوقي قال إن الطلبة لم يقدم دليلا على دعم القائمة للكفاح المسلح، وأعلن التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرار. وهنا تتجاوز القضية حدود الخلاف القانوني، فاستبعاد القائمتين يعني عمليا تقليص الخيارات السياسية أمام المواطنين العرب الذين يشكلون أكثر من 1.25 مليون ناخب، وبالتالي فإن المعركة ليست فقط على مقاعد في الكنيست، بل على حجم الحضور العربي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة. أما توقيت القرارات فيمنح الجدل بعدا سياسيا إضافيا، فحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو كان وراء طلب استبعاد القائمة المشتركة بدعم من جهة مرتبطة باليمين، وفي المقابل أبقت لجنة الانتخابات على مشاركة حزب إتمار بن غفير بعد رفض طلبات لاستبعاده. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل نحن أمام تطبيق متشدد لقواعد المشاركة السياسية، أم إننا أمام قرارات مسيسة لإنقاذ نتنياهو؟ الإجابة النهائية ليست في يد لجنة الانتخابات بل المحكمة العليا، لكن المؤكد أن القضية باتت اختبارا مباشرا لمبدأ المنافسة الانتخابية ولقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على ضمان تمثيل المواطنين العرب بعيدا عن حسابات تشكيل الحكومة وموازين القوة.
0: وللنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس سياغي. أستاذ فراس أهلا بكم. إذن أستاذ، مركز عدالة القانوني الذي يمثل القوائم العربية قال إن قرار شطب القائمة المشتركة استند إلى مواد قديمة، مشاريع قوانين من دورات سابقة ومواقف سبق أن فحصتها المحكمة العليا دون تقديم أدلة كافية وواضحة وفق المعيار الذي تشترطه المحكمة في أحكامها السابقة لشطب أي قائمة. نسألكم هنا أستاذ فراس في البداية، هل تكفي كل هذه الدفوع القانونية لإقناع المحكمة العليا بإلغاء القرارات الأسبوع القادم، أم أن المعركة الآن لم تعد قانونية بل هي سياسية بالأساس؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي للمشاهدين. هي المعركة تأخذ بعدين، بعد سياسي وبعد قانوني. البعد السياسي رأيناه في لجنة الانتخابات التي يهيمن ويسيطر على أعضائها تقريبا الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل، لديه 18 عضو في داخل اللجنة من أصل 31 عضو، وهذا الائتلاف الحاكم يرى بأن وجود القوائم العربية

0: ومشاركتها في الانتخابات تشكل تهديد عليه في الانتخابات القادمة، انتخابات 26 للكنيسة الإسرائيلية. وهناك بعد قانوني، البعد القانوني يعني أثبت مركز عدالة بأنه لا يوجد شيء جديد يتم تقديمه لشطب القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة، وأن كل القضايا التي نوقشت في لجنة الانتخابات هي قضايا قديمة قد بحثتها حتى المحكمة العدل العليا. لكن دعينا نقول أن هناك تجربة في مسألة الشطب في عام 2019، حيث تم شطب المرشح عوفر كسيف وأعادته محكمة العدل العليا. لذلك هناك توقعات بأن ترفض محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارات لجنة الانتخابات بخصوص شطب القائمة العربية والقائمة المشتركة وشطب أيضا عوفر كسيف. ولكن هناك مسألة معقدة فيما يتعلق بالأخ سامي شحادة، حيث الملف القانوني لديه فيه بعض الإشكاليات ويناقش ضمن نطاق ما حدث بعد 7 أكتوبر. لذلك التوقعات بخصوصها حتى الآن غير معروفة، هل ستتخذ المحكمة قرار بتأييد الشطب أم عودته إلى الانتخابات. لكن أعتقد إذا قررت محكمة العدل العليا التوافق مع لجنة الانتخابات وشطبت القائمة المشتركة والقائمة العربية، هم يشطبون 5 المواطنين في داخل دولة إسرائيل ويؤكدون على مفاهيم جديدة في داخل الدولة تنفي عن إسرائيل الديمقراطية، رغم أن كل الممارسات الإسرائيلية تؤكد على مفاهيم الأبرتهايد والعنصرية. فموافقة لجنة الانتخابات على بقاء عصمات يهودية وعلى بقاء الصهيونية الدينية رغم تصريحاتهم العنصرية ورغم حتى فهمهم لمفهوم الدولة الديمقراطية اليهودية مختلف عن فهم بقية الأحزاب، إلا أن اللجنة قررت إبقائهم في داخل الانتخابات. كل الملفات ستذهب إلى العدل العليا، وأعتقد العدل العليا لديها القول الحسم في ذلك.
1: بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أستاذ فراس، استند طلب شطب القائمة الموحدة إلى صلات مزعومة بالحركة الإسلامية الجنوبية وجمعيات خيرية، قيل إنها حولت بعض المساعدات إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، بينما نفت القائمة الموحدة كل تلك الاتهامات وقالت إن طلبات تفتقر لأي أدلة واضحة ومقنعة. لماذا لم يقم منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة بانتهاج نهج براغماتي ليحمي قائمته بدلا من قيامه بضم ضابط إسرائيلي سابق وهو يؤاف سليغوفيتش إلى قائمته؟ وما الذي يعني خيار هذا الاختيار بالنسبة للاندماج والتأثير من الداخل؟
0: يعني أولا المعضلة الأساسية لدى نتنياهو هو تخوفه من القائمة العربية الموحدة، لأن هناك تجربة سابقة بأن القائمة الموحدة دخلت مع بنت ومع لبيد في حكومة التغيير السابقة ما قبل هذه الحكومة، وبالتالي كانت هي يعني التي أدت إلى أن تحصل قائمة كتلة التغيير على أكثر من 61 مقعدا، وبالتالي تشكلت حكومة بعيدة عن حكومة نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك هم يريدون معاقبة هذه القائمة، وهم متخوفون من أن تذهب أيضا من جديد قائمة منصور عباس إلى دعم تحالف التغيير ضد نتنياهو. لذلك يأتون بذرائع، وهذه الذرائع إذا أردنا مناقشتها فمن أرسل الأموال هو نتنياهو، لا يعني إلى غزة، وكان هو يترجى دولة قطر لكي ترسل الأموال إلى داخل قطاع غزة. لكن حقيقة يحاولون إيجاد أي مبرر وأي ذريعة من أجل شطب القائمة العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة وشطب المرشحين، لأنهم متخوفين من حجم مشاركة المواطنين العرب، مما يؤدي إلى ضربة كبيرة للليكود ولائتلاف اليمين واليمين المتطرف. إذا شاركت الجماهير العربية بكثافة فلن يستطيع نتنياهو واليمين المتطرف أن يعود مرة ثانية إلى الحكومة وفقا للإتلاف.
1: سوف نتحدث عن حجم تلك المشاركة
0: كل جهدهم
1: وكيف ستفهم كل هذه الرسائل بالنسبة إلى تلك النسبة ومن يحق لهم التصويت من المواطنين العرب. لكن دعنا نتحدث عن بنيامين نتنياهو، أشرتم إلى أنه متخوف من تلك المشاركة. هو قال ونقلا عن مواقع إخبارية قال في أغسطس الماضي إن تصريحات منصور عباس تكشف عن ثمن ائتلاف يساري مع الإخوان المسلمين، كما قال متهما غادي ايزنكوت زعيم حزب يشار وافيكتور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا بالسعي للتعاون مع مؤيدي احمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية وكذلك التجمع. وبحسب المواقع الاخبارية جاءت قرارات الشطب استجابة لما يريده الليكود وايضا حزب القوى اليهودية بزعامة اثمار بن كفير. نسأل في ضوء كل هذه المعطيات استاذ فراس، هل نحن امام خطة انتخابية مدروسة لتكون الورقة العربية توجه كتهمة ضد المعارضة قبل 5 أسابيع فقط من الاقتراع؟
0: هذه محاولة تحريض مباشر من قبل نتنياهو، لأنه نتنياهو يعلم بأن أكثر من 54% من ناخبي الليكود لا يريدون الذهاب إلى حكومة يمين متطرف كما الحكومة الحالية، وبالتالي هناك العديد من ناخبي الليكود مترددين، وهؤلاء جزء منهم يذهب إلى أيزنكوت. الآن نتنياهو يريد أن يتهم أيزنكوت بأنه يذهب مع العرب ومع اليسار في مواجهة اليمين ومواجهة الحكومة التي تحافظ على الأمن الإسرائيلي، والحكومة التي قامت بكل ما قامت به من إبادة وتطهير عرقي في غزة ولبنان وفي احتلال الجنوب السوري وفي أيضا مواجهة إيران في كل الجبهات، أي أن هذه الحكومة سوف تلغي الإنجازات التي حققتها حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك يحرضون على منصور عباس ويحرضون على القائمة المشتركة، يحرضون على العرب حتى يأتوا باليهود المترددين ليعودوا للتصويت إلى الليكود ويذهبوا للتصويت إلى كتلة اليمين بشكل كامل في داخل إسرائيل. هذه خطة وضعت من قبل قادة الحملة الانتخابية للليكود من أجل محاولة إلصاق أيزنكوت وإلصاق كتلة التغيير بالعرب وباليسار تحت عنوان أن المعضلة الأساسية الإسرائيلية هي من مواقف هي ضد مواقف العرب وضد اليسار الذي يريد أن يذهب بمسار سياسي في داخل دولة إسرائيل، وبالتالي يريد أن تخسر إسرائيل من جديد ما قامت به خلال 4 سنوات الماضية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذا نتنياهو دعايته الانتخابية في داخل إسرائيل أصبحت مكشوفة في هذه المسألة، ولا أعتقد بأن كل الحديث الذي يتحدث به نتنياهو حول مسألة العلاقة مع منصور عباس أو مع القائمة المشتركية يسمع لها أذان صاغية في الداخل الإسرائيلي. الأذان الصاغية في الداخل الإسرائيلي مرتبطة بوضع إسرائيل الداخلي، مرتبطة بلجنة التحقيق في 7 أكتوبر الرسمية، مرتبطة بالانقلاب القضائي في داخل إسرائيل، مرتبطة بالانقسام، بالإنهاك لدى الجيش، بالوضع الاقتصادي. لكن نتنياهو يحاول أن يطرح مسألة الأمن ومسألة العلاقة مع العرب كمسائل أساسية للنقاش في الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يحافظ على جمهور اليمين بحيث لا يذهب جزءا من جمهور اليمين باتجاه الأحزاب الأخرى.
1: هذا بالنسبة لنتنياهو، وكما قلتم أستاذ فراس جمهور اليمين. القائمة المشتركة قالت وفقا لجيروزاليم بوست أن القرار محاولة لإقصاء تمثيل أكثر من 1 مليون ناخب واستمرار لحملة نتنياهو واليمين لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وخفض نسبة تصويتهم. حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب هنا أستاذ فراس، هل ربما ستتلقى أو ما الرسالة التي ستتلقاها ربما المواطنون العرب سيتلقونها؟ هل برأيك سيؤدي ذلك إلى إحباط الناخب العربي بالتالي عزوفه عن التصويت، أم أن النتائج ستكون عكسية وسيشارك الناخب العربي بنسبة مشاركة مرتفعة؟
0: يعني أولا هذا خطة اليمين واليمين المتطرف، التضييق السياسي على المواطن العرب لأجل منع المواطن العربي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع وبالتالي إيصاله إلى مسألة اليأس والإحباط من إمكانية إحداث التغيير وتحويل المعركة على معركة على الهوية وليس المعركة على الحقوق المدنية، لأنه ما يحدث الآن هو محاولة سلب المواطن العربي من حقوقه المدنية وحقوقه السياسية. ولكن إذا ما اتخذت المحكمة العدل العليا قرار برفض شطب هؤلاء القائمتين فأعتقد بأن ردة الفعل ستكون عكسية على نتنياهو، سوف تزداد نسبة التصويت لأن المواطن العربي يفهم بأن صوته مهم في الانتخابات القادمة وأن صوته هو القادر على إسقاط حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك نرى الزعامات العربية في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن أهمية التصويت وضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لن يستطيع نتنياهو ولا اليمين المتطرف أن يقوم بإحباط الجماهير العربية، لأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل واعية لحجم المؤامرة التي يقوم بها اليمين المتطرف بدعم من نتنياهو بشكل كامل ضد الجمهور الفلسطيني العربي في داخل إسرائيل. يبدو بأن هذا اليمين يرى بأن الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي داخل إسرائيل هو الذي يشكل الخطر الوجودي على دولة إسرائيل، لذلك يذهب إلى الإبادة في داخل قطاع غزة ويذهب إلى التهجير الصامت في الضفة الغربية، والآن يريد أن يقول بأن الأفضلية هي لليهود في داخل دولة إسرائيل وفقا لقانون القومية الذي قانون أساس القومية الذي يقول إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وبالتالي العرب ليسوا بذا أهمية.
1: في لذلك إذا كانت الأغلبية
0: اليهودية ترى بأن العرب يشكلون خطر فبالتالي يجب منعهم من التصويت.
1: الثانية عشرة الإسرائيلية حصول المعارضة على 54 مقعدا، كتلة نتنياهو على 50 ومع 12 مقعد للقائمتين العربيتين، هكذا توقع هذا الاستطلاع. نسأل هنا أستاذ، كيف يغير ربما غياب هذه المقاعد الحسابات بالنسبة إلى تشكيل الحكومة المقبلة؟ ثم قرار الشطب هل يعني بأنه جاء ليحسم نتائج الانتخابات قبل إجرائها؟
0: هو أراد أن يؤثر على نتائج الانتخابات عبر هذا قرار اللجنة في شطب القوائم العربية، وبالتالي محاولة خلق نوع من البلبلة لدى المواطن العربي وذهاب المواطن وعدم ذهابه نحو التصويت. ولكن كل المسائل الآن مرتبطة بمحكمة العدل العليا. ولكن دعينا نتحدث عن استطلاع الرأي. عندما نتنياهو كان دائما يعمل على أن لا تصل المعارضة إلى 55 مقعد، شرط أن لا يصل أيضا هندل وزليخة إلى نسبة الحسم، وهم يسمون أنفسهم بالكتلة الثالثة، وهؤلاء حصلوا في استطلاع الرأي على 4 مقاعد، وهؤلاء أقرب إلى المعارضة منهم إلى نتنياهو. وبالتالي حصول المعارضة مع هندل على 58 مقعدا هذا يقربهم من مسألة الذهاب نحو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة الموحدة أو من القائمتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية. لذلك نتنياهو يذهب باتجاه التصعيد من خلال لجنة الانتخابات ومن خلال شطب القوائم العربية واستهداف حتى المرشحين كاستهداف عفر كسيف واستهداف سامي شحادة، لأنه كل هدف نتنياهو.
1: طيب دعنا نتحدث هنا في سؤالنا الأخير عن سامي أبو شحادة،
0: من أن تصل إلى بعد 55 مقعدة.
1: وقلتم أستاذ فراس قبل قليل مسألة سامي أبو شحادة مسألة معقدة، وسائل الأعلام أشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعام سولبرغ صوت وحده لصالح شطب أبو شحادة زعيم حزب التجمع الديمقراطي كاسرا تقليد امتناع رؤساء اللجنة عن ذلك التصويت، بينما ذكر تايمز أوف إسرائيل أن المستشارة القضائية للحكومة أيدت ذلك الشطب شطب أبو شحادة ورأت أن باقي طلبات تفتقر لأسس كافية كما قالت. هل يشير موقف ستولنبرغ بالإضافة إلى هذه المستشارة القضائية إلى تحول داخل المؤسسة القضائية قد يجعل ربما المحكمة العليا هذه المرة أقل ميلا لإلغاء قرارات شطب القوائم؟
0: هذا صحيح، لأنه كان من المفروض من رئيس اللجنة وهو قاضي في محكمة العدل العليا، على كل ستولنبرغ هو نائب رئيس المحكمة العدل العليا في داخل إسرائيل، كان من المفروض أن يبقى على مسافة ما بين الموقفين ويبقى موقفه محايد ولا يؤيد، يمتنع بالحد الأدنى على التصويت. ولكن تصويته لصالح شطب الأخ سامي شحادة هذا يشير رسالة إلى محكمة العدل العليا بأن هناك مسألة قانونية تستدعي شطب سامي شحادة. لذلك قلت مسألة الأخ سامي شحادة معقدة بعض الشيء. هم يتهمونه بأنه كتب مقالا في 8 أكتوبر يدعم فيه ما حدث في 7 أكتوبر، وهو لم يدعم، ويعني حلل الوضع وما حدث وما جرى، وقال كيف بمنظمة صغيرة تفعل ذلك، وإذا فعلت يعني دولة وليس منظمة ماذا سيحدث في دولة إسرائيل. بما معنى هو حلل الوضع ولم يدعم ما جرى، ولم يقل بأنه يدعم الكفاح المسلح أو يدعم ما جرى في 7 أكتوبر، هو قدم اعتذار على كل في هذه المسألة وقال كتبتها ولم أكن أعرف حجم المدنيين الذي تم استهدافهم. لذلك أعتقد المحكمة العدل العليا تكون أقرب إلى شطبه من منع شطبه.
1: الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: استقبلت واشنطن رئيس الصينية شي جين بينغ في قمة تحمل من الحفاوة بقدر ما تحمل من الملفات الشائكة. فهل تستطيع القمة تحويل التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين إلى تفاهم أوسع، أم أن الملفات الاستراتيجية من تايوان والذكاء الصناعي إلى المعادن النادرة وإيران ستبقي العلاقة في إطار إدارة الخلاف بدل تسويته؟
1: سجادة حمراء بطول نحو 30 مترا تطوي بها واشنطن غيابا امتد لأكثر من عقد من الزيارات الرسمية لرئيس صيني. ويكتمل المشهد بخروج الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى قاعدة أندروز لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة بروتوكولية نادرة. حفاوة فوق السجادة الحمراء ومنافسة حادة خلف الأبواب. فبينما تخص واشنطن شي باستقبال استثنائي، يدخل الرئيسان غرفة المباحثات محملين بأكثر ملفات العلاقة حساسية، من التجارة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى تايوان وإيران، ملفات تختبر قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على إدارة التنافس دون أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة. فالهدنة التجارية التي تنتهي في نوفمبر تتصدر جدول القمة إلى جانب المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية وضمان تدفق المعادن النادرة التي تحتاج إليها صناعات أمريكية حيوية. وفي المقابل تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز أدوات الضغط الأمريكية على بكين. أما الصين فتملك ورقة المعادن النادرة التي أصبحت جزءاً من معادلة القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. لكن المنافسة لا تتوقف عند التجارة، فالولايات المتحدة والصين تتسابقان على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي، من الرقائق والنماذج المتقدمة إلى الاستخدامات العسكرية، بينما تبحثان في الوقت نفسه عن قنوات محدودة لإدارة مخاطره. تبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية، ويتوقع أن يضغط شي على ترامب لتقليص مبيعات السلاح الأمريكية لها، فيما تؤكد واشنطن استمرار التزامها بقدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. ويحضر ملف إيران أيضاً من بوابة الطاقة والجغرافيا السياسية، وسط تقارير عن إمكان بحث مساحات محدودة للتعاون بشأن الشرق الأوسط. أما الحاجة إلى الاتفاق فلا تبدو متساوية تماماً على جانبي الطاولة، فبينما يبحث ترامب عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، يصل تشي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الصينية خلال الأشهر الماضية. الرئيس الصيني يقول إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، ويدعو إلى علاقات تقوم على التعاون ومنافسة مضبوطة وخلافات قابلة للإدارة. محطة جديدة قد تضيق بعض المسافات بين واشنطن وبكين، لكن ما بين السجادة الحمراء وطاولة المفاوضات تبقى العلاقة محكومة بالتنافس أكثر مما تحكمها لغة التقارب.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. إذن أستاذ عبد المنعم أهلا بكم. أستاذ، أبدأ مما انتهت إليه زميلة عزيزة، ما قاله الرئيس الصيني لدى وصوله إلى واشنطن، يجب أن تكون الولايات المتحدة والصين شريكتين لا خصمين، وأضاف أيضا بأن نهضة الأمة الصينية وشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد يمكن أن يتكاملا. في المقابل صحيفة واشنطن تايمز قالت أن شي لا يبحث عن مكاسب ملموسة بل عن كسب الوقت لانتظار ما ستسفر عنه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نسأل هنا في البداية أستاذ، ما الذي تريده الصين من هذه القمة؟ وهل بالفعل خطاب الشراكة هو غطاء لاستراتيجية انتظار تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة؟
2: نعم، خطاب الشراكة ما هو إلا خطاب سياسي. الذي يحدث هو محاولة ما يسمونه الباحثون باستراتيجيك ستابيليتي. هم فعلا كما تفضلتي، خصوصا الصينيون يبحثون عن التهدئة، عن شراء الوقت. الجميع يعلم

0: هو منافسه الأكبر، هو يسعى إلى تحطيمه، الجميع يعلم ذلك. كل الذي يريدونه هو التهدئة الآن بشكل عام، وإذا حدث اختراق ففي قضيتين هما التجارة، الاتفاق الذي لا يعني الأمريكيين يعتقد بأن الصينيين لم يلتزموا به، اتفاق التجارة، وكما عرفنا أن
1: سنأتي إلى
0: اتفاق
1: ذلك
0: التهدئة
1: الاتفاق، ولكن
0: استمر.
1: هنا أستاذ دعنا نرى ما الذي
0: نعم
1: يريده
0: تفضل.
1: مثلا ترامب. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، ترامب يريد من الصين استخدام نفوذها لدى إيران، وكانت الخارجية الأمريكية كما تتذكر معي قد قالت بعد قمة مايو إن الصين ترفض، وهذا ما قاله رئيس الصيني، ترفض عسكرة مضيق هرمز، رفض الرسوم، وتريد شراء المزيد من النفط الأمريكي. هل تحولت حرب إيران ورقة مقايضة في العلاقة الأمريكية الصينية هنا أستاذ؟
0: بكل تأكيد الصين هو الملف الأهم، ليس الملف الأهم ولكنه ملف مهم جدا في هذه القمة. وحسب ما أرى أعتقد بأن الصينيين سيعرضوا على ترامب حل يتمثل في فتح مضيق هرمز، العودة إلى المفاوضات، ولن يلتزموا لترامب بالضغط على إيران، وسيطالبون ترامب بعدم فرض أي عقوبات أخرى بسبب شراء الصين للنفط الإيراني. هذا فيما يخص إيران حسب ما أرى.
1: وبالتالي هنا ربما ما قلته أستاذ يتفق مع ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز عن جيم لويس خبير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن ما يجري هو إدارة لمسار معروف سلفا، مستبعدا أن يقدم شيء ما يكفي لتبرير تنازلات أمريكية بشأن تايوان. وأسوشيتد بريس أفادت في الأثناء بأن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية التي كانت ستنتهي في شهر نوفمبر. هل يعني تمديد الهدنة هنا أستاذ عبد المنعم بدل الاتفاق النهائي يعني بأن الطرفين اختارا ربما تأجيل الصدام بدلا من حله؟
0: نعم بالضبط ما تفضلت به أستاذة أميرة، الخلاف والتنافس سيستمر، وهما يسعيان إلى شراء الوقت، يريدان يعني حتى يناير الهدنة، بعد يناير أيضا يعني هكذا. وحتى في قضية تايوان، حديث الرئيس الصيني الآن قبل قليل قال بأنه يعني يتحدث بشكل عام، يطلب من واشنطن عدم إرسال شحنة الأسلحة إلى تايوان، يعني حتى قضية تايوان لا يريدان الحديث عنها بشكل يثير الخلافات بين الطرفين. كل الذي يريدونه الآن هو مسألة شراء الوقت حتى بعد الانتخابات، وحتى وصول رئيس جديد في عام 2028. والصين تسعى إلى مصالحها، الشركات الصينية تستطيع الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وترامب يسعى إلى الحصول على المزيد من التعهد بشراء محصولات زراعية وغيرها من الولايات المتحدة، باعتبار أن المنتجين لهذه المنتجات هم بالأساس مؤيدو ترامب هنا في الولايات المتحدة، يسعى إلى تحقيق كسب سياسي قبل انتخابات نوفمبر
1: وقلت
0: المقبل.
1: أستاذ إن الصين والولايات المتحدة تريدان كسب المزيد من الوقت، شبكة CNN الأمريكية رأت أن شي يتبع استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد ستستمر حتى بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه، فيما أشارت إذاعة NPR إلى أن القمة تأتي قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية، وقبيل بدء التحضير أيضا لقمة أو لمؤتمر عفوا مهم للحزب الشيوعي الصيني. هل يعمل الزمن هنا وفقا لهذه المعطيات أستاذ لصالح بكين في هذه المعادلة؟ وكيف تؤثر الحسابات الداخلية بالنسبة لكل سقف يمكن لكل طرف أن يقدمه وفقا لجمهوره الداخلي؟
0: بشكل عام طبعا الأحداث تمضي في مصلحة بكين بكل تأكيد. بكين لا تتدخل في السياسة، ولديها الريادة الآن كما نعلم، إحدى أهم الملفات اللي هو قضية المينرالز، المعادن الثمينة، وتسيطر الصين بدرجة كبيرة. المعادن الثمينة هذه هي الجسر للمستقبل في قطاع السيارات الكهربائية، في الصناعات الدفاعية، في كثير

0: من القطع، الطائرات، أشياء كثيرة. الصين تكسب هذه الجولة كما تعلمين أستاذ أميرة. قضية الذكاء الاصطناعي قضية مهمة جدا، أصبحت هي القلب المحرك للاقتصاديات، والصين تحرز فيها تقدم سريع بهدوء دون يعني قضايا مثيرة للجدل، ودون انتخابات ولا نصفية ولا غير نصفية. في نهاية الأمر واضح جدا أن الصين هي التي تكسب الجولة، والأمريكيون يعلمون ذلك ويحاولون عرقلتها. هذه هي القضية باختصار،
1: شكرا
0: هذه هي الإجابة على سؤالك.
1: الأستاذ عبد المنعم الشيخ، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
2: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
3: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
2: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
3: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
2: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين

فلسطين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على الأوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدية أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذا تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.

0: فوق المكان الذي يعمل فيه. جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأرسطو.

دياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنبا إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن، وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة في الرياض ومنشآت نفطية في ينبع، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز.

0: السلام عليكم. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. دعا الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون إعلان ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي في تعس. وفي مأرب نال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمالي المحافظة، ما أدى إلى إصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي دعا المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة، معتبرا خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
1: الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوطات الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
2: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز

0: إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81. ومع إعلان بداية كلمته انسحبت وفود نحو 27 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. هذا وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل في غزة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان في غزة. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة شهدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية، وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة، كما اتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة يبعوت أحرنوت اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير.

0: shame.
1: من جهتها قالت حركة حماس في بيان

0: إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين. وأضافت حماس أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا وضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة التي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف دوران أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا إضافة إلى تحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا عند الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير، مضيفا أن على نتنياهو تغيير سياساته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إضافة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.
1: تجدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: انتقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي حياتي يازجي تصريحات مسؤولين إسرائيليين بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا تمسك تركيا بدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بالمحاسبة على ما يجري في قطاع غزة. وأشار لأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الجانب الإسرائيلي ومأزقه السياسي، وشدد على أن أنقرة تتبنى نهجا يعتبر الوقوف إلى جانب الحق والعدالة والإنسانية مصدرا للقوة في مقابل ما وصفه بعقلية ترى القوة في القتل. وقال يازجي إن الرئيس أردوغان نقل القضية الفلسطينية إلى الرأي العام العالمي عبر منصة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع تركيا إلى الصمت وستواصل المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائمه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

0: قال رؤساء المشاركون بالتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شددوا على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في استهدافات منفصلة في القطاع، كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم فتاة بنيران مسيرة إسرائيلية وقصف مدفعي وسط القطاع وجنوبه، فيما استهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة. مراسلنا زار موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطرا. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني، أثارت حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية احنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقاً من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
2: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
7: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة له داخل موقع عسكري في بيت حنون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. في لبنان قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجد زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة.

0: أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد استهدفت هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية. وأفادت وسائل إعلام محلية وقنوات رصد روسية بسماع دوي انفجارات في محيط سوتشي بتزامن مع هجمات استهدفت مواقع في مناطق متفرقة. وأضافت أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في مقاطعة روستوف، ومصنع إسكرا في أوليانو فيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. هذا واستهدفت طائرات مسيرة الروسية العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى إصابة شخص وأضرار في مبان سكنية وغير سكنية. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولو ميانسكي، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء. تتواصل الجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود. هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف استهداف السفن التجارية.
1: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
2: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
1: وبالتوازي مع التحرك التركي تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف لإطلاق النار، فقد دعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع التركيز على حماية الملاحة وصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
3: الرسالة هي أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة وإذا تحقق السلام فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
1: على الطرف الآخر تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حاليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لم يتغير، مشيرا إلى أن زيلينسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. دول اتفاق مكه تدعو الى عقد اجتماع عاجل لرؤساء الاركان لبحث سبل مسانده السعوديه. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسه في الرياض ومنشات نفطيه في ينبع، والحكومه اليمنيه تطالب بدعم دولي لحمايه باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. النشرة انتهت، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب السعودي يتغلب على الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي 27. تصريحات كريستيانو رونالدو بشأن مواصلة مسيرته الدولية مع البرتغال تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تركيا أمام فرنسا في التصفيات الأوروبية، مونتيلا يريد إثبات أن تركيا أصبحت جاهزة لمقارعة الكبار، وزيدان يبدأ مهمته الأولى مع الديوك، فهل تصمد شخصية الأتراك أمام قوة فرنسا؟ ومن سيكون فرس الرهان لتحقيق الانتصار؟

استهل المنتخب السعودي مشواره في خارج 27 بالفوز على الكويت بهدف دون رد في افتتاح في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مواجهات المجموعة الأولى. وجاء هدف اللقاء الوحيد بنيران صديقة في الدقيقة 73 ليرفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الكويت بدون نقاط. تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي، وتقدم العراق مبكرا عبر محمد قاسم في الدقيقة 6 قبل أن يدرك ناصر رواحي التعادل لعمان في الدقيقة 67 ليحصد المنتخبان نقطة واحدة لكل منهما. يستعد المنتخب التركي لمواجهة فرنسا يوم الجمعة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية وسط معنويات مرتفعة في معسكر المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا. ويعول الأتراك على نجم ريال مدريد أردا جولر إلى جانب كوكبة من الأسماء البارزة قبل مواجهة إيطاليا في بورصة ثم بلجيكا في ليج ضمن الجولة 3 في بداية قوية لمشوار المنتخب في البطولة. هذا ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مضيفه التركي في الظهور الأول للمدرب زين الدين زيدان رفقة الديوك، وتضم المجموعة الأولى فرنسا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما تشهد قائمة الديوك انضمام عدد من اللاعبين الجدد في أول ظهور للمنتخب بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن تركيزه ينصب على الحاضر رافضا تحديد موعد لاعتزاله الدولي، ومؤكدا أنه سيعلن رحيله عن المنتخب قبل خوض مباراته الأخيرة. كما جدد رونالدو هدفه في الوصول إلى 1000 هدف بعدما سجل 979 هدفا. كما أشاد الدون بالمدرب جورج جيسوس واصفا تعيينه مدربا للبرتغال بأنه بداية عهد جديد. انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين استمرار أزمة الثقة في إدارة كرة القدم العالمية، مؤكدا أن إلغاء خطة الاستثمار الخاصة بالفيفا لم يبعد الثقة بين الجانبين، ومشددا على أهمية الشفافية والحوكمة. وجاءت تصريحات تشيفرين بعد إعلان جياني إنفانتينو بحث مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي الفيفا. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني فسخ عقد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي بناء على رغبة اللاعب في البقاء قريبا من عائلته في الدنمارك. وانضم إريكسن للنادي الألماني قبل عام، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10. وكان إريكسن قد غاب عن ملاعب منذ يونيو الماضي، فيما أكد فولفسبورغ أن اللاعب سيواصل برنامجا تأهيليا فرديا في الدنمارك قبل الإعلان عن إنهاء ارتباطه بالنادي رسميا. عين نادي فالنسيا الإسباني المكسيكي خافير أغيري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لأوسكار سانشيز. ليعود أغيري إلى الدوري الإسباني بعد غيابه لعامين عقب قيادته منتخب المكسيك. ويتولى أغيري الذي سبق له تدريب 6 أندية إسبانية مهمة إنقاذ فالنسيا من منطقة الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز 19 برصيد 4 نقاط بعد أول

0: في الاستمرار بالمشاركة الدولية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من حساب مدريد بلاس الذي نقل عن رونالدو قوله: كريستيانو رونالدو، فكرت في الاعتزال بعد كأس العالم لكنني سأستمر، تحدثت مع المدرب والرئيس وأعتقد أنني ما زلت أستطيع مساعدة الفريق. وأشار حساب يلا شوت إلى تصريحات رونالدو بخصوص استمراريته في الملاعب الدولية وكتب: كريستيانو رونالدو حول مستقبله مع البرازيل، أعلم أن الكثير يتمنى توقفي، لكن طالما أن المدرب بحاجة إليه فأنا مستمر، وإذا تغير ذلك سأرحل في اليوم نفسه. بالطبع هدفي هو الوصول إلى الهدف رقم 1000 بقميص بلادي. أما المغرد قيصر فأسهب في مدح رونالدو بعد تأكيد نيته الاستمرار في اللعب، وأوضح هدف النجم البرتغالي منذ ذلك، فكتب: تصريحات واثقة من كريستيانو رونالدو عن استمراريته، الإثبات موجود كل يوم، ما زلت قادرا على تسجيل أهداف، وقد أثبتت ذلك عمليا مع المنتخب الوطني ومع نادي. رونالدو حسمها وصرح للجميع: هدفي الوصول إلى 1000 هدف رسميا، وليس مجرد رقم بل محطة تاريخية يركض خلفها ليتخلد اسمه للأبد في ذاكرة كرة القدم. من جهته نقل حساب أنور أشويلي جانبا آخر من تصريحات كريستيانو رونالدو وكتب: كريستيانو رونالدو، أهم شيء بالنسبة لي هو أنني ألهمت الجيل القادم، يحب الأطفال كريستيانو لأنهم يرونني قدوة لهم، وحتى عندما أعتزل بعد 10 سنوات سيظل الأمر كذلك. ونختم مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي اعتمد على الأرقام في تغريدة قال فيها: رونالدو على بعد 21 هدفا من إنجاز تاريخي. كريستيانو رونالدو يملك حاليا 979 هدفا في مسيرته، ويحتاج إلى 21 هدفا فقط للوصول إلى 1000 هدف. الذكاء الاصطناعي يتوقع بلوغه هذا الرقم خلال مبارياته 28 المقبلة. إذا تحققت التوقعات قد يسجل رونالدو هدفه رقم 1000 في مارس من 2027. في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية يلتقي المنتخبان التركي والفرنسي في مدينة كوجايلي لحساب مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول للبطولة.
1: الأنظار تتجه إلى ملعب كوجايلي في تركيا، حيث يستضيف المنتخب التركي نظيره الفرنسي في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. المنتخب التركي يسعى إلى مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد خروجه من دوري المجموعات في كأس العالم، متطلعا لتقديم بداية مختلفة في البطولة الأوروبية. أما المنتخب الفرنسي فالمواجهة تحمل له طابعا خاصا، إذ يخوض مباراته الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان بعد رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم والذي أنهته فرنسا في المركز الرابع. فرنسا تملك أيضا أفضلية في المواجهة المباشرة، إذ حققت 4 انتصارات مقابل فوز تركي وحيد، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الفرنسيون 13 هدفا مقابل 5 لتركيا في المباريات 6 السابقة بين المنتخبين. الأنباء السعيدة تأتي لمعسكر المنتخب الفرنسي. زيدان يستعيد خدمات كيليان مبابي والذي غاب عن ميران الثلاثاء بسبب الإنفلونزا، فيما يغيب إبراهيم كوناتي للإصابة واستدعي لنيورو لتعويضه في انتظار ظهوره الدولي الأول. في المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة أوركون كوكجو مع المنتخب التركي بسبب آلام في القدم بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين. وبين بداية جديدة لفرنسا مع زيدان ورغبة تركيا في استعادة ثقة جماهيرها، تحمل مواجهة كوجايلي أهمية خاصة للمنتخبين في مستهل مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من اسطنبول الصحفي والمحلل الرياضي معتصم زقوت. كابتن معتصم مساء الخير، برأيك إلى أي مدى تعني مشاركة المنتخب التركي في المجموعة الأولى في الفئة العليا في دوري الأمم الأوروبية نقطة انطلاق حقيقية الآن لمونتيلا من أجل إثبات صحة قرار الاتحاد التركي بالإبقاء عليه رغم الخروج المبكر في بطولة كأس العالم؟
2: هي يعني مواجهة

0: دعنا نقول أنها بسبب الانقسام الآن في الشارع التركي، سواء الشارع الشعبي العام أم الشارع أو المجال المهتم بعالم الرياضة والصحافة والتحليل، هناك انقسام شديد حول صحة قرار بقاء هذا المدرب في المنتخب التركي. فلا شك هو الآن تحت المحك الحقيقي وتحت الاختبار الحقيقي، عليه إثبات أن تجديد الاتحاد التركي أو عدم إقالته من قبل الاتحاد التركي كان القرار الصحيح والقرار الصائب، وأن يرد الاعتبار للمنتخب التركي. بالتالي هو الآن تحت الضغط النفسي الرهيب جدا لإثبات صحة هذا القرار. فلذلك يعني المواجهة القادمة مع المنتخب الفرنسي أكثر من مجرد بصراحة مباراة في دوري الأمم الأوروبية، مباراة يعني لتحصيل شيء عادي في كما حدث في مباريات سابقة. لا، هذه من سوء حظه أنها أيضا ضد المنتخب الفرنسي، فلذلك مونتيلا بصراحة تحت الضغط الرهيب.
1: نعم
0: المنتخب التركي خاصة أن الآن يعود إلى المباراة مع بعض الإصابات الحساسة والغيابات المهمة في المباراة، ربما هناك من لا يبحث عن النتيجة بقدر ما يبحث عن أداء وظهور جيد للمنتخب التركي، يؤكد أن قرار الاتحاد التركي بالإبقاء على هذا المدرب هو القرار الصحيح وليس القرار الخاطئ بعد الخروج، يعني بصراحة المخيب للأمال من الدور الأول في بطولة كأس العالم.
1: نعم معتصم، برأيك ما هو التغيير التكتيكي الذي سيكون مونتيلا مطالبا بإظهاره في أرض الملعب خلال هذه المواجهة لتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب التركي في كأس العالم؟
0: يعني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالتكتيكات وتغيير الخطط. المنتخب التركي لو أردنا النظر إلى أدائه خلال منتخب كأس العالم، لا شك أنه من حيث السيطرة والمحاولات الهجومية وتوليد الفرص كان جيدا، لكن كان لديه مشكلة أو مشكلتين إن صح التعبير. المشكلة الأولى هو استقبال هدف مبكر، هذا كان يضر جدا بالمنتخب التركي. المشكلة الأخرى أنه كان يصنع الكثير من الفرص، لكن عملية إنهاء الفرص كانت يغيب عنها الدقة. فلذلك ربما هناك حالة من التفهم بالنسبة لقرار الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، أن المشكلة لم تكن مشكلة خططية تكتيكية أو إعداد أو كذا، وإنما كانت مشكلة عملية غياب الدقة عند اللاعبين في إنهاء الفرص. هناك تسرع في إنهاء الفرص، لا شك أن المنتخب التركي خرج بإحصاءات كبيرة أنه كان يسدد في المباراة الواحدة 30 تسديدة وأكثر من 30 تسديدة، ولكن بالنظر إلى هذه أو جودة التسديدات تشعر أن هناك مشكلة في عملية الإنهاء الهجومي، وكأن المنتخب التركي ليست مشكلته خططية، وإنما مشكلته عليه التركيز أكثر أمام المرمى. ثم أيضا يعني دعنا نكون صريحين، الدوري التركي أو الكرة التركية الآن تفتقد كما كثير من منتخبات العالم تفتقد إلى المهاجم القناص مسجل الأهداف، أو بمعنى أصح مجازا هو الهداف.
1: نعم
0: لا يوجد هداف كبير في الكرة التركية يمكن الاعتماد عليه بإنهاء الفرص. فلذلك الخطط والتكتيكات، لا أعتقد المشكلة الآن في المنتخب التركي هي مشكلة نفسية، عليه الوقوف على أرض الملعب، احترام الخصم وإغلاق المساحات، وأن يتحلى بالشجاعة للهجوم على المنتخب الفرنسي، لأن فرنسا قوية نعم، لكن لديها فراغات ومشاكل في خط الوسط والسيطرة أو الإيقاع بشكل عام على المباراة.
1: نعم معتصم، فرنسا بقيادة جديدة بهوية زين الدين زيدان، ما هي الملامح المتوقعة من حقبة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي؟ هل هناك سيكون تغيير في الأسلوب، تغيير في الأسماء اللاعبين الذين سيعتمد عليهم، أم سيبني على نفس نهج المدرب السابق ديدي ديشامب؟
0: يعني نعلم أن الكرة الفرنسية تعج بالمواهب، وربما أكبر بنك مواهب ومخزون مواهب في العالم يتواجد الآن في فرنسا. لا يتعلق الأمر فقط بعدد المواهب، لكن أيضا جودة المواهب، إلا أن الكرة الفرنسية تفتقد للفلسفة. لا أقول أن زيدان مطالب أن يخلق أو يولد فلسفة منهجية واضحة لمنتخب فرنسا تضاهي مثلا فلسفة منتخب إسبانيا القوية والصلبة واللي صعب تجارة صراحة، لكن على الأقل منتخب فرنسا لديه من الادوات المتنوعه. اول شيء مطلوب من زيدان كما فعلوا في ريال مدريد هي البراغماتيه، والا يكون المنتخب الفرنسي صاحب اسلوب ومنهج واحد. كان المنتخب الفرنسي اذا ما واجه مدرب او منتخب تكتيكي من الطراز الاول كان المنتخب الفرنسي يغرق، وان نجا ينجو بصعوبه شديده كما حدث في المونديال السابق وما قبله، وحينما وصل الاختبار امام منهجيه واضحه وتكتيك صلب كالمنتخب الاسباني لم يكن هناك اي شيء يفعل المنتخب الفرنسي، لا في بطوله دوري الامم الاوروبيه ولا في اليورو ولا في كاس العالم. فلذلك زيدان مطالب ان ينوع باساليب اللعب الفرنسيه، ومن حسن حظه انه يمتلك كل الادوات الممكنه لتنويع الأسلوب دفاعا هجوما، التناوب بين الدفاع والهجوم، حصر الكرة في خط الوسط، الاستحواذ إن أراد الاستحواذ، هناك ما يؤهله أن تتملك فرنسا الكرة وتستمر بالغزارة الهجومية مع الحفاظ على الإيقاع والدفاع بكرة القدم. فهذا ما يحتاجه المنتخب الفرنسي الآن، هو التنوع والخروج من عباءة الأندردوغ إن صح التعبير، التمركز بالخلف
1: نعم
0: ثم الاعتماد على التحولات وفقط.
1: نعم معتصم، أنت ذكرت نقطة مهمة، المنتخب التركي لا يمتلك المهاجم الهداف أو كما يقال اللاعب رقم 9، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب الفرنسي إجمالا باعتبار أن مبابي يميل ناحية اليسرى أكثر، وجود ديمبلي، وجود باركولا. هل كرة القدم الحديثة تعتمد على الأجنحة أكثر من الاعتماد على لاعب قناص، لاعب رقم 9؟
0: لا شك أن المهاجم رقم 9 مهما تغيرت وتبدلت مدارس كرة القدم، مهما تطورت كرة القدم، لا غنى عن مهاجم رقم 9، لكن لدينا نماذج كثيرة على سواء على صعيد المنتخبات أو حتى على صعيد الأندية، فازت ببطولات بدون المهاجم رقم 9 واستبدلت ذلك بخطط وتكتيكات أخرى. لا شك أن المنتخب الفرنسي بعد بنزيما جيرو لا يمتلك هذا البروفايل من اللاعبين، لكن لديه ما يكفي من مهاجمين وأجنحة وهدافين مثل كيليان مبابي أن يعوض غياب رقم 9. حتى لو أردنا البحث عن مهاجم رقم 9، هناك ما بعض اللاعبين المتواجدين في فرنسا، أنا لا أعلم إذا تورام كان مستدعى إلى القائمة أو لم يستدعى حتى اللحظة، لكن بإمكانه تطويعه في هذا المركز أن يلعب رقم 9. لكن فرنسا
1: نعم
0: كي تفوز ببطولة ليست بحاجة إلى مهاجم رقم 9، لأن البدائل ما شاء الله، يعني على الجناح على اليسار ريان شرقي، أوليسي، كيليان مبابي، أسماء رنانة في كل مكان قادر على تجاوز أي منتخب. فلذلك لا أعتقد أن رقم 9 وغيابه في منتخب فرنسا ممكن نستخدمه عذر أن المنتخب الفرنسي لم يفز
1: نعم
0: ببطولة كأس العالم الأخيرة أو الخروج على يد إسبانيا في اليورو أو أي بطولة خسرها في السنوات أو البطولات الأخيرة.
1: ربما تعدد هذه المواهب يمثل صداع الجميل بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان. ابقى معي معتصم لنتعرف على بعض الأرقام من تاريخ مباريات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: مرة أخرى أرحب بضيفي من إسطنبول، صانع المحتوى والمحلل الرياضي معتصم زقوت. معتصم، تكلمنا عن نجوم المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب التركي أيضا لا يقل بنجومية اللاعبين، وجود أردا جولر خصوصا وكينان يلدز. برأيك ما هي الأدوار التي يجب على مونتيلا أن يطلبها من هذا الثنائي من أجل الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم الفنية؟
1: يعني أعتقد هذه المباراة ربما يبحث مونتيلا عن ضرورة إثبات الذات وأن المستقبل لتركيا، هذا أهم شيء. ربما لن يحاسب مونتيلا على الخسارة وهي متوقعة بطبيعة الحال، لكن سوف يحاسب على شكل الخسارة، سيحاسب على الظهور. فلذلك هذا المدرب عليه الاستفادة بأقصى طاقته للحصول على أفضل نسخة من بعض اللاعبين مثل أردا جولر. لكن تحديدا هذه المباراة ليست مباراة أردا جولر نفسها. في تركيا يعلمون جيدا أن أردا جولر، يلدز وغيرهم من اللاعبين المتميزين، نعم يشكلون عصا قوية في المنتخب، لكنها ليست سحرية. هذه نقطة مهمة، ليسوا لوحدهم، هناك حارس مرمى، هناك خط دفاع، هناك استعدادات، هناك أجواء. فلذلك الضغط لا يجب أن يتم توجيهه على أردا جولر، لازال صغير في السن، تجربته الدولية محدودة، عليه أمال، عليه ضغوطات، نعم تمام، لكن ليس لوحده. فلذلك مونتيلا يعلم ذلك جيدا، ولا يريد أن يضع الضغط فقط على هذا اللاعب، ليس لأنه فقط الآن يمتلك الشهرة الأكبر أو أنه يلعب في ريال مدريد وفي دوري أبطال أوروبا. نعلم الكرة التركية أي نجاح حققته، أي نتائج حققتها على مدار التاريخ، لم تكن بنجومية لاعب واحد فقط، وإنما كانت بالمجموعة. وخير شاهد مونديال 2002، كنا نحتار نمدح مين ولا مين.

0: 2008 مع المدرب فاتي احترم، كان تحتار تمدح مين ونمين. بالعكس واجهوا ألمانيا في نصف النهائي يوما، وكان
1: نعم.
0: هناك 7 غيابات عن التشكيلة الأساسية في نصف النهائي، ومع ذلك أحرزت تركيا ألمانيا أشد الإحراج، ولم تستطع ألمانيا حسم النتيجة إلا باللحظات الأخيرة بهدف فيليب لام. فلذلك يجب العمل كمجموعة وليس العمل كجزر منعزلة، لأنه أحد مشاكل منتخب تركيا في المونديال الأخير كان هناك نوع من الارتجال في بعض اللحظات، وأشعر وكأن اللاعبين فقدوا الثقة في عملية تسجيل الأهداف، فأصبح الكل يبحث عن هذا الهدف كي يبتدي ثوب البطولة.
1: نعم
0: فلذلك مونتيلا يعلم جيدا أن أرتا جولر مهم، كينان يلدز مهم حتى لو كان في شكوك، لكن بالنهاية العمل الجماعي هو الأهم، خاصة أمام فرنسا أنت محتاج المدافعين والحارس أكثر ما أنت محتاج المهاجم.
1: نعم. هنا معتصم، هل تعتقد أن فارق الأسماء وفارق أسعار اللاعبين في السوق المالية لفرق كبير بين لاعبي المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي هذا أكبر من خطة لعب، أم أن هذا يمثل حافز أكبر بالنسبة للاعبي المنتخب التركي من أجل إثبات الذات؟
0: يعني أعتقد المونديال الأخير قدم لنا درس متراكم، ليس الدرس الوحيد أو الدرس المنعزل لوحده فقط، لا، درس دروس متراكمة في البطولات الأخيرة. وأخير شاهد المونديال الأخير، شهدنا الرأس الأخضر، شهدنا منتخبات مغمورة يعني تكافح وتذهب إلى الدور الثاني وتثبت نفسها، وربما بعضها ذهب بعيد في هذه البطولة. فلذلك مسألة أنه هناك فارق إمكانيات أعتقد ليس الآن، هناك الفجوة تقلصت بصراحة بين المنتخبات. نعم المهارة والجودة تتكلم، خاصة مع منتخب مثل فرنسا، يعني بصراحة تحتار تتكلم عن مين ولا مين في منتخب فرنسا، ولكن هناك منتخبات عادية أحرجت فرنسا في هذه البطولة. وأعتقد المنتخب التركي، لا أريد أن أقول أنه قادر على الانتصار وفقط، لا، قادر على الأقل على إحراز المنتخب، يا سيدي قادر على أن يثبت أو يرد الاعتبار لنفسه بعد الخروج المخيب للأمال. قلت لك في بداية المقابلة مونتيلا ليس مطالبا بالفوز على فرنسا، ولكن مطالب بظهور قوي أمام المنتخب الفرنسي. النتيجة يتحكم بها أتفه التفاصيل، ركلة جزاء غريبة، خطأ حارس، كرة بالقائم أو العارضة، تسلل على أو عدم تسلل على شعرة واحدة فقط. فلذلك المنتخب التركي مطالب أن يقدم أعلى ما عنده. هذا خطاب مونتيلا الذي يجب أن يكون للاعبين قبل المباراة، قال هناك أمة تركية حزينة، هناك أمة تركية غاضبة، هناك أمة تركية لم تهضم مرارة الخروج المبكر من كأس العالم حتى هذه اللحظة، علينا الذهاب إلى فرنسا ومصالحة الجماهير، علينا بث الأمل. باختصار
1: نعم
0: المنتخب التركي محتاج أن يعيد الأمل، أن يعيد الأمل بعد سنوات صعبة على الكرة التركية على صعيد المنتخب.
1: نعم معتصم، ماذا عن السلاح النفسي؟ المنتخب التركي في آخر 9 مباريات لم يخسر على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، برأيك ألا يشكل ذلك حافزا زائدا من أجل المحافظة على هذا السجل وشحن اللاعبين نفسيا؟
0: يعني يخسر المنتخب التركي أنه من واحد من المنتخبات القليلة يعني في العالم التي تستفيد خير استفادة من أراضيها، هناك تشعر اتصال يعني باتصال روحي بين اللاعبين وبين الجمهور، هناك شعور أن هذه المباراة تحمل شعورا قوميا لدى الأتراك، فبالتالي المنتخب التركي واستفادته من ملاعبه بصراحة يعني تحسب لمونتيلا برضو، لا يجب أن نكون قاسين على المدرب، أنه استطاع أن يضع في صدور اللاعبين حافز أنك تلعب على أرضك تحت سمائك بين جمهورك بين أبناء شعبك، هذا تعزيز الشعور القومي عند اللاعبين مهم. فلذلك أعتقد راح يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من هذه الطاقة اللي تبعثها الجماهير.
1: نعم.
0: التي سوف تذهب إلى الملعب على أمل الحصول على أمل جديد.
1: المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت، كنت معي من إسطنبول، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا يا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد

0: رسم خريطة العالم،
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة. يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة خارجية المملكة. قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت هدفا حساسا في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. هذا وكانت السعودية قد اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب وإلى دعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها ولاستعادة الدولة. واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري وأن استعادة الدولة لقضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران، وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي ولحرية الملاحة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة له داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع إعلان بداية الكلمة انسحبت وفود أكثر من 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. هذا وألقى نتنياهو الكلمة في قاعة شبه فارغة. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، واعتبرها معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وإلى أوكرانيا، حيث استهدفت هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وعن أضرار في منشآت نفطية وصناعية. وأفادت وسائل إعلام محلية وقنوات رصد روسية بسماع ذوي انفجارات في محيط سوتشي، وذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت مواقع في مناطق متفرقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تركيا ومصر والهند ودولا أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قيادات ووزراء خارجية هذه الدول. وصلنا لنهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروفة بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلاً كونها حركة تقاوم الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان. وفي يوليو 2025 قال إن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر حجم الموت والدمار الذي شهده القطاع، مجدداً الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات بشكل كامل. وبالتوازي مع حرب غزة عاد ملف الاعتراف الدولي بفلسطين إلى الواجهة، ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة. كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو: أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما. والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول، وبالتالي

0: بالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير للفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقر الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه تعاظم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي اللي هو الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جاء كردة فعل على منع هذه الإجحاف اللي اليوم الرئيس أردوغان قال بأن منع الرئيس عباس قال يعتبر عار وإجحاف.
1: هذا المنع دكتور سمير إلى أي مدى يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة؟
2: صحيح، تماما أتفق معك. مساء الخير للجميع. أولا هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت أو دعمت أن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة نعم مهم، أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة، نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بدرجة أساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المعترض كان 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.

0: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
1: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم أن تتحدث عن إبادة جماعية، تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
0: وهذا أمر غير مسبوق،
1: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فبالتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس. علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث وحتى الرئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا على الإقليم، وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان. وبالتالي حتى إذا وصلنا إلى قصف الدوحة والآن الحرب على إيران والتداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد أنه كان مجانبا للصواب. أعتقد أنه الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره وأن تذلل كافة العقبات للوصول للوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
0: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية، الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية
2: يعني
0: الفلسطينية؟
2: طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأنه السياسات الإسرائيلية، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية، هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل، يعني 2024-2023 في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها، طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب في الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا، سواء كان في موضوع القدس الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف، وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي برأيي، تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع، يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة سيواكبه تحول أكثر عمقا بالناحية العمق، يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية في الفلسطيني.
0: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد، هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
1: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا كندا فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل، هذه عقوبات خجولة. لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية غزة الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية، وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة الإبادة الجماعية، إسرائيل السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا، وهذا تبدى في أكثر من محطة، ولعلها كانت أشارها هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل بأنها ارتكبت عبادة جماعية، وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ أستاذ محمد الآن أنه مؤسسة البيول للأبحاث هي مؤسسة أمريكية، في شهر حزيران من هذا العام أي قبل 3 أشهر نشرت آخر استطلاع رأي لها أجرته في 36 دولة في العالم. لاحظ الأرقام أنها أرقام متصاعدة مقارنة بعام 2025، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذن هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة نقطة حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ إجراءات ضد عقابية ضد الاستيطان هي تراعي في أحد خلفياتها الرأي العام الغاضب من السياسات الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هنا نعم أنا أضم صوتي لحديث الدكتور سمير أنه ممكن الأشهر القادمة السنوات القادمة نرقب مزيد من الضغط على إسرائيل من الرأي العام ومن بعض الحكومات، إن كانت هذه الحكومات مقتنعة بمواقفها كما إسبانيا من إسرائيل، لكن في حكومات أخرى ستقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لأن الرأي العام يريد ذلك، وإن لم تفعل فهو سيحاسبها في صناديق الاقتراع، وهذه قضية أعتقد مهمة جدا.
0: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
2: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني.

0: الجغرافيا يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن. يعني شق لعب ورقة الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمت خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
2: أنا أعتقد أنه زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأنه اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة لأنها عضو مراقب، مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية. كاملة العضوية يعني هون سيضطروا اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشأ منذ بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. يعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية والأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية؟ هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة هذا في غاية الأهمية، والذي يؤكد على ذلك أنه اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية.
1: شكراً.
2: لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تشهد توترات وتحولات متسارعة، تواجه جامعة الدول العربية اختباراً حقيقياً لقدرتها على التأثير فيما يجري. فما هي الأدوات التي تملكها جامعة الدول العربية لمواجهة الأزمات وصناعة الاستقرار؟ أين تقف القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمساعي لبناء الدولة؟ نتساءل أيضاً ما هو مستقبل العلاقات العربية التركية ودورها في الترتيبات الإقليمية الجديدة؟ هذه الملفات نناقشها مع ضيف هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور فائد مصطفى، وهو صاحب خبرة دبلوماسية تتجاوز 3 عقود.

0: نجدد الترحاب بكم مشاهدينا عبر شاشة تيرتي عربي، ونرحب من جديد أيضا بضيفنا سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. سعادة السفير أهلا ومرحبا بكم، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة ومنحنا هذا الوقت لإجراء هذه المقابلة الخاصة معكم. سعادة السفير، دعنا نبدأ من اجتماعات الأمم المتحدة وهذه الخطوة الأمريكية بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من الحضور شخصيا لهذه الاجتماعات، كيف تنظر الجامعة العربية لهذه الخطوة، وكيف ترون دلالات يعني هذه الخطوة فيما يتعلق بموقف واشنطن من القضية الفلسطينية؟
1: يعني بداية أرحب بكم هنا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحية لكم ولإدارة قناة تيرتي عربي ولجمهورها الواسع العريض في كل مكان. بلا شك أن القرار الأمريكي الذي نص على عدم السماح للرئيس الفلسطيني سيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأعضاء الوفد الفلسطيني بالمشاركة الوجاهية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بلا شك قرار مؤسف وقرار مدان، وللأسف أنه يتكرر للعام الثاني على التوالي. هذا ليس استهداف لشخص سيد الرئيس محمود عباس أو للقيادة الفلسطينية، إنما هو مساس ومحاولة لتغييب صوت وصورة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا المحفل الدولي الهام. نحن كجامعة الدول العربية وكأمانة عامة تم إصدار بيان وموقف تم من خلاله التعبير عن الترحيب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بضعة أيام، والتي بموجبها تمت الموافقة على منح استثناء للرئيس محمود عباس بأن

0: التي أيدت أو التي رفضت مشروع القرار، وبالتالي هذا الشيء مستهجن لكل أولئك الذين يطالبون ويدعون إلى تنفيذ حل الدولتين والمضي قدما في عملية سياسية. لا يمكن لهذه العملية أن تنجح من خلال تغييب الجانب الفلسطيني. حضور اجتماعات الجمعية العامة هو حق أصيل لفلسطين كونها دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا المنع يخرق أساساً الاتفاقية الخاصة ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مقر. طيب
1: سعادة السفير، وهذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها، يعني بعد هذا الموقف من الإدارة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، يعني من وجهة نظركم إلى أي مدى لا زالت هناك مساحة حقيقية للعمل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بحل الدولتين، أم أن على القيادة الفلسطينية كما ترون أن تذهب وتتجه بشكل يعني أكبر نحو قوى دولية أخرى للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية؟
0: يعني الولايات المتحدة هي دولة كبرى في هذا العالم، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل دورها، ولكن في هناك خلل في مواقفها وفي سياساتها وفي كيفية تعاطيها مع الموضوع الفلسطيني. أن يتم للعام الثاني على التوالي عدم إعطاء تأشيرات، هذا مؤشر على طبيعة هذا الخلل في مواقف الإدارة الأمريكية. بالتأكيد نحن لا نسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بأي طرف آخر ليكون بديلا عنها في أي عملية سياسية. نحن نريد أن يكون الكل مشارك في هذه العملية السياسية والكل يتحمل مسؤولياته. بالتأكيد نطالب الإدارة الأمريكية بتصويب موقفها، لا يمكن لها أن يكون لدورها كثير من الترحاب طالما هي تتبنى سياسات منحازة بالمطلق لإسرائيل وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لذلك نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية وأعتقد كافة الدول العربية تطالب الإدارة الأمريكية بأن تصوب من موقفها لتنظر يعني إلى طرفي هذا الصراع بعينين مفتوحتين، لا أن تنظر إلى طرف بعين وتغمض عينها عن الطرف الآخر. يعني هذا هو المدخل لكي الذي يمكن أن يسمح للإدارة الأمريكية أن يكون لها دور فاعل في عملية تسوية سياسية مستقبلية.
1: الآن يعني سعادة السفير، بخصوص الأمم المتحدة التي تعقد هذا الاجتماع السنوي الخاص بها، يعني من قبلكم ما الذي ينتظر من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية بعد التطورات الكبيرة التي يعني نشهدها على صعيد هذا الملف؟ يعني بأي قدر تعولون على يعني جهد أو خطوات إضافية قد تقوم بها جمعية العامة الأمم المتحدة باتجاه القضية الفلسطينية؟
0: يعني إحنا لا نريد أن يكون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناسبة سنوية لتكرار نفس المواقف والبيانات السياسية على أهمية ذلك، ولكن نعتقد بأنه آن الأوان أن يتم تحويل هذه المواقف السياسية وهذه البيانات السياسية إلى خطوات ملموسة، خطوات تترجم على الأرض. ونعتقد بأنه المناخ السياسي الدولي بشكل عام أصبح مواتيا لذلك. استراتيجيتنا هي أن نخرج من هذه الدورة بخطوات لها علاقة أولا بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثانيا السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بعد الكارثة التي ألمت بقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلى جانب أيضا خطوات ملموسة واضحة فيما يتعلق بلجم هذا الاستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية، وأيضا وقف هذه الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات وعصابات المستوطنين على كل الأرض الفلسطينية، ووقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وقف أيضا هذا الاستهداف لوكالة الأونروا وهي الهيئة الأممية

0: المختصة بتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في إطار محاولات شطب هذه الوكالة. نأمل في كل هذه القضايا وفي كل هذه المواضيع وهي ذات أهمية قصوى إلى جانب دعم دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين أن يكون كل ذلك من مخرجات هذه الدورة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: طيب الآن لو تحدثنا وانتقلنا للحديث دكتور عن دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكما أشرت إلى ملفات عديدة، الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية هناك، التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يعني هنا نتساءل إلى أي مدى استطاعت جامعة الدول العربية الانتقال من مربع إصدار البيانات واستنكار ما يجري على الساحة الفلسطينية إلى مربع التأثير الفعلي فعلا وفي ظل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية.
0: يعني اسمح لي هنا أن أصحح فقط معلومة يعني تتردد كثيرا حول أن دور الجامعة هو إصدار بيانات، ولكن دور الجامعة جامعة الدول العربية هو أكبر من ذلك بكثير، هي الإطار المنظم للعمل الجماعي العربي، وبالتأكيد يعني دورها نفوذها حضورها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. في الفترة الأخيرة وامتداد للفترات الماضية، جامعة الدول العربية هي الآن منخرطة في كثير من الملفات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هناك تنسيق عالي المستوى يتم مع شركائنا أيضا في هذا العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الإفريقي، مع منظمة التعاون الإسلامي، هناك تنسيق وهناك حوارات. جامعة الدول العربية أيضا منخرطة بشكل فعلي في إطار التحالف الدولي لحل الدولتين، وأيضا في متابعة مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، والجامعة الدول العربية تترأس أيضا إحدى اللجان المنبثقة عن مؤتمر نيويورك. إذن في هناك انخراط لجامعة الدول العربية في كل هذه الملفات. الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي موجود الآن في نيويورك، ولديه على أجندته ما يزيد على 30 لقاء و30 اجتماع، سواء مع رؤساء، مع وزراء خارجية لدول، مشاركة في ندوات، مشاركة في مؤتمرات. والجزء الأعظم من الجهد في هذا في هذه المشاركة هو منصب حول القضية الفلسطينية بهدف تفعيل دور الجامعة، وأيضا حث المجتمع الدولي على أن يتفعل أكثر لإيجاد حل لهذا الصراع.
1: يعني سعادة السفير، هنا نتساءل، يعني هناك دعم كما ترون وتفاعل دولي أكبر مع القضية الفلسطينية بعد ما جرى في غزة، مواقف دولية أكثر دعما لفلسطين وأكثر انتقادا لإسرائيل كما نتابع. من وجهة نظركم يعني كيف يمكن تحويل هذه المواقف إلى كتلة دولية مؤثرة فعلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف يمكن أيضا برأيكم ترجمة كل ذلك إلى يعني مجهود فعلي أو خطوات فعلية؟
0: يعني بلا شك أنه في هناك تغير ما يتم في المجتمع الدولي، نلمس ذلك من خلال حجم هذا التأييد والتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال هذه الإدانات التي باتت تتصاعد هذا اليوم ضد ممارسات دولة الاحتلال. أن تقدم 12 دولة أوروبية مثلا على إصدار موقف تقاطع من خلاله منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فهذا بالتأكيد تطور ملفت للنظر. التظاهرات التي باتت تجتاح العديد من العواصم في هذا العالم تعبيرا عن تأييدها ودعمها لقضية فلسطين، هذا أيضا واضح، وبالتالي مطلوب منا جميعا أن نستمر في هذا العمل وأن نستمر في التنسيق مع كافة هذه التكتلات الدولية ومع كافة الأطراف المختلفة، سواء نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية أو من خلال العلاقات الثنائية للدول العربية، بهدف ترجمة كل هذا الحراك وكل هذا التضامن إلى خطوات عملية. اليوم المطلوب هو أن يكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع بهدف إجبار

0: دولة الاحتلال على أن توقف هذا الإجرام الذي تقوم به بحق الشعب الفلسطيني. العالم يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الآن لم يعد السؤال أن نعترف بحل الدولتين. اليوم المطلوب هو أن نجسد هذا الحل على أرض الواقع، وذلك من خلال مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وأيضا تمتين وتقوية العلاقات ما بين هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مع دولة فلسطين.
1: وهنا سبقتني إلى نقطة مهمة، يعني سعادة السفير، ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة وما نشهده من تسارع لوتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتزامن ذلك مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين. من وجهة نظركم، هل وبأي قدر ترون أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هدفه الأساسي هو إنهاء أي إمكانية لقيام هذه الدولة الفلسطينية؟ وهل ترون فعلا أن هناك لازال أرضية يعني فعلية موجودة لقيام هذه الدولة بناء على حل الدولتين؟
0: يمكن قبل سنوات كان ما تفضلت به هو استنتاج، بمعنى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الممارسات أن تأيد حل الدولتين، ولكن هذا لم يعد استنتاج. الآن الإسرائيليين وقادة هذه الدولة يصرحون علنا بأنه لا يمكن السماح بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وأنه هم لا يرون إلا دولة واحدة بين النهر والبحر، وممارساتهم على الأرض هم يقولون علنا بأنها تهدف إلى وأد فكرة إمكانية قيام دولة على حدود 67. وهنا نأتي إلى أن هذا يشكل المحك الآن للمجتمع الدولي. ما يجري على أرض الضفة الغربية هو ليست أعمالا فردية، هي أعمال منظمة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وكل الممارسات التي ينفذها المستوطنين في الضفة الغربية وميليشياتهم الإرهابية هي مدعومة دعما كاملا من الحكومة الإسرائيلية. تقارير الأمم المتحدة وثقت في هذا العام، عام 2026، ما يزيد على 1500 اعتداء إرهابي من طرف ميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين أرضا وسكانا، وأيضا تم توثيق ما يزيد على بناء 14,000 وحدة استيطانية جديدة، وأيضا تم تهجيرا داخليا ما يقارب من 4,000 مواطن فلسطيني نتيجة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون أو عمليات الهدم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. فما يجري في الضفة الغربية هو خطير، وخطير جدا، والآن العالم بات يستشعر هذه الخطورة. لذلك نلمس هذا التصاعد في مواقف الدول وبالتحديد الغربية في محاولة منها لوقف هذا الاستيطان، لأنه هذا يشكل بالفعل تهديد حقيقي لفرص إقامة الدولة الفلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
1: طيب سعادة السفير، وهنا يعني ما باعتقادك ما هي الخيارات العملية الآن عربيا وفلسطينيا إذا ما استمرت إسرائيل في هذا النهج؟ هي تتوسع وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية كما أشرت أنت، المسألة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنهاء أي إمكانية لحل الدولتين، وأيضا إسرائيل تغلق الباب على أي فرص أو أي محاولات يعني تسوية المسألة وقضية الفلسطينية أو الوصول إلى حل سلمي، وهذا ليس جديدا كما تعرفون. فما هي باعتقادك في ظل ذلك الخطوات أو الحلول العملية عربية وفلسطينية؟
0: برأيي علينا أن نتحول من الدبلوماسية القائمة على ردات فعل إلى الدبلوماسية المعتمدة على المبادرة، وأن نوسع من إطار هذا التحالف مع المكونات في هذا العالم. لدينا القاعدة القانونية الواضحة، القرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي. لدينا أيضا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. لدينا كم كبير من مشاريع ومن قرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة، ولدينا هذه الأصوات التي تندد بهذا السلوك وبهذه الممارسات. كطرف عربي بعتقد في المرحلة القادمة علينا أن نمتن من هذا التحالف والتنسيق مع كل هذه المكونات لكي نجعل من هذا الاحتلال ذي تكلفة كبيرة على دولة الاحتلال، لأنه إسرائيل لم تعد تكترث كثيرا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار، وهي دائما ما تصرفت أنها دولة فوق القانون الدولي، ولكن عندما يكون في هناك ثمن لهذا الاحتلال وعندما يكون في هناك كلفة وتكلفة، عندئذ ستجبر إسرائيل على أن تعيد النظر بهذه السياسات، وهذا ما يجب أن يتبلور في المرحلة القادمة، لأنه بدون ذلك إسرائيل سوف تدفع المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار من خلال استمرارها بهذه السلوكيات. فهذه السلوكيات هي لا تهدد الأرض الفلسطينية وحسب، إنما أيضا هي المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم.
1: طيب، أريد أن أنتقل معك سعد سفير إلى محور العلاقات العربية التركية. كما تعلم تركيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، خلال يعني الفترة الماضية شهدنا حراكة تركية متزايدة على هذا الصعيد. الآن كيف توصفون المستوى الذي وصلته العلاقات التركية العربية؟
0: مستوى جيد، مستوى مريح، مستوى مطمئن. العلاقات ما بين تركيا والعالم العربي تسير في نسق تصاعدي، وبالنسبة لنا في جامعة الدول العربية هذا يعتبر مصدرا مريحا نظرا لطبيعة العلاقات ما بين الجانبين، الجانب العربي والجانب التركي. نشهد الآن تنسيقا عالي المستوى سواء على الصعيد الثنائي، علاقات الدول العربية مع تركيا في ازدهار وفي نمو، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي هناك أيضا تنسيق وثيق في هذا الجانب، وشهدنا تتويج كل ذلك من خلال اللجنة العربية الإسلامية التي تشكلت في القمة العربية الإسلامية في أكتوبر 2023، والتي جابت دول العالم من أجل وقف هذه المذبحة التي كانت في قطاع غزة، وتركيا ووزير خارجية تركيا هو عضو في هذه اللجنة. إذن نلمس هناك تقدم ووضع مريح للعلاقات ما بين تركيا والعالم العربي.
1: يعني لكن هنا أتسأل يعني هل أو إلى أي مدى وصل الأمر، أو يعني تبدو هذه العلاقات أقرب إلى شراكة مؤسسية في هذه المرحلة، العلاقة التركية العربية سواء بشأن فلسطين أو بشأن قضايا إقليمية أخرى وهي كثيرة كما تعلمون؟
0: بالتأكيد تركيا والعالم العربي هم عدا عن كونهم جيران في الجغرافيا، هم أيضا تربطهم معا تاريخ طويل، وحالة عدم الاستقرار في العالم العربي تؤثر على تركيا، عدم الاستقرار في تركيا يؤثر على العالم العربي، لذلك المصالح متداخلة. ومن هنا هذا يجب أن يدفعنا جميعا إلى أن نعمل في المرحلة القادمة على زيادة ورفع وتيرة التنسيق ما بين تركيا والعالم العربي، بحيث أن لا يكون هذا التنسيق محصور فقط في معالجة الإشكاليات إن حصلت، ولكن أن يكون عمل مؤسسي دائم ويؤسس لشراكة دائمة ما بين تركيا والعالم العربي، شراكة في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الأمنية، لأنه كلانا يتأثر بأي تطورات أو بأي متغيرات. ولدينا ما نستند إليه في هذا التعزيز أو في هذه المساعي لتعزيز العلاقة، لدينا تاريخ مشترك ممتد إلى مئات السنين، ولدينا قواسم مشتركة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الثقافية وفي التاريخ المشترك إلى جانب الجغرافيا المشتركة.
1: وأنا يعني سعادة السفير، بأي مستوى ترون أن الظروف مهيئة والأجواء أيضا مهيئة لبناء شراكة استراتيجية تركية عربية؟ كما أشرت أنت قبل قليل، المصالح العربية التركية تتقاطع في أكثر من ملف في المنطقة التي تشهد يعني تحولات كبيرة، والتقارب العربي التركي مهم جدا كما يرى كثيرون في هذه المرحلة. فباعتقادك يعني ما أهمية المصارعة نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين تركيا والعالم العربي؟
0: أنا أعتقد بأنه الموضوع ملح

0: ومطلب مشترك، وأعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه. ورأينا بالفترة الأخيرة هذا التقارب المصري السعودي التركي الباكستاني، وفي القاهرة مؤخرا أعتقد في شهر يوليو الماضي عقدت اجتماع رباعي لهذه الأطراف الأربعة، إلى جانب أيضا القضايا المختلفة التي ناقشوها، أيضا ناقشوا القضية الفلسطينية وتوافقوا على أهمية وعلى مركزية القضية الفلسطينية لهذه الأطراف الأربعة. لذلك أعتقد بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه وتسير بهذه الوتيرة، وهذا بالتأكيد سوف يخدم الجميع، عدا عن خدمته لمصالح هذه الدول الأربعة هو أيضا سيخدم مصالح المنطقة بشكل عام، وهذا هو التطور الطبيعي.
1: من وجهة نظركم لا يوجد ما يعيق ذلك يعني أو يعيق هذا المسار؟
0: لا أعتقد ذلك، ولا أرى بأنه أحدا يجب أن يتحسس من هذا المسار وأن يرى فيه تهديدا. هو بالعكس، نحن في هذه المنطقة يفترض أن نكون الأحرص على تمتين العلاقات مع هذه المنطقة، ونحن أبناء هذه المنطقة الأحرص على أمنها والأحرص على مستقبلها. ولذلك بعيدا عن آراء البعض هنا أو هناك من خارج المنطقة، كدول في هذه المنطقة يجب أن يكون هذا هو ممرنا الإجباري، لأن هذه المنطقة مستهدفة، وإذا دول هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة لم ينتبهوا جيدا إلى المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة، الكل سوف يخرج منها خسرانا.
1: نعم، سعادة السفير دكتور فهد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شكرا لك مرة أخرى على إتاحة الوقت لهذه المقابلة الخاصة، وسعدنا بك جدا على شاشة تريتي عربي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء الخاص، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى. في أمان الله.

دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. اشتباكات ضارية بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في مدينة أبالا بإقليم عفر. قتلى وجرحى في تبادل لهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق.

بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو بشأن تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع.

0: وينضم إلينا من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي. دكتور محمد أهلا وسهلا بكم. نبدأ بالاجتماع العاجل لرؤساء الأركان في إطار اتفاقية مكة، ما هي الأهمية لهذا الاجتماع في هذا التوقيت تحديدا وسط التصعيد الحوثي ضد السعودية؟
1: مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي تي آر تي في كل مكان. نعرف أنه كان هناك اجتماع سياسي على مستوى وزراء الخارجية لحلف مكة، وكان يعني الموضوع واضح وصريح واستعراض التقدم في إنشاء الأمانة العامة لهذا التحالف أيضا، ومن بثق من الاتفاقية الأساسية أيضا، الإشادة بقدرات المملكة العربية السعودية. والآن رؤساء الأركان للمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ربما في الساعات القليلة سيشملهم اجتماع في هذا التوقيت لمناقشة جميع الملفات، ومنها ملف أمن البحر الأحمر، وهو ملف سيادي وسياسي لا يهم التحالف أو المنطقة فحسب، بل يهم اقتصاد 193 دولة عبر العالم.
0: نعم، برأيكم على ماذا ستركز مخرجات هذا الاجتماع؟
1: أتوقع أنه أولا سيكون هناك تنسيق أمني استخباراتي، تقدير وتقييم الموقف على مدار الساعة، مناقشة الوضع في مضيق هرمز والحرب الأمريكية الإيرانية، أيضا العبث الحوثي وإطلاق صواريخ وطائرات، ولله الحمد تم إسقاطها جميعا. أكيد أنه هذا تحالف استراتيجي دفاعي عالمي يهم سيادة الدول، وحقيقة أنه فقط أتوقع أنه التنسيق ونترقب البيان النهائي، ولكن أعتقد أنه أمن المنطقة وممراتها الحيوية هي ربما أولوية قصوى في هذه المرحلة.
0: نعم، ننتقل إلى الهجمات الحوثية على السعودية. الحوثي يقول عن استهداف السعودية، طبعا السعودية لم تؤكد هذه الأخبار، ولكن تحدث عن استهداف مواقع حساسة في الرياض وكذلك في ينبع. حتى لو لم يتمكن من الوصول إلى ذلك، ما هي الدلالات العسكرية للحديث عن بنك الأهداف هذا الجديد بالنسبة للحوثي؟
1: شوف، هي عملية، أنا أسكن في قلب الرياض، منزلي يبعد عن مطار الملك خالد الدولي 10 دقائق. حقيقة الحوثيون يكذبون كما يتنفسون، للأسف إنهم يرسلون الأنباء والأخبار إلى رويتر بعملية الذكاء الاصطناعي أمور، ولكن لم نشهد. صحيح إنه ما أعلنه المتحدث باسم التحالف بإسقاط 6 صواريخ وتم اعتراضها واصطيادها كاملة حقيقة، ولا نشعر حقيقة في الرياض بأي اضطرابات أو أي أمور، بل بالعكس كان هناك احتفال لليوم الوطني السعودي وشوارع الرياض مكتظة حقيقة. لكن الأنباء للأسف، أنه كانت هناك أيضا أنباء نقلتها رويتر قبل عدة أيام بضرب مصفات ينبع، ولاحظنا ودققنا، وكان المدونون والمغردون السعوديون أثبتوا بأنها صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي. مصفات ينبع ما زالت عاملة، وأي ضرر
0: وما هي الأهداف برأيكم دكتور محمد يعلن. نعم، الأهداف عن هذه الأخبار التي تسرب من جانب الحوثي؟
1: والله خلط الأوراق. أولا الجيش اليمني يخوض معاركا الآن في جنوب اليمن مطلع على باب المندب، هذا مجال، وحقيقة 5 جبهات تتحرك، وحتى جبهة البيضاء الآن بدأ الجيش اليمني يسيطر سيطرة تامة على الجبال والمرتفعات والهيئات المقابلة لمحافظة تعز وباب المندب. فأعتقد أنه أولا ربما إيران تستخدم أذرعها، وهو الذراع الوحيد لخلط الأوراق لتشتيت الجهود. وأيضا في اليمن الحوثي هو يتلقى ضربات قاسية ساحقة، القتلى بالمئات، يريد أن يخلط الأوراق في هذه المنطقة، وخاصة ابتزاز العالم في مضيق باب المندب. أيضا إيران ربما أن تريد تحور الأنظار بعد العقوبات الأمريكية الاقتصادية والمالية.

0: والآن عقوبات الطيران تحوير الأنظار أو إشعال جبهة باب المندب، ولكن نعرف أنه حتى المجتمع الدولي بدأ يفيق ويتفاعل مؤخرا. سبيد سترسل 20 فرقاطة، إيطاليا أرسلت وبقية الدول جميعا أرسلت، لأنه هو ملف ممر حيوي استراتيجي نتأثر منه وقتيا مرحليا، ولكن التأثير الاستراتيجي يا أستاذتي العزيزة هو يهم اقتصاد العالم. فنترقب باجتماع أيضا رؤساء هيئة الأركان المشتركة، وأتوقع نعم. أنه راح يكون بيان واضح وحاسم وهو في الطريق، ولكن لم نعم نصل دكتور حتى محمد. الآن إلى تفعيل
1: نعم ميدانيا. ما هو الخيار للرد العسكري والسياسي من جانب السعودية على هذا التصعيد الحوثي المتواصل وأطلاق المزيد من الصواريخ والمسيرات على الأراضي السعودية؟
0: شوفي السعودية دولة ذات قيمة تعي توقيت الرد، ولكن الآن يريدون تحويل الأنظار من الحرب اليمنية الحوثية إلى إدخال المملكة العربية السعودية حدودنا مع اليمن 1400 كيلو متر، ولكن الآن وضعوا في مصيدة الموت حقيقة في جنوب البحر الأحمر جنوب الحديدة، والآن هم في تساقط ولا يحاربونك ميدانيا، لا يحاربونك بجيوش تقليدية ذات أنساق معينة، إنما يزجون بحشودهم بالأطفال بالطلاب بالمرتزقة إلى أتون السكان الأطفال النساء، هم لا يتجرعون أن يطلقون أي صاروخ أو طائرة مسيرة من مسرح حرب أو عمليات مفتوح، يطلقونها من قلب صنعاء من الملاعب من الأعيان المدنية، وهذا موضوع إنساني أخلاقي، وإلا سيسحقون إن واجهوا في مسرح عمليات مفتوح سيسحقون حقيقة في ساعات قليلة. فأعتقد أنه ما زالت الدفاعات الجوية السعودية في جاهزية تامة ولله الحمد، وليس الآن يعني منذ أكثر من 12 عام، وأيضا الحرب الأمريكية الإيرانية تصدوا إلى 98% من الصواريخ المطلقة على المناطق الخليج، وهي والغريب أنه إسرائيل يعني لم تطلق على قواعد في متاحة كقاعدة بن غوريون أو تل نوف في إسرائيل يضربون النتف، وأيضا لا يضربون القواعد في أذربيجان القريبة منهم الأمريكية، وأيضا القواعد الأمريكية في أريتريا موجودة، الحامية الإسرائيلية موجودة في دهلك، لا يقربونها أو لا يضربونها بكثافة، يركزون على مضيق هرمز والبحر الأحمر ليس لابتزاز المنطقة أو المملكة العربية السعودية والدول المجاورة في البحر الأحمر أو المتاخمة على البحر الأحمر، لكن هذا أمور يعني حقيقة جرائم حرب مكتملة الأركان، ولكن نحن الآن في موقفين، موقف سياسي وموقف جاهزية عسكرية، نترقب المشهد. ومثل ما ذكرت لك في بداية حديثي يا أستاذتي العزيزة إنهم الآن تحت تقدير وتقييم موقف شديد.
1: نعم، ووسط كل هذه التطورات التي تفضلتم بها، ما هو تقييمكم للمشهد في الفترة القليلة القادمة، الأيام القليلة القادمة أو ربما الأشهر؟ هل هو مجرد هل من الممكن أن يتم إيقاف كل هذا التصعيد قريبا؟
0: لا، هذا يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الحرب الأمريكية الإيرانية وانتخابات 4 نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، ارتفاع أسعار النفط والبنزين والديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع التضخم، هذا ما حذرت به المملكة العربية السعودية قبل 28 فبراير. الآن يريدون أن يوسعون الجبهات، ولكن أعتقد أنه لن يقبلهم العالم في هذه الحرب، وحقيقة يعني نعرف أنه العقوبات الأخرى أو المتتالية على النظام الإيراني. أنا لماذا أذكر النظام الإيراني؟ لأن الحوثيون لا يملكون زمام المبادرة، كل ما لديهم سواء كان من تدريب من أسلحة من طائرات كلها من الحرس الثوري فيلق القدس. وأعتقد أنه إيران بدأت تعي حجم الأضرار التي ضربتها اقتصاديا ماليا، وحتى طيرانها أغلق في جميع الوجهات إلى العالم. أعتقد أنه لابد من انتهاء هذه الحرب التي لطالما ذكرنا أنها حرب لا تماثلية لا تناظرية. دخل العالم وشعوب العالم ونفط وغاز وسماد العالم طرفا ثالثا في هذه الحروب بغير إرادته.
1: نعم، وبعيدا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التصعيد، ما المطلوب دوليا اليوم في وجه ما يقوم به الحوثي؟
0: أن يتحمل مسؤولياته ويعي أن مضيق باب المندب أو حتى مضيق هرمز هم شريان حيوي للاقتصاد العالمي. 20% من البترول، 30% من الغاز، 30% من السماد الكيماوي، 10% من المعادن النادرة هي تعبر مضيق هرمز. وأيضا مضيق باب المندب هو نقطة الوصل ما بين آسيا وأوروبا وحتى الأطلسي. هناك تقريبا 15% من حجم التجارة العالمية في البحر الأحمر، ثلث الناقلات الحاويات تمر فيه. هو يعني مسؤولية دولية مشتركة. ويبدو لي أنهم في الفترة الأخيرة بدأت لاحظ الاتحاد الأوروبي أعلن عن تفعيل إسبيديس 20 فرقاطة وسفينة إيطاليا، وبدأت الدول الآن تتدخل.
1: نعم، أشكرك.
0: في هذا الممر الحيوي، ولكن ما يقلقنا جميعا دائما النواحي الإنسانية والأخلاقية، وخاصة في جغرافيا مثل الجغرافيا اليمنية مكتظة بالسكان بالنساء بالأطفال، وما زالت هذه الجماعة والميليشيا الإرهابية تتخذهم كدروع.
1: شكرا
0: بشرية.
1: جزيلا لكم من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. وفي مأرب نال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمال المحافظة، ما أدى إلى إصابته وإلى تدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي، دعا المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب وإلى دعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها ولاستعادة الدولة. واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة، وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
2: الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران، وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. وتجر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية وفي البحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي ولحرية الملاحة، وطالب بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقع لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة لاستئناف الصراع في اليمن. ومعنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في

0: مع طهران الدكتور عماد أبشناس. أهلا وسهلا بكم دكتور عماد. طهران قدمت خطة من 7 بنود للجانب الأمريكي، كيف تابعتم بداية هذا المقترح من الجانب الأمريكي، وهل هو مجرد محاولة لتجنب تصعيد عسكري قريب؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع 7 شروط إيرانية هي ضمن الشروط السابقة التي كان مفترض من الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذها عند توقيع تفاهم الإطار، ولم تقوم بتنفيذها مثل وقف الحرب بشكل شامل والإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع العقوبات عن إيران، عقوبات النفطية، السماح لإيران ببيع النفط واستلام أمواله. يعني هذه الشروط أو البنود في هذه المذكرة، الرسالة التي سلمتها إيران، هي الشروط التي كان على الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذها. واليوم تقول إيران إذا ما نفذت الولايات المتحدة تعهداتها يمكن أن ندخل مفاوضات وعلى أساس تفاهم الإطار، وعمليا يفتح مضيق هرمز ويتم التعامل أو المفاوضات بين الجانبين بشأن الملف النووي بدل الانتظار 60 يوما.
0: نعم، كان هناك حديث للرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية. هذا التصريح جاء بالتزامن مع استمرار الضغوط بالفعل الاقتصادية بداية على الجانب الإيراني والمزيد من العقوبات وصولا إلى شركات الطيران. برأيكم هل بالفعل قادرة إيران على عدم الخضوع أمام كل هذه الضغوط؟
1: بالتأكيد، يعني نحن منذ 50 سنة و5 عقود تقريبا نخضع لهذه العقوبات، وإيران صمدت خلال 5 عقود السابقة. هذه العقوبات معظمها كان موجودا، يعني حتى العقوبات على شركات الطيران الإيراني كانت موجودة. اليوم الولايات المتحدة بالبلطجة تحاول إجبار الدول أن تقوم بتنفيذ هذه العقوبات التي كانت في الأصل موجودة على قطاع طيران أو حتى على إيران. الفارق هو أن بعض الدول اليوم بدأت تخضع للبلطجة الأمريكية، وبعض الدول ترفض هذه البلطجة. وعمليا يعني إيران سوف تستمر، يعني ما تطلبه الولايات المتحدة هو تطبيق السيناريو الليبي وتدمير إيران. بالتأكيد إيران لن تخضع لهذه السياسة الأمريكية أو الطلبات الأمريكية هذه.
0: نعم، بالحديث عن مضيق هرمز، كان هناك حديث للجانب الأمريكي يقول ويدعي أن مضيق هرمز قد يفقد القيمة الجيوسياسية له خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب خطوط الأنابيب البديلة. ما مدى دقة هذه المعلومات وصحة هذا الحديث من الجانب الأمريكي؟
1: أولا، لا، الأنابيب لحد الآن لا تستطيع تغطية حاجات الدول للتصدير، إضافة إلى أن كلفة التصدير عبر الأنابيب هي أكثر بكثير من شحن البضائع.
0: ولكن دكتور عماد، هي تقول خلال سنتين سيفقد هذه القيمة، هناك وقت يعني؟
1: يحتاج الأمر أكثر من 10 سنوات، يعني ليس سنتين، أكثر من 10 سنوات يحتاج الأمر لمد أنابيب تكفي. وإضافة إلى ذلك، الموضوع ليس فقط تصدير النفط، هناك الغاز، الألومنيوم، الهيليوم، المواد الأخرى، الأسمدة وغيرها. هذه ماذا يفعل بها؟ عمليا لو كان هذا صحيحا لكانت هذه الدول، أو لو كان يعني ممكنة لكانت هذه الدول قد مدت الأنابيب منذ سنوات، ولكن ليس عمليا هذا الأمر اقتصاديا لأنه مكلف. الدول تفضل أن تصدر عبر السفن مباشرة.
0: نعم، المهلة الذي أعطاها الجانب الإيراني لمدة أسبوع في حال فشلت وانتهت المهلة ولم يتم حدوث أي تقدم في هذا الإطار، ما هو السيناريو المنتظر بعد ذلك عسكريا تحديدا؟
1: سوف يعني يبقى التصعيد وأسعار سوف ترتفع. الإدارة الأمريكية اليوم في ضغط كبير، عمليا سعر الفائدة، تسعيرة الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية وصلت إلى تقريبا 5.2

0: المئة، في حين أن الخط الأحمر كان بالنسبة لترامب ما دون 5%، اليوم وصلت إلى 5.2%. وعمليا الذي يعرفون بالاقتصاد يعلمون أن هذا بحد ذاته إذا ما استمر يعني انهيارا بالنسبة للدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، لأن الولايات المتحدة يجب عليها أن تدفع اليوم حوالي 42 مليار دولار، 41 مليار دولار، 41 تريليون دولار الديون الأمريكية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة عليها أن تدفع ما يصل إلى 2600 مليار دولار سنويا فقط فوائد على ديونها. وعمليا هذا سوف يكسر ظهر الاقتصاد الأمريكي. وكل الاقتصاديين يؤكدون أن سبب الوصول إلى هذه المرحلة هي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران.
1: شكرا جزيلا لكم من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناس.
0: أهلا وسهلا.
1: وبالعودة إلى آخر التطورات في اليمن، ينضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. دكتور علي أهلا وسهلا بك. تزامنت معارك برية شرسة في اليمن مع الضربات الحوثية والاستهداف الحوثي المتواصل للسعودية، ما هو التكتيك المتبع من الجانب الحوثي بهذا؟
2: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. فعلا هناك تكتيك معين يسلكه الحوثيون، وأتصور أن ما يقوم به من هجمات على المملكة العربية السعودية هو يعني ذو صلة وثيقة بعملياتهم في مختلف الجبهات، خصوصا تعز بعد أن تمكنوا من السيطرة على الجزء الساحلي الواقع بين مضيق باب المندب ومنطقة المخا، وتضم منطقة استراتيجية جنوبي البحر الأحمر، ولها تأثير على تدفق سلسلة الإمداد في منطقة حيوية بالنسبة لمصالح العالم. أتصور أن هذا التكتيك هو يعني ضمن ثلاثة اتجاهات. الأول، الاتجاه الأول وهو حملة السعودية على رفع يدها عن الحكومة اليمنية على بمختلف أشكال الدعم، لأنها تقف إلى جانب الحكومة اليمنية وفقا لانخراطها في التحالف العربي، وأيضا قيام الحوثيين بتوسيع رقعة جغرافيتهم في المحافظات الشمالية على النحو الذي يوصلهم إلى حدود ما قبل 1990. فهم الآن يمارسون قضم الجغرافيا الشمال اليمني تدريجيا منذ 2019 وحتى اللحظة الراهنة. وفي هذا الإطار أيضا مكنتهم السيطرة على جنوبي البحر الأحمر حتى باب المندب من المناورة بهذه الجغرافيا في الأزمة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم، خصوصا ما يتعلق بالأزمة في مضيق هرمز. هذا كل المشهد، هناك بعد داخلي وهناك بعد إقليمي تتصل بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم، بصورة أدق وأبعد عن الصورة العامة والضربات في الداخل والخارج. دكتور علي، داخليا القوات الحكومية أعلنت استعادة مرتفعات تقول إنها مطلة على باب مطلة على باب المندب بالفعل. ما هو أهمية من الناحية التكتيكية الأهمية لهذه المرتفعات في تغيير واقع المعارك على الأرض بالفعل؟
2: نعم، هو دعني أقول لك أنه يجب أن لا تأخذ الحكومة ما يجري على أنها معركة طويلة الأمد، لأنها تعمل على استنزاف قواها وهي في نفس الوقت تقاتل الآن بمجموعة من التشكيلات الحكومية الرسمية وتشكيلات المقاومة الشعبية التابعة للمجلس على المقاومة الشعبية في محافظة تعز، وهناك حشد أيضا قبلي في هذا الإطار. فالثمار أو نقول المكاسب هي فعلا تحيد الحوثيين عن السيطرة على هيئات طبيعية أرضية حاكمة تمكن من السيطرة بالنيران بشكل مباشر وغير مباشر على جنوبي البحر الأحمر، خصوصا مضيق باب المندب، وعلى شرق خليج عدن عن طريق الساحل التابع لمحافظة لحج وهي منطقة رأس العارة والمضاربة. وبكل الأحوال السيطرة على هذه الجبال هي توفر

0: شكسبير إمكانية يعني إنشاء سدود نارية في أقل للمصطلح العسكري أمام تقدم القوات. هذه السدود النارية تنشئها المدفعية أو الصواريخ البالستية، ولدى الحوثيين غزارة كبيرة في مصادر هذه النيران لأنهم تحصلوا عليها من مصادر خارجية معروفة. يجب أن لا تكون هذه المعركة هي معركة الحكومة فقط على أن يتمكن الحوثيون من تثبيت نفوذهم أو سيطرتهم على هذه المناطق، ولكن عليهم
1: وهل برأيكم دكتور علي بالقدرات الظاهرة للحوثي برأيكم هل ستتمكن بالفعل من إثبات وتثبيت المواقع التي سيطرت عليها؟
0: هي الآن حرمت من السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، ولكنها تستميت من أجل العودة إليها. وهذه السلسلة كما قلنا تطيل على جنوبي البحر الأحمر من حيث المضيق، والمنطقة الأخرى ساحل المضاربة ورأس العارة التي تطل على غربي الخليج عدن، ولكن هي الآن متمركزة في مناطق مشرفة على يعني منطقة ذباب، وهي التي سيطرت عليها، وهذه تربط بين المخا ومضيق باب المندب. والمرتفعات التي تسيطر عليها مرتفعات العمري، وتحدثنا أنه هي لديها القدرة على الصمود أكثر، لأن الحكومة حتى اللحظة الراهنة يعني كما هو ملاحظ لا تدفع بكافة قواتها لمواجهة الحوثيين على الإطلاق. الملاحظ أنها تسند المقاومة الشعبية والقبائل في تعز، وتدعم القوات المتمركزة في تعز بقوة أخرى تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، وهي قوات متمركزة في لعج. لكن هناك إسناد قوي، نعم هناك يعني محاولة للطيران غير المأهول التي تمتلكه القوات المتمركزة هناك، ولكن هذا لا يكفي إن لم يكن هناك عملية واسعة تضعف إمدادات الحوثيين. كان يجري التقدم في محافظة مأرب أو تحريك القوات الموجودة في الضالة في لحج بعملية تعرضية لهجوم معاكس يسترد المناطق التي أسقطت في 9 سبتمبر، وهي المنطقة الممتدة بين المخا وباب المندب.
1: دكتور علي، التحالف العربي شن غارات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية استهدفت تعزيزات ومواقع لإطلاق المسيرات في كل من صعدة والجوف والحديدة ومناطق أخرى، إلى أي مدى قادرة هذه الضربات على شل أو التقليل من القدرات الحوثية على الأرض؟
0: نعم، هو كما تفضلتين شل قدرات الحوثيين، لكن هل على المدى القصير أو الطويل؟ إذا كان هناك عوامل مختلفة، الحوثيون لديهم قدرة على التعويض، وأصبح الساحل من باب المندب وحتى جنوبي ميدي شمالا تحت قبضتهم، وهناك أيضا إنشاء لثلاثة ألسنة بحرية في ميناء رأس عيسى يستقبل حتى اللحظة كما يثار إعلاميا ومن مصادر مفتوحة كثيرة بأن هنالك دخول لسفن محملة لا يعلم ما الذي تحمله. فاستثمار الضربات أو الهجمات التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التقليدية يعني مهم جدا على أن يكون ذلك على الأرض، أما أنه على المدى الطويل فهي ممكن أن تحيد أو تقلل من نشاط الحوثيين وتقدم إمداداتهم اللوجستية وأيضا بالوسائل وبالمقاتلين، ولكنها لا تحسم على الإطلاق. على الحكومة أن تستثمر ذلك بعملية تعرضية لاستهداف المناطق التي سقطت منها في 9 سبتمبر الحالي، وهي المنطقة الممتدة بين المخاوبة بالمندب، أو تقوم بعملية أخرى هجومية تهدد الحوثيين تهديدا جديا في محافظة مأرب الملاصقة لمحافظة صنعاء.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، واعتبر أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير، وأضاف أن على نتنياهو تغيير سياسته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر المسؤولية عن تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وإلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وإلى إصلاح مجلس الأمن الدولي. جدد

0: دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
1: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع وإلى نزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة له داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في إخراج بلدة كفر شوبة جنوب لبنان وحاصرت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع غارة ومع قصف وإطلاق نار على مناطق عدة جنوب البلاد. قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتل وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وبتوثيقها وبمحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة في الجبال على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي.
2: ثلاثة مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتلو تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزواً من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الإثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعا سياسيا خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا

0: أزمة اللاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بلغورد. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاخ تينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرا في أوليانو فيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني واندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء. أعلن سلاح الجو الفنلندي تعقب ورصد مقاتلات روسية مساء الخميس في المجال الجوي الدولي بخليج فنلندا. وقال سلاح الجو الفنلندي إن طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية انطلقت مساء الخميس لاعتراض وتحديد هوية طائرات عسكرية روسية. وأشار إلى أن هذه المهمة جاءت في إطار التعاون الفنلندي السويدي الأوسع لرصد وحماية المجال الجوي للبلدين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط. وأكد ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. كما أعلن زيلينسكي أن تركيا ومصر والهند ودولا أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول ومع وزراء خارجيتها. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في وقت سابق إلى إرسال أنقرة مقترحا لكل من موسكو وكييف لإنهاء القتال في البحر الأسود. وينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أهلا وسهلا بك. قتلى وجرحى في تبادل الهجمات بالطائرات المسيرة بين كل من روسيا وأوكرانيا وسط حراك دبلوماسي مستمر لاستئناف المحادثات بين الجانبين، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: بالفعل ريهام، حراك دبلوماسي متواصل لوقف التصعيد، ولكن على الأرض يبدو المشهد مختلف تماما، وهذا مرتبط بتواصل الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية وتحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف. نحن الآن ريهام متواجدون في إحدى المواقع أو في إحدى المواقع التي تعرض لاستهداف روسي قبل عدة ساعات من الآن بإحدى الطائرات المسيرة. هذا المبنى تضرر بشكل كبير على مستوى الطوابق العليا جراء استهدافه وسقوط طائرة مسيرة نفاثة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني على هذا المبنى. طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع آثار هذا الهجوم. عمدة المدينة في آخر الإحصائيات التي صدرت قبل قليل أشار إلى سقوط قتيل واحد، وهو سقط تحديدا في هذا الموقع، بالإضافة إلى نحو 20 من الجرحى في صفوف المواطنين جراء الهجمات والضربات الروسية. الكم الأكبر من الضحايا بطبيعة الحال هم سقطوا في هذا الموقع، ولكن كان هنالك استهداف روسي آخر في العاصمة الأوكرانية.

0: كييف وتحديدا استهداف مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني. وبحسب المعلومات الصادرة من قبل السلطات الرسمية أسفر هذا الهجوم أيضا عن سقوط عدد من الإصابات في هذا المبنى، وفرق الطوارئ أيضا ما زالت تتعامل مع آثار هذا الهجوم، وأدى هذا الهجوم إلى تعليق عمل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة الأوكرانية كييف. إذن وتيرة الهجمات ما زالت مستمرة، وهذه الهجمات خلال الساعات القليلة القادمة هي أيضا تأتي في إطار تواصل الهجمات الجوية على الأراضي الأوكرانية بالطائرات المسيرة سلاح الجو. تحدث أن القوات الروسية استخدمت في هجوم امتد لساعات طويلة 295 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيرة النفاثة التي باتت تكتسب زخما في الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الأراضي الأوكرانية. الدفاع الجوي تحدث أنه نجح في التعامل مع 265 من مجمل هذه الطائرات، 30 طائرة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني تخطت الدفاعات وضربت أهداف في مواقع مختلفة، والأضرار سجلت في 16 موقعا مختلفا. بالإضافة إلى ذلك ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف سجلت فيها أضرار في 4 مناطق مختلفة وفقا لما تحدث به تيمور تكاتشينكو وهو رئيس الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. وقال أيضا أن الضربات الروسية ألحقت أضرارا في 8 منشآت لوجستية ومدنية في هذه المناطق. الهجمات الروسية أيضا امتدت جغرافيا باتجاه الجنوب، وخاصة في منطقة أوديسا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد. السلطات الأوكرانية تتحدث عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت منشآت لوجستية ومنشآت حيوية وتضرر عدد من المباني التابعة للمواطنين في هذه المدينة. وقبل قليل أيضا تحدثت السلطات الأوكرانية عن تجدد الهجمات والضربات الروسية تحديدا على مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد، وفقا لبعض التقارير تشير إلى استهداف القوات الروسية إحدى المصانع في هذه المدينة. وبالطبع خلال الساعات القليلة القادمة سوف تقدم السلطات الأوكرانية حجم الأضرار في هذه المنطقة التي تعرضت لاستهدافات الروسية. كذلك الهجمات هي متواصلة في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، ويتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار وجرحى في صفوف المواطنين المدنيين.
1: شكرا جزيلا لك من كيف مراسلنا ثائر عمرو. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه النشرة، وتذكير بالعناوين: دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. اشتباكات ضارية بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في مدينة أبالة بإقليم عفار. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق. وصلنا للختام، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: في عالمنا.

من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا

0: ده أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق

إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق.

بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع والمطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين خلال مواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقاطع قال إنها توثق استهداف تجمعات وتعزيزات وثكنات عسكرية للحوثيين في الكسارة والمشجح والزور، إضافة إلى مخازن أسلحة في جبل مرثد. وتزامن القصف مع معارك عنيفة ومحاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع للجيش في العيرف وجبل البلق الشرقي ومناطق ذنا. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي دعا المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب وإلى دعم الحكومة اليمنية لتعزيز القدرات واستعادة الدولة.

0: واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة، وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
1: الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء هذه الحرب على إيران، وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة أدانت الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية وفي البحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي ولحرية الملاحة، وطلب بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة لاستئناف الصراع في اليمن. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة له داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجد الزون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في خراج بلدة كفر شوبة جنوب لبنان وحاصرت مزرعة فيها عدد من الرعاة، وذلك بالتزامن مع غارة وقصف وإطلاق نار على مناطق عدة جنوب البلاد. قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالة في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل، وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومن منعهم من دخول المدينة. وأشار إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة في الجبال على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي.
2: 3 مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتل تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزواً من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الإثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعا سياسيا خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا 3 عقود حتى عام 2018 حين تولى أبي أحمد السلطة، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى مواجهة ذات طابع عرقي. وأدت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022 إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي، بينما تخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي توسع الصراع إلى أزمة لاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تراتا عربي.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلمها الدفعة الثانية من صواريخ تايفون البالستية التركية، وقالت الوزارة إن قواتها البرية تسلمت من شركة روكيت سان التركية الدفعة الثانية من صواريخ تايفون عقب اكتمال عمليات المعاينة والفحص. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه القوات المسلحة التركية مناورات الذئب البحري في البحر الأسود والأبيض المتوسط وبحر إيجي بمشاركة 100 سفينة و50 وحدة جوية ومركبات بحرية و14,000 عنصر. ومعنا من الاستوديو الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية التركية في تراتا عربي إمرا باباط، أهلا وسهلا بك إمرا. وزارة الدفاع التركية تعلن بالفعل تسلم الدفعة الثانية من صواريخ تايفون البالستية التركية، ما هي الخصائص والمميزات بداية لهذه الصواريخ؟
3: أهلا ريهام، تحية لك ولأعزائنا المشاهدين. طبعا قبل الخصائص، تسليم مثل هذه الصواريخ أو رفع المخزون للقوات التركية أنها ترفع الجاهزيات للقوات المسلحة التركية، إضافة إلى تعزيز الردع العسكري في هذه المنطقة. هذه عائلة صاروخ تايفون تأتي ضمن تطوير المشروع صواريخ باليستية التركية، وطيب الدفعة التي سلمت للجيش التركي هي من طراز تايفون 2، فتايفون كما قلنا لها عائلة. هذا الصاروخ يتجاوز مداه ما بين 500 أو 600 كيلومتر، وطبعا يتم إدخال إحداثيات الموقع المعادي ومن ثم إطلاق هذا الصاروخ. وطبعا عبر هذه الصواريخ تسعى تركيا للاستهداف العمق للطرف الثاني مثل على رأسها أنظمات الدفاع الجوي ومراكز السيطرة والقيادة والمطارات للطرف المعادي. طبعا هذا يعزز كما قلنا يعزز الردع، وقبل الردع أنه يجعل في الحسابات الطرف المعادي أن يأخذ قرارات تجاهها على أن الجيش التركي ارتفعت الجاهزية ومخزوناتها بهذا الصدد.
0: نعم، بالتزامن مع ذلك إمرة مناورات للجيش التركي تم الإعلان عنها في 3 بحار تزامنت مع استكمال تسليم هذه الدفعة من الصواريخ، ماذا في هذا التزامن برأيك؟
3: طبعا هذا التزامن كمان لا يقتصر في مناورات في البحار الثلاثة الأسود والشرق المتوسط وبحر إيجا، بل يتزامن مع إجراء مناورات تركيا مع القوات

0: الأذربيجانية والأوزبكية، فمن ضمنها أن تركيا تحاول أن تتطور أو تطور أنظمة الدفاعية وتسليمها إلى الكوادر أو إلى القوات المسلحة، مع رفع الجاهزية العملياتية في قواتها سواء كان في البحار الثلاثة ومع القوات الحليفة. طبعا ريهام، أن اليوم لا نتكلم عن تسليم صاروخ أو تصميم صاروخ، بل نتكلم عن استخدامها. وطبعا تركيا تسعى إلى رفع تعزيزها أو جاهزيتها، لا يقتصر لقواتها فقط بل لقوات الصديقة والحليفة. ومنها كمان اليوم أعلنت شركة بايكر عن تخرج تقريبا 30 طيارين وفنيين من إتمام المشروع لقيادة طائرات المسيرة، ويأتي ضمنها الطائرات أكنج المسيرة. وطبعا هذا كمان يعد من الخطوات الملموسة التي أتت بعد تشكيل حلف مكة.
1: نعم، وكل هذا الذي تفضلتم به استكمال تسليم دفعة جديدة من الصواريخ المناورات وكذلك تخريج الدفعات الجديدة. لو نظرنا، الحروب تشتعل في كل مكان، ما أهمية كل هذه التطورات في الجيش التركي بهذا التوقيت تحديدا؟
0: نعم ريهام، ركزت على نقطة مهمة جدا، أنه في هذه المنطقة على سبيل المثال تجرى حروب أو الحروب جارية تقع في هذه المنطقة، أولها في الخليج ما بين إيران وإسرائيل، وفي البحر الأسود ما بين أوكرانيا وروسيا. طبعا الطرف الإيراني في هذا الحرب حاولت أن تجهز أو تعبر التفوق الجوي للطرف العدوان الإسرائيلي عبر تطوير صواريخها أو استخدامها. فطبعا يمكن أن نقول أن إيران بهذه الخطوات عوضت التفوق بينها وبين الطرف المعادي. وكمان في الجبهة الروسية الأوكرانية نرى أن القوات من كافة المجالات تجرى في الحرب، أن القوة البحرية لا تمكنها إجراء الحرب أو مشاركة الحرب إلا بالتنسيق مع القوات البحرية والبرية أيضا. فتركيا تسعى عبر هذه الخطوات سواء من تطوير أنظمة الصواريخ أو إجراء المناورات أن تكون عمليات مشتركة متكاملة بالتواصل مع كل كافة قواتها في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تيرتي عربي إمرا بابات. شكرا.
0: عفوا ريهام.
1: قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار للركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بلغورد. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في مقاطعة روستوف، ومصنع إسكرا في أوليانوفيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني. هذا واندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء. أعلن سلاح الجو الفنلندي تعقب ورصد مقاتلات روسية مساء الخميس في المجال الجوي الدولي بخليج فنلندا. وقال سلاح الجو الفنلندي إن طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية انطلقت مساء الخميس لاعتراض وتحديد هوية طائرات عسكرية روسية. وأشار إلى أن هذه المهمة جاءت في إطار التعاون الفنلندي السويدي الأوسع لرصد وحماية المجال الجوي للبلدين. هذا وتتواصل الجهود الدبلوماسية

0: دبلوماسية لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود. هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، وشدد على ضرورة وقف استهداف السفن التجارية.
1: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
2: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
1: وبالتوازي مع التحرك التركي تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف لإطلاق النار، فقد دعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع التركيز على حماية الملاحة وصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
3: الرسالة هي أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة وإذا تحقق السلام فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
1: على الطرف الآخر تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حاليا، وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لم يتغير، مشيرا إلى أن زيلينسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط، وأكد ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. كما أعلن زيلينسكي أن تركيا ومصر والهند ودول أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول ومع وزراء خارجيتها. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في وقت سابق إلى إرسال أنقرة مقترحا لكل من موسكو وكييف لإنهاء القتال في البحر الأسود. مع اقتراب فصل الشتاء تتزايد الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء ومخاوف بشأن إمدادات الغاز. وفي مواجهة هذه التحديات تتجه بلغاريا إلى التوسع في الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لتأمين إمدادات أكثر استقراراً.
4: بلغاريا تتحول إلى نموذج لافت في مواجهة ضغوط الطاقة، مستفيدة من التوسع السريع لمشروعات الطاقة الشمسية ومن طفرة في تخزين الكهرباء بالبطاريات. ففي أنحاء البلاد يعمل حالياً نحو 100 موقع تخزين طاقة، معظمها أنشئ خلال العامين الماضيين، فيما أعلنت وزارة الطاقة امتلاك قرابة 5.7 جيجاوات من قدرة البطاريات التشغيلية، مع تعاقدات لنحو 14 جيجاوات ساعي من التخزين واسع النطاق. وتكمن أهمية هذه المنظومة في قدرتها على امتصاص فائض الكهرباء الشمسي خلال ساعات النهار، ثم إعادة ضخها إلى الشبكة عندما يرتفع الطلب أو تتراجع مصادر التوليد الأخرى، بما يعزز مرونة النظام الكهربائي ويقلل الحاجة إلى تشغيل محطات الوقود الأحفوري في أوقات

0: لانتقاط ذروة الطلب. لكن على مستوى أوروبا تتجه القارة إلى شتاء وسط أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة، والسبب الرئيسي هو الغاز الطبيعي، فأوروبا تواجه صعوبة في إعادة ملء مخزوناتها قبل الشتاء، في وقت أدت فيه حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل جزء مهم من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً القادمة من قطر. ومع ارتفاع المنافسة العالمية على شحنات الغاز، تنتقل هذه الضغوط سريعاً إلى أسعار الكهرباء، لأن محطات الغاز لا تزال تؤدي دوراً رئيسياً في تحديد السعر في عدد من الأسواق الأوروبية. وتزيد الضغوط مع تراجع إنتاج بعض المفاعلات النووية الفرنسية وانخفاض مخزونات الطاقة الكهرومائية، مع العلم أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز ودخول شتاء بارد قد يرفعان كلفة الطاقة على الأسر والشركات ويزيدان حساسية الاقتصاد الأوروبي. ومع اقتراب الشتاء تبقى أوروبا أمام اختبار صعب، فبرد قاس أو اضطراب جديد في إمدادات الغاز قد يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات أعلى، ويزيد الضغوط على الأسر والاقتصاد، ويبقى الطقس وإمدادات الطاقة العاملين الحاسمين في تحديد حجم الأزمة. سيرين حامدي، تلت عربي.
1: توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات وللغلاف الجوي اشتداد العاصفة الاستوائية نولو وتحول العاصفة إلى إعصار قويا مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وأظهرت صور الأقمار الصناعية ثلاث عواصف نشطة فوق المحيط الهادئ، هي نولو وإعصار أوداليس وبولو. ويتوقع أن تقترب نولو من جزيرة هاواي الكبرى مصحوبة بأمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات مفاجئة، فيما يتوقع أن تشهد جزيرة ماوي أمطارا شديدة. اخترق برنامج ذكاء صناعي تابع لشركة أوبن إي آي الأمريكية في يونيو الماضي موقعا إلكترونيا تابعا للحكومة الأسترالية في حادثة وصفها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنها غير مقبولة. وأثارت الحادثة جدلا بشأن قدرات أدوات الذكاء الصناعي المتقدمة ومخاطر الاستخدام في عمليات الاختراق الإلكترونية.
2: في حين غفلة من البشر تسلل برنامج ذكاء اصطناعي موقعا للحكومة الأسترالية في حادثة ليست الأولى من نوعها. البرنامج التابع لشركة أوبن آي الأمريكية تمكن من الوصول غير المصرح به إلى ملفات عامة وخاصة تابعة لدائرة الإحصاءات الصحية. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ندد بهذا الاختراق ووصفه بغير المقبول.
3: أود إطلاع الأستراليين على مستجدات حادثة اخترق فيها موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية من قبل برنامج ذكاء اصطناعي لشركة أوبن إي آي. وقعت هذه الحادثة في شهر يونيو من هذا العام.
2: شركة أوبن آي ذكرت في بيان لها أنها راجعت أنشطة تتعلق بعدة هيئات حكومية أسترالية، واكتشفت أن نماذج ذكاء اصطناعي اتخذت إجراءات لم يكن مخططا لها مسبقا، فيما دعا رئيسها التنفيذي سام ألتمان خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى التوافق على آلية لوضع معايير وطنية ودولية متكاملة تحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقييم المخاطر وتحديد مدى كفاية تدابير الحماية والحفاظ على رقابة بشرية فعالة مع تزايد استقلالية هذه الأنظمة.
4: لم أعد أعرف عدد الحوادث التي شهدناها حتى الآن. نحن نواصل اكتشاف المزيد من الأمثلة بشأن كيفية تركهم برامج الذكاء الصناعي تخرج عن السيطرة وتعمل دون رقابة لأشهر عديدة. إنهم يستمرون في الحديث عن المخاطر، ومع ذلك يتعين عليهم ترتيب أوضاعهم الداخلية.
2: الحادثة أثارت جدلاً دولياً واسعاً، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر تتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة أو في استغلال الناس لهذه النماذج للمساعدة في تنفيذ أنشطة إرهابية، وسط دعوات لشركات الذكاء الاصطناعي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع ضمانات ما للحيلولة دون وصول هذه التكنولوجيا إلى مرحلة من القوة يصعب السيطرة عليها والانشغال بإيجاد علاج فعال لمرضى السرطان بدلاً من اختراق المواقع الحكومية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في تبادل هجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مونسياد إكسبو 2026 يبحث في مؤتمره إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالميين. قفزة أسعار النفط تنعكس إيجابا على ميزانيات دول الخليج رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز.

0: يبحث المنتدى الدولي للأعمال ومعرض ومؤتمر موسياد إكسبو المتواصلة أعماله في إسطنبول فرص توسيع التجارة والاستثمار بمشاركة نحو 370 شركة ووفودا من أكثر من 70 دولة، وتتصدر التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإنتاج وسوق العمل والاستثمار أجندة المنتدى، بالتوازي مع لقاءات تستهدف بناء شراكات وسلاسل توريد جديدة.
1: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
2: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعا مختلفا ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
1: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
3: طبعاً الهدف من المعرض دي ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
1: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
4: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل، تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
0: للنقاش معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار. أهلا بك أستاذ جلال. بداية دعنا نتحدث عن أهمية جمعية الموسياد وأهمية انعقاد هذا المعرض تحديدا في نسختها 21 في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
5: تحية طيبة لكم ولي السادة المشاهدين. في بداية الأمر عندما نتكلم عن الموسياد نحن نتكلم عن جزء يتعامل مع الاقتصاد التركي الداخلي وأيضا يتعامل مع الاقتصاد الدولي من خلال المؤسسات الرسمية الحكومية وأيضا القطاع الخاص، يعني هو جهاز استثمار أنا في رأيي كامل متكامل يعرف العالم على مدى الفرصة في الاقتصاد التركي إن كان في الاستثمار أو القطاع التجاري إن كان على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. وإذا أردنا أن نتكلم بشكل تقني عن الاقتصاد الدولي، فتغير الاقتصاد العالمي يا سيدي، وأصبحت الآن المبادئ الاقتصادية مختلفة عن ما عرفناها منذ حوالي تقريبا 10 سنوات. فالاقتصاد اليوم الدولي أمام اختبارات كبيرة جدا، حجم ديون، مشكلات في سلاسل الإمداد، مشكلات في الجغرافيا الاقتصادية إن كان في الشرق الأوسط، منطقة الخليج، وحتى المناطق الدولية، الاتحاد الأوروبي، وتحديات الطاقة وغيره. صحيح. من المعضلات الاقتصادية. فلذلك عندما نتكلم عن الموسياد وهذه الاجتماعات والتجمعات الاقتصادية أعتقد أصبح لها رؤية أخرى في داخل الاقتصاد التركي. وهنا نتكلم استراتيجيا، أنا في وجهة نظري نحن ننتقل مثلا من يعني مؤتمرات للتجارة إلى مؤتمرات للاستثمار والاستثمارات طويلة الأمد والإف إيه، يعني الاستثمارات المباشرة. أي اليوم أعتقد تحولت الرؤية ليس فقط التجارة مع تركيا وإنما الاستثمار في داخل الاقتصاد التركي، أعتقد اليوم للشركات الكبرى والاستراتيجية التي كانت متواجدة في الشرق الأوسط بحاجة للدخول في الاستثمار المباشر في الاقتصاد التركي، بسبب أن تركيا لديها استقرار سياسي، لديها القوة العسكرية، لديها الموارد الطبيعية، ودعنا نتكلم عن الموقع الجغرافي المميز والخدمات اللوجستية في النقل وغيرها. نعم. من الأدوات.
0: أستاذ جلال، تحدثت عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند حجم المشاركة الكبير في هذا المعرض. نتحدث عن 50,000 مشارك من 114 دولة، إضافة إلى أكثر من 400 وفد مشتريات نوعي من 70 دولة. ما الذي يمثله هذا بالنسبة للمعرض؟
5: هذا التحول الكبير، نحن عندما نتكلم عن 114 دولة، هذا نتكلم عن ثلثي تقريبا دول العالم أو الاقتصاد العالمي. أعتقد لو أن اليوم تركيا لا تمثل هذه القوة الاقتصادية في، دعنا نقول، الرقعة الجغرافية العالمية، لن نجد هذا الإقبال المباشر على الاقتصاد التركي. ونحن نتكلم عن موسياد، والتي هي كما ذكرت تجمع القطاع الخاص مع القطاع العام الموثوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي هو سيدخل على استثمارات جديدة أو فرص أو استكشاف للفرص في داخل الاقتصاد. هنا سننظر أن أهمية المؤتمرات ومؤتمر المشاد في هذا العام مختلفة تماما حتى عن العام الماضي والأعوام التي قبلها، لأن اليوم كما ذكرت أن أصبحت تركيا ضرورة للاقتصادات، إن كان على المستوى

0: نقطة مهمة جدا لجذب الميزانيات المتوسطة والاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
1: ربما أيضا ما يميز هذه الدورة من المعرض أن موسياد إكسبو 2026 رفع سقف التوقعات هذا العام إلى 5 مليارات دولار بعد أن استهدف مليارا واحدا في نسخته الماضية. إلى ماذا تؤشر هذه القفزة الكبيرة في حجم الصفقات المتوقعة؟
0: هنا نتكلم عن نوعية الإنتاج ونوعية الصفقات. نحن نتكلم عن نوعيات مستحدثة وحديثة مثل القطاع العسكري والقطاع الدفاعات والقطاع أيضا دعنا نقول الماكينات وحتى أيضا الاستراتيجيات مثل صناعة السيارات وغيرها، لأن تركيا اليوم بموقعها الجغرافي هي من تغذي الاتحاد الأوروبي مثلا، حتى المخزونات من القطاعات الزراعية، يعني من الخفيف إلى الثقيل. اليوم نتكلم عن تنوع اقتصادي، تنوع انتاجي، واقتصاد تركيا يعتمد على الانتاج، والاقتصاد الذي ينتج يمرض ولا يموت. وفي هذه الأزمات، وخاصة أن تركيا لديها تعامل ومرونة مع الأزمات الدولية منذ أزمة 2007-2008 إلى كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، فالذي يعني وقع على الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإقليمي هو لا يمكن أن نقول أنه يعني اقتصاديا طبيعي. نحن خرجنا خارج المألوف وخرجنا خارج الأحوال الطبيعية للاقتصادات. نحن لا نتكلم عن تضخم وفائدة مرتفعة، نحن نتكلم عن معضلات اقتصادية دخل بها الاقتصاد العالمي بأنفاق يعني مظلمة، وخاصة مسألة ملف الطاقة وغيرها. ولكن تركيا استراتيجيا أعتقد وبرؤية كانت منذ حوالي 10 سنوات بإمداد خطوط الطاقة، بمسألة تطوير قطاع النقل البري والبحري وحتى الجوي، يعني هذه جميعها فعليا كانت تهيئ لتركيا الحديثة المرنة في التعامل مع الأزمات.
1: القطاعات الصناعية المحلية دائما في كل دول العالم تحتاج إلى دعم حكومي حتى تصبح قوية. في تركيا كيف أسهم الدعم الحكومي التركي في وضع الصناعة التركية على الخريطة بشكل قوي وتعزيز تنافسيتها وبالتالي تعزيز صادراتها؟
0: أولا، هيئة الاستثمار الذي أنشئت في مكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار كانت أعتقد خطوة ممتازة وجيدة جدا، لأنها تستهدف كانت كافة القطاعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا لدينا القطاع الحكومي القضائي، يعني هنا الحقوق للمستثمر الأجنبي عندما تتوازن مع الحقوق للمواطن التركي، هذا سيعطي مؤشر إيجابي على أن هناك فعليا رؤية اقتصادية تعامل الجميع بالمثل كقانون وحقوق وواجبات. لذلك عندما يكون هناك رؤية حقيقية مع معرفة بالحقوق والواجبات ستصبح الرؤية واضحة، ومسألة دعنا نقول قطاع الضرائب وكيفية التعامل مع الدولة الأمور واضحة منذ البداية، ودائما الوضوح في الاقتصاد هو ما سيعطي مؤشرات إيجابية أو ثقة أو عدم ثقة في أي اقتصاد في العالم. فأعتقد تركيا تعاملت مع هذا الملف بشكل جيد جدا إلى حد ما، ولذلك نحن نتكلم اليوم عن اقتصاد ناشئ، يعني نحن نتكلم عن اقتصاد تركيا الذي عمره تقريبا 22 عاما مع كل التحديات، وأيضا مسألة عدم توافر مثلا سابقا القطاع التنقيب مثلا عن النفط، ونتكلم عن دولة لم تكن تملك القطاع النووي. نحن نتكلم اليوم عن تركيا الحديثة التي تملك النفط وأيضا القطاعات النووية، يعني هذه المسألة مهمة جدا.
1: المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة النفط عند الميزانيات الخليجية، فوائد

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: بعدما تجاوز متوسط سعر خامها تقديرات الموازنة، ما عزز الإيرادات العامة ووسع هامش الإنفاق وخفض أعباء الدين. وتواجه اقتصادات الخليج عموما معادلة مزدوجة بين مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة واضطراب التجارة وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز من جهة أخرى.
1: نبض أسواق الطاقة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب في المنطقة يدفع أسعار النفط والغاز صعودا ويعيد ترتيب حسابات اقتصادات المنتجين، ومن بينها سلطنة عمان التي دخلت الأزمة بميزانية مبنية على افتراضات محافظة لأسعار الخام.
2: يمكن يا سلطنة، نظرا لوجودها خارج مضيق هرمز ووجود مواني خارجة عن مضيق هرمز، هذه أدى حقيقة إلى أنها لم تتأثر فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالإنتاج، بل على العكس من ذلك فهي كانت رسمت خطتها أو موازنتها لعام 2026 على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولار. فخلال هذه الخلاصة الأشهر الماضية ارتفع سعر النفط بأكثر من 100 دولار، بل وصل إلى مؤخرا إلى يمكن 130 دولار البرميل.
1: تعكس بيانات الميزانية خلال النصف الأول من العام استفادة قوية من قفزة أسعار الطاقة، إذ بلغت الإيرادات العامة نحو 17 مليار و140 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو عائدات النفط والغاز. وبلغ متوسط سعر خام القياس العماني خلال الأشهر الستة منذ بداية العام نحو 74 دولارا للبرميل، متجاوزا تقديراته في الموازنة البالغة 60 دولارا للبرميل.
3: ارتفاع أسعار النفط والغاز بلا شك يدعم المالية العامة في سلطنة عمان عبر زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الموازنة على خفض العجز والدين العام، وأيضا يعزز استقرار الإنتاج وفرص التصدير والنمو. ولكن بالمقابل هذه المكاسب تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة ومخاطر التصعيد الجيوسياسي التي قد تهدد حركة التجارة والطاقة وتؤثر في الأداء الاقتصادي.
1: وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تشير التوقعات إلى منحنى إيجابي حتى نهاية العام مع استمرار استفادة المالية العامة من قفزة أسعار الطاقة بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية. وتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على استثمار هذه الظروف الاستثنائية في تعزيز الإنفاق التنموي وخفض أعباء الدين وتسريع مشاريع التنويع الاقتصادي بدل بقاء المكاسب منكشفة على تذبذبات أسعار النفط.
4: محللون ماليون يرون أن ارتفاع أسعار النفط يمنح المالية العامة للسلطنة مساحة أكبر للمناورة، لكن رهانها الأكبر يبقى في تحويل هذه العوائد المؤقتة إلى نمو مستدام واقتصاد أكثر تنوعاً وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة. عيد الخويطري، تريتي عربي، مسقط.
0: للنقاش ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بكم دكتور أسامة. دعني أبدأ معك من مقطع طريف جرى تداوله مسبقا ليوتيوبر كويتي يقول إن العالم يتحارب على مضيق هرمز والعمانيون يشربون القهوة أمام هذا المضيق، طبعا بعد أن نشر مقطع لمقهى على هرمز والناقلات متكدسة أمام الذين يشربون القهوة. بعيدا عن هذا، هل فعلا جنب الموقع الجغرافي لسلطنة عمان جنبها كثيرا من تداعيات الحرب الاقتصادية؟
5: يا هلا ومرحبا ومساء الخير. أنا طبعا في اليومين الماضيين شفت هذا الفيلم اللي هو اليوتيوبر الكويتي اللي شفنا طبعا قاعدين والسفن مكتظة في ممر هرمز طبعا وهو قاعد يشرب قهوة. طبعا هذا منظر جميل، لكن لو جيت للواقع، الواقع ان السفن كلها تمر عبر اللي بتمر عبر مضيق هرمز تمر في المنطقة العمانية ايضا. يعني عمان بتضاريسها الجيوسياسية بتمر على المضيق وتنزل ايضا على البحر العرب ثم المحيط باتجاه الحدود مع اليمن. فطبعا هذا يعطيها مجال اكبر بكثير، يعني مجال ادخال واخراج الناقلات او السفن، بالإضافة إلى أنها بإمكانها أن تذهب بعمليات لوجستية لتصدير النفط من خلال الأنابيب التي تمر إلى بحر

0: العرب، إلى صح، إلى مثلا منطقة صحار، إلى يعني في الجنوب العماني، فبتكون سهلة. لكن هناك عموما اضطراب في المنطقة، اضطراب في الإمدادات. عمان طبعا في حجمها كمنتج للنفط ومصدر للنفط ليست كمثل الكويت أو السعودية أو الإمارات،
1: نعم
0: هي أقل بكثير، ولكن بالنسبة لميزانيتها، بالنسبة ل طبعا احنا نتكلم هنا الإنتاج والتصدير، عمليات الإنتاج كم والتصدير يتم منه كم، هنا تبدأ الميزانية في سلطنة عمان، إنها نشوف قديش الميزانية تأثرت. وطبعا سلطنة عمان من أهم دول الخليج اللي تملك تصديرية وموانئ رئيسية خارج المضيق، خارج عنق الزجاج يجب أن نقول،
1: نعم
0: اللي هو مضيق هرمز، وأعطاها ميزة نسبية مهمة جدا خلال الأزمة.
1: دكتور
0: وأعتقد
1: أسامة،
0: أن الآن منطقة الخليج تنظر إلى هذه الميزة كعنصر فعال في المستقبل لاستعمال هذه المخارج اللوجستية لإنتاج النفط لتحسبا لأي مشاكل أخرى.
1: بصورة أعم دكتور أسامة، كما تفضلتم، اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز عرقل جزءاً كبيراً من صادرات الطاقة الخليجية. ما حجم التأثير الفعلي على صادرات دول الخليج، وأي الدول كانت الأكثر تضرراً؟
0: طبعا الدول الأكثر تضررا هي الدول اللي في داخل الخليج العربي. يعني شوف، لازم نشرح موضوع مهم جدا في هذا السياق عشان المشاهد الكريم يعرف ما هي الصورة العامة. مضيق هرمز هو خطين، خط داخل إلى المضيق وخط خارج من المضيق. الخط الخارج من المضيق اللي هو السفن بتكون مليانة طبعا وهي خارجة، هذا يحد عمان، منطقة عمان طبعا. الغائط فيه أو المساحة أو البعد العمودي في الخليج بيوصل من 200 إلى 300 متر، لكن الداخل من ناحية الشمالية اللي هي محاذية لإيران 30 ل 40 متر فقط، لأن السفن اللي بتخرج مليانة اللي بتدخل فاضية. فهناك خطين للملاحة في مضيق هرمز. أهم شيء تسيطر عليه عمان هو خطوط الملاحة الخارجة من هذه المنطقة. خطوط الملاحة احنا بنتكلم على النفط والغاز، ولكن هناك أمور أخرى، طبعا هناك البضائع وغيرها، النفط والغاز والبتروكيماويات. لا تنسى أن البتروكيماويات في منطقة الخليج هي أكثر من 70% من إنتاج العالم، وتذهب إلى شرق آسيا وإلى الصين، فيجب أن تمر من هذا المعبر الأساسي. إذا عندك الكويت طبعا، وعندك المملكة العربية السعودية والبحرين، هذول أكثر الدول اللي ممكن يتأثروا، لأنه ما عندهم مخرج إلا مضيق هرمز. بالنسبة للإمارات عندك الفجيرة، وبالنسبة للسعودية عندك المناطق الجنوبية، وحتى عندك مناطق البحر الأحمر ممكن تطلع منها، وعندك سلطنة عمان اللي عندك الخطوط سهلة بالنسبة للجنوب العماني. فاللي بيتأثر أكثر هي الدول التي في الأعلى،
1: تماما
0: طبعا
1: دكتور أسامة.
0: قطر كذلك في إنتاجها للغاز.
1: تماما، التداعيات الاقتصادية إذن للحرب لا تبدو متشابهة بين دول الخليج. السعودية على سبيل المثال مرشحة لمواصلة النمو وفق صندوق النقد، بينما تواجه قطر ضغوطا أكبر بسبب اضطرابات تصدير الغاز. كيف يمكن تفسير هذا التباين؟
0: شوف، احنا دخلنا الأزمة في هذا الـ من حوالي 6 شهور تقريبا، 7 أشهر، بشكل أفضل. يعني إحنا لو كانت هذه الأزمة على ما هي عليه من سنوات ماضية كان ممكن تكون أكبر، ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة في دول مجلس التعاون، إصلاحات عمليات البنية التحتية، طبعا حجم الإنتاج والصادرات والقدرات على تصدير النفط خارج مناطق الاختناق، طبعا كل هذا أثر تأثير إيجابي كبير جدا على الإنتاج وعلى التصدير، لأن أي خلل في ميزانية الدول الخليج ممكن أن يؤثر سلبيا بشكل كبير جدا، خاصة بتغطية حجم الديون الموجودة في بعض الدول الخليجية، ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي صارت وارتفاع البرميل إلى ما يجاوز $100 اللي خفض أيضا، اللي أعطى شوية مساحة. لكن من ناحية أخرى بدأت العمليات يعني مثل ما تقول التضخم، حجم الإنتاج، طبعا حجم التصدير، الأشياء هذه كلها أثر تأثيرا سلبي. ولكن هناك كان معادلة معينة أدت إلى أن هذه الأمور تكون بشكل يعني إيجابي نوعا ما، فهي وضع مالي لدول الخليج أكثر قوة مما كانت عليه طبعا في السابق نتيجة الإصلاحات، إعادة بناء الاحتياطات المالية، طبعا إدارة الدين، كل هذه الأمور
1: نعم
0: أثر بشكل
1: دكتور أسامة،
0: إيجابي وحد من التأثير السلبي في المشكلة الموجودة من خلال الأزمة الموجودة في مضيق هرمز. وهو ليست مضيق هرمز فقط،
1: نعم
0: يعني احنا لو نظرنا إليها الحرب بدأت ليست هي تحولت إلى مضيق هرمز.
1: صحيح
0: في الأول كان لها أسباب أخرى، ولكن في الآخر تحولت إلى مضيق هرمز، لأن من المعلوم أن هذا واحد من أهم مضائق العالم
1: نعم
0: في عبور المواد البترولية، من بترول خام إلى غاز إلى بترول كيماويات إلى بترول مكرر. كل هذا يمر
1: دكتور
0: أكثر
1: أسامة،
0: من 20% من الإنتاج العالمي.
1: في مقابل
0: تفضل.
1: المشكلات التصديرية التي تواجهها دول الخليج، تصدير نفطها، هناك ارتفاع أسعار النفط. إلى أي مدى انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابا على الإيرادات وعلى الميزانيات الخليجية؟
0: والله شوف، ارتفاع أسعار النفط أعطى مثل ما تقول مجال ولو بسيط إن يحد من السلبيات القادمة من خلال هذا اللي احنا بنشوفه في هذه المنطقة. يعني أنت عندك تضخم عالمي، تضخم يصيبنا أيضا، يصيبنا في دولنا، لأن ارتفاع الأسعار بما تراه، يعني كلنا كشعوب مجلس التعاون نرى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا موجود. ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، التكلفة في أن تكاليف النقل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كبير. لكن ارتفاع أسعار النفط خلانا ان احنا نعمل معادله بين بين ارتفاع الاسعار الاخرى، ارتفاع التكاليف وارتفاع، يعني احنا بنتكلم عن $70، عندنا كوشن $30 إلى $50 تقريبا اللي هو ممكن يسدد في العجز الموجود في التضخم، وليس فقط التضخم ولكن ايضا التكاليف التامين وتكاليف النقل اللوجستي. كل هذه التكاليف ادت بارتفاعها إلى أن تأكل الجزء الكبير من ارتفاع أسعار النفط اللي احنا شايفينه، فصارت المعادلة كأنه لم يحصل شيء. لكن من هو اللي بيتأثر؟ بيتأثر المواطن
1: نعم
0: العادي، لأن الأسعار بترتفع غصب عنه،
1: نعم
0: لازم ترتفع.
1: شكرا
0: فهنا التأثير ليس على ميزانية الدولة ولكن على المستهلك نفسه.
1: الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، شكرا لكم يا أخي.
1: ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.

0: نقترب من التفاصيل
1: ونكشف الحقيقة
2: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
0: نقف مع الإنسان
4: أينما كان.
5: هذه مهمتنا،
6: نضعك في قلب الأحداث،
5: نتجاوز الحواجز
6: ونغوص في التفاصيل
5: لنصل إلى الحقيقة
6: ونكشف الحلقة المفقودة.
5: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
6: لتقترب من الواقع
5: وترى الصورة كاملة
6: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
5: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
6: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
5: TRT عربي،
6: مع الإنسان أينما كان.
7: دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان الخارجية السعودية. ميدانيا قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين بمواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقاطع قال إنها توثق استهداف تجمعات وتعزيزات وثكنات عسكرية للحوثيين في الكسارة والمشجح والزور، إضافة إلى مخازن أسلحة في جبل مرثد. وتزامن القصف مع معارك عنيفة ومحاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش في العيرف وجبل البلق الشرقي ومنطقة ذنا. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة، واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة، وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
8: من الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

0: فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة. وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة لاستئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكية على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات بين الجانبين في نيويورك.
2: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات واسعة نظمها عدد كبير من اليهود والمسلمين تنديدا بحرب إسرائيل في غزة، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان في غزة. قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن مرتكب الإبادة نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب يستغل منبر الأمم المتحدة لتوجيه اتهامات باطلة ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو أمر لا يتوافق مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وأكد دوران في تغريدة على منصة إكس أن التصريحات المتجاوزة للحدود والدنيئة التي استهدف بها نتنياهو الرئيس أردوغان لن تنجح في التغطية على مجازره ولا على الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة ولا على الملاحقات التي يواجهها أمام القانون الدولي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة جيدا وأن نتنياهو بات بسببها أكثر عزلة من أي وقت مضى. كما شدد دوران على مواصلة تركيا الدفاع عن حقوق المظلومين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والسعي نحو عالم أكثر عدلا وتحقيق السلام والوقوف في وجه الظلم والاستبداد. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير، وأضاف أن على نتنياهو تغيير سياساته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وإصلاح مجلس الأمن الدولي.
3: تجدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
1: قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة له داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة، في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودت مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
4: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين، في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
5: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
6: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
7: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين الضحية؟ إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
4: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
8: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
4: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
9: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، 3 عربي، قطاع غزة.
1: قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في إخراج بلدة كفر شوبة جنوبي لبنان وحاصرت مزرعة فيها عدد من الرعاة بتزامن مع غارة وقصف وأطلاق نار على مناطق عدة جنوبي البلاد. قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك شمالي البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. قالت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد تجددا للأعمال القتالية أدت إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
10: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحاً مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصراً من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بيلغورود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة، فيما أفادت وسائل إعلام أن من بين الأهداف مصفاة نوفو شاختينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرا في أوليانوفيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير مسكون بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء.

0: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
0: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
2: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
0: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. كما أعلن زيلينسكي أن تركيا ومصر والهند ودولا أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في وقت سابق إلى إرسال أنقرة مقترحا لكل من موسكو وكييف لإنهاء القتال في البحر الأسود. أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلمها الدفعة الثانية من صواريخ تايفون البالستية محلية الصنع. وقالت الوزارة إن قواتها البرية تسلمت من شركة روكيتسان التركية الدفعة الثانية من صواريخ تايفون عقب اكتمال عمليات المعاينة والفحص. يأتي ذلك في وقت تجري فيه القوات المسلحة التركية مناورات الذئب البحري في البحر الأسود والأبيض المتوسط وإيجا بمشاركة 100 سفينة و50 وحدة جوية ومركبات بحرية و14,000 عنصر. خلفت الفيضانات الكارثية على الحدود بين نيبال والصين أكثر من 1400 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 6,000 شخص في عداد المفقودين. وسجل الجانب النيبالي معظم الضحايا والمفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث ورفع الأنقاض في المناطق المتضررة. ومن بين المفقودين مئات الأجانب وسط صعوبات في تحديد مصيرهم بعد تضرر منشآت وسجلات الهجرة جراء الفيضانات. وأعلنت نيبال انتشال 1451 جثمانا لم يسلم منها للعائلات سوى 112. توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي اشتداد العاصفة الاستوائية نولو وتحولها إلى إعصار قوي مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى، وأظهرت صور الأقمار الصناعية ثلاث عواصف ناشطة فوق المحيط الهادئ هي نولو وإعصارا أوداليس وبولو. ويتوقع أن تقترب نولو من جزيرة هاواي الكبرى مصحوبة بأمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات مفاجئة، فيما يتوقع أن تشهد جزيرة ماوي أمطارا شديدة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية. والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرفض نهاية الحرب أو يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن. وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في تبادل هجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
0: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
5: العالم اليوم

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروفة بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلاً كونها حركة تقاوم الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان. وفي يوليو 2025 قال إن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر حجم الموت والدمار الذي شهده القطاع، مجدداً الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات بشكل كامل. وبالتوازي مع حرب غزة عاد ملف الاعتراف الدولي بفلسطين إلى الواجهة، ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة. كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو: أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما. والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول. وبالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير الفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقر الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه

0: قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة نعم مهم في أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بالدرجة الأساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المعترض كان 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.
1: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
2: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم أن تتحدث عن إبادة جماعية، تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
1: وهذا أمر غير مسبوق،
2: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فبالتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس. علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث حتى الرئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا على الإقليم، وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان. وبالتالي حتى إذا وصلنا إلى قصف الدوحة والآن الحرب على إيران والتداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد

0: كان مجانبا للصواب. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره، وأن تذلل كافة العقبات للوصول لوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
1: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية، الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية
2: يعني
1: الفلسطينية؟
2: طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على مستوى المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأن السياسات الإسرائيلية، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية، هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل، يعني 2024-2023 في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها، طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب في الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا سواء كان في موضوع القدس الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف، وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي برأيي، تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع. يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة سيواكبه تحول أكثر عمقا بالناحية العمق، يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية للملف الفلسطيني.
1: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد، هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
0: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا، كندا، فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل. هذه عقوبات خجولة، لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية، وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية، إسرائيل، السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا، وهذا تبدى في أكثر من محطة، ولعلها كانت أشارها اللي هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل بأنها ارتكبت عبادة جماعية، وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ أستاذ محمد الآن أنه مؤسسة البيول اللي

0: حاس هي مؤسسة أمريكية، في شهر حزيران من هذا العام أي قبل 3 أشهر نشرت آخر استطلاع رأي لها، أجرته في 36 دولة في العالم. لاحظ الأرقام أنها أرقام متصاعدة مقارنة بعام 2025. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذا هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة عن نقطة حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ إجراءات ضد عقبية ضد الاستيطان هي تراعي في أحد خلفياتها الرأي العام الغاضب من السياسات الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هنا نعم أنا أضم صوتي لحديث الدكتور سمير أنه ممكن الأشهر القادمة السنوات القادمة نرقب مزيد من الضغط على إسرائيل من الرأي العام ومن بعض الحكومات، إن كانت هذه الحكومات مقتنعة بمواقفها كما إسبانيا من إسرائيل، لكن في حكومات أخرى ستقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لأن الرأي العام يريد ذلك، وإن لم تفعل فهو سيحاسبها في صناديق الاقتراع، وهذه قضية أعتقد مهمة جدا.
1: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
2: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني، الشق الجغرافي، يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن. يعني شق لاعب ورقات الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمة خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله، هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
0: أنا أعتقد أنه زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأنه اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة على أنها عضو مراقب، مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية، كاملة العضوية يعني هون سيضطروا اللجوء إلى مجلس

0: مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشأ من بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. أيعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية والأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية؟ هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة هذا في غاية الأهمية، والذي يؤكد على ذلك أنه اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في في في في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية.
1: شكراً.
0: لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه

0: قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في تبادل هجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق.

0: بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية وفق بيان وزارة الخارجية السعودية. ميدانيا، قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. جاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه محافظة الطائف جنوبي المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها سيطرت خلال عملية عسكرية على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج، كما أعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين بمواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. وتزامن القصف مع معارك عنيفة ومحاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش في العيرف وجبل البلق الشرقي ومنطقة ذنة. دعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة، واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
1: ومن الخطأ الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وتجدر الإشارة إلى

0: أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة. وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي. لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: في رد لافت على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، اختارت أنقرة أن يكون الرد منخفض التمثيل على اتهاماته بحق تركيا والرئيس أردوغان، رغم وجود وزير الخارجية ودبلوماسيين رفيعي المستوى في نيويورك. وبعد كلمة نتنياهو استخدم الدبلوماسي التركي حق الرد، حيث رفض الاتهامات الموجهة إلى تركيا والرئيس أردوغان واصفا إياها بالكاذبة. وأضاف أن مغادرة عدد كبير من الوفود الدولية قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب نتنياهو كانت بمثابة إدانة دبلوماسية قوية. وأوضح الدبلوماسي التركي أن الرسالة التي حملها مشهد الانسحاب تتمثل في رفض سياسات نتنياهو وتراجع مصداقية ما يقول مع استمرار العزلة الدولية لإسرائيل. ويعكس اختيار سكرتير ثالث للرد على نتنياهو رغم وجود كبار المسؤولين الأتراك أن أنقرة لم تمنح خطابه أهمية تستدعي رداً.

0: على مستوى رفيع. قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين، وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير، وأضاف أن على نتنياهو تغيير سياساته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وإصلاح مجلس الأمن الدولي.
1: كافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: قال الرؤساء المشاركون في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة، كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق وفق نص البيان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة بنيران الاحتلال في منطقة مدينة حمد بخان يونس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة داخل موقع عسكري في بيت حنون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد ما أدى إلى مقتلهما. أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

0: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر الكاتس، مشيراً إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين، في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
1: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
2: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
3: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
0: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقاً من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
4: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
0: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
5: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، ترى عربي، قطاع غزة.
6: قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجد الزون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في إخراج بلدة كفر شوبة جنوبية لبنان وحاصرت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع غارة وقصف وأطلاق نار على مناطق عدة جنوبية البلاد. قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك شمالي البلاد. وقالت المصادر إن معارك ضارية دارت طوال الليل، وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر والتيغراي.

0: قالت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد تجددا للأعمال القتالية أدت إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
1: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحا مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصرا من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر بهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بيلغورود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إكسكرا في أوليانوفيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء.
2: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفاة موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
3: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا.

0: ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
2: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
1: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها الضغوط، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. كما أعلن زيلينسكي أن تركيا ومصر والهند ودولا أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في وقت سابق إلى إرسال أنقرة مقترحا لكل من موسكو وكييف لإنهاء القتال في البحر الأسود. أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلمها الدفعة الثانية من صواريخ تايفون البالستية محلية الصنع. وقالت الوزارة إن قواتها البرية تسلمت من شركة روكيتسان التركية الدفعة الثانية من صواريخ تايفون عقب اكتمال عمليات المعاينة والفحص. يأتي ذلك في وقت تجري فيه القوات المسلحة التركية مناورات الذئب البحري في البحر الأسود والأبيض المتوسط وإيجا بمشاركة 100 سفينة و50 وحدة جوية ومركبات بحرية و14,000 عنصر. أعلنت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و15 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. وكانت شركة بايكار ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايراكدار أقنجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بايراكدار أقنجي المسيرة في ترسانة القوات المسلحة السعودية. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بالعناوين. دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية. والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. قتلى وجرحى في تبادل هجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت عدة مناطق. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
5: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocation.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل

0: نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدين إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال

0: هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويكس. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام، وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب، والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا هيكل شرف، ويبدو أنه سوداني من لهجته، يقول هنا: ياريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظرات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام أو عفوا أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن

0: انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتياً مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you save, you take and save a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

دول حلف مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، و80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. اشتباكات ضارية بين القوات الفيدرالية الأثيوبية ومتمردي تيغراي في منطقة أبالا بإقليم عوفر. قتلى وجرحى في تبادل هجمات بطائرة المسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت مناطق عدة.

0: بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة. يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على المملكة، وفق ما صدر عن بيان لوزارة الخارجية السعودية. ميدانيا، قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. جاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي. أهلا وسهلا بك أستاذ سالم. ما الذي تقرأه في اجتماع رؤساء أركان حلف مكة؟ هل يحمل مؤشرات انتقال الحلف من الردع إلى القتال إذا ما عمق الحوثي استهدافاته في المملكة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكي سادة مايا، أحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذا الاجتماع أعتقد أنه من الاجتماعات الهامة في عمر هذا التحالف وفي عمر هذا التجمع المهم الذي يجمع أقطاب مهمة في العالمين الإسلامي وفي منطقة الشرق الأوسط. هذه الأقطاب في الحقيقة كان هناك إعلان بينها في قبل أشهر قليلة بقيام هذا التحالف في مكة المكرمة، ثم كان هناك اللقاءات التي أسست لبنية وهيكلية هذا التجمع. أنا أعتقد أن مثل هذا الاجتماع اليوم هو لمواجهة الأخطار التي يواجهها عضو في التحالف. هذه الأخطار لا تغيب عن أحد، وهي طالت في الحقيقة أكثر من منشآت أمنية واقتصادية، وطالت أيضا المقدسات. وأنا أعتقد أن ربما هذه واحدة من المسببات التي جعلت هناك تحركا يعني عاجلا أو اجتماعا عاجلا لما نشهده اليوم. سؤال حضرتك، هل يكون للدفاع أو لمساعدة المملكة في الرد؟ أنا أعتقد أن الأساس القانوني الذي يعمل عليه هذا التحالف هو يقوم على أن هناك عدوانا بينا صريحا على المملكة العربية السعودية، وأن من حق المملكة أيضا في الإطار القانوني الدولي أن ترد، وهذا يكفله لها الميثاق عبر المادة 51، حيث تعرضت لعدوان واضح، والعدوان هذه المرة مؤلم وكبير، هو على الأماكن طيب المقدسة واستهداف لمنشآت.
0: لكن الاتفاق يعتبر بأن الاعتداء على دولة في الحلف هو الاعتداء على الحلف، يعني بما يشبه المادة 5 من الناتو. هل هذا الحلف بوارد تفعيل مثل هذه المادة؟ يعني سؤالي، أين يقف حدود الالتزام التركي الباكستاني في مسألة الرد أو مساندة المملكة في ظل عدم رغبة الطرفين في الدخول مباشرة بالحرب؟
1: أنا أعتقد أن ليس هناك فكرة الدخول مباشرة في الحرب حتى للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ليس من واردها

0: وقد بذلت جهود كبيرة لأن يكون هناك حلول سلمية، لكن موضوع الرد قد يكون هناك مساعدة إما تقنية أو فنية أو حتى استشاراتية من هذه الدول أو من هؤلاء الحلفاء. وأنا أعتقد أيضا يعني بأنه من المهم يعني إظهار هذا التحالف، هو أيضا أنا أعتقد أنه عنصر قوة للرد السعودي أيا تشكل. الشيء الآخر يجب أن لا ننسى سادة مايا جزئية مهمة، وهي الحكومة الشرعية اليمنية هي بحاجة لدعم. أنا أعتقد أن الدعم هذا سيتمحور من الجانب السعودي عبر التحالف الذي يدعم الشرعية في اليمن. أما الأطراف الأخرى فأنا أعتقد إن قامت بدور ما، وكان هناك إشارة من قائد الأركان الباكستاني قبل فترة وقال أن هذا التحالف قد يعني يتقدم إلى الأمام ويقوم بدور عملي كما قال، وأنا أعتقد أنه يفهم منه أن يكون دور فاعل في رد العدوان على المملكة. أعتقد هذا هو دور هذا التحالف، وأنا أعتقد أن هذا هو جوهر هذا التحالف.
1: فإذا
0: لم يعني توجد مثل هذه الفقرة
1: سالم، فقط لنحاول أن نفهم، يعني عندما نقول دور عملي أو مساندة المملكة على المواجهة، يعني المملكة الآن تواجه بالقدرات الموجودة لديها وهي قدرات لا يستهان بها، ولكن واضح أن الحوثي يختبر حدود تفاعل الحلف مع هذه الاعتداءات. يعني الاقتراب من مكة المكرمة، ينبع منشآت الطاقة، البحر الأحمر، هل هناك مراهنة برأيك من الحوثي وربما من خلفه الإيراني على أن هذا الحلف لن يتخطى حدود التنسيق أو الدعم العسكري الاستخباراتي اللوجستي، وكأنه هناك ثقة بأن تفعيل المواجهة الجماعية للحلف لن تحصل؟
0: يعني أنا أعتقد أستاذة مايا أن هذا اللقاء، وأنا أعتقد أن ما سيتلو سيكون التأكيد العملي على أن هذا الحلف سيكون فاعلا بالدرجة العملية، بمعنى أنه سيكون فاعلا بالرد الحقيقي. وأنا في تقديري أستاذ مايا ليس الجانب الحوثي فقط هو الذي كان يشكك أن مثل هذا التحالف ليس إلا اجتماعا نظريا أو شكليا كما يقولون، لكن أيضا كان هناك أطراف إقليمية شككت في هذا الموضوع وقالت يعني أن هناك عقبات وأن ربما قوى معينة لن تعطي إشارة أو الضوء الأخضر لهذا الموضوع. لكن أنا أعتقد جاء الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه القوى عازمة على تفعيل دورها الحقيقي. وأنا أؤكد لحضرتك شيء واحد فقط يعني هو منطقي في هذا التحالف وفي هذا التجمع، وهو أن هناك يعني خطرا أولا يحول حول المقدسات، وهذه دول يعني لها دورها في الحفاظ على هذه المقدسات سواء كانت حكومات أو شعوب. ثم هناك خطرا يحدق بالعالمين العربي والإسلامي وبالتجارة الدولية أيضا بحكم تمدد الجانب الحوثي وتغوله في هذه المنطقة. وأنا أعتقد أنه لم يكن هناك، ونحن هنا نناقش إذا إمكانية يكون هناك اعتراض من قوى دولية أو إقليمية معينة، أنا أعتقد أن هذا التحالف في أي رد عملي سيكون رد على أكثر من طرف، في مقدمتهم الحوثي والجانب الإيراني وأطراف أخرى. الشيء الآخر قد يكون يعني يعكس مصداقية جديدة أو عالية في تقديري، وقد نشاهد أو نسمع أن هناك قوى ربما إقليمية تطالب بالانضمام إلى يعني هذه الدائرة التي هي الآن يعني مقتصرة على المملكة العربية السعودية ويعني تركيا والباكستان.
1: طيب أستاذ سالم، برأيك نأي إيران الرئيس الإيراني يعني خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ببلاده عن ما يقوم به الحوثي، هل يعطي التحالف هامش أكبر للتحرك العسكري؟
0: التحركات أختي الكريمة، التحركات الباكستانية، وأنا أعني هنا الوساطة الباكستانية واتصالات تركية عديدة، هي بينت للجانب يعني حسب ما وصل إلينا بينت للجانب الإيراني أن الجانب الإيراني يحاول تبرير ويتبرأ مما لا تبرأ منه، لأنهم يؤكدون أن الدعم والتوجيه والتدريب وربما حتى الأوامر بإطلاق المسيرات والصواريخ البالستية على الأراضي السعودية، سواء كانت من الميليشيات التابعة لإيران في اليمن أو الميليشيات التابعة لإيران في العراق، هي بأوامر يعني إيرانية خالصة. وكان هناك في الحقيقة حتى قيل في مرحلة من المراحل أن العلاقات بين بعض الدول الإقليمية، وكان المقصود فيها الباكستان وتركيا، يعني تتوتر عندما يصارحون الجانب الإيراني بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أو لن يقبلوا بأن يستمر العدوان على المملكة العربية السعودية. ويعني في ظل هذا التنصل الإيراني المكشوف من المسؤولية، من يطلق أو من يدعم من يطلق الرصاص أو يطلق المسيرات والصواريخ البالستية على الأراضي المقدسة؟ هو الجانب الإيراني، وهذا بعلم الجميع. والجانب التركي والجانب الباكستاني أوصلوا هذه الرسالة بشكل واضح للجانب الإيراني. وأنا أعتقد أن الجانب الإيراني في مرحلة من المراحل هو يعني دخل مرحلة يعني المواجهة مع الجميع، بمعنى يعني يقول أنا أوجه نعم وهؤلاء حلفائي وأنا أتعرض للضغط، فلماذا لا يشاركني الآخرين؟
1: في نقطة باكستان تحديدا، يعني باكستان عضو في هذا الحلف، وبالتالي تجري اتصالاتها نتيجة ما يقوم به الحوثي مع الإيرانيين ومع غيرهم، وفي نفس الوقت هي الوسيط في مسألة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. إلى أي مدى يعني هنا ربما ترى تضارب في الأدوار، أو هذه الأدوار المتعددة الاتجاهات تكبل تحرك الحلف بشكل أو بآخر؟
0: أنا أعتقد أن هذا ربما أكثر من ميزة نسبية يعني تمتاز بها أو تمتلكها الدبلوماسية والعسكرتارية وربما السياسة الباكستانية. السياسة الباكستانية أولا لديها علاقات وثيقة وتقليدية وتاريخية مع المملكة العربية السعودية، هذا معلوم ومعروف للجميع، وبينهم تعاون عسكري قديم وراسخ وثابت. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، في أزمة مثل هذه الأزمة الجانب الإيراني يعتقد أنه محظوظ أن الطرف الذي يدير هذه الوساطة، والجانب الإيراني قبل أشهر أعلن أكثر من مرة وعلى لسان مسؤولين إيرانيين عسكريين وسياسيين بأن الوسيط الأساسي أو الرئيسي دعينا نقول هو الباكستان، هذا يؤكد هذه العملية. العلاقة مع أمريكا أنا أعتقد أيضا هي ميزة نسبية ثالثة للدبلوماسية الباكستانية، حيث تتمتع بعلاقات استراتيجية وبيعني حضور في لدى الجانب الأمريكي، وهناك مصداقية. الشيء الآخر، الدبلوماسية الباكستانية لديها خبرة عميقة في مشاكل المنطقة، ولديها قدرة في الحقيقة، ولعلها أختي الكريمة لو حاولنا أن نركز أو يعني نسلط الضوء على الدبلوماسية الباكستانية وحركتها في الأشهر الستة الماضية، هي قامت بأدوار حقيقة يعجز عن القيام بها الكثيرون. يعني كانت على مستويات الدبلوماسية، كانت على مستويات الأمن العسكري، كانت على مستويات الأمن الاستخباراتي، كان هناك اتصالات وبوابات فتحت بين كل هذه الجوانب، الدبلوماسيين والعسكريين وحتى المسؤولين الباكستانيين يعني قاموا برحلات مكوكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إيران أكثر من مرة في الفترة الماضية. فأنا أعتقد أنها مجموعة ميزات نسبية للجانب الباكستاني، لكن نحن أمام حقيقة اليوم لا يمكن أن يتجاوزها الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية والقيادات الباكستانية. اليوم المقدسات يعني تتعرض لعدوان من ميليشيات جاهلة، ومن ميليشيات يعني هي تأتمر بأمر إيران، وهذا في الحقيقة يقلب الطاولة على كثير من المعطيات أو كثير من الشعارات التي يرفعها سواء كان الجانب الإيراني أو الجانب الحوثي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها سيطرت خلال عملية عسكرية على موقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين بمواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. تزامن القصف مع معارك عنيفة ومحاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش في العيرف وجبل البلق الشرقي ومنطقة ذنة. هذا ودعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية عبد الله العليمي المجتمع الدولي إلى حماية باب المندب ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدراتها واستعادة الدولة. واعتبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أمن الممر البحري واستعادة الدولة قضية واحدة وأن حمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
2: الاستراتيجي استبدال أمن الملاحة المستدام بتطمينات قابلة للتغيير، فلا يمكن بناء أمن

0: بحري مستدام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، فيما تظل على شواطئه ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة. إن استعادة الدولة اليمنية وأمن باب المندب قضية واحدة لا قضيتان، ومسار واحد لا مساران، وإن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية هو استثمار في مستقبل الأمن والسلامة العالمية.
1: في مدن اليمن ومنها مأرب لا تختصر أو تختصر أزمة النزوح في أرقام وإحصائيات، بل تظهر تفاصيلها في حياة أسر فقدت مصادر دخلها وتكافح يوميا لتأمين الطعام والدواء وسط ظروف لا تترك لها سوى قليل من الخيارات.
2: أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد النازحين داخليا نحو 5,200,000 شخص بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
3: جراء هذا النزوح المستمر ليزداد الأوضاع سوءا، وكذلك لعدة أسباب أخرى منها انسحاب المنظمات الدولية و قلة الدعم الوارد إلى اليمن عن طريق العديد من المنظمات. لذلك نحن نعيش في وضع استثنائي ووضع صعب على اليمنيين، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت الحرب وكلما زاد الصراع في اليمن.
2: أم مالك في أحد مخيمات النزوح بمأرب تقلب أدوات مطبخها بحثا عما يمكن أن تقدمه لأطفالها، لكن مطبخها يكاد يخلو من كل شيء. زوجها غير قادر على العمل، ومع غياب مصدر دخل ثابت تراجعت قدرة الأسرة على تأمين أبسط احتياجاتها، ولم يبق لها سوى خيمة مهترئة تسترهم وتقيهم ما أمكن من قسوة الحياة.
4: وعندي 5 أطفال وزوجي تعبان مريض في حالة نفسية تمام، لا ماء ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، الحمد لله على كل حال. لا معانا فرشاة، لا معانا مراقد، لا معانا أكل ولا شرب، الحمد لله. ما نقدرش نوفر القوت حق اليوم الوحيد. لا مرض الطفل حقي، والله ما أقدر أحصل له حق مضرب حق الحمى علاج. إنني أجلس أتفرج له ما يا إحيى أجزع له، ما أعمل له، ما بيش من نجيب له. لا مرتبات ولا وظائف ولا معانا حاجة الله، اللهم لك الحمد. ولا معانا بيدينا أي حاجة.
2: وبجوارها تعيش أم أمجد مع أطفالها، تحمل قصة أخرى من المعاناة.
5: إحنا نازحين مخيم البطحة، واحنا لا معانا لا بطانيات، لا معانا فرشاة، وبنتي مريض عندها تكسر بالدم، وزوجي مريض دم واقع مصنق، والحمد لله على كل حال. واحنا بصر كيف حالتنا وكيف حقنا المخيم، لا معانا دواء مطبخ، لا معي تنور، لا معي فراش، لا معي أي شيء، والحمد لله. الما بعض حالات يندو لنا منظمة تندي، وبعض حالات نشتري وشراء.
2: قصص تتشابه داخل المخيم، حيث تتحول الأرقام الكبيرة إلى حكايات أسر تكافح يوميا لتأمين ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وبعضها لا تستطيع تأمين أي شيء.
6: وبينما تتسع دائرة الاحتياج، تبقى قدرة الأسر على تلبية متطلبات حياتها اليومية رهينة بدخل محدود ومساعدات لا تصل إلى الجميع. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن.

0: حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: في رد لافت على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، اختارت أنقرة أن يكون الرد منخفض التمثيل على اتهاماته بحق تركيا والرئيس أردوغان، رغم وجود وزير الخارجية ودبلوماسيين رفيعي المستوى في نيويورك. وبعد كلمة نتنياهو استخدم الدبلوماسي التركي حق الرد، حيث رفض الاتهامات الموجهة إلى تركيا والرئيس أردوغان واصفا إياها بالكاذبة، وأضاف أن مغادرة عدد كبير من الوفود الدولية قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب نتنياهو كانت بمنزلة إدانة دبلوماسية قوية. وأوضح الدبلوماسي التركي أن الرسالة التي حملها مشهد الانسحاب تتمثل في رفض سياسات نتنياهو وتراجع مصداقية ما يقوله مع استمرار عزلة إسرائيل الدولية. ويعكس اختيار سكرتير ثالث للرد على نتنياهو رغم وجود كبار المسؤولين الأتراك في نيويورك أن أنقرة لم تمنح خطابه أهمية تستدعي ردا على مستوى رفيع. قالت حركة حماس في بيان إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم والرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة واتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما قالت إنه قام بمجازر وتجويع وقتل مدنيين، وأضافت أن الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية

0: اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير، وأضاف أن على نتنياهو تغيير سياسته ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. دعا ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل النزاعات الإقليمية عبر الدبلوماسية وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وإصلاح مجلس الأمن الدولي.
1: جدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
0: قال رؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددوا في بيان صدر عقب اجتماع وزاري للتحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة. كما دعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع ونزع سلاح حماس وجميع الجماعات مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من خلال تنفيذ موثوق وقابل للتحقق. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة بنيران الاحتلال في منطقة مدينة حمد بخان يونس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين احتياطيين جراء انفجار طائرة مسيرة له داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد ما أدى إلى مقتلهما. أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني حالة من القلق والارتباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل

0: للحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
1: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
0: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
2: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرة ميترات عربي، قطاع غزة.
3: قالت مصادر ميدانية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، طالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الأثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقالت المصادر إن معارك ضارية دارت طوال الليل وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرة إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. قالت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال أثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في الإقليم الذي يشهد تجددا للأعمال القتالية أدت إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين أثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
4: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحاً مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصراً من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
3: وللحديث أكثر حول هذا الملف نرحب ضيفنا من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. أهلا بك دكتور، وأبدأ معك من توسع المعارك إلى عفر وأمهرة واستهداف المطارات. هل تسعى قوات تيغراي

0: إلى استنزاف الجيش الأثيوبي؟
1: نعم، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بلا شك هذه تحولات كبيرة في الميدان الأثيوبي. شاهدنا مرحلة سكون في العمليات القتالية بعد اتفاق بريتوريا، لكن يبدو أن العمليات القتالية تجددت لأسباب تتعلق بعدم إنفاذ كل ما تم الاتفاق عليه من اتفاق بريتوريا. الحكومة الفيدرالية تعمل على إخضاع الأقاليم الأثيوبية، كل الأثيوبية ليست إقليم تيغراي فقط. لذلك هناك حالة من التعنت من قبل الحكومة التيغراي، من الحكومة إقليم تيغراي وكذلك إقليم الأمهرة والأقاليم الأثيوبية الأخرى. حالة التباين الحاصلة بين الأطراف الأثيوبية تؤكد حقيقة واحدة، أن الدولة الوطنية في القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة، وأن المشكلات التي تواجهها الدولة الأثيوبية لا تختلف كثيرا عن المشكلات التي تعيشها دول أخرى كالسودان وكالصومال ومختلف الدول الأفريقية. لكن تجدد القتال الآن هو متغير جديد، هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تسببت لاندلاع هذه الأزمات أو هذه الحرب من جديد. الجبهة التحرير تيغراي تركز على منطقة أبعلة في إقليم العفر لأنها قريبة من العاصمة مقلي. إذا أرادت أن تدافع عن العاصمة مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، لابد أن تدفع الجيش الفيدرالي من هذه المدينة. لذلك تركز على منطقة أبعلة في إقليم العفر، وكذلك تعمل على تكثيف الهجمات من خلال التركيز على إقليم الأمهرة بالتنسيق مع ميليشيات الفانو في إقليم الأمهرة. هذه المتغيرات كلها ستؤدي لحالة من التفاقم في الأزمة وتصاعد الأزمة، ربما يشهد ملامح إنسانية كارثية للأسف الشديد.
0: طيب، تحول في مشهد تحالف 2020-2022 يعني، وتشكيل جبهة تحرير تيغراي تحالف مع خصومها السابقين، إلى أي مدى قادر على تغيير الموازين برأيك؟
1: نعم، هناك بعض المشاهد ترسم من قبل المتابعين للمشهد الأثيوبي، يقولون أننا ربما نشهد سيناريو 91 الذي اجتاحت فيه جبهة تحرير تيغراي العاصمة فينفينيا أو العاصمة أديس أبابا. لكن هذا الأمر غير وارد، باعتبار أن النظام الأثيوبي نظام متماسك يستطاع أن يوحد الداخل الأثيوبي من خلال فتح جبهات مع الدول المحيطة بالإقليم أو المحيطة بإثيوبيا. لكن هذه التحالفات ربما تشكل ضغط كبير على النظام الأثيوبي، وخصوصا مكون الأمهرة يعتبر من أكبر المكونات في إثيوبيا. أيضا الهوية الأثيوبية مرتبطة بصورة مباشرة بإقليم الأمهرة. لذلك هذا التحالف ربما يشكل ضغط على النظام الأثيوبي من الناحية السياسية والمطالب، وطبعا هذه الحركات التي توحدت في الإطار العسكري هي حركات مطلبية بالأساس. إذا ما تراجع النظام الأثيوبي في تنفيذ مطالب هذه الشعوب، من المؤكد سيكون هناك حالة من التغير، والموقف الخارجي هو الذي سيحسم هذه المتغيرات أو هذا المتغير. الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في الأزمة الأثيوبية بصورة مباشرة، هناك محيط أيضا غاضب على النظام الأثيوبي الذي عاد المحيط. لذلك هذه المتغيرات ربما تشكل مشهدية جديدة في إثيوبيا، لكن لا أعتقد أن النظام سيتغير بالمعطيات المتوفرة الآن.
0: بالحديث عن المتغيرات الخارجية، إلى أي مدى يعني هذه التطورات برأيك قابلة للتحول إلى مواجهات إقليمية تمتد إلى البحر الأحمر؟ وماذا أيضا في توقيتها إذا يعني إذا ما تحدثنا أوسع من مسألة المطالب الداخلية؟
1: نعم، هو عرفنا أو عهدنا أن من النظام الأثيوبي أنه يفتح جبهات مع الدول المحيط، وخصوصا فتح جبهة مع الصومال. ولولا الدور التركي البارز في تقريب وجهات النظر من خلال إعلان أنقرة لوصل البلدين في لحالة الصدام المباشر. لكن تركيا وحضورها في الأزمة خفف من هذه الأزمة. الدولة الأثيوبية أو النظام الأثيوبي الحالي يعمل على نفس الخلافات مع دول المحيط. احتضن ميليشيات الدعم السريع في السودان من أجل مقاتلة الدولة السودانية، وهذا أمر استغربته الجهات السودانية. أيضا نبش قضية الحقوق التاريخية في السواحل الأريترية، وهذا أمر غريب من قبل نظام يعرف بأنه جاء بشعارات السلام. لذلك برأيي أن هذه الأزمة إذا تصاعدت وتدخلت أطراف خارجية ربما تؤثر على الداخل الأثيوبي وتقسم إثيوبيا. سيناريو تقسيم إثيوبيا غير محبذ من قبل الأطراف الإقليمية وأيضا من قبل المكونات الأثيوبية التي ترى في إثيوبيا الدولة موحدة وتمام.

0: كتحرك امريكي لاجل منع حدوث اي فراغ في اثيوبيا، باعتبار ان اثيوبيا دوله مركزيه
1: طيب
0: في
1: أي
0: المعادله الاقليميه ولسياسه الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه.
1: انتهى الوقت، سنستقبل ربما في لقاءات أخرى حديثنا كون التطورات متسارعة. أشكرك الدكتور إبراهيم ناصر، حدثنا من
0: أهلا وسهلا،
1: أنقرة.
0: أهلا وسهلا.
1: قال مسؤولون روس أن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بلغرود. وفي منطقة بيرام قالت السلطات المحلية أن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل الإعلام أن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاخ تينسك للنفط في مقاطعة روستوف، ومصنع إسكرا في أوليانوفسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفاة بيرام للنفط. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف أن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي. كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. تزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء.

0: يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الاصطناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره. وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار، يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها. تنضم إلينا في الاستوديو زميلة رباب كردلاس الباحثة في الذكاء الصناعي. أهلا وسهلا فيك رباب.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني يتعاظم الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وربما نحن أمام معسكرين، معسكر ينادي بضوابط وأنه هذا التطور في الذكاء الصناعي قد يقضي على البشر، وبين من يقول بأن المستقبل هناك ولا يمكن الرجوع عنه. ما هي الأسس التي يستند إليها الطرفان؟
1: أهلا بك أستاذة سمعية. أولا نبدأ بالموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يتجه إلى الحد من أي عملية أو إلى إبطاء أو إلى رفض أي إبطاء لمنظومة الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن ترامب ومعسكره، ونتحدث عندما نقول معسكره نتحدث عن عمالقة وادي السيليكون، وأبرزهم رئيس تنفيذي لشركة الأوبن آي المسؤولة عن نموذج شات جي بي تي مارك زوكربيرغ، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا هوانغ جيسون. كل هذا المعسكر والموقف الأمريكي كلهم يتجهون إلى رفض أي قيود أو أي إبطاء لتطور منظومات الذكاء الاصطناعي. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن يعني مخاوف حول هذا الذكاء الاصطناعي هي خدعة، و يعني خلف هذا الموقف هناك حسابات أخرى. نتحدث عن حسابين رئيسيين، وهو كما نعرف أستاذتي مايا بأن
0: حسابات الدولارات
1: صحيح، كما نعرف بأن الاقتصاد الأمريكي يرتبط ارتباط وثيق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أصبح محرك للاقتصاد الأمريكي، يعني أي إبطاء في الذكاء الاصطناعي قد يسبب ركود في الاقتصاد الأمريكي. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإن دونالد ترامب بطبيعة الحال يخشى

0: نفسها بأن أي يعني أي إبطاء أو أي قيد من القيود يوضع على منظومات الذكاء الاصطناعي فإن هذا قد يمنح فرصة أو قد يعطي فرصة للصين للتقدم، لأن الصين كذلك ترفض أي قيود على الذكاء الاصطناعي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني هناك نقاش عميق داخل البيت الأبيض، وخاصة بعد الهجوم السيبراني الأخير الذي قامت به مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وحينما أقول وكلاء الذكاء الاصطناعي أنا أتحدث عن أنظمة التي يعني هي ليست تشات بوت هي التي تعطيها مثلا سؤال جواب، لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي هنا أتحدث عن مثلا شات جي بي تي أو كلاود أو
1: الذي تعطي هذا. ربما رباب أبعد من ذلك، يعني حتى نشاهد في التقارير هناك تخوف أحيانا ينقلب الذكاء الاصطناعي أو الروبوت على البشر. صحيح. وشاهدنا ذلك في عدة ربما فيديوهات على السوشيال ميديا. صحيح. السؤال هنا باختصار، أوروبا ربما هناك أصوات تنادي بضرورة وضع ضوابط، الخطورة أين تكمن؟ يعني هناك صراع بين الصراع الرأسمالي والصراع الأخلاقي، هذا الصراع كيف سيدفع ثمنه البشر العاديين والموظفين؟
0: صحيح، هناك سيناريوهات عديدة عزيزتي مايا. السيناريو الأول، أو دعيني أقول لك ثلاث سيناريوهات الكبرى المتواجدة الآن والتي تقود المخاوف حول الذكاء الاصطناعي. الأول يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية التطوير، والتي خرج مؤخرا كما تعرفين جايكوب كوكسون الذي كان يشتغل أو الباحث في الأنثروبيك وشركة الأوبن آي، خرج واستقال من الشركتين وقال أن هاتين الشركتين يعني تتلاعب يعني غير مسؤولة، وكذلك يعني هاتين الشركتين تطور أنظمة ذاتية التطوير. هذه الأنظمة الذاتية التطوير تعتمد استنساخ نفسها، وهذا الاستنساخ على حساب سلامة البشر. صحيح. يعني مثلا وكذلك يمكن لهذه الأنظمة أن تخرج عن يعني عن المعلومات أو عن الأوامر التي أعطاها لها الإنسان. فحينما أخبرتك بأن النقاش حول في البيت الأبيض حول وكلاء الذكاء الاصطناعي، فأعطيك مثال. مثلا الأوبن آي قامت بتجربة، قامت صح باختصار أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قاموا بتجاوز البيئة التي أعطوهم إياها يعني واختراقها، بحيث أنه لم يكن مطلوب منهم اختراق، يعني تصرفوا بسلوك يعني
1: على كل رباب. هذا موضوع مفتوح جدا. صحيح. يعني سوف نتابعه بالتأكيد، لكن الوقت الآن انتهى. أنا أشكرك جزيلا. العفو. وسيكون لدينا لقاءات أخرى زميلتنا رباب كرداس. ومع زميلة رباب ننهي هذه النشرة ونذكر بعناوينها. دول اتفاق مكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين رؤساء أركانها لبحث سبل مساندة السعودية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي لحماية باب المندب. الرئيس الإيراني يرهن نهاية الحرب بقرار واشنطن، وثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز. اشتباكات ضارية بين القوات الفيدرالية الأثيوبية

0: قتلى وجرحى في تبادل هجمات بطائرات مسيرة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت مناطق عدة. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية

زياء التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث،
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
9: أينما كان.
0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم محمد كردي، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ بالملف اليمني، حيث قال الحوثيون إنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، إضافة إلى منشآت لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعدما أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها سيطرت خلال عملية عسكرية على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين بمواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. وتزامن القصف مع معارك عنيفة ومحاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش في العيرف وجبل البلق الشرقي ومنطقة ذنة. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. نرحب بك خليل، ونبدأ بالتطورات الميدانية في مأرب.
1: نعم محمد، في محافظة مأرب كان بالأمس هناك هدوء لا بأس به. اليوم عادت الاشتباكات شمال محافظة مأرب في مديرية رغوان. حاول الحوثيون التسلل إلى مواقع الجيش اليمني حسب مصدر عسكري في المنطقة العسكرية 7، وحاولوا الوصول إلى محزام ماس وإلى مناطق أخرى من ذات الجبهة، إلا أن قوة الجيش قالت أنها أحبطت هذا التسلل وقتلت المهاجرين، وكذلك قصفت براجمات الصواريخ تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من مفرق الجو باتجاه جبهة الكسارة. في جبهة الكسارة كذلك حاول الحوثيون التسلل إلى هذه الجبهة المهمة التي غربي محافظة مأرب، إلا أن قوات الجيش قالت أنها أحبطت هذا التسلل وقصفت تعزيزات من الحوثيين كانت قادمة إلى هذه الجبهة وقتلت ما يزيد عن 7 من عناصر جماعة الحوثي حسب المصدر العسكري. كذلك دارت اشتباكات في جنوب محافظة مأرب في شريط الجبهة الجنوبية في منطقة العيرف، وكذلك في جبهة البلق الشرقي وفي منطقة ذنا. حاول الحوثيون التسلل إلى تلك المناطق الحاكمة، إلا أن قوات الجيش صدت تلك التسللات حسب المصادر العسكرية في المنطقة العسكرية 3. هذا في محافظة مأرب. أما غربي تعز فدارت اشتباكات عنيفة في منطقة نومان وكذلك في منطقة جرداد. تقول مصادر عسكرية في محور تعز وكذلك في قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية إنها سيطرت على جبل نومان الاستراتيجي الذي يطل على منطقة الضريفة وعلى منطقة شريرة وعلى مناطق، ويطل كذلك على منطقة الوازعية وعلى المضاربة ورأس العارة من محافظة لحج. وبهذه السيطرة تستطيع القوات الحكومية هناك مراقبة تحركات الحوثيين وخطوط إمدادهم في تلك الجبهة. كذلك دارت اشتباكات في محور طور الباحة. يقول مصدر عسكري تحدث إلينا قبل قليل من محور طور الباحة بأن قواته من اللواء الثالث من اللواء الخامس في طور الباحة سيطر على منطقة الدمدام وكذلك على تباب أخرى حاكمة في ذات المنطقة، وهنا أمن المنطقة التي حاول الحوثيون التسلل منها باتجاه هيجة العبد التي كان الحوثيون يحاولون قبل يومين قطع هذا الطريق المهم إلى محافظة تعز. كذلك دارت اشتباكات في منطقة الكدحة، جبهة الكدحة هذه الجبهة المهمة. تقول قوات الجيش أنها أسقطت طائرات مسيرة في هذه الجبهة، يحاول الحوثيون الوصول إلى منطقة البيرين، وهي محاولات متكررة منذ أن سيطر الحوثيون على الساحل الغربي. وهنا إذا سيطروا على هذه المنطقة فإنهم يستطيعون قطع الطريق إلى محافظة تعز وقطع إمدادات الجيش اليمني في تلك المناطق. في محافظة الجوف شن الطيران المسير التابع للمنطقة العسكرية السادسة شن هجوم على مواقع للحوثيين شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقال أنه ضرب يعني تعزيزات للحوثيين وكذلك قتل عناصر للحوثيين في سكناتهم في ذات المنطقة. أما إنسانيا فوحدة النازحين وجهت نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية وإلى الحكومة اليمنية وإلى كذلك إلى الجهات المانحة بعد أن وصل عدد النازحين الذين فروا من تلك المناطق، مناطق الساحل الغربي ومن مناطق الاشتباك الآن غربي تعز وكذلك من لحج، ما يزيد عن 180 ألف حسب وحدة النازحين. قالت بأنهم يحتاجون إلى الدواء وإلى الغذاء وإلى المأوى الآمن، لأنهم الآن متواجدون في مخيم الفردوس في عدن وكذلك في لحد وفي أبين، وهي مخيمات بدائية ربما لم يحظوا بالخدمات حتى الخدمات الأساسية حسب ما نتابع في تلك المناطق. كذلك وصلت إلى محافظة مأرب أسر كثيرة ما يزيد عن 500 أسرة إلى هذه المدينة التي تكتظ بآلاف أو مئات آلاف من النازحين. هؤلاء النازحون لا يجدون شيئا ربما في ظل هذا التحول بين الصيف والشتاء، فهم يعانون معاناة كبيرة. البعض منهم وصل إلى استقبلتهم أسر سابقة متواجدة في محافظة مأرب، لكن على كل حال هذه الأسر تحتاج إلى تدخلات عاجلة. ووحدة النازحين هنا في مأرب كانت قد وجهت أمس نداء استغاثة والتقت ببعض المانحين هنا في محافظة مأرب وبعض العاملين في الشأن الإنساني، وجهت إليهم نداء بأن يغيثوا هؤلاء النازحين وأن يقدموا لهم العون حتى يستقروا بعد رحلة المعاناة التي واجهتهم في تنقلهم.
0: نعم.
1: من محافظة أو من تعز حتى محافظة مأرب ما يزيد من 1300 كيلو قطعت هذه الأسر.
0: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة بنيران الاحتلال في مدينة حمد بخان يونس. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط جراء انفجار طائرة مسيرة داخل موقع عسكري في بيت حنون شمال قطاع غزة. وقال الجيش إن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الرواية الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. وائل الحلبي ينضم إلينا من غزة. أهلا بك وائل، نرصد معك أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة. وائل ربما أو

ليس جاهزا معنا الآن. في جميع الأحوال نتابع هذه النشرة. إذن أوقفت مطارات أربيل والسليمانية والنجف العراقية الرحلات الجوية من وإلى إيران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وقالت إدارة مطار النجف الدولي إن القرار يستند إلى توجيهات رسمية، وطلبت إبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية بعدم اتخاذ إجراءات تخص الرحلات المشمولة بالإيقاف، مضيفة أنها ستعلن أي مستجدات أو توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات.

0: من الموصل ينضم إلينا مراسلنا يحيى إبراهيم. نرحب بك يحيى ونرصد معك المزيد من التفاصيل حول قرار إيقاف الرحلات.
1: فرضت السلطات العراقية فجر اليوم الجمعة إيقاف الرحلات الجوية من إيران وإلى العراق، والعكس إني أسمع صوتي.
0: نسمعك يحيى.
1: هذه العقوبات أو هذا الإيقاف للطيران، إيقاف للطيران جاء بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وعلى الطيران الإيراني الأربعاء الماضي. المجال الجوي العراقي يعتبر أهم المجالات الجوية لإيران، أيضا هو يعتبر حلقة الوصل بين إيران والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا. الطيران العراقي والإيراني أو الطيران الإيراني يعتبر أهم الطيران الذي يوصل العراق بإيران. ثلاثة مطارات تسير رحلات يومية كانت إلى إيران. عدد الرحلات الجوية بين العراق وإيران يبلغ 500 رحلة جوية شهريا. هذه الرحلات الجوية، إيقاف هذه الرحلات الجوية تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني وحتى على الاقتصاد العراقي. هناك رحلات علاجية أيضا على السياحة الدينية بين إيران والعراق والنجف الأشرف تحديدا. حكومة العراق تلتزم بإيقاف الطيران الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قبل ساعة من الآن قال أن إيقاف هذه الرحلات أو المجال الجوي الإيراني سوف يرد بالمثل، وسوف لن يوقف طيران أو لن هناك طيران يعمل في المنطقة مع إيقاف الطيران الإيراني، وهذا ينذر بتهديدات أمنية ربما سوف تحدث في الأيام القادمة.
0: شكرا جزيلا لك من الموصل مراسلنا يحيى إبراهيم. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط طائرة مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء. من كييف ينضم إلينا مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في الجانب الأوكراني.
2: بالفعل التطورات الميدانية متسارعة وهي متعلقة تحديدا في الهجمات الروسية المتواصلة على الأراضي الأوكرانية وعلى

0: العاصمة الأوكرانية كييف بشكل خصوصي. قبل قليل السلطات الأوكرانية وعمدة المدينة تحدثوا عن حصيلة ربما تكون هي غير النهائية المتعلقة بعدد الضحايا، نحن نتحدث عن 5 قتلى وإصابة 31 من الجرحى في إطار هجوم روسي هو متواصل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى قبل قليل، وهذا الهجوم جاء في 3 مواقع مختلفة. قبل قليل كان هنالك إحدى الضربات الروسية بطائرة مسيرة استهدفت إحدى الشركات وإحدى المناطق التي تستخدم في عملية توزيع الإنترنت وتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الأوكرانية كييف. ونحن نراقب ونلاحظ في الآونة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة أن القوات الروسية باتت تستهدف العديد من المنشآت ومزودي خدمات الاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا تحديدا أيضا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مشيرا إلى أن القوات الروسية توسع من هجماتها وبنك الأهداف بحيث لا تقتصر فقط على محطات الوقود بالإضافة إلى المستودعات اللوجستية والمنشآت الصناعية، سواء كان ذلك في العاصمة الأوكرانية كييف أو حتى في المناطق المحيطة بها. إضافة إلى ذلك كان أيضا هنالك هجوم بارز على العاصمة الأوكرانية كييف استهدف مركز القضاء الأعلى في كييف في منطقة لا تبعد 4 كيلومترات من حيث نتواجد نحن الآن، وتحدثت أيضا السلطات عن أضرار كبيرة لحقت في هذا المركز وتعطله وتوقفه عن العمل بشكل تام جراء تعرضه لأضرار كبيرة جراء هذا الهجوم، بالإضافة إلى الهجمات التي تستمر وتستهدف العديد من المواقع في العاصمة كييف. إلى جانب ذلك أيضا قبل قليل كان قد صدر بيان عن السلطات العسكرية في ضواحي كييف، وهو البيان الثاني لهذا اليوم الذي يصدر منذ صباح اليوم، وتحدثت عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت 11 منشأة ومستودعا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. نحن نتحدث عن منطقة برافاري، نحن نتحدث عن منطقة باريسبيل ومنطقة فاستيف، هذه المناطق تتعرض لضربات روسية متواصلة ومكثفة بالطائرات المسيرة وأدت إلى اندلاع حرائق كبيرة. أيضا الرئيس الأوكراني تحدث عن حريق كبير في إحدى المستودعات التابعة للمواد الغذائية، وهو تابع بطبيعة الحال وفقا لزيلينسكي لإحدى الشركات الأمريكية. زيلينسكي يتحدث أن القوات الروسية تصعد من هجماتها في الآونة الأخيرة تحديدا باتجاه العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها. أيضا في الاتجاه الشمالي السلطات العسكرية تحدثت عن ضربات روسية قبل نحو ساعتين من الآن بقنابل جوية انزلاقية استهدفت منطقة سومي على الجبهة الشمالية، وهي لليوم الثاني أيضا على التوالي تتعرض لضربات روسية بهذه القنابل، خلفت أضرارا في مرافق البنية التحتية المدنية وعدد من المنازل، وتحدثت السلطات عن إصابة 3 مواطنين جراء هذا الهجوم. بالتوازي مع ذلك مقاطعة أوديسا منذ ساعات الصباح وقبل قليل أيضا تعرضت لضربات روسية بالطائرات المسيرة، ويتحدث الجانب الأوكراني عن خسائر كبيرة في المستودعات اللوجستية وفي عدد من المنشآت الصناعية جراء الهجمات الروسية.
1: هذا ميدانيا ثائر، كيف يمكن رصد التصريحات الرسمية في أوكرانيا بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب؟
0: بالفعل يبدو هذا المسار يأخذ خطوات إيجابية وفقا لحد تعبير الجانب الأوكراني، خاصة وأن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي كان قد أدلى في بعض التصريحات المتعلقة بهذا المسار تحديدا، وقال أنه اتفق مع الجانب الأمريكي في إطار زيارته الأخيرة إلى نيويورك إلى تفعيل المسار الدبلوماسي. زيلينسكي كان قد أشار إلى أن المفاوضات التي أجراها مع الجانب الأمريكي كانت قد تركزت على موضوعين مهمين، الموضوع الأبرز هو متعلق بهدنة محتملة في مجال الطاقة خاصة في ظل التصعيد المتواصل بين كييف وموسكو وتبادل الضربات في هذا الاتجاه. الأمر الآخر هو متعلق بهدنة في منطقة البحر الأسود، وهنا

0: أشار زيلينسكي إلى أن بعض الدول كانت قد تتخذ مسارا دبلوماسيا تفاوضيا مع الجانب الروسي وهي تلعب دورا محوريا، وأضاف بالذكر أيضا على الدور التركي البارز في هذا المجال، خاصة وأن أنقرة كانت قد لعبت سابقا دورا محوريا في عملية التنسيق الرؤى والتوافقية بين كييف وموسكو في مجال المسار الحبوب والعملية الأمنية في البحر الأسود. زيلينسكي يتحدث أن الجهود التركية ما زالت متواصلة، بالإضافة إلى جهود لبعض الدول العربية التي قد تقود بعض المسارات التفاوضية مع الجانب الروسي. وتحدث زيلينسكي أنه ينتظر من هذه الدول بما في ذلك الجانب التركي الردود على نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي في هذا المحور، ولكن يبقى الأمر المتعلق بهدنة الطاقة حتى تاريخ هذه اللحظة لا توجد رؤية واضحة حول إن كان هنالك تقدم في هذا المسار تحديدا، خاصة وأن الجانب الأوكراني هذا اليوم كان قد صرح أنه شن سلسلة من الضربات. هذه الضربات استهدفت عدد من المنشآت وعدد من محطات النفط في عمق الأراضي الروسية، كان قد أشار إليها أيضا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عن استهداف منشأتين للبنية التحتية للطاقة النفطية في سوريا في روسيا عفوا في منطقة بشكيرستان وفي منطقة سمارة. وتحدث زيلينسكي عن أضرار كبيرة لحقت بهاتين المنشأتين جراء هذه الضربات، وكان زيلينسكي كان قد أشار أيضا في هذا البيان إلى استهداف عدد من الأهداف في عمق البحر الأسود. وبالتالي هذا التصريح يقودنا بالحديث أن الهدن التي يجري الحديث من قبل الجانب الأوكراني ومن قبل الجانب الأمريكي ومن قبل الشركاء الدوليين بما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، سواء كان ذلك في محيط البحر الأسود أو حتى فيما يتعلق بالضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في كييف أو حتى الضربات الأوكرانية المتبادلة، حتى تاريخ هذه اللحظة ما يترجم على الأرض في إطار التبادل في الضربات بين كييف وموسكو لم يؤدي إلى نتائج ملموسة، ولكن هنالك تعويل أوكراني واضح من إمكانية الوصول إلى لغة مشتركة دبلوماسية بين كييف وموسكو برعاية أمريكية، وهذا أيضا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خاصة وأنه أكد على أهمية إطلاع الشركاء الغربيين على المسار التفاوضي بما يتعلق بهذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمر. قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرة مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاط نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بيلغورود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل إعلام أن من بين الأهداف مصفات نوفوشاختينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرا في إليانوفيسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفات بيرم للنفط. من موسكو تنضم إلينا مراسلتنا كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا، نرصد معك المزيد بشأن التطورات الميدانية من الجانب الروسي.
2: بالفعل اليوم هناك هجوم مكثف نفذته القوات الأوكرانية على مختلف المناطق الروسية، وصلت من هذه المسيرات إلى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أدت إلى تعطيل نحو 14 مطارا في جميع أنحاء روسيا. طبعا هذه المسيرات تم إسقاطها، ولكن أدت إلى عمليات تخريبية سواء كان في مناطق مدنية أو في مناطق صناعية، وإلى إصابة ومقتل العديد من المدنيين في منطقة بيرم. أدى هذا الهجوم إلى مقتل شخص في منطقة فارونج، أيضا إلى سقوط ضحايا نحو 14 شخصا. بالإضافة لذلك في منطقة أومسك، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم استهداف قافلة إنسانية كانت تنقل مساعدات إلى منطقة الحرب في أوكرانيا للقوات الروسية، أدت إلى مقتل 4 أشخاص في هذه المنطقة. طبعا المناطق الحدودية كان لها الحصة الأكبر من هذه الهجمات. في منطقة راستوف على الدون كان هناك هجوم مكثف استهدف أيضا مصنع لتكرير النفط كما تحدثت السلطات، وأيضا استهدف قطارا في المنطقة أيضا قريبة من منطقة راستوف. بالإضافة لذلك هناك كان استهداف كبير لمصانع أو منشآت صناعية في منطقة أوليانسك كما تحدثت السلطات، أدت إلى اشتعال الحرائق، وكان هناك إعلان إنذار أو إعلان الطوارئ في المدينة في معظم أنحاء المدينة من قبل السلطات المحلية، دعت السكان إلى الاختباء بسبب هذه الهجمات. طبعا هذه الهجمات المكثفة المستمرة بالتوازي، هناك حراك سياسي ولو أنه ليس في الكبير، ولكن الكرملين اليوم كان قد أعلن أن المبعوث الرئيس الروسي عفوا قد توجه إلى واشنطن، أيضا إلى نيويورك عفوا، من أجل اللقاء المسؤولين الأمريكيين لبحث أولا المشاكل العالقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وأيضا الأزمة الأوكرانية هي كانت على طاولة هذه المحادثات كما تحدث الكرملين اليوم.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمي. إلى السودان، حيث قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها، أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. طارق التيجاني من أم درمان يطلعنا على المزيد من التفاصيل الميدانية في شمال كردفان. أهلا بك طارق، تفضل.
3: نعم محمد، باتت الطائرات المسيرة هي الخطر الأكبر على المدنيين، خاصة في مناطق الصراع في شمال كردفان وكذلك جنوبها وأيضا في النيل الأزرق. اليوم قصف بسرب من المسيرات لمواقع مدنية وكذلك مخيمات النازحين الذين يتجاوز عددهم 1 مليون نازح في مخيمات في مدينة الأبيض، حيث هاجم هذا السرب هذه المواقع المدنية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعضهم جراحهم خطيرة كما نقلت لنا المصادر من هناك. أيضا طائرات مسيرة في المزروب أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وكذلك وقوع جرحى، ما يعني أن استخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين باتت سلاحا يعني يهدد حياة المدنيين ويهدد السكان وكذلك المواقع العسكرية. تأتي هذه التطورات في ظل معارك مستمرة وتقدم للجيش في مناطق مختلفة، الجيش عينه على ولاية غرب كردفان، وبالتالي تستخدم قوات الدعم السريع هذه الطائرات المسيرة. أيضا حادثة أخرى ربما لا تقل بشاعة وهي تصفية قوات الدعم السريع 18 شخصا في صحراء دارفور، كانوا يودون التوجه إلى مدينة الدبة في شمال السودان للحاق بأهلهم. تم تصفيتهم جميعا من بينهم قيادات قبلية وشيوخ قبائل في الصحراء. قوات الدعم السريع بالطبع قالت إن الذين تم قتلهم ينتمون إلى القوات التي أو القوات المشتركة التي تقاتل مع الجيش، إلا أن الأسماء التي صدرت حتى الآن تؤكد أنهم مدنيون وأنهم أيضا يعني شيوخ قبائل ودون الالتحاق بآلاف النازحين الذين نزحوا إلى مناطق العفاض والدبة في شمال السودان. هذه المعارك بالطبع وهذه التطورات الميدانية ألقت بظلال سالبة، حيث ارتفعت أعداد النازحين بصورة كبيرة في ظل نقص كبير في المؤن والغذاء.

0: عن محمد ربما سياسيا هو استعداد السودان للانخراط في أي مفاوضات من شأنها أن تحقق السلام، كما جاء في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية في نيويورك وقال إنه يرحب بكافة الوساطات السعودية والتركية والمصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية، وأنه جاهز للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها أن توقف الحرب.
1: جزيلا لك من أم درمان مراسلنا طارق التيجاني، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الجولة. إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعما لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حاليا 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافدا جديدا يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا والأولى أوروبيا لـ11 مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات، وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول، وستكون هذه الطائرات ذات جودة أو ذات نفع أفضل على مستوى البيئة، خصوصا وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد وحتى على مستوى الشحن. هي طائرات منخفضة الاستهلاك وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
0: دكتور رحمي،
2: وهي
0: دكتور رحمي، نعم، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية. نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين أوروبا وآسيا، ويمكن لأي طائرة تنطلق من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الطائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا.
0: نعم.

0: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا، كذلك
1: دكتور
0: سمعة
1: رحمي، نعم،
0: شركة
1: كيف
0: خطوط الجوية التركية جيدة جدا،
1: كيف
0: خصوصا
1: تنظرون
0: أنها فازت في
1: دكتور
0: مسابقة
1: رحمي
0: سكاي تراكس عدة مرات.
1: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحقق التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
0: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول، خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمرون

0: لأنها مطار إسطنبول تحول إلى مطار استراتيجي مختلف في العالم.
1: نعم.
0: وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات. الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور رحمي،
0: هذا الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما. دكتور رحمي، وهنا أريد سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام. ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟
0: نعم، نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع تركيا، وتركيا لديها شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة على رأسها الخطوط الجوية التركية، ولذلك فإن تركيا والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يساهمون في إنجاح مثل هذه الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابيا على تركيا وشركائها، ليس فقط في المبادلات التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها. فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكرا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في كل يوم أحداث تتسارع.

0: صراعات تتفاقم،
1: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
0: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضررا.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولارا لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة تستمر حتى نهاية العام، كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولارا إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6,000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12,000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتمادا عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط.
5: من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
0: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
6: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء.

0: الأسرى ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب ولكن بالحرب في إيران، و يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن التكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكل ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو
1: نعم.
0: الضغط على أسعار الديزل.
1: دكتور كميل،
0: في
1: تحدثت عن عدة
0: وهذا
1: نقاط
0: سيكون
1: مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
0: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
1: نعم.
0: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية.
1: نعم.
0: ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها.
1: نعم.
0: الشعب
1: دكتور
0: الفرنسي
1: كميل.
0: لا
1: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
0: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على الإمدادات، إمدادات النفط، وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: بخمس مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد.
1: نعم.
0: أخرى. وهناك
1: دكتور كميل
0: يعني نعم،
1: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار

0: الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
1: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو، يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
0: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي

موجز الأخبار من TRT عربي في اسطنبول. بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان ترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة. يأتي ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف، وذلك في أعقاب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها سيطرت خلال عملية عسكرية على مواقع بمديريتي الوازعية والمضاربة بلحج. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل أكثر من 7 من عناصر الحوثيين بمواجهات وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة في جبهات عدة بمحافظة مأرب. أوقفت مطارات أربيل والسليمانية والنجف العراقية رحلات الجوية من وإلى إيران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وقالت إدارة مطار النجف الدولي أن القرار يستند إلى توجيهات رسمية، وطلبت إبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية بعدم اتخاذ إجراءات تخص الرحلات المشمولة بالإيقاف، مضيفة أنها ستعلن أي مستجدات أو توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات. قال رئيس الإيراني مسعود بشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أمام الضغوط الأمريكية في ظل استمرار تباعد المواقف بين الجانبين بشأن كيفية إنهاء الحرب. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج وهجمات جماعة الحوثي في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن القومي وحرية الملاحة، وطلب بإبقاء مضيق هرمز لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة بنيران الاحتلال في منطقة مدينة حمد. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط جراء انفجار طائرة مسيرة داخل موقع عسكري في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال الجيش أن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين قبل أن تتحطم إحداهما داخل الموقع العسكري. وأضاف بحسب الروايات الإسرائيلية أن الجنديين توجها إلى الطائرة بعد سقوطها قبل أن تنفجر لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى مقتلهما. قالت مصادر ميدانية أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوة الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها، أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. قال مسؤولون روس أن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بلغرود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية أن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرة مسيرة. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق عدة بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما تضرر مبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى.
ختام الموجز إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البرتغال تتخطى ويلز بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية. أداء كريستيانو رونالدو المخيب للأمال أمام ويلز يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بين خيبة المونديال ورغبة استعادة الهيبة، بدأ كلوب وتشافي فصلا جديدا مع ألمانيا وهولندا،

إن البداية لم تمنح أي منهما الإجابة الكاملة، فهل نحن أمام ولادة منتخبين جديدين أم مجرد تأثير مؤقت لمدربين جديدين؟

نجح منتخب البرتغال في الفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد دون رد، حمل إمضاء جواو فيليكس في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب النرويجي صاحب الصدارة. انتزع منتخب هولندا تعادلا ثمينا من أنياب ضيفه ألمانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهدت المباراة انطلاقة مشوار الألماني يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، كما أنها المباراة الأولى أيضا للإسباني تشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على البحرين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليج 27. وحافظ منتخب قطر على تقدمه حتى النهاية ليحصد أول 3 نقاط في البطولة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي المتصدر بفارق الأهداف. أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن المباراة الدولية الودية للتانغو أمام بنين الشهر المقبل ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها. ورأى سكالوني أن ميسي مهاجم إنتر ميامي والذي سجل هدفه رقم 100 مع النادي الأمريكي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجدداً. تصاعدت حالة القلق داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسي. وقالت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تشعر بأن أوليسي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بالرحيل عن ألمانيا، وأن العاصمة الإسبانية تحولت إلى الوجهة الأكثر جذبا له بعدما كانت مجرد أحد الخيارات المطروحة أمامه. كشفت تقارير بأن روابط الدوري في كل من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ستصدر بيانا مشتركا يطالب بإصلاحات عاجلة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيدعو صراحة إلى استقالة إنفانتينو، لكنه يمثل بلا شك وقودا إضافيا للمساعي الرامية إلى إطاحة به من رئاسة الفيفا. استهل برشلونة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار صعب على أنادولو إفس التركي بنتيجة 89 نقطة مقابل 82. الفريق الإسباني تأخر بفارق 15 نقطة في البداية قبل أن يقلب المواجهة ويستعيد زمام المبادرة ويحسم الفترة الأخيرة لمصلحته. واستهل أولمبياكوس مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار كبير على باسكونيا الإسباني بنتيجة 106 نقاط مقابل 89 في المباراة التي أقيمت في فيتوريا غاستيز. وفرض الفريق اليوناني أفضليته منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليبدأ الموسم بانتصار خارج أرضه. ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحوذ على رصيد وافر من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد الفرحة التي ظهرت بإعلانه قرار عدم الاعتزال الدوري انقلبت الآراء لهجوم لاذع على النجم البرتغالي بعد أدائه المخيب في لقاء منتخب بلاده أمام ويلز. البداية من حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال رونالدو يواصل مطاردة الهدف الألف لكن الفرص تهرب منه. كريستيانو رونالدو سدد 7 مرات أمام ويلز دون تسجيل أي هدف رغم وصول أهداف متوقعة إلى 31، ويظل رونالدو رمزا للبرتغال ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير بينما تتواصل مطاردته للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته. وأشار حساب اسألني

أما مغرد اسمه 24 فانتقد الأداء الذي ظهر به رونالدو في الملعب وقال إلى متى صامل؟ منظر رونالدو بالملعب صار يثير الشفقة، والمفروض قرار الاعتزال من زمان، والأغرب جماهيره اللي كان في كل مباراة تشوف نفس المستوى وتطلع لك بالعقلية والأسطورة، هو رافض يعتزل وهم رافضين يستوعبون أن لاعبهم منتهي. من جهته انتقد هيثم عزيز أداء رونالدو وقال الجسد لا يرحم، مقولة قالها ميسي.

0: أقل من حارس مرمى الفريق المنافس. انتهت مواجهة هولندا وألمانيا على وقع التعادل بهدف لمثله في منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: في قمة أوروبية بطابع خاص انتهت مواجهة هولندا وألمانيا بالتعادل بهدف مثله في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، في مباراة شهدت إيقاعا سريعا وجدلا تحكيميا وإثارة امتدت حتى اللحظات الأخيرة. المواجهة على ملعب يوهان كرويف كانت أيضا اختبارا أولا للمدربين يورغن كلوب وتشافي هرنانديز في مستهل مهمتهما مع المنتخبين. ألمانيا كانت الأقرب إلى حسم المباراة بعد أن افتتح فيليكس نيميشا تسجيل في الدقيقة 32، لكن الهدف جاء وسط احتجاجات هولندية إثر مواصلة المنتخب الألماني اللعب في وقت كان فيه مهاجم هولندا براين بروبي مصابا على أرض الملعب، ليزيد ذلك من حدة التوتر خلال المباراة. وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بحثا عن التعادل وتصدى تيرشتيغن لعدة محاولات هولندية قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر جودي غاكبو. وبعد المباراة عبر تشافي هرنانديز عن رضاه بأداء فريقه مؤكدا أن هولندا كانت الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني.
2: أنا راض عن النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد جدا، أعتقد أننا كنا أفضل من ألمانيا. أنا سعيد جدا لأننا أظهرنا طريقتنا في اللعب خاصة في الشوط الثاني بينما كان الشوط الأول متكافئا إلى حد ما. لقد تعلم اللاعبون وأنا أيضا تعلمت الكثير بالطبع، أنه من دون الرغبة والطموح من الصعب تحقيق أي شيء.
1: أما يورغن كلوب فأقر برغبته في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن هدف التعادل الهولندي كان مستحقا بالنظر إلى طريقة تسجيله، مشيرا إلى أن المباراة قدمت له معلومات مهمة سيعمل عليها مستقبلا.
3: كنت أود الفوز بشدة، لكن ليس لدي انطباع بأن هدف التعادل كان غير مستحق خاصة بالطريقة التي سجل بها. لقد كان بالطبع هدفا رائعا. الأهم بالنسبة لي من مجرد الحفاظ على تقدمنا بنتيجة 1-0 حتى النهاية هو جميع المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها التي سنعمل بناء عليها الآن.
1: وبهذا التعادل خرجت تشافي وكلوب بنقطة في أول ظهور رسمي لهما مع المنتخبين في مباراة كشفت عن ملامح مرحلة جديدة لكل من هولندا وألمانيا، وأكدت أن المنافسة بين المنتخبين ستبقى مفتوحة مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية. أيمن عجوز، تلت عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن تعادل للمنتخبين بقيادة جديدة من كلا الطرفين، نبدأ بالمنتخب الألماني مع يورغن كلوب، هل ظهرت بصمة يورغن كلوب في المباراة الأولى أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟
4: مساء النور أستاذ أحمد، تحية رياضية لجميع المتابعين. لا يزال وقت مبكر حتى نلحظ أكثر بصمة يورغن كلوب التي اعتدنا عليها سواء في بوروسيا دورتموند أو في ليفربول، مدرب بفكر تكتيكي واضح يضع بصمته على أي فريق يدربه، ولكن مع المنتخب الألماني بتشكيلة نيو لوك تقريبا، خاصة وأنه اختار تشكيلتين تحسبا لهذه الفترة من فترة التوقف الدولي، ولهذا يورغن كلوب بتشكيلة نيو لوك بعدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت غمار المونديال. عدة لاعبين شبان ربما أبرزهم مهاجم أرسنال كاي هافرتس، وعودة غنابري أيضا كانت خبرا سارا للمنتخب الألماني، ولكن حتى ظروف المباراة لم تسمح ليورغن كلوب بتسيير المباراة ربما كما كان يريد، خاصة في ظل تسجيل هدف ثم التراجع، لا ندري إن كانت تعليمات المدرب أو ردة فعل تلقائية. نعلم بأن أي منتخب أو فريق في كرة القدم يتقدم يحاول الحفاظ على المكسب، خاصة أيضا في ظل ردة فعل المنافس الذي كان محترما جدا بقوة هجومية لافتة، المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشافي هرنانديز، ولهذا هو اختبار أول. طبعا هذا التربص سيكون مفيدا ليورغن كلوب لكي يخاطب لاعبيه لكي يتحدث معهم ليتعرف أكثر على المجموعة ثم

0: أبدأ في وضع بصمته التكتيكية على الفريق، خاصة أن الفرق كبير جدا بين الناخب وبين عمل المدرب اليومي مع الأندية.
1: نعم، هذا الفرق الكبير. هل يعني وجدنا صورة جديدة، هوية جديدة للمنتخب الألماني، أم هو استمرار لنفس المنتخب الألماني؟ وإن كان بعض الأسماء تغيرت، لكن الهيكل الرئيسي للمنتخب كان موجود في هذه المباراة. هل وجد تغيير في هوية المنتخب في أرض الملعب؟
0: نسبيا أستاذ أحمد، من خلال محاولة تطبيق الضغط العالي، محاولة المبادرة، محاولة الفوز بالكرات الثانية، محاولة استرجاع الكرة في مناطق المنافس، هذه هي ربما مبادئ وأساسيات طريقة يورجن كلوب مع ليفربول. شاهدنا هذا الأمر مع الفريق الإنجليزي في سنوات خلت، وكانت حقبة ذهبية للريدز، وأيضا حتى مع بروسيا دورتموند. هي ربما المبادئ التي حاول وضعها سريعا يورجن كلوب، ولكنه اكيد يحتاج الى وقت اطول، يحتاج الى مباريات اكثر ايضا، خاصه وان هذه المنافسه دوري الامم الاوروبيه سيسمح ليورجن كلوب بوضع بصمته التكتيكيه تدريجيا، وايضا خطه 4-3-3 من خلال عدم الاعتماد على صانع العاب كلاسيكي، بل لاعبي بوكس تو بوكس، رابطين ما بين الخطوط يعني روليير، مع لاعب ارتكاز يقوم ببناء الهجمة من الخلف، يكون أيضا أول مدافع في منظومة كلوب الدفاعية. هي ربما المبادئ التي لاحظناها، استغلال عرض الملعب أيضا،
1: نعم،
0: واستغلال المساحات النصفية ما بين ظهير هولندا ومحور الدفاع، المنطقة التي توجد ما بين المدافعين، أعتقد بأنها ربما الأساسيات التي ظهرت خاصة في نصف ساعة الأول إلى غاية تسجيل هدف ألمانيا الذي كان طبعا مثيرا للجدل.
1: نعم خالد، عندما نقول موضوع الضغط العالي، المساحات النصفية، استغلال المساحات، هذه المصطلحات تطبق عند كلوب وأيضا تطبق عند تشافي، من كان أنجح في تطبيق هذه الأفكار، وما الفرق بين أفكار كلوب وأفكار تشافي؟
0: أولا الفرق في جودة اللاعبين أستاذ أحمد، لأن كل مدرب سيحاول وضع خطة أو لنقل منظومة لعب تلائم العناصر التي توجد بحوزته. نعلم بأن طريقة لعب الألمان بدنية أكثر، لديهم الزاد البدني الذي يجعلهم يضغطون عاليا لفترات طويلة. نعلم بأن الضغط العالي طيلة المباراة شبه مستحيل مهما بلغ مستوى أي فريق، ولكن على الأقل في فترات معينة، في فترات حساسة، عدم التراجع بشكل كلي للخلف، هي هكذا الثقافة الألمانية، من خلال
1: نعم
0: الاعتماد على قدرات مجموعة شابة من
1: خالد،
0: اللاعبين.
1: خالد
0: حاول
1: هنا
0: يورجن
1: النقطة
0: كلوب،
1: التي تكلمت عنها، موضوع جودة اللاعبين هي التي تتحكم. ماذا عن أفكار المدرب؟ لماذا لا يقوم المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يناسبون أفكاره، وليس يحكم المدرب لجودة اللاعبين؟
0: وهنا نحن أمام خيارين أستاذ أحمد، يا إما جلب لاعبين يتأقلمون مع فلسفة المدرب، أو المدرب هو من يتأقلم مع فلسفة لاعبيه، أو لنقل خصائصهم التكتيكية والبدنية. أعتقد بأن الموضوع يتعلق بضيق الوقت في المنتخبات، ولهذا أتصور بأن كل من يورجن كلوب وتشافي وأي ناخب يريد أن ينجح عليه أن يتأقلم هو، وأن يتنازل عن بعض أساسياته أو مبادئه في اللعب، ويحاول خلق مزيج ما بين قدرات لاعبيه وأيضا وضع بصمته التكتيكية، لأن أسلوب لاعب مثلا نتحدث عن تشافي، أكيد هو من مدرسة برشلونة، المستوحاة أيضا من المدرسة الهولندية، لن يجد أجواء غريبة عنه، ولكن

0: مختلفه، كل عنصر ينشط في فريق معين. ربما لهذا دي لافوينتي في اسبانيا محبوب، لان السواد الاعظم من تشكيلته في المنتخب الاسباني في لاروخا تلعب في برشلونه وفق سياسه او لنقل فلسفه كرويه معروفه منذ سنوات،
1: نعم.
0: تبدا في المدرسه الكرويه لاماسيا. ولكن في منتخب المانيا ومنتخب هولندا وبقيه منتخبات العالم الامر يختلف، خاصه وان عده لاعبين سواء هولنديين او المان ينشطون في دوريات اخرى بطريقه لعب مغايره. ولهذا تصور استاذ احمد ان كل من يورجن كلوب وتشافي هرنانديز مطالبان بالتاقلم مع طريقه لعب العناصر المتاحه لديهم، وان كان تشافي هرنانديز ربما محظوظ اكثر لانه يملك لاعبين هولنديين يستوحون من طريقه لاعب برشلونه، من الطريقه الاسبانيه هي مدرسه الاستحواذ، مدرسه البناء من الخلف، مدرسه هجوميه بامتياز. ولهذا اتصور بان تشافي هرنانديز ايضا سيجد المعالم سريعا مع المنتخب الهولندي.
1: نعم، بالنسبة للمنتخب الألماني ومعضلة المهاجم رقم 9 خالد، المنتخب الألماني هل هو بحاجة للاعب رقم 9 لاعب الهداف، أم أن كلوب سيلجأ إلى ما يتبع المدربين الآخرين في أكثر من نادي وأكثر منتخب، وهو اللاعب الاعتماد على الأجنحة والمهاجم الوهمي؟
0: هي معضلة عالمية وليست فقط في ألمانيا أستاذ أحمد. نلاحظ أن المهاجمين الكلاسيكيين يعني مهاجم المحطة عملة نادرة الآن في العالم، معظم الأندية تلعب بمهاجم حر، لنقل مهاجم يلعب خارج البوكس متنقل مثل خصائص كاي هافرت الذي واصل اللاعب أساسيا. هناك لاعب بوكس مهاجم كلاسيكي في المنتخب الألماني بريمير، طبعا كان لديه أرقام تهديفية محترمة جدا الموسم المنصرم، يشكل حلا بديلا. يورجن كلوب في ليفربول أستاذ أحمد لم يكن يعتمد على مهاجم كلاسيكي، بل كان يعتمد أكثر على فيرمينيو في سحب مدافعي المنافس وفتح المساحات للجناحين الهدافين محمد صلاح وساديو ماني. تصور بأن يورجن كلوب سيتجه نحو هذه الطريقة التي تلائم أيضا، هنا نعود إلى مسألة التأقلم بين خصائص المدرب وخصائص اللاعبين. يورجن كلوب لن يجد صعوبات كبيرة خاصة في ظل العودة المحتملة لجنابري، هناك جمال موسيالا يمكن أن يؤدي هذا الدور، هناك كاي هافرتس في دور المهاجم الوهمي، هناك أيضا العودة المحتملة لساني الذي يعد مهاجما بنزعة، أو لنقل في كل مرة يفضل الدخول إلى مناطق.
1: يعني خالد، عندما تذكر هذه الأسماء أتخيل ألمانيا التي قدمت بول برايتنر، قدمت جيرد مولر، قدمت كلينزمان والعديد من الأسماء الهدافين، وتعجز الآن عن صناعة لاعب هداف. ابقى معي خالد لنتحول لبعض الأرقام من تاريخ لقاءات المنتخبين الهولندي والألماني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، إذا كانت ألمانيا لم تقدم الصورة الحقيقية والهوية الحقيقية ليورغن كلوب بشكل كامل، هل قدمت هولندا هذا الشكل الذي عرف به تشافي هرنانديز، أم به هي بحاجة للمزيد أيضا؟
1: أكيد بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن كانت هناك بوادر إيجابية في أداء منتخب هولندا الذي تلقى هدفا مثيرا للجدل، ولكن ردة الفعل كانت في المستوى. فريق استحوذ أكثر على الكرة، ضغط عاليا، صنع أخطر الفرص في المباراة. كان هناك تفوق واضح للمنتخب الهولندي، لنقل أنها كانت رياكشن، يعني ردة فعل طبيعية بالنظر للتأخر في النتيجة، بالنظر لخوض المباراة في أمستردام. ولكن عموما كانت هناك بوادر إيجابية.

0: من خلال ذات الفكر الهجومي. صحيح أن المدرب السابق اسمه كومان أيضا كان مدربا لبرشلونة، يعني تشافي في كل مرة أكيد لاعب في برشلونة يعرف اللاعبين الهولنديين جيدا، يعرف الكرة الهولندية، ولهذا مشكلة التأقلم لن تكون كبيرة بالنسبة لهذا المدرب الذي وضع شيئا من بصمته في أداء الفريق، والتغييرات أيضا كانت في المستوى. خيار إبقاء كاكبو إلى غاية نهاية المباراة رغم أننا لاحظنا أنه بدأ مرهقا بدنيا، ولكنه في نهاية المطاف هو من كان العنصر الحاسم وسجل هدفا جميلا بعد عمل جماعي ربما يلخص طريقة لعب تشافي من خلال استغلال
1: نعم
0: عرض الملعب. المنتخب الهولندي دائما ما كان يفتح الملعب أكثر، يستغل الظهيرين وتقدم الجناحين، هي هكذا هي الطريقة طبعا الأمثل نظريا في كرة القدم حين نواجه
1: نعم
0: فريقا متكتلا بمساحات قليلة ما بين الخطوط. هي هكذا أيضا فلسفة يورجن كلوب التي حاول ترسيخها في محاولة الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على تحولات سريعة، ولكن الأمر كان صعبا أمام منتخب هولندي منظم جيدا دفاعيا وكان يهاجم
1: نعم
0: بتوازن دون تهور، كان منظما من الخلف يبني الهجمة من الخلف تدرج سليم وسلس بالكرة، ولهذا أعتقد بأن النتيجة ليست مخيبة بالنظر لأداء المنتخب الهولندي الذي كان الأخطر والأفضل خاصة في الشوط الثاني.
1: نعم خالد، كلا المنتخبين منتخبان كبيران بقيادة مدربين جديدان، أي من المنتخبين يمتلك قدرة أكثر على التطوير في المنتخب وإن كان ذلك مبكرا، لكن أيهما تشافي أم كلوب قادر على إعطاء تطوير أكبر للمنتخب سواء ألمانيا أو هولندا؟
0: كلاهما أستاذ أحمد. لو نبدأ بالمنتخب الألماني، لديه جيل شاب صاعد، مجموعة من اللاعبين المميزين ربما أبرزهم جمال موسيالا الذي يعد القائد الفني لهذه المجموعة، لم يشارك ولكنه أكيد في مخططات يورجن كلوب وفق مشوار، أو لنقل إن كان هناك مشروع طويل الأمد بالنسبة للمنتخب الألماني لغاية المونديال، أتصور بأن يورجن كلوب يمكن
1: نعم
0: أن يشكل فريقا قويا يعود إلى المنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة من المونديال بمجموعة شابة يبني عليها، وحتى التغيير سيكون تدريجي في بطولة أمم أوروبا المقبلة ثم في دوري الأمم التي تعد فرصة للمدربين للحفاظ على نسق المباريات الرسمية ونسق المنافسة رغم كل ما يشكله الأمر من عبء بدني على اللاعبين، ولكن أعتقد بأن يورجن كلوب سيكون له
1: نعم
0: الوقت الكافي ليصنع فريقا يشبهه ويشبه ليفربول في نسخة السنوات المنصرمة. بالنسبة لتشافي نفس الشيء أيضا، سيحتاج إلى الوقت، هو العامل الأهم،
1: نعم خالد
0: سيحتاج إلى بعض العناصر. أكيد أن الجودة ربما تميل إلى كفة الألمان، إلى كفة يورجن كلوب سواء كمدرب أو حتى من نوعية اللاعبين، ولكن حتى المنتخب الهولندي لديه المواهب،
1: نعم
0: لديه مدارس كروية عريقة، لديه لاعبون ينشطون في أعلى مستوى، مزيج مميز ما بين لاعبي الخبرة فيرجيل فون دايك وغيرهم، دون فريس أيضا لاعب ريال مدريد، وكاكبو مهاجم ليفربول، إلى جانب عناصر خط الوسط. ولو أن
1: نعم خالد
0: رانجرز مثلا كان يعاني مع السيتي،
1: نعم
0: عموما
1: خالد
0: تشافي يملك الأدوات التي تجعله
1: خالد
0: ينجح مع المنتخب
1: خالد
0: الهولندي.
1: معزوزي الصحفي والناقد الرياضي، كنت معي من تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا أستاذ أحمد.
1: إلى هنا وصلنا إلى مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

في منطقة تشهد توترات وتحولات متسارعة، تواجه جامعة الدول العربية اختباراً حقيقياً لقدرتها على التأثير فيما يجري. فما هي الأدوات التي تملكها جامعة الدول العربية لمواجهة الأزمات وصناعة الاستقرار؟ أين تقف القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمساعي لبناء الدولة؟ نتساءل أيضاً ما هو مستقبل العلاقات العربية التركية ودورها في الترتيبات الإقليمية الجديدة. هذه الملفات نناقشها مع ضيف هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور فائد مصطفى، وهو صاحب خبرة دبلوماسية تتجاوز 3 عقود.

0: نجدد الترحاب بكم مشاهدينا عبر شاشة تيرتي عربي، ونرحب من جديد أيضا بضيفنا سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. سعادة السفير أهلا ومرحبا بكم، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة ومنحنا هذا الوقت لإجراء هذه المقابلة الخاصة معكم. سعادة السفير، دعنا نبدأ من اجتماعات الأمم المتحدة وهذه الخطوة الأمريكية بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من الحضور شخصيا لهذه الاجتماعات، كيف تنظر الجامعة العربية لهذه الخطوة، وكيف ترون دلالات يعني هذه الخطوة فيما يتعلق بموقف واشنطن من القضية الفلسطينية؟
1: يعني بداية أرحب بكم هنا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحية لكم ولإدارة قناة تيرتي عربي ولجمهورها الواسع العريض في كل مكان. بلا شك أن القرار الأمريكي الذي نص على عدم السماح للرئيس الفلسطيني سيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأعضاء الوفد الفلسطيني بالمشاركة الوجاهية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بلا شك قرار مؤسف وقرار مدان، وللأسف أنه يتكرر للعام الثاني على التوالي. هذا ليس استهداف لشخص سيد الرئيس محمود عباس أو للقيادة الفلسطينية، إنما هو مساس ومحاولة لتغييب صوت وصورة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا المحفل الدولي الهام. نحن كجامعة الدول العربية وكأمانة عامة تم إصدار بيان وموقف تم من خلاله التعبير عن الترحيب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بضعة أيام، والتي بموجبها تمت الموافقة على منح استثناء للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه ويخاطب العالم ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. نفس الموقف عبر عنه أيضا الاتحاد الأوروبي، ونعتقد بأنه التصويت على هذا القرار كان بمثابة تصويت دولي، المجتمع الدولي بأسره أدان هذه الخطوة الأمريكية من خلال أن ما يزيد على 152 دولة صوتت إلى صالح القرار القاضي بالسماح للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه عبر الفيديو، وفقط ثلاثة دول هي التي أيدت أو التي رفضت مشروع القرار. وبالتالي هذا الشيء مستهجن لكل أولئك الذين يطالبون ويدعون إلى تنفيذ حل الدولتين والمضي قدما في عملية سياسية. لا

0: يمكن لهذه العملية أن تنجح من خلال تغييب الجانب الفلسطيني. حضور اجتماعات الجمعية العامة هو حق أصيل لفلسطين كونها دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا المنع يخرق أساساً الاتفاقية الخاصة ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مقر. طيب
1: سعادة السفير، وهذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها، يعني بعد هذا الموقف من الإدارة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، يعني من وجهة نظركم إلى أي مدى لا زالت هناك مساحة حقيقية للعمل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بحل الدولتين، أم أن على القيادة الفلسطينية كما ترون أن تذهب وتتجه بشكل يعني أكبر نحو قوى دولية أخرى للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية؟
0: يعني الولايات المتحدة هي دولة كبرى في هذا العالم، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل دورها، ولكن في هناك خلل في مواقفها وفي سياساتها وفي كيفية تعاطيها مع الموضوع الفلسطيني. أن يتم للعام الثاني على التوالي عدم إعطاء تأشيرات، هذا مؤشر على طبيعة هذا الخلل في مواقف الإدارة الأمريكية. بالتأكيد نحن لا نسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بأي طرف آخر ليكون بديلا عنها في أي عملية سياسية. نحن نريد أن يكون الكل مشارك في هذه العملية السياسية والكل يتحمل مسؤولياته. بالتأكيد نطالب الإدارة الأمريكية بتصويب موقفها، لا يمكن لها أن يكون لدورها كثير من الترحاب طالما هي تتبنى سياسات منحازة بالمطلق لإسرائيل وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لذلك نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية وأعتقد كافة الدول العربية تطالب الإدارة الأمريكية بأن تصوب من موقفها لتنظر يعني إلى طرفي هذا الصراع بعينين مفتوحتين، لا أن تنظر إلى طرف بعين وتغمض عينها عن الطرف الآخر. يعني هذا هو المدخل لكي الذي يمكن أن يسمح للإدارة الأمريكية أن يكون لها دور فاعل في عملية تسوية سياسية مستقبلية.
1: الآن يعني سعادة السفير، بخصوص الأمم المتحدة التي تعقد هذا الاجتماع السنوي الخاص بها، يعني من قبلكم ما الذي ينتظر من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية بعد التطورات الكبيرة التي يعني نشهدها على صعيد هذا الملف؟ يعني بأي قدر تعولون على يعني جهد أو خطوات إضافية قد تقوم بها جمعية العامة الأمم المتحدة باتجاه القضية الفلسطينية؟
0: يعني إحنا لا نريد أن يكون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناسبة سنوية لتكرار نفس المواقف والبيانات السياسية على أهمية ذلك، ولكن نعتقد بأنه آن الأوان أن يتم تحويل هذه المواقف السياسية وهذه البيانات السياسية إلى خطوات ملموسة، خطوات تترجم على الأرض. ونعتقد بأنه المناخ السياسي الدولي بشكل عام أصبح مواتيا لذلك. استراتيجيتنا هي أن نخرج من هذه الدورة بخطوات لها علاقة أولا بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثانيا السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بعد الكارثة التي ألمت بقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلى جانب أيضا خطوات ملموسة واضحة فيما يتعلق بلجم هذا الاستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية، وأيضا وقف هذه الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات وعصابات المستوطنين على كل الأرض الفلسطينية، ووقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وقف أيضا هذا الاستهداف لوكالة الأونروا وهي الهيئة الأممية المختصة بتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في إطار محاولات شطب هذه الوكالة. نأمل في كل هذه القضايا وفي كل هذه المواضيع وهي ذات أهمية قصوى إلى جانب دعم دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين أن يكون

0: كل ذلك من مخرجات هذه الدورة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: طيب الآن لو تحدثنا وانتقلنا للحديث دكتور عن دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكما أشرت إلى ملفات عديدة، الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية هناك،

0: حول أن دور الجامعة هو إصدار بيانات، ولكن دور الجامعة، جامعة الدول العربية، هو أكبر من ذلك بكثير. هي الإطار المنظم للعمل الجماعي العربي، وبالتأكيد يعني دورها، نفوذها، حضورها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. في الفترة الأخيرة وامتداد للفترات الماضية، جامعة الدول العربية هي الآن منخرطة في كثير من الملفات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هناك تنسيق عالي المستوى يتم مع شركائنا أيضا في هذا العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الإفريقي، مع منظمة التعاون الإسلامي. هناك تنسيق وهناك حوارات. جامعة الدول العربية أيضا منخرطة بشكل فعلي في إطار التحالف الدولي لحل الدولتين، وأيضا في متابعة مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين. والجامعة الدول العربية تترأس أيضا إحدى اللجان المنبثقة عن مؤتمر نيويورك. إذن في هناك انخراط لجامعة الدول العربية في كل هذه الملفات. الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي موجود الآن في نيويورك، ولديه على أجندته ما يزيد على 30 لقاء و30 اجتماع، سواء مع رؤساء، مع وزراء خارجية لدول، مشاركة في ندوات، مشاركة في مؤتمرات. والجزء الأعظم من الجهد في هذا في هذه المشاركة هو منصب حول القضية الفلسطينية، بهدف تفعيل دور الجامعة، وأيضا حث المجتمع الدولي على أن يتفعل أكثر لإيجاد حل لهذا الصراع.
1: يعني سعادة السفير، هنا نتساءل، يعني هناك دعم كما ترون وتفاعل دولي أكبر مع القضية الفلسطينية بعد ما جرى في غزة، مواقف دولية أكثر دعما لفلسطين وأكثر انتقادا لإسرائيل كما نتابع. من وجهة نظركم، يعني كيف يمكن تحويل هذه المواقف إلى كتلة دولية مؤثرة فعلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف يمكن أيضا برأيكم ترجمة كل ذلك إلى يعني مجهود فعلي أو خطوات فعلية؟
0: يعني بلا شك أنه في هناك تغير ما يتم في المجتمع الدولي، نلمس ذلك من خلال حجم هذا التأييد والتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال هذه الإدانات التي باتت تتصاعد هذا اليوم ضد ممارسات دولة الاحتلال. أن تقدم 12 دولة أوروبية مثلا على إصدار موقف تقاطع من خلاله منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فهذا بالتأكيد تطور ملفت للنظر. التظاهرات التي باتت تجتاح العديد من العواصم في هذا العالم تعبيرا عن تأييدها ودعمها لقضية فلسطين، هذا أيضا واضح. وبالتالي مطلوب منا جميعا أن نستمر في هذا العمل، وأن نستمر في التنسيق مع كافة هذه التكتلات الدولية ومع كافة الأطراف المختلفة، سواء نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية أو من خلال العلاقات الثنائية للدول العربية، بهدف ترجمة كل هذا الحراك وكل هذا التضامن إلى خطوات عملية. اليوم المطلوب هو أن يكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع بهدف إجبار دولة الاحتلال على أن توقف هذا الإجرام الذي تقوم به بحق الشعب الفلسطيني. العالم يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الآن لم يعد السؤال أن نعترف بحل الدولتين. اليوم المطلوب هو أن نجسد هذا الحل على أرض الواقع، وذلك من خلال مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وأيضا تمتين وتقوية العلاقات ما بين هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مع دولة فلسطين.
1: وهنا سبقتني إلى نقطة مهمة، يعني سعادة السفير، ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة وما نشهده من تسارع لوتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتزامن ذلك مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين. من وجهة نظركم، هل وبأي قدر ترون أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هدفه الأساسي هو إنهاء أي إمكانية لقيام هذه الدولة الفلسطينية؟ وهل ترون فعلا أن هناك لازال أرضية يعني فعلية موجودة لقيام هذه الدولة بناء على حل الدولتين؟

0: يمكن قبل سنوات كان ما تفضلت به هو استنتاج، بمعنى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الممارسات أن تأيد حل الدولتين، ولكن هذا لم يعد استنتاج. الآن الإسرائيليين وقادة هذه الدولة يصرحون علنا بأنه لا يمكن السماح بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وأنه هم لا يرون إلا دولة واحدة بين النهر والبحر، وممارساتهم على الأرض هم يقولون علنا بأنها تهدف إلى وأد فكرة إمكانية قيام دولة على حدود 67. وهنا نأتي إلى أن هذا يشكل المحك الآن للمجتمع الدولي. ما يجري على أرض الضفة الغربية هو ليست أعمالا فردية، هي أعمال منظمة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وكل الممارسات التي ينفذها المستوطنين في الضفة الغربية وميليشياتهم الإرهابية هي مدعومة دعما كاملا من الحكومة الإسرائيلية. تقارير الأمم المتحدة وثقت في هذا العام، عام 2026، ما يزيد على 1500 اعتداء إرهابي من طرف ميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين أرضا وسكانا، وأيضا تم توثيق ما يزيد على بناء 14,000 وحدة استيطانية جديدة، وأيضا تم تهجيرا داخليا ما يقارب من 4,000 مواطن فلسطيني نتيجة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون أو عمليات الهدم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. فما يجري في الضفة الغربية هو خطير، وخطير جدا، والآن العالم بات يستشعر هذه الخطورة. لذلك نلمس هذا التصاعد في مواقف الدول وبالتحديد الغربية في محاولة منها لوقف هذا الاستيطان، لأنه هذا يشكل بالفعل تهديد حقيقي لفرص إقامة الدولة الفلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
1: طيب أستاذ سفير، وهنا يعني ما باعتقادك ما هي الخيارات العملية الآن عربيا وفلسطينيا إذا ما استمرت إسرائيل في هذا النهج، هي تتوسع أو توسع الاستيطان في الضفة الغربية كما أشرت أنت، المسألة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنهاء أي إمكانية لحل الدولتين، وأيضا إسرائيل تغلق الباب على أي فرص أو أي محاولات يعني تسوية المسألة والقضية الفلسطينية أو الوصول إلى حل سلمي، وهذا ليس جديدا كما تعرفون. فما هي باعتقادك في ظل ذلك الخطوات أو الحلول العملية عربية وفلسطينية؟
0: برأيي علينا أن نتحول من الدبلوماسية القائمة على ردات فعل إلى الدبلوماسية المعتمدة على المبادرة، وأن نوسع من إطار هذا التحالف مع المكونات في هذا العالم. لدينا القاعدة القانونية الواضحة، القرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي. لدينا أيضا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. لدينا كم كبير من مشاريع ومن قرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة، ولدينا هذه الأصوات التي تندد بهذا السلوك وبهذه الممارسات. كطرف عربي بعتقد في المرحلة القادمة علينا أن نمتن من هذا التحالف والتنسيق مع كل هذه المكونات لكي نجعل من هذا الاحتلال ذي تكلفة كبيرة على دولة الاحتلال، لأنه إسرائيل لم تعد تكترث كثيرا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار، وهي دائما ما تصرفت أنها دولة فوق القانون الدولي. ولكن عندما يكون في هناك ثمن لهذا الاحتلال، وعندما يكون في هناك كلفة وتكلفة، عندئذ ستجبر إسرائيل على أن تعيد النظر بهذه السياسات، وهذا ما يجب أن يتبلور في المرحلة القادمة، لأنه بدون ذلك إسرائيل سوف تدفع المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار من خلال استمرارها بهذه السلوكيات. فهذه السلوكيات هي لا تهدد الأرض الفلسطينية وحسب، إنما أيضا هي المسبب الرئيسي لحالة عدم

0: الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم.
1: طيب أريد أن أنتقل معك سعادة السفير إلى محور العلاقات العربية التركية. كما تعلم تركيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، خلال يعني الفترة الماضية شهدنا حراكا تركيا متزايدا على هذا الصعيد. الآن كيف توصفون المستوى الذي وصلته العلاقات التركية العربية؟
0: مستوى جيد، مستوى مريح، مستوى مطمئن. العلاقات ما بين تركيا والعالم العربي تسير في نسق تصاعدي، وبالنسبة لنا في جامعة الدول العربية هذا يعتبر مصدرا مريحا نظرا لطبيعة العلاقات ما بين الجانبين، الجانب العربي والجانب التركي. نشهد الآن تنسيقا عالي المستوى سواء على الصعيد الثنائي، علاقات الدول العربية مع تركيا في ازدهار وفي نمو، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي هناك أيضا تنسيق وثيق في هذا الجانب. وشهدنا تتويج كل ذلك من خلال اللجنة العربية الإسلامية التي تشكلت في القمة العربية الإسلامية في أكتوبر 2023، والتي جابت دول العالم من أجل وقف هذه المذبحة التي كانت في قطاع غزة. وتركيا ووزير خارجية تركيا هو عضو في هذه اللجنة. إذن نلمس هناك تقدم ووضع مريح للعلاقات ما بين تركيا والعالم العربي.
1: يعني لكن هنا أتسأل يعني هل أو إلى أي مدى وصل الأمر، أو يعني تبدو هذه العلاقات أقرب إلى شراكة مؤسسية في هذه المرحلة، العلاقة التركية العربية سواء بشأن فلسطين أو بشأن قضايا إقليمية أخرى وهي كثيرة كما تعلمون؟
0: بالتأكيد تركيا والعالم العربي هم عدا عن كونهم جيران في الجغرافيا، هم أيضا تربطهم معا تاريخ طويل. وحالة عدم الاستقرار في العالم العربي تؤثر على تركيا، عدم الاستقرار في تركيا يؤثر على العالم العربي، لذلك المصالح متداخلة. ومن هنا هذا يجب أن يدفعنا جميعا إلى أن نعمل في المرحلة القادمة على زيادة ورفع وتيرة التنسيق ما بين تركيا والعالم العربي، بحيث أن لا يكون هذا التنسيق محصور فقط في معالجة الإشكاليات إن حصلت، ولكن أن يكون عمل مؤسسي دائم ويؤسس لشراكة دائمة ما بين تركيا والعالم العربي، شراكة في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الأمنية، لأنه كلانا يتأثر بأي تطورات أو بأي متغيرات. ولدينا ما نستند إليه في هذا التعزيز أو في هذه المساعي لتعزيز العلاقة. لدينا تاريخ مشترك ممتد إلى مئات السنين، ولدينا قواسم مشتركة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الثقافية وفي التاريخ المشترك إلى جانب الجغرافيا المشتركة.
1: وأنا يعني سعادة السفير، بأي مستوى ترون أن الظروف مهيئة والأجواء أيضا مهيئة لبناء شراكة استراتيجية تركية عربية؟ كما أشرت أنت قبل قليل المصالح العربية التركية تتقاطع في أكثر من ملف في المنطقة التي تشهد يعني تحولات كبيرة، والتقارب العربي التركي مهم جدا كما يرى كثيرون في هذه المرحلة. فباعتقادك يعني ما أهمية المصارعة نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين تركيا والعالم العربي الآن؟
0: أنا أعتقد بأنه الموضوع ملح ومطلب مشترك، وأعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه. ورأينا بالفترة الأخيرة هذا التقارب المصري السعودي التركي الباكستاني. وفي القاهرة مؤخرا أعتقد في شهر يوليو الماضي عقدت اجتماع رباعي لهذه الأطراف الأربعة، إلى جانب أيضا القضايا المختلفة التي ناقشوها، أيضا ناقشوا القضية الفلسطينية وتوافقوا على أهمية وعلى مركزية القضية الفلسطينية لهذه الأطراف الأربعة. لذلك أعتقد بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه وتسير بهذه الوتيرة، وهذا بالتأكيد سوف يخدم الجميع عدا عن خدمته لمصالح هذه الدول الأربعة، هو أيضا سيخدم مصالح المنطقة بشكل عام، وهذا هو التطور الطبيعي.
1: من وجهة نظركم لا يوجد ما يعيق ذلك يعني أو يعيق هذا المسار؟
0: لا أعتقد ذلك، ولا أرى بأنه أحدا يجب أن يتحسس من هذا المسار وأن يرى فيه تهديدا. هو بالعكس، نحن في هذه المنطقة يفترض أن نكون الأحرص على تمتين العلاقات مع هذه المنطقة، ونحن أبناء هذه المنطقة الأحرص على أمنها والأحرص على مستقبلها. ولذلك بعيدا عن آراء البعض هنا أو هناك من خارج المنطقة، كدول في هذه المنطقة يجب أن يكون هذا هو ممرنا الإجباري، لأن هذه المنطقة مستهدفة، وإذا دول هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة لم ينتبهوا جيدا إلى المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة، الكل سوف يخرج منها خسرانا.
1: نعم، سعادة السفير دكتور فهد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شكرا لك مرة أخرى على إتاحة الوقت لهذه المقابلة الخاصة، وسعدنا بك جدا على شاشة تريتي عربي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء الخاص، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى. في أمان الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أولنا وقفة. من مكة إلى إسطنبول ثم نيويورك تتحرك العلاقات التركية السعودية من التقارب السياسي والاقتصادي نحو إطار أمني ودفاعي أوسع، ومع دخول باكستان على خط هذا التعاون. فبعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك في أغسطس بدأت آليات تفعيله، حيث تستعد الدول الثلاث لبحث سبل دعم السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين. وفي أنقرة يقول رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتلموش إن الاتفاق سيعرض للتصديق وقد يتوسع ليشمل دولا إسلامية أخرى بالتوازي مع تنامي التعاون الدفاعي التركي السعودي من التدريب العسكري إلى الصناعات الدفاعية. وآخر مؤشراته تخرج طيارين وفنيين سعوديين من برنامج تدريبي في تركيا. فهل يدفع هذا المسار العلاقات التركية السعودية نحو تكامل دفاعي أوسع ومنع كساته على القدرات العسكرية السعودية ومعادلات الأمن الإقليمي؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيوفي، ولكن بعد تقرير الزميل عبد الله الخطيب.
1: يقترب حلف مكة الدفاعي للانتقال من التوقيع إلى الخطوات العملية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ تكثف الاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث ويتجاوز التعاون التركي السعودي صفقات السلاح إلى التدريب والتوطين ونقل التكنولوجيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظير

0: رئيس السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك مسار إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتزامن مع ذلك، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان سيعرض على البرلمان للتصديق، مشيرا إلى إمكانية توسعه ليشمل دولا أخرى. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام أباد عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار الاتفاق. ولا تبدأ الشراكة الدفاعية التركية السعودية مع حلف مكة، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية توسعا في التدريب والتسليح والإنتاج المحلي. في عام 2023 وقعت السعودية اتفاقيات مع شركات تركية لتوطين إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمتها، بالتزامن مع صفقة طائرات بيرقدار أكينجي التي وصفت آنذاك بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ تركيا. وفي 2025 توسع التعاون إلى الأنظمة البرية بعد اتفاق بين شركتين تركية وسعودية لتوطين صناعة المركبات المدرعة ذات الدفع الثماني ودعم تطوير قدرات المملكة في إنتاج الأنظمة البرية محلياً. ولا تقتصر العلاقة على المعدات والإنتاج، إذ تشمل أيضاً تدريب الكوادر السعودية. وفي أحدث مظاهر هذا التعاون تخرج 15 طياراً و15 فنياً من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمام برنامجهم التدريبي بمركز تشورلو في تركيا.
1: أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان، ينضم إلينا أيضا من العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور محمد من تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن السعودية قد تكون لديها احتياجات لمواجهة اعتداءات الحوثيين وإن أنقرة ستبحث ذلك في إطار الاتفاق الثلاثي. نسأل هنا دكتور في البداية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمملكة، ثم هل سيكون ذلك دعما تقنيا وتسليحي ربما، أم أن أنقرة مستعدة للذهاب أبعد من ذلك؟
2: طبعا لكل اتفاقية أمنية لها أربعة أهداف أو أبعاد على الأقل. بعد الأول توفير الأمن، بعد الثاني توفير الردع لأي اعتداء، وثم يأتي الدور لتبادل القدرات الثنائية ومشاركة في مصادر المتوفرة. على ما يبدو أن الطرفين متفقان على هذه الأهداف وبنية الاتفاقية بهذا الشكل. ويوجد هناك مشاكل في الإقليم، على رأسها مشكلة حوثي مع السعودية. طبعا هنا لابد أن نعتبر ونأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية ليس اتفاقية هجومية في طبعها، بل إنما هي اتفاقية دفاعية. فهذا يعني أن هناك اتفاقية أولا يستهدف الردع الأمني لأي اعتداء أو هجومي، ويحاول أن يوقف الحروب قبل اندلاعها أصلا. فيكون هناك تعاون واشتراك أمني،
1: وهذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولون الأتراك أخرهم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان قرطلمش. سنعود إلى هذه النقطة دكتور محمد، لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد. إذا أنقرة مستعدة لتقديم وتلبية احتياجات للمملكة، دعنا نرى كيف الرياض تنظر إلى ذلك. دكتور أحمد، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أفادت بأن وزراء خارجية الدول الثلاث تركيا السعودية وباكستان أدانوا في نيويورك لاعتداءات الحوثية استهداف مكة المكرمة منشآت مدنية واقتصادية سعودية، وقالوا إن هنالك ترتيبات تجري لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لمساندة المملكة بموجب هذه الاتفاقية. ما الذي تنتظره الرياض هنا دكتور أحمد تحديدا من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث، خصوصا وأن

0: أنه أول اختبار حقيقي لمبدأ من يتعرض من للهجوم أو الهجوم على أحدنا هجوم على الجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأستاذة أميرة وضيفك الأستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. من الطبيعي أن يكون هناك اجتماعات دورية بين هذه الدول الثلاث سواء على مستوى القادة أو وزارات الدفاع أو الخارجية أو الأركان لتفعيل اتفاق مكة على مستوى على جميع الأصعدة. وأعتقد أنه عندما تدق صافرة الإنذار في مكة المكرمة لوجود خطر، فأعتقد أن المسؤولية ليست فقط على السعودية، وإنما هو هذا تهديد للعالم الإسلامي وتهديد لمليارين مسلم حول العالم ينظرون إلى مكة المكرمة. من ماذا؟ من كيان دون الدولة وإرهاب عابر للحدود وإرهاب لا يراعي حرمة المساجد ولا حرمة المدنيين ولا حرمة المسلمين. ولذلك أعتقد أنه الاتفاق الاجتماع الذي سيحدث أو الذي في الرياض بين رؤساء الأركان هو الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعاون. ليس بالضرورة أن يكون عمل عسكري على الميدان. المملكة العربية السعودية لديها قدرة ضاربة جوية، وإلى الآن لم المملكة العربية السعودية تعلن الحرب على هذه العصابة بالشكل الأكبر. والمملكة لديها قدرات دفاعية جوية وبرية وبحرية كبيرة، ولكن من باب مأسسة هذا الاتفاق أعتقد أنه هذا الاتفاق قد يكون من باب العمل الاستخباراتي، وهذا من أعمال الحرب، كذلك تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، كذلك أيضا ما يشتمله هذا الاتفاق وهو التعاون العسكري، التصنيع العسكري، أيضا قطاع الغيار، التسليح، كل هذه أعتقد أنها واردة ضمن هذا الخيار. وهذا ليس اختبارا حقيقة لهذا التحالف، لأنه الحقيقة هذا التحالف الضخم ثلاث دول بحجم السعودية وتركيا وباكستان أمام ميليشيا مشروعة القتل، هذه عصابة بسيطة لا تذكر اللهم إلا أنها تستهدف المدنيين ولا تفرق بين عين مدنية وعين عسكرية. وبالتالي المملكة العربية السعودية في بيان التحالف أمس قالت سنرد بحزم، وهذا الرسالة أعتقد أنه الحوثي يفهمها جيدا. هناك دولة شرعية يمنية تقوم بعمل جيد على الأرض، أعتقد أنه سيكون هذا أيضا من ضمن الدعم للدولة الشرعية اليمنية.
0: دكتور محمد سنرد بحزم، وأنقرة تتحدث عن توسيع هذا الحلف. رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتوكموش اليوم قال إن الاتفاقية قد تتطور إلى اتفاق أوسع للعالم الإسلامي ربما على أسس متينة كما قال، وقد تنضم إليها دول الجغرافيا الإسلامية الواسعة كما قال لتكون اتفاقية دفاعية فعالة أكثر، وقال بأنها ليست مواجهة ضد إيران ولا ينبغي أن تكون كذلك. وهنا نسأل دكتور، كيف يستقيم ربما هذا الحديث في وقت يطلب فيه من هذا الحلف مواجهة أو دعم السعودية التي تواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران؟
2: يعني لدينا تجربة سابقة في هذا الخصوص، كنا مثلا في تاريخ القريب رأينا مواجهة باكستان مع الهند، فكان هناك دعم تركي لباكستان فيما يتعلق بالمسيرات الحربية أو حرب إلكتروني أو توفير دعم الطاقة البشرية. وكان يعني هند يقول مثلا مسؤول، أظن أن الرئيس الأركان الهندي كان يقول ليست أمامنا ما هو باكستان لوحدها، بل كانت أمامنا التركية، كنا نواجه قدرات التركية. فبالتالي من هذا الباب ليس من الضروري أن يكون التركية فاعلا أساسيا على الأرض، بل يكون يدعم ويوفر غطاء جوي أو يوفر قدرات استخبارية وخدمات التشاورية. ولكن أهم من ذلك كما أشرت إليها وكما أشار إليه سعادة الوزير أن هناك احتمالية توسع هذه الاتفاقية وتمكينها بطريقة أفضل، لأنه لا بد أن ننظر إلى الأمور بما هو عليها بمقاييسها على الأرض. هل هي اتفاقية مؤقتة لحل أزمة في المنطقة؟ أو ننظر إليها بنظرة أبعد، لها أبعد مختلفة، بعد الاقتصادي، بعد الإنساني، بعد الجيوسياسي. فبالتالي علينا أن نعتبر تجارب موجودة في العالم. يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كاتفاقية بسيطة يشمل تبادل الطاقة والفولاذ، وتحولت إلى اتفاقية

0: وحدانية يقود المشهد في أوروبا ويمانع الحروب، اندلاع الحروب ونزاعات الداخلية. فبالتالي نحن كعالم الإسلام لا نعاني مما يعانيه المشاكل التاريخية كما يعاني الأوروبيين، كانت لديهم حروب ما يقارب أكثر من 200 سنة.
1: لذلك يقول ربما وزير الخارجية التركي هنا دكتور محمد وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، يقول إن هدف الاتفاقية هو التوسع فعلا، ولكن بعد وضع أسس متينة ومأسستها بالكامل، وأن أي توسيع لهذا الحلف تدريجيا سيكون بموافقة الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان. أنتقل بهذا إلى الدكتور أحمد. دكتور، كيف تنظر الرياض إلى توسيع هذا الحلف، ومن الدول نسأل التي تراها ربما شريكا طبيعيا لتنضم إلى هذا الحلف؟ وهل يمكن مثلا أن تقبل الرياض بطهران عضوا فيه؟
2: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة. أعتقد أنه الذي ربما أخر انضمام العديد من الدول لحظة توقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه هو حسابات كل دولة، وأيضا معرفة كيف سيكون هذا الحلف. السياسة التي أعلن عنها التحالف الآن هي أولا سياسة دفاعية لا تحمل أيديولوجيا معينة ضد دولة معينة أو ضد مذهب معين أو طائفة معينة أو جنس معين أبدا، هي حلف عسكري موحد الهدف منه الدفاع عن الدول والدفاع عن السيادة. ضد من؟ ضد المعتدي، وهذا المعتدي أين يكون، سواء كان دولة أو كان عصابة أو كان منظمة إرهابية أو عابرة الحدود أيا كانت. هذا أولا. الأمر الثاني، أعتقد سيكون هناك معايير للانضمام مثل الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لديه معايير يضعها للانضمام، وهذه المعايير أولا ألا تكون الدولة معتدية وليس في سجلها الاعتداء، وليس في سجلها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس في سجلها استنبات أذرع في دول أخرى ودعمهم بالسلاح إلى آخره. ولذلك إذا طبقنا هذه المعايير إيران لا أعتقد أنها ستنطبق عليها الشروط في الوقت الحاضر، ولكن عندما تخرج إيران من حكم الثورة إلى حكم الدولة وتلتزم بالمعاهدات الدولية وتخرج من العراق ومن اليمن ومن لبنان ومن هذا الفكر الذي تسعى إليه وتصبح دولة مدنية، دولة تتفق تحترم الجيران، أعتقد أن هذا الباب سيكون مفتوحا في الوقت الحاضر. أعتقد المجال مفتوح لدول الخليج وكذلك الأردن ومصر والدول الأفريقية وأي دولة إسلامية هي مدعوة لهذا الأمر،
1: لأنه وبالتالي يمكن القول دكتور أحمد التوسع مرهون أولا بالمأسسة. ونلاحظ هنا دكتور محمد أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد، لم يصادق عليه من جانب مجلس الأمة التركي الكبير، هذا ما أشار إليه رئيس المجلس نعمان كلتلموش الذي قال أن الاتفاقية لم تعرض بعد على المجلس وتوقع تقديمها رسميا بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي الشهر المقبل. أليس لافتا هنا دكتور أن يجري تفعيل هذه الاتفاقية ميدانيا قبل المصادقة البرلمانية؟ هل تتوقع أن تتوافق الأحزاب التركية ربما على التزام دفاعي بهذا الحجم؟
0: أظن أنه يعني إذا أعطيت فرصة لبناء مظلة أمنية في المنطقة أظن أن الجميع سوف يوافق، مع شروط طبعا معينة أو تعديلات معينة من أطراف أو على الأقل يعني في البرلمان هناك كتل حزبية أو نيابية يحتاج يؤخذ أن يشاور برأيها، ولكن يعني عموما لا أظن أن المظلة الأساسية سوف يختلف. ولكن ما يهمنا هنا كما أشرت إليها حضرتك أن هناك لم يتم التصديق عليها في البرلمان، وفعليا على الأرض أن هناك تشاور إذن وليس تطبيق فعلي، بل إنما هناك تحضير الأرضية لتطبيق هذه الاتفاقية. لأن يعني كما نعرف كل الاتفاقيات في العالم يحتاج إلى تحضير أرضية لتطبيق هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة على الأقل يتبادر بالموافقة عليها. ولكن نقطة الأهم برأيي أنا كما أشار إليه أخونا السعودي أستاذ بلهجة قاسية، ولو كانت بلهجة قاسية فيما يتعلق بانضمام الإيران، نحن نعرف أن جميعنا أن الإيران هي دولة في المنطقة ولن يذهب إليها منها، يعني سوف هي تبقى ونحن باقون إن شاء الله يعني من آلاف السنوات، والاختلافات قائمة بيننا ولكن على ما يبدو قبل أن ينضم إليها إيران

0: إيران إلى هذه الاتفاقية، لابد أن نحل مشكلة اليمن واعتداءات الحوثية والاختلافات الداخلية، سميه ما شئت، لأن هناك أطراف يسمونه بأسماء.
1: نعم، وهذا ما سيكون محور اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث المقبل. لكن بعيدا عن الإطار القانوني دكتور أحمد، هناك مسار صناعي دفاعي يتقدم بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا. المدير العام لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية محمد أميرولو صرح لوكالة الأناضول بأن المفاوضات مع السعودية حول المقاتلة كآن بلغت مرحلة متقدمة. كما قال، قد ضفت إلى اتفاق هذا العام بما يشمل الشراء والإنتاج المحلي. ما الذي يدفع رياض هنا دكتور أحمد إلى المقاتلة أو نحو المقاتلة التركية؟ هل هو تنويع لمصادر السلاح أم ربما رسالة إلى واشنطن التي لم تستجب لطلبات المملكة بخصوص F-35؟
2: اولا بالنسبه لطائره F-35 اعتقد انها موجوده الان في الموضوع في الكونغرس الان، ولم يبت في هذا الموضوع، هناك موافقه من الخارجيه ومن الرئيس ترامب، وهي الان في الكونغرس. بالنسبه للبرنامج النووي ايضا تم الاتفاق عليه بدون اي شروط او املاءات على المملكه العربيه السعوديه، وكان هناك ايضا صفقه مسبقه ايضا اسلحه وذخيره وايضا موافق عليها. بالنسبه للتعاون السعودي التركي والباكستاني، اعتقد انه هذه الاتفاقيه استاذ اميره هي ستفتح الابواب بعيدا عن البيروقراطيه وبعيدا عن الاجراءات الدبلوماسيه التي تاخذ وقت. الان سيكون هناك حريه ما بين القطاعين العام والخاص، ما بين البلدان الثلاثه، للانفتاح على بعضهم في التصنيع وفي التصدير وايضا في التدريب وكذلك في الصيانه وكذلك ايضا في قطع الغيار وكذلك في التدريب وكذلك في المناورات وفي التدريبات. هذه كلها الان ستصبح كانها خليه نحل واحده، سيكون هناك غرف ايضا عمليات مشتركه بين هذه الدول لتوحيد العقائد العسكريه، لتوقيع توحيد ايضا الافكار والمبادئ، لانه ما يحدث في تركيا سيكون متاحا ايضا في المملكه العربيه السعوديه، في باكستان كذلك. باكستان تلاحظين تركيا مشتهره في الصناعات العسكريه الثقيله مثل المدرعات، ناقلات الجنود، الطيران المسير، الاسلحه ايضا المتوسطه والثقيله. باكستان ايضا لديها ايضا صناعات عسكريه. المملكه العربيه السعوديه ايضا متقدمه في الامن السبراني وفي الحرب الالكترونيه وفي كذلك الذكاء الاصطناعي. اذا التكامل بين هذه الدول الثلاث الحقيقه سينتج ويؤدي الى خروج صناعات موحدة، وكذلك ممكن أن يكون هناك شراكة في صناعة طائرة حربية أو صناعات مثلا في مجال الصواريخ.
1: وهذا هذا ما سأسأل عنه أيضا ضيفنا هنا دكتور محمد،
2: وكذلك على
1: وجهة النظر التركية
2: المباشرة وغير المباشرة.
1: نعم، إذا من المقاتلة كآن إلى المسيرات هنا دكتور محمد التي أصبحت عنوان الصناعات التركية. الرئيس التنفيذي لشركة بايكار خلق بايركتار وصف صفقة مسيرات أكينجي بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ الجمهورية التركية. هذا ما قاله 2023 بخصوص الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي تضيفه تلك الشراكة، شراكة الرياض إلى أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية؟ وإلى أي مدى تركيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا أيضا توطين الإنتاج في المملكة، خاصة مع اعتماد قآن على محركات أمريكية؟
0: صحيح أن هناك محاولة لتوفير غطاء أمني للمنطقة ككل. يعني لحد الآن كنا كدول منطقة نعتبر من جهة خارجية يوفر لنا أمننا، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة. ولكن تحولت هذه الحالة حالة الإبع على دول المنطقة. يعني وجود مثلا قاعدة أمريكية في دول العربية تحولت ليس مصدرا للأمن، بل إنما وصارت مصدرا للقلق وخطر. يعني أضف إلى ذلك أن الأمريكا لم تشاور لا تركيا ولا دول العربية فيما شن الحرب العدواني على إيران، وانجرت منطقة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار. ولما جلست على الطاولة لم يساور أي من الحلفاء في المنطقة. فهذا يعطي رسالة واضحة لإخواننا العرب وغير العرب أن القوى الخارجية لا يمكنها أن يوفر لنا أمنا ولا غطاء أمنيا ولا ردعا أمام أي عدو، سواء كان داخليا أو خارجيا، بل إنما هو ترمي بعضنا إلى بعض ويستهدف منها أهداف استراتيجية طويل المدى. فبهذه الحالة نحن بحاجة إلى تعاون عسكري اقتصادي استراتيجي يحمي أمننا ككل كإقليم.

0: وليس كالدويلات أو دولة مستقلة أو دولة فلان أو دولة ذاك.
1: نعم دكتور محمد، أريد فقط أن أستغل الوقت المتبقي من البرنامج لأسأل دكتور أحمد، وفقا لما جاء في بيان قمة مكة دكتور الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، هل يمثل اتفاق مكة دكتور بديلا عن المظلة الأمريكية الأمنية أم مكملا لها، وكيف سيعيد ربما هذا التحالف رسم موازين القوى وموازين الأمن في الخليج والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة؟
2: هذا سؤال مهم للأستاذة أميرة، ودائما يطرح هذا السؤال وكأن وجود هذه القواعد مثلا أو وجود هذا التعاون أنه حماية لهذه الدول. هذا الحقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا، وإلا قلنا أنه قاعدة أنجرلك في تركيا لحماية تركيا، تركيا ليست بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك وجود قاعدة العديد في قطر أو الأسطول الخامس في البحرين أو وجودها في إمارات أو وجودها في، هذا ضمن التعاون يا أستاذة أميرة وضمن الشراكة. أمريكا لديها قواعد في بريطانيا، هل بريطانيا بحاجة إلى من يحميها مثلا؟ ولديها أكبر قاعدة أيضا في كوريا الجنوبية، لديها في اليابان، لديها في فرنسا، لديها في ألمانيا. إذن هذا يأتي ضمن إطار التعاون المشترك، سواء كان في التدريب أو في الصيانة أو في نقل التكنولوجيا أو في الخدمة. العالمين أنه معظم التسليح في دول الخليج، وهذا ليس سرا، هو أمريكي، ولذلك لابد من وجود هؤلاء الخبراء، لابد وجود من مفرزات عسكرية في هذه الدول للتدريب، للصيانة، لقطع الغيار، للتصليح إلى آخره. ولذلك هذا ليست لحمايتنا، الحماية هي تقوم على القدرات الذاتية، كما شاهدنا في ردع 90 إلى 95% من الهجوم الإيراني كان بقدرات دول الخليج الذاتية وبشبابها وبقدراتها الخاصة.
1: إذن الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث ودراسات الدكتور أحمد الشهري، كنتم معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي التركي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحقيقة.

0: الطاقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث،
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.
16: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.
17: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
18: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
19: نحن نلخمين بخيوط دم.
20: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
21: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
22: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيداً أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلاً بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلاً في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن حيث عمدة نيويورك زهران ممدان.

0: الثاني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية، لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leader is dead. Their spirit broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال، فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please.
3: Repeat.
2: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو سجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول

0: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك. يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويجز. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
1: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناءه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبته هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول:

0: إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لم الأمان إزاي، هكذا. أخيرا هيكل شرف ويبدو أنه سوداني من لهجته يقول هنا: يا ريت فعلا يراجع كلماته كويس قبل ما يغني، لأنه الكلام ده ما فيه ملاحة جدل يعني. هل تخيلت يوما ما شخصا بجانبك في الشارع أو في المقهى وقد يكون يصورك أو يسجل حديثك الخاص دون أن تدري؟ مخاوف واجهها كثيرون من انتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات مدمجة، والتي فتحت الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتياً مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take and save a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step, and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم: الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول:

سؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
3: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
13: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.
14: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
15: هذه مهمتنا،
16: نضعك في قلب الأحداث،
15: نتجاوز الحواجز
16: ونغوص في التفاصيل
15: لنصل إلى الحقيقة
16: ونكشف الحلقة المفقودة.
15: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
16: لتقترب من الواقع
15: وترى الصورة كاملة
16: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
15: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
16: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
15: TRT عربي،
16: مع الإنسان أينما كان.
17: في كل يوم أحداث

0: تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك. وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح، معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أن حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود 12 ميل بحري في بعض السواحل، حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة، نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض.

0: أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
1: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
0: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، باستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
1: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن، كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
0: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية، تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
1: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
0: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من خلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
1: طيب، ما

0: بدأ التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
1: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن. كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية لتمويل أنشطتها الإرهابية. كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة. وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية ميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
0: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
1: مثل ما ذكرت لك خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات. الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب، كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
0: في هذا السياق معالي الوزير،
1: الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع ولا يعود فقط على أمن اليمن.
0: في هذا السياق تحديدا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
1: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا في

0: الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تسبق تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل، أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
1: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية. ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح، وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
0: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني، أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في السفارة الأمريكية في مسقط. كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر جمهورية مصر العربية، كل هذه الأشياء كذلك تقييما الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار، أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام، تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية، لذلك هي تتمادى كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحت سيطرتها، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة، فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية. ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا، هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها، ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه في وقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين ويدركون تدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان صاغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم. طيب. فهذا الادعاء بالنسبة للحوثي سيودي به إلى المهالك.

0: طيب، نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي، منها تعز على سبيل المثال. هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
1: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا، قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي يعني تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به ميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث، بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين على اعتبار أنهم نازحين، ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني، فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي يعني مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
0: نعم، في نهاية هذه المقابلة
1: نعم
0: تفضل مع الوزير.
1: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
0: نعم، في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحداث،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطراء وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضاري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط

0: العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية، إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
1: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزى ومنات، ولا تزال موجودة.
0: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصاً دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها أربعة ملوك استمروا حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
0: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
1: الجانب المعرفي له تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
0: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترت عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلماً أثرياً من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي.

0: بلدية، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبدا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البدخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها، كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.

وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار.

0: تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
1: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
2: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
1: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل، وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل، إلى جانب 100 آخرين موسمياً.
3: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
1: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
4: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
1: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
5: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
1: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
3: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارث عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.

0: في القرن التاسع عشر ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
1: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
2: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850 دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى، لذلك ظهرت مدرستين. الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
1: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك، بدأ تعليمه في لوفتشا ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية كما تعلم الفرنسية والبلغارية، فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضية تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
2: وخلال مرحلة تدوين المجلة تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضا، فبرزت الحاجة مجددا إلى خبرته القانونية الواسعة وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية.
1: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
2: مجلة أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسرائيل.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
1: محافظة إدليو.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
8: إلى قلب الحدث،
9: إلى قلب الحدث.
10: نبحث عن الحقيقة
11: من مصدرها وننقلها كما هي
12: بلا تردد،
13: وننقلها كما هي بلا تردد.
14: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
15: بل نعيشه في الميدان.
16: نقترب من التفاصيل،

0: ونكشف الحقيقة
1: ونأخذ المشاهد معنا
0: إلى قلب الحدث.
2: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.
4: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

العالم يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك أو كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن تقدم في تعز ولحج. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيران لفتح هرمز، وترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها.

0: أهلا بكم. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة، وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: ميدانيا، أعلنت قوة درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومية السيطرة على قمة جبل نمام ودار الكافرة بمحافظة لحج جنوبي البلاد. وقالت قوة درع الوطن إن قوة الحوثي كانت تستخدم جبل نمام في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل سيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غربية تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة.

0: وللنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، أهلا بكم. إذن أستاذ، في ظل تزامن إعلان التعبئة العامة مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر، كيف تقرؤون في البداية توقيت هذا الخطاب؟ ثم هل يعد ربما محاولة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الجمهوري في مواجهة المشروع الحوثي؟
1: تحية لك يا أستاذة
0: أهلا
1: حميدة
0: بكم.
1: والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال يعني التوقيت هو يعني يحمل دلالة مهمة جدا، لأنه نحن الآن أمام أو نعيش عشية ذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، وهي الثورة التي أنهت حكم الإمامة التي استمرت من 1918 إلى 1962، وهو تأكيد على أن اليمنيين حريصون ومصممون على إنهاء كل المظاهر والتحديات التي تعترض تأسيس جمهورية حقيقية في اليمن، وإزالة هذه التهديدات التي طالت هذه الجمهورية خلال السنوات الماضية بفعل الانقلاب الذي قام به الحوثيون. ما لفت نظري في هذا الإعلان هو إعلان التعبئة العامة، هو أنه أنا في تقديري يحمل دلالات سياسية أكثر منها دلالات عسكرية في المقام الأول. لأن على أرض الواقع هناك تعبئة عامة، وهي سبقت حتى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الناس بعد الأحداث الأخيرة في جنوب غرب البلاد، وبالذات في محافظة تعز وأطراف محافظة لحج. الناس تقريبا استجابوا لنداء ذاتي للتعبئة العامة وتوجهوا إلى الجبهات، وأعاقوا تقدم الحوثيين وتقريبا أفشلوا التأثير المعنوي والعسكري لسقوط المديريات الساحلية بالتحديد بعد أن انسحبت منها قوات المقاومة الوطنية. التعبئة العامة عمليا حدثت على الأرض، لكن أعتقد أنه في دلالتها السياسية، هذه الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة هذه الليلة، هي تعني في المقام الأول يمننة هذه المعركة وتأسيس مرجعية يمنية حقيقية لهذه المعركة، وشق مسار وطني في معركة بأهداف
0: لكن
1: واضحة
0: أستاذ
1: والتزامات
0: ياسين، إلى
1: يمنية.
0: أي مدى ترون أن دعوة التعبئة العامة والالتحاق بالقوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية قادرة على تغيير معادلة الصراع الميدانية في ظل تعثر مسار التسويات السلمية وغياب الدعم اللوجستي الواسع؟
1: بالتأكيد نحن اليوم أمام حالة حرب. صحيح أن الرئيس رشيد العليمي لم يعلن حالة حرب بصيغتها القانونية والدستورية كاملة، واكتفى بالإعلان عن النفير العام أو التعبئة العامة، لكن هذا تعني تأكيد خيار الحرب. يعني عندما بدأ الحوثيون اعتداءاتهم وخرقوا الهدنة، لم تقدم الحكومة على الإعلان التعبئة العامة، ولم تشر بأنها في حالة حرب مع هذه الجماعة، وإنما كانت في حالة صد للهجمات التي تقوم بها الجماعة. الآن وبعد هذا الإعلان عن التعبئة العامة، نحن نستطيع القول أن اليمن يعيش حالة حرب، وأن السلطة الشرعية المعترف بها دوليا أعلنت حالة الحرب وإن لم تكن بالصيغة المباشرة. هل الحرب اليوم هي الخيار السائد على الساحة؟ الحديث عن المسألة السياسية والتسوية السياسية حتى أنها غابت في خطاب رشاد العليمي. رشاد العليمي تحدث عن المبادرات الحكومية والتنازلات التي قدمت في السابق، لكن كان واضح من صيغة خطابه أنه لم يعد يتحدث عن التسوية السياسية ولا عن الحلول السياسية، وإنما تحدث عن التعبئة العامة، ثم عرض مسألة العفو عن للذين يعملون في صفوف جماعة الحوثي. نحن في الآن في أمام مرحلة جديدة عنوانها الحرب والحرب فقط، ويبدو أن هذا الأمر في تقديري يستجيب للتحديات التي فرضها الحوثيون خلال الأيام الماضية، عندما وصلوا إلى باب المندب ووصلوا إلى المخا، وهي مناطق بالغة الأهمية بالنسبة للدولة اليمنية وبالنسبة للإقليم وبالنسبة للمجتمع الدولي. لهذا التعبئة العامة في تقديري يمكن أن تؤسس لمسار من الشراكة القائمة حاليا بين الدولة اليمنية والمملكة العربية السعودية. كان الحوثيون في السابق يقدمون روايتهم الخاصة التي تقول أنهم في حالة مواجهة مع المملكة العربية السعودية وأنهم لا يرون طرفا محليا. اليوم هذه التعبئة العامة ستعيد المعركة إلى مسارها الوطني الحقيقي وإلى مرجعيتها اليمنية. الشيء الثاني هو أنه ربما يكون في الأمر أيضا بعد آخر، وهو أنه قد تقود أو يقود هذا الإعلان إلى تأسيس شراكات يمنية أيضا مع قوى دولية أخرى، خصوصا وأن التحديات التي فرضها الحوثيون في الأيام الأخيرة تستدعي هذا النوع من الشراكات لإنهاء مفعول النتائج العسكرية التي فرضها الحوثيون لحساب الأجندة الإيرانية في جنوب غرب اليمن
0: أيضا
1: وبالتحديد
0: أستاذ
1: في
0: ياسين،
1: منطقة غزة.
0: الملاحظ في ذلك الخطاب أنه تضمن عرض بعفو شامل للراغبين في ترك صفوف الحوثيين والعودة للشرعية. نسأل هنا أستاذ، هل تمتلك الحكومة اليوم والتشكيلات العسكرية الموجودة الحالية البنية التحتية ربما والضمانات لكل من يريد ربما الانفكاك من تلك الجماعة؟
1: نعم تمتلك لدى الحكومة إمكانيات عسكرية كبيرة. الحكومة عانت خلال الفترة الماضية، السلطة الشرعية إجمالا عانت خلال السنوات الماضية من حالة التشظي في المقدرات العسكرية، بمعنى أن هناك مشاريع عسكرية ومنصات عسكرية ربما متفرقة، لكن ما نشهده اليوم هو محاولة لحشد هذه الطاقات وإعادة هيكلتها في إطار جديد، وهذا يعني أن الدولة أو السلطة الشرعية لديها إمكانية اليوم لإعادة توحيد القوى العسكرية، وليس فقط الاستيعاب الذين قد يأتون أو ينضمون إلى الصفوف الشرعية في حالة قبولهم العفو أو استجابتهم لنداء العفو أو لعرض العفو المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإنما أيضا لخوض المعركة الحاسمة مع هذه الجماعة الانقلابية، وهي المعركة بطبيعة الحال التي ستعيد اليمن إلى مسار السلام
0: نعم
1: وستؤسس بالفعل إلى مسار مستدام وحقيقي في الدولة اليمنية. عدا ذلك، إذا بقي الحوثيون يتمتعون بإمكانيات عسكرية في المناطق التي يسيطرون عليها، فالعدم حالة عدم الاستقرار والحرب والاقتتال ستبقى هي السائدة على الساحة اليمنية، والكل يعلم ما هو تأثير هذه الحالة إذا ما بقيت على الأمن الإقليمي والأمن الدولي.
0: نعم إذا نشكركم جزيل الشكر الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال مجمدة ورفع العقوبات النفطية. وفي هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش الحرب على إيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي تصريحات خلال جولة مع الرئيس الصيني في واشنطن قال ترامب إنه يعتقد إمكانية أو بإمكانية تحقيق نتائج ممتازة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز. وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود أهلا بكم. إذا دكتور، في ظل تمسك إيران بفصل ملفها أو برنامجها النووي عن مضيق هرمز واشتراط رفع الحصار الأمريكي أولا ليجري فتح المضيق، كيف تفهمون وتقرؤون هذا الموقف التفاوضي بالنسبة لطهران وهذا التكتيك؟ هل هي ربما محاولة ناجحة لاستثمار ورقة الضغط الأقل؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لكم
0: أهلا
2: وللسادة
0: بكم.
2: المشاهدين. نحن الآن أمام أول لقاء يحدث بين الطرفين منذ انهيار مذكرة التفاهم التي بالمناسبة يمر عليها اليوم 100 يوم
0: نعم.
2: على مذكرة التفاهم. هذا هي فرصة وهي فرصة محدودة، ولكن لا يبدو أن أي من الطرفين يريد أن يكون هو الذي يتنازل أولا. هناك اتفاق واضح لدى الطرفان أنهما يريدان إبقاء قناة التفاوض فاعلة، ولكن لا يريد أن يقدموا على أي تنازل، لأن هناك مصلحة لواشنطن أن تفتح المضيق، وهناك مصلحة لإيران أن يرفع الحصار، لأنه اليوم باتت الضغوط كبيرة على إيران في كافة المجالات. هناك حصار بحري، واليوم منذ بداية هذا الشهر هناك حصار على المجال الجوي الإيراني وعلى قطاع الطيران، وبالتالي الحصار يزداد على إيران. إيران معنية بفك هذا الحصار، ولكن لا تريد أن تتنازل عن كل أوراقها. هي تريد، اتفقت مع عمان على يعني الممر المؤقت في مضيق هرمز، تريد تفعيل هذا الممر مقابل فك الحصار البحري على موانئها.
0: أمام إصرار أيضا هنا طهران أستاذ محمود عدم إبداء أي مرونة، ثم ربط الممر المائي برفع العقوبات، إلى أي مدى ربما تمتلك الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي خيارات بديلة غير التدخل العسكري ربما بتضييق أكثر بالنسبة لهذا الحصار، خاصة مع تداعيات ذلك على إيران؟
2: نعم، هو الذي تمتلك الآن الإدارة الأمريكية هو الجمع ما بين التهديد بالفعل العسكري إضافة إلى الاستراتيجية العقوبات الاقتصادية التي بدأت بالفعل بتنفيذها، وهي التي اليوم تبرز وتطفو على المشهد، الحصار الاقتصادي المتزايد يوما بعد يوم على إيران لتركيعها ولجعلها تستجيب للضغوط. ولكن ما نراه هو أيضا نتيجة عكسية، اليوم أدوات الضغط الجديدة تؤدي إلى تصعيب التفاوض مع إيران وتؤدي إلى مواقف أكثر تصلبا من إيران، وبالتالي اليوم هناك تهديدات. يعني الآن قبل قليل أحد مستشاري المرشد صرح تصريحا بأنه إذا تم إيقاف المجال الجوي الإيراني ومنع الطيران الإيراني من العمل لن يسمح للعمل بالطيران في المنطقة كلها، وهذا تهديد لأول مرة يحدث. وبالتالي هذا الأمر إذا حصل وزاد الضغط على مجال الطيران الإيراني، وردت إيران بالفعل هو يبدو حتى هذه اللحظة في مجال الرد الخطابي، ولكن إذا انتقل هذا إلى السلوك العملي فستكون الإجراءات الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، وهذا يحتاج إلى تقييم المرحلة من جديد.
0: دعنا نشير هنا دكتور إلى هذا الخبر العاجل، تصريح للرئيس الإيراني بيزشكيان يقول نرحب بدعم الرئيس الصيني لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم. إذن ترحيب إيراني على لسان بيزشكيان بالتدخل الرئيس الصيني. نعم. نأخذ تعليقك أولا على هذا التصريح، ثم نسأل مع تعثر مسار الاتصالات والجهود الدبلوماسية وغيرها، هل ما زال هنالك أفق لحل دبلوماسي؟
2: يعني لا يزال الأفق لحل دبلوماسي موجودا، ولكن أيضا نجيب على هذا الأمر من اللقاء مع الرئيس الصيني. ترامب حاول من خلال اللقاء مع الرئيس الصيني أن يأخذ تعهدا بضغط صيني على إيران، لأن الصين معنية أيضا بفتح مضيق هرمز. ولكن من الواضح أن الصين كان موقفها كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم أيضا، أن الرئيس الصيني قال لترامب بأن الصين تفضل الحوار والدبلوماسية على الحرب والتصعيد. وبالتالي أيضا اتهم السفير الأمريكي في الصين الصين بتزويد الولايات المتحدة بتزويد إيران بمعلومات وإحداثيات لقواعد أمريكية في الأردن وفي غيرها أدت إلى مقتل جنود أمريكيين، بالرغم من أن الصين نفت ذلك، ولكن هذا يشير إلى أن الصين لا تتبنى الموقف الأمريكي. وشكر الرئيس بيزشكيان يأتي في هذا الصدد. من الواضح أيضا أن الرئيس بيزشكيان موقفه يبدو أكثر دبلوماسية وأكثر مرونة من الموقف العسكري وموقف الحرس، وهذا يشير أيضا إلى بعض التباينات التي أحيانا لا يفهمها
0: وربما تقسيم
2: الوسط الخارجي
0: في إطار
2: وربما ذلك، وهو هذا هو على الأغلب
0: الملف داخل مؤسسات القرار في إيران. في هذا السياق نسأل هنا أيضا دكتور، في ظل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة واشنطن لدفع الصينيين لممارسة نفوذهم ضد إيران، نتحدث هنا عن النفوذ الاقتصادي بالتحديد لإعادة فتح مضيق هرمز، إلى أي مدى ترون أن واشنطن قادرة على مقايضة الصين بملفات تجارية واقتصادية مقابل أن تتعاون بكين مع واشنطن في ملفات الملاحة البحرية؟
2: نعم، هناك إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الصين، ولكن التخوف الأكبر من الولايات المتحدة وهي تخوض معركة مع إيران، تقوم إيران بإحداث ضغوط على الاقتصاد وعلى التجارة العالمية وعلى الطاقة، أن تقوم الصين هي الأخرى بالرد. ونحن نعلم أن استراتيجية الضغط الاقتصادي إذا لم تتعاون فيها روسيا والصين لن تنجح هذه العقوبات على إيران في تحقيق أقصى ضغط ممكن يؤدي إلى تنازلات استراتيجية. ونحن نعلم أيضا أن هناك تنافس استراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، والصين تراقب صحيح بصمت، وربما أيضا هذا التسريبات عن وجود دعم لإيران من الصين ودعم من روسيا يشير أن الصين أيضا ليست متفرجة فقط، بل هي تنتظر لحظة ضعف الولايات المتحدة لكي تتقدم مزيد من الخطوات في النفوذ والمكانة في النظام الدولي.
0: نشكركم جزيل الشكر الدكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكم. أعلنت مجموعة من قوة الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني، وقال قائد المجموعة المنشقة طيب محمد أحمد إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوة الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
3: الطيب الوحيد قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد،

0: الآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
1: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمالي ووسط المدينة وأوقع قتل وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبيلا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمالي البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عنها الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. إلى ذلك قالت منظمة نيت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد استئنافا للأعمال القتالية أدت إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
2: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحاً مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصراً من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: في رد لافت على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، اختارت أنقرة أن يكون رد منخفض التمثيل على اتهاماته بحق تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان رغم وجود وزير الخارجية ودبلوماسيين رفيع المستوى في نيويورك. وبعد كلمة نتنياهو استخدم الدبلوماسي التركي حق الرد حيث رفض الاتهامات الموجهة إلى تركيا ورئيس أردوغان واصفا إياها بالكاذبة، وأضاف أن مغادرة عدد كبير من الوفود الدولية قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب نتنياهو كانت بمنزلة إدانة دبلوماسية قوية. وأوضح الدبلوماسي التركي أن الرسالة التي حملها مشهد الانسحاب تتمثل في رفض سياسات نتنياهو وتراجع مصداقية ما يقوله مع استمرار العزلة الدولية لإسرائيل. ويعكس اختيار سكرتير ثالث للرد على نتنياهو رغم وجود كبار المسؤولين الأتراك في نيويورك أن أنقرة لم تمنح خطابه أهمية تستدعي ردا على مستوى رفيع. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوبي القطاع. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم

0: دجدان غربي جامعة الأقصى في مواصي خان يونس، وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حمد بخان يونس. ويستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
1: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
2: نول حرب إن بننقل وبنعمل وبنشدشد ومنجيب شطة من هان نايلونة من هان منرقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر، حتى خيمة 3 سنوات إحنا كل سنة بدنا تنتهي، مش واحدة. ايش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب، بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمه 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين، مش خيمه نايلون.
1: تحذر الامم المتحده من المخاطر التي سيواجهها نحو نصف مليون طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار اسرائيلي محكم وقيود مفروضه على ادخال المساعدات وخاصه الخيام والملابس. وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة لمئتين ألف خيمة جديدة على الأقل وثلاثمائة ألف شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
3: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء، بضرورة إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
1: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
4: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: قال مسؤولون روس أن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بيلغرود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل أعلام بأن من بين الأهداف مصفاة فتى نوفوشاخاتينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرا في أوليانوفيسكا الذي ينتج مكونات إلكترونية إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة الكييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابقة 4 من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما لحقت أضرار بمبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. وتزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء.

0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. العالم يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن تقدم في تعز ولحج. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيران لفتح هرمز، وترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. مجموعة من قوة الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
2: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تي آر تي عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء 150 طائرة. أزمة الوقود في أوروبا تتصاعد وفرنسا تتخذ إجراءات لامتصاص الغضب الشعبي.

0: بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعت شركة الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ صفقة لشراء 150 طائرة ضمن جهود الشركة لتعزيز أسطولها وتطوير الأداء انسجاما مع توسع الأسواق وتخفيض الكلف التشغيلية.
1: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في سوق النقل الجوي العالمي، أبرمت الخطوط الجوية التركية في نيويورك صفقة كبرى مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء ما يصل ل 150 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، لتكون بذلك أضخم طلبية لطائرات ذات ممر واحد تبرمها الناقلة التركية مع العملاق الأمريكي حتى الآن. الصفقة التي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مراد شكر، إلى جانب نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ستيفاني بوب. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسار مفاوضات مكثف تواصل منذ عام 2025، وتتويجا لشراكة ممتدة تعززت سابقا بطلبية شملت 75 طائرة من طراز دريم لاينر، وتتضمن بنود الاتفاقية تثبيت شراء 100 طائرة من طراز 737-8 مع خيار شراء 50 طائرة إضافية من عائلة ماكس، مع إتاحة المجال للتحول نحو الطراز الأكبر 737-10. ومن المنتظر

0: أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات في المدى الطويل بين عامي 2033 و2037، دعماً لخطط التوسع الممتدة وتحديث خطوط الطيران القصيرة والمتوسطة المدى. وإلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومدى الطيران، تمنح الطائرات الجديدة ميزة تشغيلية واقتصادية بالغة الأهمية، تتمثل في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، وهو ما يدعم الكفاءة التشغيلية للأسطول في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوجهات البيئية العالمية. ومع هذه الصفقة، يواصل الأسطول المشترك للخطوط الجوية التركية وذراعها الاقتصادي إيجيت ترسيخ حضوره الدولي، حيث يتجاوز ما يملكه الجانبان حالياً 200 طائرة من مختلف طرازات بوينغ المخصصة للركاب والشحن، لتشكل هذه الخطوة رافداً جديداً يواكب حركة النمو المتسارعة لقطاع الطيران التركي ومساعيه لمضاعفة حصته في حركة السفر والتجارة الدولية. حسان محمد، تريت عربي.
1: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. أهلا بك دكتور رحمي معنا. الخطوط الجوية التركية الآن هي الأولى أوروبيا لإحدى عشرة مرة طبعا، وكذلك الخامسة عالميا وفق تصنيف سكاي تراكس. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية الجديدة التي وقعت، وما الإضافة التي تمنحها 150 طائرة من طراز 737 ماكس لقطاع النقل الجوي التركي؟
2: الخطوط الجوية التركية تمتلك أسطولا جويا ممتازا جدا، غالبيته من بوينغ، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الأخيرة 737 ماكس، وتعتبر أكبر صفقة للطائرات. وهذه الصفقة مهمة جدا، وإن الحاجة لهذه الطائرات واضحة، لأن طائرات بوينغ هذه الجديدة لديها قدرات عالية، ويمكن أن تقدم خدمة أكبر من المطار الدولي في إسطنبول. وستكون هذه الطائرات ذات نفع أفضل على مستوى البيئة خصوصا، وأن هذه الطائرات تستطيع أن تقدم أفضل على المستوى المتوسط والبعيد، وحتى على مستوى الشحن هي طائرات منخفضة الاستهلاك، وعلى مستوى البيئة أضرارها أقل من الطائرة الأخرى.
1: دكتور رحمي، الاتفاقية جرت بحضور الرئيس نفسه، لماذا تولي تركيا هذه الأهمية الكبيرة لقطاع الطيران بشكل عام وللخطوط الجوية التركية الناقل الرسمي بشكل خاص؟
2: نعم، الخطوط التركية شركة كبرى في تركيا، وتعمل في مجال نقل المسافرين ونقل البضائع، وهي من الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من الموقع الاستراتيجي المركزي لمدينة إسطنبول ولتركيا بشكل عام في خريطة العالم. ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى مطار مركزي على مستوى العالم بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي نقطة التقاء مركزية لكل طائرات العالم. فلذلك فإن تركيا بلد مركزي في مجال النقل الجوي، وذلك بفضل الأسطول الضخم والمتطور لشركات النقل الجوي وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية.

0: نعم، إسطنبول مدينة تقع بين قارتين في أوروبا وآسيا، ويمكن لأي
1: نعم
0: طائرة
1: دكتور
0: تنطلق
1: رحمي،
0: من مطار إسطنبول أن تصل إلى أي نقطة في العالم بشكل سلس وسهل، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الطائرات الخطوط الجوية التركية التي تتجاوز 560 طائرة تحمل ملايين المسافرين سنويا،
1: نعم
0: وكذلك طائرات الشحن التي يبلغ عددها بالمئات أيضا، كذلك
1: دكتور
0: سمعة
1: رحمي، نعم
0: شركة
1: كيف
0: الخطوط الجوية التركية جيدة جدا،
1: كيف
0: خصوصا أنها
1: تنظرون
0: فازت في
1: دكتور
0: مسابقة
1: رحمي،
0: سكاي تراكس عدة مرات.
1: كيف تنظرون إلى التوازن الذي يحقق التوسعة الأخيرة لمطار إسطنبول، افتتاح المدرج الرابع، بالإضافة إلى صفقات الطائرات الضخمة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية التركية؟
0: نعم، عندما نرى التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، نرى الأهمية المتصاعدة لمطار إسطنبول، خصوصا بعد التوسعات الأخيرة. كثير من الخطوط أو المسارات التي تمر منها الطائرات في دول الجوار قد أغلقت، ولذلك تضطر كثير من الرحلات من مختلف أنحاء العالم لتوجيه طائراتها إلى مطار إسطنبول، فهو مطار مركزي بالنسبة للعالم. الميزة الجغرافية ليست فقط هي التي تميز هذا المطار، بل الخدمات العالية والكلفة القليلة لهذه الخدمات التي يقدمها مطار إسطنبول لمختلف شركات النقل الجوي الأجنبية الحكومية والخاصة، ولذلك فإن مطار إسطنبول تحول إلى نقطة مركزية في العالم. نحن نتحدث عن 60 مليون مسافر يمر من مطار إسطنبول، ربما في شهر واحد يمر 10 ملايين مسافر من مطار إسطنبول، نحو 600 طائرة بين الشحن والمسافرين، وهذا أمر
1: نعم.
0: مهم جدا لأن مطار إسطنبول تحول إلى مطار
1: تماما دكتور
0: استراتيجي
1: رحمي،
0: مختلف في دول العالم،
1: نعم
0: وهذا ما يعطيه أهمية أكبر خصوصا في هذه
1: نعم.
0: الفترة.
1: تركيا كعادتها تذهب بعيدا في توقيع الاتفاقيات، الحديث أيضا عن مذكرة تفاهم استراتيجية بين الخطوط الجوية التركية وشركة بوينغ بشأن المشاركة الصناعية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، شركة بوينغ وقعت مع الخطوط الجوية التركية اتفاقا في التطوير والتصنيع، هذا أمر مهم جدا. الشركتان بدأت هذا العام بتوقيع محضر ضبط وصل إلى مستوى توقيع اتفاقية تشمل التطوير والتصنيع والمشاركة في التطوير أيضا، هذا أمر مهم جدا يعود بالنفع على تركيا على مستوى نقل التكنولوجيا، وكذلك التشغيل وتقليص أرقام البطالة، وكذلك تطوير قطاع الصناعة في تركيا، وهذا أمر مهم جدا كذلك.
1: دكتور
0: هذا
1: رحمي،
0: الاتفاق سينعكس إيجابيا على المجال البيئي أيضا، خصوصا في وأن تركيا لديها الخبرة والقدرة على
1: تماما دكتور رحمي، وهنا أريد
0: التصنيع
1: سؤالك،
0: التطوير في مجال الطائرات وقطاع غيارها.
1: أمريكا تحتل المرتبة الثانية في صادرات تركيا والرابعة في وارداتها، كما أنها ثاني أكبر مصدر للاستثمار في تركيا. وزير التجارة التركي توقع وصول حجم التجارة البينية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 43 مليار دولار هذا العام، ما القطاعات التي يمكن أن تقود النمو التجاري بين البلدين؟

0: نعم،
1: نيون انجلش انجلش
0: نعرف أن
1: وتش اون
0: الولايات
1: سايد وتش اون ذا رايت وتش ليفت وتش ليفت وتش اون ذا جوب وتش
0: الأمريكية
1: ليفت
0: وقعت
1: وتش اون ذا جوب اند ذا جوب اند ذا
0: اتفاقيات
1: كم اون
0: مع
1: ذا اذر سايد
0: تركيا،
1: وتش ليفت انجلش ليفت
0: وتركيا
1: ذا
0: لديها
1: تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو
0: شركات
1: سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو
0: ومؤسسات
1: سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو سيت تو س

0: فقط في المبادلة التجارية بل كذلك فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات وغيرها، فالاقتصاد التركي يساهم بشكل كبير في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الجديدة. نتحدث عن 60 مليار دولار من العائدات، وكذلك الخطوط الجوية التركية تساهم في استقطاب الأموال العملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
1: شكرا جزيلا لك. من اسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجكارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه ارتفاعات كبيرة على أسعار الوقود عالميا مع نقص الإمدادات عالميا والتوترات الجيوسياسية.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الوقود في فرنسا مع ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% خلال عام واحد، بتزامن مع موجة غلاء تضرب أسواق الطاقة الأوروبية وتدفع التضخم الفرنسي إلى 2.4%. تسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء الضغوط بحزمة دعم جديدة تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً.
1: بعد أشهر من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، تحاول الحكومة الفرنسية امتصاص ضغط الشارع من خلال إجراءات شملت مساعدات بنحو 90 دولاراً لأكثر من 5 ملايين سائق من سائقي المسافات الطويلة، تستمر حتى نهاية العام. كما رفعت سقف المنحة المقدمة لأرباب العمل من 525 دولاراً إلى نحو 900 دولار، إضافة إلى تمديد المساعدات المخصصة لقطاع البناء والزراعة والصيد حتى نهاية العام بكلفة إجمالية جاوزت 390 دولارا.
2: ندرك تماما أن الوضع صعب جدا على مواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ولهذا قررت الحكومة تقديم دعم أوسع يشمل عددا أكبر من المستفيدين، وهذا أمر مهم جدا. وفي الوقت نفسه سنواصل العمل على الحفاظ على توازن المالية العام.
1: تأتي هذه الإجراءات في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية حجم الضغط المتزايد على الأسر وأصحاب المهن بعد ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 36% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع البنزين بأكثر من 19%، كما سجلت أسعار الطاقة بشكل عام ارتفاعا بنحو 17% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. ارتفاع أسعار الطاقة أوصل معدل التضخم إلى 2.4% في أغسطس مقارنة بنحو 2% في يوليو، مع توقعات لبنك فرنسا بأن يستقر التضخم نسبيا عند 2.3% خلال العام الجاري.
3: الأمر صعب جدا، وأحيانا لا نستطيع تدبر أمورنا حتى انتهاء الشهر. لدينا عدة شاحنات، وكنا في السابق ندفع 6000 يورو شهريا لخزان الشاحنة، أما الآن فقد ارتفعت التكلفة إلى ما يقرب 12000.
4: لم يعد بإمكاننا العمل. اتصل بي شخص وطلب مني إجراء إصلاح فلم أستطع. قلت له لا يمكنني القدوم لأنني لم أجد بنزينا في محطتي وقود. الأمر لا يطاق ولا

0: يمكننا تحمل هذه التكاليف.
1: ومع استمرار ارتفاع كلفة الوقود، لا يقتصر الضغط على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى كلفة التشغيل في القطاعات الأكثر اعتماداً عليها، حيث تتحول كل زيادة في الأسعار إلى أعباء إضافية تضغط على هوامش النشاط. من محطة الوقود هذه تتضح الحلقة التي تربط سعر الطاقة بكلفة السلع والخدمات، فكل ارتفاع هنا ينتقل إلى النقل والمعدات ثم إلى الأسواق والمستهلكين. وبينما تسعى الحكومة إلى كبح التضخم عبر المساعدات، يبقى التحدي في استعادة القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
2: نبقى في باريس. معنا من هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بكم دكتور كميل. إذن أسعار الديزل ترتفع بقوة في أوروبا عموما وفي فرنسا بشكل خاص، وكذلك في الولايات المتحدة. ما الذي يحدث في سوق الديزل تحديدا، ولماذا تأثر الديزل أكثر من غيره من المشتقات النفطية؟
3: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذا سؤال جيد ويسلط الضوء على الديزل الذي كان سابقا من أبخس الأثمان من ناحية الوقود. كان والناس اشتروا سيارات الديزل بحكم أنها يعني تحتوي على مادة بخسة الثمن. كانت هناك يعني فرض ضريبة على الديزل، وخرجت آلاف السترات الصفراء ونجم عليها عنف شديد ومشاكل اجتماعية كبيرة، واضطرت الدولة أن تضخ 17 مليار يورو لمساعدة كل الفئات. الآن المشكل هو ليس مرتبط بالضرائب، ولكن بالحرب في إيران، و يعني كل محطات يعني تكرير النفط التي تعطينا الديزل هي يعني توقفت أغلبها. كان في فرنسا 27 محطة، والآن لم يبقى إلا 13 محطة. لماذا؟ لأن تكرير في فرنسا هو مرتفع التكلفة، وفرنسا تتجه إلى دول الشرق الأوسط بحكم أن هذه الدول عندها النفط موجود محليا والتكرير بأثمان جد مناسبة. ولكن نحن نعرف كلنا أن مضيق هرمز هو شبه مغلوق، وأن إمدادات الديزل والمشتقات النفط، لأن المشكلة ليس فقط في النفط الخام ولكن في المشتقات، هي يعني تأتي بشكل نادر. اتجهت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإلى الهند وكذلك النرويج، ولكن السيد ترامب هدد بأنه سيوقف تصدير الديزل إلى دول أخرى للحفاظ عليه داخل التراب الأمريكي، وهذا يعني السبب هو
2: نعم
3: الضغط على أسعار الديزل.
2: دكتور كميل، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن بالنسبة للعوامل ترتبط، طبعا يرتبط ارتفاع الأسعار بتوترات الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات عبر هرمز، لكن ماذا عن الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية وتأثيرها على فرنسا وأوروبا؟
3: نعم، هذه كلها عوامل تتراكم المشاكل والصدمات بالنسبة لاقتصاد فرنسا. فبعد جائحة كورونا التي رفعت مديونية فرنسا، وكذلك الحرب في أوكرانيا، الآن هذه الحرب في إيران، فكلها عوامل تدفع إلى انخفاض في النمو الاقتصادي.
2: نعم.
3: والتضخم وارتفاع يعني كل الصدمات على السلع، على كل المواد، وربما يمكن أن تنجم على كل هذا اضطرابات اجتماعية.
2: نعم.
3: ومظاهرات، وهذا لا نعرف إلى يعني ربما يكون من عشية إلى ضحاها.
2: نعم.
3: الشعب
2: دكتور
3: الفرنسي
2: كميل.
3: لا
2: تحدثتم عن الموقف الأمريكي، المصافي الأمريكية تعمل بنحو 94% من طاقتها، هل تستطيع الولايات المتحدة نظريا تعويض النقص العالمي إذا ما أرادت؟
3: الولايات المتحدة هي بالفعل يعني ساهمت في تخفيض الضغط على الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها تعويض يعني 20% من النفط الذي والمشتقات التي تأتي من مضيق هرمز. ولا ننسى أن هناك ضغوطات من طرف الحوثيين على مضيق أباب المندب، وهذا المضيق يمر عبره عديد من السلع بما فيها النفط، النفط الذي كان يأتي. ما خفض الضغط على على على الإمدادات إمدادات النفط وهو الأنبوب الذي كان يأتي من المملكة العربية السعودية،
2: نعم،
3: ب5 مليون برميل تقريبا أو أكثر، ونحن نعرف أنه تم استهداف هذا الأنبوب من طرف قوات في العراق، وتم تهديدات من طرف الحوثيين في المضيق في باب المندب. كل هذا يعني يعطينا صورة جد جد سيئة وسلبية بالنسبة لإمدادات الديزل ومواد، نعم، أخرى. وهناك
2: دكتور كميل،
3: يعني نعم،
2: لو عدنا إلى فرنسا، الحكومة هناك أعلنت إجراءات لتخفيض غضب الشارع من ارتفاع أسعار الديزل والوقود، هل تعتقدون أن هذه الإجراءات من شأنها تهدئة غليان الشارع، سيما وأننا على بعد أيام فقط من الذكرى السنوية لحركة السترات الصفراء؟
3: نعم، هذا سؤال مهم، وهو الذي يعني يتداول من طرف وسائل الإعلام والمحللين الفرنسيين. هل يعني الإجراءات الحكومية من الممكن أن تخفف من الضغوطات على القدرة الشرائية للمواطنين؟ و100 دولار، ولو أنها نعطي 200 دولار، ليس في عدة مرات ولا في مرة واحدة، هذا لا يكفي. المساعدات كذلك للمزارعين، للفلاحين الذين يستعملون يعني شاحنات وآليات الإنتاج، وكذلك للصيادين وللشركات، كل هذا لا يكفي، لا يمكن. لماذا؟ لأن الدولة أنفقت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا، ونجم عليه ذلك 5 أو 7 مليار يورو يعني دعم للدولة للوقود، وهذا لم يحل المشكل، لأن المستهلك لا يرى أن هناك دعم لما يشتري الوقود. الآن الدولة تقول نحن عندنا مديونية ترتفع إلى 3500 مليار دولار، لا يمكن لنا أن نساعد كما كان عليه الأمر سابقا.
2: الدكتور كميل الساري من باريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود. قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: غد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. نتنياهو أمام قاعة شبه خاوية، عزلة إسرائيل تتسع بسبب جرائم الإبادة. عقوبات الطيران تضيق الخناق على إيران، وطهران تحذر من تداعيات إقليمية. واليمن تحت وطأة النزوح والمرض، وأطفال في مواجهة سوء التغذية.

0: يغادرها عشرات الوفود واحتجاجات في شوارع نيويورك. هذا كان المشهد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يواصل خطابه أمام مقاعد خالية، أين؟ في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان يدافع عن ارتكاب حكومته جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، لتتسع الفجوة بين خطاب إسرائيل وبين المواقف الدولية المناهضة لها.
1: في مشهد لافت اعتلى بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كانت مقاعد الوفود تفرغ تباعاً احتجاجاً على سياسة إسرائيل وحربها في غزة. عشرات الدبلوماسيين غادروا القاعة مع بدء الخطاب في رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن تصاعد الانتقادات الدولية. نتنياهو رد على المغادرين بوصفهم بالجبناء أخلاقياً ومضى في تقديم رواية حكومته بشأن الحرب مدافعاً عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومتهما خصوم إسرائيل بتجاهل ما وصفه بتهديدات تواجه بلاده. لكن المشهد داخل القاعة لم يكن منفصلا عن المشهد خارجها. في محيط مقر الأمم المتحدة تجمع مئات المحتجين ضد نتنياهو والحرب في غزة، واعتقلت شرطة المدينة عشرات المتظاهرين في احتجاجات رفعت شعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب. هنا تبرز دلالة المشهد منصة الأمم المتحدة التي أراد نتنياهو استخدامها للدفاع عن الموقف الإسرائيلي، تحولت في الوقت نفسه إلى صورة مكثفة لحجم الخلاف الدولي حول الحرب. والأهم أن المقاطعة لم تأتي في فراغ دبلوماسي، فقد شهدت اجتماعات الجمعية العامة مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل بالتزامن مع اتساع الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تحولا في مواقف عدد من الحلفاء الغربيين بشأن مسار الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. لكن هل تعني هذه المشاهد عزلة دبلوماسية كاملة لإسرائيل؟ الأدق أنها تكشف اتساع فجوة الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول من دون أن تعني بالضرورة انهيار تحالفاتها، فالولايات المتحدة ما تزال حليفا رئيسيا لإسرائيل، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع عدد من الدول الغربية والعربية. وبذلك لم تكن لحظة خروج الوفود مجرد صورة احتجاجية عابرة، بل كانت مشهدا يلخص معركة نتنياهو خارج إسرائيل، معركة على الرواية وعلى

0: على الشرعية السياسية وعلى شكل التحالفات التي ستبقى عندما تنتهي الحرب.
1: للحديث أكثر حول هذا المشهد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، عشرات الوفود غادرت القاعة أمام مرأى الجميع، هل تحولت الاعتراضات الدولية على سياسات الحكومة الإسرائيلية من بيانات ومواقف إلى عزلة دبلوماسية حقيقية باتت موجودة فعلا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. نعم، هذا يتكرر للمرة الثانية على التوالي في السنة الماضية، وهذا دليل أن إسرائيل لم تستطع أن تخرج من هذه العزلة. نحن أمام مشهد بروتوكولي دبلوماسي في أكبر مؤسسة دولية، أكبر منظمة دولية هي الأمم المتحدة، تخرج عشرات الوفود، القاعة تبدو شبه فارغة، وهذا الدليل على أن إسرائيل تعيش لحظة أزمة شديدة على المستوى الدبلوماسي. ولكن هل هذا بالضرورة يعني أن إسرائيل تكترث لهذا الأمر؟ من الواضح أن إسرائيل تتبنى على المستوى الداخلي سياسة الاعتماد الذاتي وعدم الاهتمام بالرأي العالمي على المستوى القريب.
1: طيب اسمح لي أقاطعك. نعم. هنا أصبحت لا تبالي أم هي أصلا كانت لا تبالي؟ نعم. لأنه نعلم جميعا أن إسرائيل استثمرت مليارات الدولارات خلال عشرات السنوات على في حرب الصورة. نعم. دائما تحاول كسب الصورة.
2: نعم، ولكن اليوم هي في معركتها التي حصلت بعد 7 أكتوبر، من الواضح أنها ركزت على البعد الأمني وبعد البقاء والحرب الوجودية أكثر من الصورة، بالرغم من أنها بذلت جهود في محاولة تزيين هذه الصورة. إسرائيل ترتكب جرائم منذ العام 1948، ولكن أمام هذا الضغط الكبير والسردية التي تتحول لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي أصبحت أكبر،
1: والشعبي طبعا
2: والشعبي أكبر من كل الأموال ويعني الميزانيات التي.
1: وهنا يجدر السؤال، هل خسرت إسرائيل معركة الرواية والصورة أمام هذا المشهد للمقاعد الفارغة الذي بثته كل الفضائيات؟
2: بالتأكيد اليوم إسرائيل تعيش أزمة على مستوى الشرعية السياسية. نحن لا نتحدث أن هؤلاء الدبلوماسيون غادروا من أجل محتوى كلمة نتنياهو، بل من أجل وجود نتنياهو نفسه.
1: لم يسمعوا الكلمة أصلا. صح.
2: بالضبط، لم يسمعوا الكلمة، وهذا يتكرر المرة الثانية على التوالي. ولكن حقيقة هذا يصبح أكثر تأثيرا إذا لم يقتصر على المشهد البروتوكولي.
1: رغم أني كنت أحب أن يستمعوا للكلمة لأنه سيرد على المغالطات الكبيرة التي كانت في هذه الكلمة ونوع من العنجهية التي استخدمها
2: بالضبط
1: رئيس
2: حتى الذين تبقوا هو مارس عليهم. صحيح. وقال أنهم الجبناء الذين تبقوا في القاعة فليخرجوا، نوع من العنجهية التي يمارسها نتنياهو. وهذا ما أردت أن أقصده في ما قلت قبل قليل، أنه يجب أن يقترن هذا الخروج من المشهد، الخروج من القاعة.
1: نعم.
2: يرتبط بإجراءات وعقوبات على الاحتلال وضغط عليه، وهذا الذي تحدث به بعض الزعماء في خطاباتهم مثل الرئيس أردوغان، أنه صحيح. يجب أن يكون هناك ضغط، يحضر نتنياهو للمتحدة ويغيب التمثيل الفلسطيني
1: مثلا.
2: هذه مشكلة
1: صحيح.
2: كبيرة يعني.
1: طيب، المقاطعة لم تقتصر على الدول العربية والدول الإسلامية، شاهدنا العديد من الدول الغربية، الدول آسيوية قاطعت كلمة ووجود أصلا الوفد الإسرائيلي في القاعة. ما الذي تغير في المزاج الدولي تجاه إسرائيل حتى تتبنى حكومات ربما لم يكن لها رأي في القضية الفلسطينية مثل هذا الموقف؟
2: نعم، هو على المستوى تحديدا الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة هي أقرب لتمثيل الشعوب وأقرب لنبض الشعوب. صحيح، للأسف مجلس الأمن هو المؤسسة الأهم في الأمم المتحدة وهو الذي يمارس القرارات، ولكن الجمعية العامة فيها نوع من مثل أن نقول المناظرة الجيوسياسية أو الدول تقدم رؤيتها الفكرية ولا تستطيع أن تبتعد عن الشرعيات التي يعني تعطيها لها شعوبها. وبالتالي اليوم بات المشهد الشعبي في العالم كله متضامن مع القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد الإبادة الجماعية، يريد أن يكون هناك ضغط على إسرائيل. فتصبح منصة الجمعية العامة المتحدة سواء خطابات الرؤساء أو مواقف الدبلوماسيين أقرب إلى هذا المشهد. وحقيقة القضية الفلسطينية اليوم كل إنسان حر في العالم هو يقف مع الشعب الفلسطيني، وأنا قادم إلى القناة جئت مع سائق كان يتحدث عن الجرائم إسرائيل يعني صحيح. هذا الإنسان العادي. وبالتالي الدبلوماسي أيضا في لحظة ما صحيح أنه يكون محكوم بقيود دبلوماسية وبروتوكولية، ولكن لا يتخلى عن ضميره، لا يتخلى عن ضميره الإنساني في النهاية أمام مشاهد قتل الأطفال والنساء.
1: دكتور، في المقابل إسرائيل ما زالت تحظى بدعم الولايات المتحدة. نعم. نتحدث عن الإدارة في الولايات المتحدة. نعم. لا نتحدث عن الشعوب، وأيضا دعم إدارات وازنة في الدول الغربية والدول الأوروبية. السؤال، أين من الممكن أن تنتهي هذه العزلة الرمزية وأن تتحول إلى عزلة حقيقية لها تأثير مادي؟
2: نعم، هي في مسار تصاعدي إيجابي لصالح القضية الفلسطينية وسلبي على إسرائيل. نعم. نحن اليوم نتحدث عن بريطانيا التي ساهمت في وعد بلفور
1: وساهمت في وجود
2: دولة إسرائيل، هي اليوم تقوم بإيقاع عقوبات على المستوطنين، وتقوم بحث أكثر من 11 دولة غربية للمساهمة معها. اليوم نتنياهو في خطابه انتقد، لم يعد ينتقد فقط تركيا وقطر وبعض الدول العربية والإسلامية، هو انتقد بريطانيا وفرنسا وانتقد جنوب أفريقيا في الموضوع المحكمة الدولية. صحيح. وبالتالي اليوم انتقد ممداني عمدة نيويورك. وبالتالي اليوم هذا يشير لنا أن العزلة هو بات ينتقد ليس فقط مواقف شعبية ومعاداة السامية وغير ذلك، نواب في برلمانات اليوم هؤلاء أشخاص مؤثرون، رؤساء وزراء عمدة في أهم الولايات الأمريكية. وبالتالي هذا أحد المؤشرات الأساسية أن هذه العزلة في حالة تصاعد على إسرائيل.
1: بالحديث عن العزلة، نتنياهو وصل إلى نيويورك بينما لا تزال هناك مذكرات اعتقال بحقه، مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية ومذكرات اعتقال بأكثر من دولة في محاكم محلية أيضا. إلى أي مدى أصبح المسار القانوني الدولي جزءا من الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو؟
2: نعم، هو المسار القانوني منذ البداية هو أحد المسارات المهمة في يعني الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، التوصيف الإبادة الجماعية الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، وما يتم من ملاحقات في معظم محاكم دول العالم هو يشكل ضغطا كبيرا. أيضا منع بن كفير وسموتريتش من الوصول إلى عواصم أوروبية، ونتنياهو بالمناسبة لا يستطيع أن ينزل إلا في عواصم محدودة. صحيح. اليوم في العالم، والأضيف أيضا أنه لم ينزل في مطار مدني، هو نزل الطائرة في مطار عسكري طبعا. ودخل خفية إلى القاعة وغادر فورا، وهناك العزلة ليست في قاعة الأمم المتحدة ولا لم تنتهي عند أبوابها، هذه العزلة مستمرة ومتزايدة. وبالتالي صحيح. نحن نتحدث عن أن اليوم في العالم هناك حالة من العزلة المتزايدة لإسرائيل، والتي يمكن أن يبنى عليها في تحقيق ضغوط كبيرة. ولكن طيب. للأسف، وهذه نقطة مهمة، أن نتنياهو، وأنا قلت في بداية مداخلتي أن لا يكترث نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي لهذه الضغوط،
1: لا يكترث الآن لأن الضغوط رمزية إلى حد ما،
2: بل بيوظفها إيجابيا داخليا.
1: هنا نعم. السؤال، نتنياهو لم يركز في حديثه على غزة وحدها، حاول إظهار أن إسرائيل تتعرض لحرب وجودية ولعدة جبهات مفتوحة في الوقت ذاته. هل حاول أن ينقل النقاش من حرب إبادة تمارس في قطاع غزة إلى سردية الحرب الوجودية لتبرير استمرار هذه العمليات العسكرية؟
2: بالضبط، هو يحاول أن يظهر أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، وهي السردية القديمة التي كانت تنطلي للأسف على كثير من يعني الجهات في المجتمع الدولي والدول، والتي كانت تتساوق وتردد هذه السردية. وأيضا هو محاولة للتغطية على سيل الضغوط والهجوم الذي والانتقادات التي تعرضت له دولة الاحتلال الإسرائيلي في الخطابات، معظمها من خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، خطاب الرئيس أردوغان، خطاب ملك الأردن، خطاب الدول العربية وأمير قطر وغيرها. كل الدول انتقدت هذا السلوك من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بقتل الأطفال وبتر أطرافهم، ومعظم الرؤساء تحدثوا عن هذا الأمر.
1: هل كان مفاجئا حديث بعض الرؤساء؟ يعني اللهجة التي استخدمت، كانت هناك كلمات وصفت إعلاميا بأنها صادمة، يعني هل كانت إسرائيل تنتظر مثل هذه اللهجة التي خاطب بها بعض الزعماء.
2: أتوقع أن هذا كان منتظرا، لأنه هؤلاء الزعماء يعني معظمهم تحدثوا بهذا النفس قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهم استغلوا أو يعني استثمروا وجودهم في الأمم المتحدة ليحدثوا صدمة. يعني حقيقة العالم يحتاج أمام هذه البنى الموجودة من منظمات دولية، مجلس أمن الأمم المتحدة، ولا تستطيع إيقاف قتل الأطفال. هناك خلل في النظام الدولي وفي بنيته، وبالتالي يجب أن تكون هناك صدمة في الحديث، في مخاطبة الضمير. وبالتالي الرئيس أردوغان على سبيل المثال
1: صحيح،
2: هو قال أنا بصفتي أب وجد أتحدث صحيح إليكم
1: إنسانيا،
2: وبالتالي يتحدث إنسانيا، وغيره من الرؤساء أيضا تحدثوا. وبالتالي نتنياهو حاول أن يقفز عن هذه الأمور للحديث عن

0: دفاع. ولكن النقطة أيضا هو استغلها في سياق انتخابات الإسرائيلية القادمة، أنه يقف أمام كل هؤلاء الذين خرجوا من القاعة والذين انتقدوه في اليوم السابق، ويقول للناخبين في دولة الاحتلال الإسرائيلي: انظروا، أنا برغم كل هذا الضغط الكبير على إسرائيل أنا أقف أدافع عن إسرائيل. للأسف يوجه هذا داخليا نحو شيء يستفيد منه، ولكن حقيقة على المستوى الاستراتيجي والمستوى المتوسط والبعيد العزلة تزداد وتشتد وتدخل في أبعادها الاقتصادية وأبعادها الأمنية وأبعادها السياسية بشكل أكبر.
1: هل فقدت إسرائيل القدرة التي طالما امتلكتها لحشد التأييد للرواية الإسرائيلية؟
0: تراجعت بشكل كبير جدا، وإسرائيل اليوم في حالة من العزلة لم تمر عليها منذ العام 1948. كل الأدوات التي كانت تستخدمها، التأثير على بعض السياسيين، على بعض المرشحين، على الإعلاميين، باتت تشكل نقطة ضعف. المرشحين الذين كانوا يترشحون في الكونغرس كانوا يذهبون لأخذ المباركة، اليوم العكس هو الذي يحدث، الذين يفوزون هم الذين ينتقدون إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني، عمدة نيويورك، وهكذا في معظم دول العالم. وبالتالي هذا يشير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفقد الأدوات بشكل متصاعد ودراماتيكي. هذا أن الفقدان للأدوات والفقدان للتأثير بات واضحا. ولكن حتى هذه اللحظة على المستوى العملياتي، في مستوى وقف الانتهاكات تجاه المسجد الأقصى، تجاه القدس، تجاه الضفة الغربية والاستيطان، تجاه غزة، لم يحدث بالشكل المطلوب.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الرنتيسي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: تجاوزت العقوبات الأمريكية على إيران حدود الضغط الاقتصادي التقليدي لتلامس شريانا حيويا في حركة البلاد، الطيران المدني وخدمات المطارات. لتبدو طهران أمام اختبار جديد للمواجهة مع واشنطن في وقت تحذر فيه من أن تداعيات استهداف قطاعها الجوي قد لا تتوقف عند حدودها.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفاً مرتبطاً بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضاً 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي، تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تشديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور

0: دكتور جهاد حكيم، أهلا ومرحبا بك دكتور جهاد. دكتور جهاد، العقوبات الأمريكية لم تعد تستهدف شركات الطيران الإيرانية فقط، بل المطارات، مقدمي الوقود والخدمات والجهات التي تتعاون معها، الخدمات اللوجستية. هل قوة هذه العقوبات تكمن في أنها تستهدف هذه الشبكة كاملة؟
1: طبعا، لأنها تستهدف أيضا التأمين، التمويل، وليس فقط قطاع الغيار وما نعرفه بالصيانة. وبالتالي العقوبات كبيرة هذه المرة، ونعرف كم قطاع الطيران هو حيوي بشكل أساسي، ليس فقط لنقل الركاب، إنما أيضا من أجل نقل السلع. ونعرف أن العديد من السلع ينقل فقط بالطيران وليس بالسفن لعدة أسباب، لأن مدة أو تاريخ الانتهاء تكون أقل. هي سلع غالية القيمة، ناهيك أن نعرف أنه رجال الأعمال والركاب يتنقلون بالطائرات، فعندما تستهدف كل إذا صح التعبير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطيران بشكل كامل، عندها ستكون مشكلة حقيقية، لأن كلفة الامتثال ستكون عالية جدا، المخاطر ستكون عالية جدا، التأمين، وبالتالي المشكلة هي حقيقية بالطبع. لكن هل يمكن
0: دائماً إيران لديها بالضبط، هذا هو السؤال، إيران دائما لديها بدائل. يعني قاموا بعزل النفط الإيراني من التصدير، لكن تحدث المسؤولون في إيران أن لديهم بدائل، وفعلا البدائل موجودة في ممرات أخرى. هل هناك بدائل لهذا العزل الجوي؟
1: برأيي يمكن أن يكون هنالك بدائل، لأنها ستعول إيران أكثر على الصين وروسيا بشكل أساسي، وستنعزل أكثر عن الدول الغربية والشبكة المرتبطة بها، لكن ستكون بكلفة أكبر وبأقل استدامة. هذه هي المشكلة الحقيقية.
0: طيب، الطيران الإيراني يعاني أساسا من صعوبة الحصول على طائرات جديدة، والطائرات بحاجة إلى صيانة وقطع غيار منذ سنوات. إلى أي مدى يمثل قطاع الطيران نقطة ضعف حقيقية في شبكة الاقتصاد الإيراني دكتور؟
1: بالطبع هو نقطة ضعف في حال اشتدت العقوبات أكثر، وبرأيي ستعول إيران أكثر في الفترة المقبلة على روسيا وإيران من أجل مدها بأسطول ربما جديد وشبكة جديدة، من أجل والاعتماد على الأقمار الاصطناعية من روسيا والصين، والشبكة برمتها ستتحول برأيي، وسيكون لأنها ستكون في عزلة دولية أكثر، خصوصا بما يتعلق ارتباطها بالدول الغربية أو الدول التي تعتمد على الشبكة الغربية بشكل أساسي. ليس هذا الأمر بهذه السهولة. وبالطبع برأيي كون أن قطاع الطيران مترابط بشكل أساسي، فسيتأثر أيضا بعض الدول وبعض الرحلات والطرق المعتمدة تقليديا ستتأثر، لأنه يجب التفتيش عن بدائل.
0: طيب، العقوبات الثانوية دكتور تضع دول المنطقة أمام معادلة صعبة، التعامل مع الناقلات الإيرانية أو المخاطرة بالتعرض لإجراءات أمريكية. هل هناك فعلا هامش للمناورة في هذا الشرط الأمريكي؟
1: هذا يعتمد برأيي على القدرة التفاوضية لبلدان

0: معينة وكيف ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ستكون متساهلة. برأيي هذا يرتبط بالعلاقة الجيوسياسية بين دول معينة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وارتباط هذه الدول بإيران من جهة أخرى، لأنه بكل الأحوال التكلفة ستكون كبيرة على إيران، وأيضا على من يريد أن يتجاوز الخطوط الحمر أو يتعرض للعقوبات ما لم يكن هنالك تسهيلات معينة
1: طيب،
0: برأيي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
1: إيران
0: الأمريكية.
1: حذرت من تداعيات هذا العزل لطيرانها ولطيرانها المدني، طبعا شركات الطيران المحلية الإيرانية. هل تملك إيران فعلا الأدوات القادرة على تنفيذ تهديداتها بأن لا طيران إيراني يعني لا طيران أيضا في الإقليم؟
0: هذا يعتمد إلى أي درجة تريد أن تصعد إيران. هل سيتم استهداف طائرات مدنية؟ أستبعد ذلك، لكن هل سيكون هنالك رسالة معينة توجه
1: عقوبات على
0: من
1: قطاع الطيران
0: خلال
1: الإقليمي مثلا؟
0: استهداف مرافق؟ العقوبات كيف؟ لأن من الناحية
1: ليس
0: الاقتصادية لن
1: لديها
0: تؤثر.
1: إيران،
0: هل
1: نعم.
0: سيكون من الناحية الأمنية؟ من الناحية الأمنية يمكن أن يكون هنالك بعض الرسائل عبر مرافق حيوية، أو يمكن أن تستهدف مطارات معينة، عندها بالطبع ستؤثر بشكل أساسي على المطارات في ورأينا كيف
1: طيب،
0: أنه تم
1: أيضا
0: استهداف
1: سؤال
0: مطارات
1: دكتور،
0: سابقا، فيمكن أن تؤثر على حركة الملاحة.
1: مجرد التهديد ألا يؤثر على حركة
0: نعم
1: الملاحة الجوية؟
0: بالطبع يؤثر، ويؤثر على كلفة التأمين بشكل أساسي، وهنا تزداد تلقائيا أسعار التذاكر، تزداد كلفة النقل، كلفة سلاسل الإمداد بشكل أساسي ستتأثر بطريقة أو بأخرى وبشكل مباشر، لأن عندما يرتفع التأمين فترتفع كل الأمور المرتبطة، وأيضا حتى التمويل سيكون هنالك علاوة مخاطر بالنسبة للتمويل، يأخذون بعين الاعتبار أن هنالك مخاطر أكثر، فتصبح الكلفة الاستدانة من
1: نعم.
0: أجل التمويل أكبر على الشركات وستؤثر على الربحية. هذا ناهيك إذا لم يكن هنالك توقف في حال كان هنالك استهداف مباشر لمطارات معينة.
1: هل تستطيع إيران تعويض الخسائر في الوجهات التي ستحرم من الوصول إليها، مثلا بالتوجه نحو الصين أو بعض الشركاء الآخرين، محاولة تعويض ما يمكن أن تخسره إيران في هذه الفترة؟
0: يمكن أن يكون جزئي، لكن سيكون هنالك تكلفة لا يستهان بها. هذا يعتمد على كيف ستقوم بالاستعاضة عن الخسائر الكبيرة، ومدى وسرعة الانتقال واحتواء الصين وروسيا لهذا الأمر، وكيف ستعوض الدول المتحالفة مع إيران عن هذا الأمر، لكن الخسائر ستكون موجودة. سرعة الانتقال وسرعة إذا صح التعبير التعويض هو مهم بحد ذاته، بقدر هل سيتم الاستعادة عن هذا الأمر في فترة أطول، وكيف سيتم الاستعادة عن هذا الأمر. لكن هذا مرتبط
1: نعم.
0: أيضا برد فعل إيران بالتنسيق مع حلفائها.
1: طيب، إذا ما ازداد الضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني، ونعلم أن إيران تحت عقوبات اقتصادية بدأت تؤثر فعلا في كل أشكال الحياة داخل إيران، ما هي ردود الفعل المتوقعة لإيران، وهل ما زالت تملك أوراق ضغط بإمكانها أن تفعلها لم تفعلها سابقا؟
0: برأيي ورقة الضغط الأساسية هي الأمور الأمنية، يمكن أن تعطل حركة الملاحة في الجوار، هذا من جهة، ويمكن أيضا أن تقوم بالتنسيق مع الحلفاء برد فعل معين، لكن هامش المناورة بالطبع هو أقل من قبل، حيث لأنها هي تتعرض لعقوبات جدية، لكن في حال كان تجاوب أكبر مع حلفائها عندها يمكن أن يكون الرد الأمني العسكري، إذا صح التعبير، يمكن أن يكون مدمرا بعض الشيء في مناطق معينة، لأنه أن تعطل حركة الملاحة في الشرق الأوسط هو تعطل حركة الملاحة بشكل أو بآخر عالميا، لأنه نعرف مثلا على سبيل المثال كيف أن المطارات في دول معينة أصبحت عالمية، ومن حيث الأمور اللوجستية، من حيث سلاسل الإمداد، من حيث ربط الطيران بلدان ببلدان أخرى، وبالتالي هذا الأمر هو مترابط بشكل كبير. إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط مطار دبي على سبيل المثال، المطارات في دول الخليج، كم من أعداد الملايين من المسافرين يقوم بالترانزيت أو يأخذون هذا المجال الجوي من أجل التنقل بين قارة وأخرى، من رجال أعمال وأيضا من سلع من خدمات، وبالتالي هذا الأمر لا يستهان به.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد حكيم، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

0: بين تصعيد لا يهدأ ونزوح يبدد ما تبقى من مقومات الاستقرار، يواجه اليمن أزمة إنسانية تتخذ وجها أكثر قسوة داخل المخيمات وفي مناطق النزوح، لتتحول حياة النازحين إلى معركة مع المرض والجوع، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية مع رصد ارتفاع حاد في مستويات سوء التغذية.
1: أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد النازحين داخليا نحو 5,200,000 شخص بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
2: جراء هذا النزوح المستمر يزداد الأوضاع سوءا، وكذلك لعدة أسباب أخرى منها انسحاب المنظمات الدولية و قلة الدعم الوارد إلى اليمن عن طريق العديد من المنظمات، لذلك نحن نعيش في وضع استثنائي ووضع صعب على اليمنيين، ويزداد الأمر سوءا كلما زادت الحرب وكلما زاد الصراع في اليمن.
1: أم مالك في أحد مخيمات النزوح بمأرب تقلب أدوات مطبخها بحثا عما يمكن أن تقدمه لأطفالها، لكن مطبخها يكاد يخلو من كل شيء، زوجها غير قادر على العمل، ومع غياب مصدر دخل ثابت تراجعت قدرة الأسرة على تأمين أبسط احتياجاتها، ولم يبق لها سوى خيمة مهترئة تسترهم وتقيهم ما أمكن من قسوة الحياة.
3: معي 5 أطفال وزوجي تعبان مريض في حالة نفسية تمام، ولا ماء ولا أكل ولا شرب ولا حاجة، الحمد لله على كل حال. لا معانا فرشاة، لا معانا مراقد، لا معانا أكل ولا شرب، الحمد لله ما نقدرش نوفر القوت حق اليوم الوحيد. لا مرض، لا مرض الطب حقي، والله ما أقدر أحصل له حق مضرب حق الحمى علاج، إنني أجلس أتفرق له لما يا إحيى أزعله، ما أعمل له، ما بيش من نجيب له، لا مرتبات ولا وظائف ولا معانا حاجة إلا اللهم لله الحمد، ولا معانا بيدينا أي حاجة.
1: وبجوارها تعيش أم أمجد مع أطفالها، تحمل قصة أخرى من المعاناة.
4: إحنا نازحين مخيم البطحة، واحنا لا معانا لا بطانيات، لا معانا فرشاة، وبنتي مريض عندها تكسر بالدم، وزوجي مريض دمه واقع مصنق، والحمد لله على كل حال. واحنا بصر كيف حالتنا وكيف حقنا المخيم، لا معانا أدوات مطبخ، لا معي تنور، لا معي فراش، لا معي أي شيء، والحمد لله. ألما بعض حالات يندو لنا منظمة تندي، وبعض حالات نشتري وشراء.
1: قصص تتشابه داخل المخيم، حيث تتحول الأرقام الكبيرة إلى حكايات أسر تكافح يوميا لتأمين ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وبعضها لا تستطيع تأمين أي شيء.
5: وبينما تتسع دائرة الاحتياج، تبقى قدرة الأسر على

0: تلبية متطلبات حياتها اليومية رهينة بدخل محدود ومساعدات لا تصل إلى الجميع. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة والناشطة الحقوقية الدكتورة نبيلة سعيد للحديث حول هذا الملف. أهلا ومرحبا بك. أهلا دكتورة نبيلة. يعني أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين نازح داخل البلاد. الأزمة منذ سنوات وما زالت مستمرة. إلى أي درجة الأسرة اليمنية استنزفت بشكل كامل؟
2: الحقيقة نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليون هم بحاجة إلى الإطمئنان على الوجبة الثانية التالية في اليوم التالي. هذا رقم صعب حقيقة طبعا. وإضافة إلى أنه هناك استنزاف حقيقي من أكثر من 12 سنة في وجود صراع وفي وجود حرب، ملف مفتوح للحرب لم ينتهي، وشبه تام لغياب الخدمات الأساسية، الماء والغذاء والدواء، وأوضاع وكثير من الخدمات أصبحت خارج نطاق التغطية. المحاولات مستميتة من الأسرة اليمنية أنها تعيد لم شعثها، المحاولة إلى إيجاد حلول صح تكون أحيانا في الغالب يعني في 80-85% حلول بدائية، حطب، العودة إلى المياه والآبار من الآبار، البحث عن الغذاء بشكل مستمر، كثير مفقودين بسبب التنقلات أو بسبب النزوح أو بسبب حتى كوارث المخيمات، لأنه تكون بيئة صحية غير آمنة وأيضا بيئة غير مستقرة، لأنه بالذات في الآن هم على مقربة فصل الشتاء، أغلب الاحتياجات غير متوفرة، فسيمر شتاء قارس كما مر خلال أكثر من 10 سنوات شتاء قارس، ذهبت كثير من الخيام ومن الطرابيل اللي تحميهم إلى يعني إما بسبب الحرارة أو إما بسبب النيران أحيانا، لأنه يضطروا يوقدون التدفئة يستخدموا أدوات بدائية يعني فحم أو خشاب أو بقايا حطب حتى.
1: صحيح. طيب التصعيد الأخير دكتورة دفع عشرات ألاف العائلات إلى النزوح، بعض الأسر في اليمن نزحت أكثر من مرة داخليا. ماذا يعني أن يعيش الطفل خصوصا من يعيشون سنواتهم الأولى دون منزل مستقر، دون غذاء، دون اطمئنان على الوجبة القادمة كما تحدثتي، ودون أي نوع من الرعاية الصحية الملائمة؟
2: في نقطة اللي هي نقطة الخوف. يعني بمجرد اليمنيين أصلاً هم مستلقين للأخبار بشكل كبير جداً. حتى الأطفال اللي تتكلم على 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات متابع جيد للأخبار. يعرف إنه بكرة بتكون في حرب أو بكرة بيكون في قنص أو بكرة بتكون في إشكالية. فيبدأوا يفكروا أول حل أن ينتقل من المكان الذي هو متواجد فيه لأنه مكان مستهدف. هذا المكان المستهدف أصبح بيئة غير آمنة، هو مضطر ينتقل من مكان إلى آخر، كل ما انتقل إلى مكان يصبح المكان الجديد هذا أيضا مهدد بالخطر، ينتقل فأكثر. أثناء التنقلات هذه يحدث كثير من الإشكاليات. إحنا المناطق اللي استهدفت أخيرا هي مناطق ملغومة فيها كثير من الألغام، فالذي ينجو من الرصاص قد يفلت أو يسقط بسبب الألغام. هذه دورة الحياة اليومية التي لا أعتقد وأجزم بهذا أنه لا بيئة غير لا يستقر فيها ولا يستظل فيها اليمنيين تحت مظلة الأمان أو الاستقرار أو الشعور بالأمن.
1: نعم. طيب ملايين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في اليمن يجعلني أسأل عن لماذا الأطفال دائما هم الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في مثل هذه الأوضاع، وكيف ينعكس وإلى أي درجة ينعكس سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه ملايين الأطفال في اليمن على حياتهم فعلا؟
2: أولا الأسرة اليمنية متوسط الإنجاب 7 أطفال، يعني كثير من الأطفال موجودين في كل البيوت اليمنية.
1: صحيح.
2: هم أول المستهدفين لأنه أول ما تغيب الخدمات الأساسية اللي أبرزها الغذاء أكثر متضرر هو هذا الطفل الذي محتاج أكيد إلى مقومات بناء أو بنيوية كويسة. هذه غير

0: موجودة، فيضطر يلجأ إلى أشياء قد يحرم يعني أيام من الغذاء، يعتمد فقط على الماء، يعتمد على الخبز الناشف، يعتمد على حبوب فقط. يعني أنت تتكلم على وجبة متنوعة فيها كل الإمكانيات اللي
1: يؤدي إلى تدهور صحة.
0: بالضبط، أي هذا اللي يحصل، إضافة إلى أنه يكون فريسة للأمراض اللي زي مثلا الآن ما فيش تحصين مثلا ضد الحصبة أو ضد الأمراض والأوبئة، فأول مستهدفهم الأطفال هذم لأنه بنيتهم ضعيفة بالدرجة الأساسية، والخدمات خرجت عن الوفاء بالالتزامات تجاه هذه الكائنات اللي احنا اعتبرهم أصغر مكون داخل الأسرة هم الأطفال، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون في ضرر مباشر.
1: يعني هناك تداخل ما بين الأزمة الغذائية والأزمة الصحية ربما الأكثر خطورة.
0: هي مترابطة، هي مترابطة. في أزمة في مستوى الاستقرار والأمن ستنعكس على التعليم، ستنعكس على الصحة، ستنعكس على الوضع الاقتصادي، سيكون كل الاحتياج مركب أصلا.
1: طب لماذا دائما دكتورة في اليمن حجم الأزمة الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات الدولية على إيجاد حلول؟
0: سأكون أكثر صراحة وأقول لك إنه المنظمة الدولية هل اشتغلت بإمكانية عالية مثلا أو وجدت فعلا حلول مؤقتة؟ أنا أستطيع أقول إنها حلول مؤقتة يعني هكذا فقط للسطح، للسفح من فوق المشكلة.
1: لكن المنظمات تتحدث دائما عن صعوبة إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق،
0: وهل وفرت جسور عبور آمنة؟ يعني أعرف أن المنظمات لديها إمكانيات للوصول إلى بعض الأماكن بتوفير مداخل آمنة أو توفير خطوط إمداد آمنة، هذا لم يحدث حقيقة.
1: يعني الأزمة بدأت تدفع اليمنيين إلى عبور البحر باتجاه الدول الإفريقية، تحديدا في القرن الإفريقي. ما الذي يقوله قرار أسرة لديها أطفال بأن يركبوا البحر في سفن ربما غير مهيئة أبدا لحملهم؟ إلى أي درجة وصلت الأسرة اليمنية إلى اليأس من إيجاد حلول فعلا؟
0: ليس اليأس، ولكن هي أصبحت خياراتها مفتوحة، كل الخيارات مع الأسرة اليمنية مفتوحة، سيذهبوا عبر البحر. هل الأسرة اليمنية ستأخذ الأطفال اللي هم في سن متوسط وتبدأ تقذف بهم إلى البحر للبحث عن حلول العمل مثلا؟ هل تخرجهم خارج سور المدرسة للبحث عن فرصة عمل؟ أصبح مهمة الأطفال غير المهمة المعتادة، أنه ممكن يحصل على غذاء ويذهب إلى المدرسة ثم يعود ويتلقى تعليم أو مراجعة جيدة. لا، الآن وظيفته مختلفة تماما، هو يعتبر طفل عائل للأسرة ومتحمل مشكلة، أحل مشكلة هذه الأسرة.
1: دكتورة بعيدا عن الأرقام والتقارير، إذا كان المطلوب منع المزيد من الوفيات وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال، ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا التي يجب أن تنفذ الآن وعلى وجه السرعة على الأرض فعلا حتى تنعكس على الأعداد؟
0: هو سنعود إلى المقولة إنه الحرب لا تأتي بخير، وبالتالي أول ملف لابد يغلق هو ملف الحرب، ثم تجفيف منابع الصراع، ثم البدء بأشياء آمنة، يعني مثلا مناطق آمنة، مناطق خالية من الألغام، مناطق خالية من يعني تركز الميليشيات. أيضا هناك خط إمداد كامل يشتغل في الصراع أو في غير الصراع، اللي هو إيصال الخدمات الإنسانية خاصة الغذاء والدواء. هذه لازم تصل، لازم من إمكانية وصولها بأسرع وقت ممكن وبخطة تداوي أو خطة إسعاف عاجلة، ما فيهاش تأخير. هذه ما ينفعش.
1: من يتحمل المسؤولية؟
0: أنا خليني أقول لك إنه الفاعلين في فتح ملف الحرب على مصراعيه هم يتحملوا هذه المسؤولية، وهم معروفين ومسميين بأسمائهم وكياناتهم. الأمر الآخر، الدولة كدولة لازم تتحمل مسؤوليتها. أيضا المنظمات الدولية التي تتعامل مع بند حقوق الإنسان وتشتغل في مواثيق حقوق الإنسان وتعمل بهذا البند، تعرف أن هذا الشعب يعني بأقل تقدير في وضع في تحت مسمى أصعب أزمة إنسانية تمر على التاريخ هي أزمة اليمن. صحيح. وبالتالي لابد يكون هناك معالجات، لابد يكون هناك في إسعافات، يعني أقل شيء حتى يعذروا من زاوية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: هل كان بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل المزيد؟

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

0: صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا. يغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
10: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
11: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
10: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
11: نناقش الملف

0: الهتافات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا وإنصاتا.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو على كل من يترك القتال من جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيراني لفتح هرمز، وترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وزارة الدفاع التركية إن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية للمملكة. كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل معها.
1: من العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفتاء

0: إفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. في هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش الحرب على إيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي تصريحات خلال جولة مع الرئيس الصيني في واشنطن قال ترامب إنه يعتقد بإمكانية تحقيق نتائج ممتازة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز. تتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران هذه المرة حدود الضغط الاقتصادي التقليدي لتلامس شريانا حيويا في حركة البلاد، الطيران المدني وخدمات المطارات، لتبدو طهران أمام اختبار جديد لمواجهتها مع واشنطن في وقت تحذر فيه من أن تداعيات استهداف قطاعها الجوي قد لا تتوقف عند حدودها.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المشقة الطيب محمد أحمد إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شاهد من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
2: الغايد الطيب الوحيد قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة محمد حامد، و الآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
0: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف

0: طائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الأثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل، وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. قالت منظمة نتبلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال أثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد استئنافا للأعمال القتالية، ما أدى إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين أثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
1: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحا مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصرا من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: بالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، انسحبت عشرات الوفود من قاعة الاجتماع احتجاجا على مواقفه وسياسات حكومته، بينما شهدت شوارع نيويورك مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وألقى نتنياهو خطابه أمام مقاعد شبه فارغة مدافعا عن سياسات حكومته في الحرب في مشهد عكس حجم الانقسامات الدولية بشأن الحرب وتداعياتها الإنسانية في القطاع.
2: في مشهد لافت اعتلى بنيامين نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما كانت مقاعد الوفود تفرغ تباعا احتجاجا على سياسة إسرائيل وحربها في غزة. عشرات الدبلوماسيين غادروا القاعة مع بدء الخطاب في رسالة سياسية لا يمكن فصلها عن تصاعد الانتقادات الدولية. نتنياهو رد على المغادرين بوصفهم بالجبناء أخلاقيا، ومضى في تقديم رواية حكومته بشأن الحرب مدافعا عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، ومتهما خصوم إسرائيل بتجاهل ما وصفه بتهديدات تواجه بلاده. لكن المشهد داخل القاعة لم يكن منفصلا عن المشهد خارجها. في محيط مقر الأمم المتحدة تجمع مئات المحتجين ضد نتنياهو والحرب في غزة، واعتقلت شرطة المدينة عشرات المتظاهرين في احتجاجات رفعت شعارات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب. هنا تبرز دلالة المشهد منصة الأمم المتحدة التي أراد نتنياهو استخدامها للدفاع عن الموقف الإسرائيلي تحولت في الوقت نفسه إلى صورة مكثفة لحجم الخلاف الدولي حول الحرب. والأهم أن المقاطعة لم تأتي في فراغ دبلوماسي، فقد شهدت اجتماعات الجمعية العامة مواقف أكثر انتقادا لإسرائيل بالتزامن مع اتساع الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تحولا في مواقف

0: وقف عدد من الحلفاء الغربيين بشأن مسار الحرب ومستقبل القضية الفلسطينية. لكن هل تعني هذه المشاهد عزلة دبلوماسية كاملة لإسرائيل؟ الأدق أنها تكشف اتساع فجوة الخلاف بين إسرائيل وعدد من الدول من دون أن تعني بالضرورة انهيار تحالفاتها. فالولايات المتحدة ما تزال حليفا رئيسيا لإسرائيل، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة بشأن الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع عدد من الدول الغربية والعربية. وبذلك لم تكن لحظة خروج الوفود مجرد صورة احتجاجية عابرة، بل كانت مشهدا يلخص معركة نتنياهو خارج إسرائيل، معركة على الرواية وعلى الشرعية السياسية وعلى شكل التحالفات التي ستبقى عندما تنتهي الحرب. عمر أبو ثواب، تراتي عربي.
1: وفي رد لافت على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، اختارت أنقرة أن يكون الرد منخفض التمثيل على اتهاماته بحق تركيا ورئيس رجب طيب أردوغان، رغم وجود وزير الخارجية ودبلوماسيين رفيعي المستوى في نيويورك. وبعد كلمة نتنياهو استخدم الدبلوماسي التركي حق الرد، حيث رفض الاتهامات الموجهة إلى تركيا والرئيس أردوغان واصفا إياها بالكاذبة، وأضاف أن مغادرة عدد كبير من الوفود الدولية قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب نتنياهو كانت بمنزلة إدانة دبلوماسية قوية. وأوضح الدبلوماسي التركي أن الرسالة التي حملها مشهد الانسحاب تتمثل في رفض سياسات نتنياهو وتراجع مصداقية ما يقوله مع استمرار العزلة الدولية لإسرائيل. ويعكس اختيار سكرتير ثالث للرد على نتنياهو رغم وجود كبار المسؤولين الأتراك في نيويورك أن أنقرة لم تمنح خطابه أهمية تستدعي ردا على مستوى رفيع. قالت حركة حماس في بيان لها إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت خطابا فارغا ممتلئا بالأكاذيب الفاضحة والشعارات البائسة، معتبرة أن ذلك لم يعد ينطلي على دول العالم وعلى الرأي العام الدولي. واتهمت الحركة نتنياهو بإنكار الإبادة الممنهجة في غزة وباتباع سياسات أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة في القطاع. هذا ورفضت حماس وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في ظل ما وصفته بالمجازر والتجويع وقتل المدنيين. وأضافت أن هذا الوصف يتناقض مع ما وثقته التقارير الأممية المستقلة التي خلصت إلى أن أفعالا ارتكبت في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر بالتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته. وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن تحول الرأي العام العالمي وخصوصا الشباب نابع مما يشاهده من أحداث على الأرض وليس نتيجة حملات تأثير. وأضاف أن على نتنياهو أن يغير سياساته وفقا ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي بدلا من تحميل قطر مسؤولية تراجع صورة إسرائيل عالميا. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواسي خان يونس. وفي حادثة منفصلة أصيبت فتاة في منطقة حمد في خان يونس. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
2: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
3: نول الحرب إن بننقل وبنعمل وبنشدشد وبنجيب شطة من هان نايلونة من هان ونرقع بنعمل، ايش بدنا نسوي؟ هاي الموجود.

0: فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى. خيمة 3 سنوات، احنا كل سنة بدنا تنتين مش واحدة. ايش تقول 3 سنوات؟ نايله لحاله بدوب، بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين، مش خيمة نايلون.
1: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي، تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
2: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء، بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
1: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب، قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
3: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين أن يختاروا ممثليهم، وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
5: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
6: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
4: قصف الجيش الإسرائيلي وادي الحجير وبلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان، وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في خراج بلدة كفر شوبة جنوبي لبنان وحاصرت مزرعة فيها عدد من الرعاة بالتزامن مع غارة وقصف وإطلاق نار على مناطق عدة جنوبي البلاد. قال مسؤولون روس إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا، وأضافوا أن الهجمات استهدفت أيضا مصفاة نفط وقطار ركاب. وأعلن مسؤولون محليون مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت شاحنة في منطقة بيلغرود. وفي منطقة بيرم قالت السلطات المحلية إن رجلا قتل خلال هجوم كثيف بطائرات مسيرة. وأفادت وسائل أعلام بأن من بين الأهداف مصفاة نوفوشاخ تينسك للنفط في مقاطعة روستوف ومصنع إسكرافي أوليانفسك الذي ينتج مكونات إلكترونية، إضافة إلى مصفاة بيرم للنفط. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بهجمات روسية استهدفت عدة

0: مناطق بينها العاصمة كييف. وقال عمدة كييف إن طائرة مسيرة أصابت الطابق الرابع من مبنى سكني مؤلف من 25 طابقا في حي سولوميانسكي، كما لحقت أضرار بمبنى المجلس الأعلى للقضاء الأوكراني، فيما اندلع حريق في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني بعد سقوط مسيرة أخرى. تزامن ذلك مع تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لهجمات واسعة على منشآت الطاقة خلال الشتاء. أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف بلدة أوديسا بعد هجوم روسي. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية، وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
1: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى. لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة، ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب، بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفات موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
2: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
1: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
3: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
1: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح للشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط، مؤكدا وجوب تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. كما أعلن زيلينسكي أن تركيا ومصر والهند ودولا أخرى في الشرق الأوسط تبذل جهودا دبلوماسية لفك الحصار عن حركة الملاحة في البحر الأسود. وأضاف زيلينسكي أن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في وقت سابق إلى إرسال أنقرة مقترحا لكل من موسكو وكييف لإنهاء القتال في البحر الأسود. إلى التذكير بأبرز عناوين النشرة. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو على كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيران لفتح هرمز.

0: ترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها. ختام النشرة في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: صحيح أن أروقة الأمم المتحدة أذنت لنتنياهو باعتلاء منبرها، لكنها لم تستطع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا أن شرعية الخطاب لا تمنح صاحبها غفران الجريمة. أهلا بكم في تفاعل وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. مشاهد لافتة من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تشعل المنصات. استخدام جزء من حديث نبوي في أغنية يثير جدلا في مصر. تعمل بالصوت فقط، ميتا تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا. يتحدث في عالم آخر غير الذي تعرفونه، عالم موازن. إسرائيل فيه دولة ديمقراطية مسالمة، لا تقتل، لا تنهب، لا لا لا، ولا تعتدي كل يوم والثاني على دول المنطقة واحدة تلو الأخرى. يتحدث متجاهلا مليارات من البشر يتابعون ما يصفونه في تعليقاتهم بالأكاذيب، وهم يشاهدون المقاطع المنتشرة له والمترجمة لمعظم اللغات. عرفتموه طبعا، وهل يوجد غيره؟ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اختار مطار خارج حدود منهاتن، حيث عمدة نيويورك زهران ممداني الذي ينتظره هناك لتطبيق العدالة واعتقاله ليواجه جرائمه، بينما الرجل في حقيقة الأمر كما تشاهدون يستقبل الفلسطينيين ويزرع معهم شجرة زيتون في مقر إقامته الرسمي. وفي الوقت نفسه نيويورك تهزها أصوات آلاف المتظاهرين المتجهين نحو مقر الأمم المتحدة مؤيدين لفلسطين وهاتفين مطالبين بالقبض على نتنياهو الذي تجاوز اعتقال ممداني له، وتجاوز أيضا المتظاهرين حتى اعتلى المنصة الأممية. لكن رواد المنصات رصدوا وترجموا مقاطع شتى له، حتى ذهب بعضهم إلى أن رسائل نتنياهو الضمنية بشأن عملية البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني هي تهديد مبطن لوفود دول العالم، إما تكون معي أو ضدي.
1: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians? They're gone. Hezbollah's leaders, dead. Their spirit, broken. Dozens of countries. Khamenei, Def, Sinwar, Haniya, Nasrallah, and thousands of other terrorists who sought to destroy us.
0: طبعا خلال إلقائه الكلمة نهض كثير من وفود العالم وخرجوا من القاعة مسجلين موقفهم من الاحتلال. فإن كان أذن لنتنياهو اعتلاء منبر الأمم المتحدة فلن تستطيع إجبار الحاضرين على الإصغاء، فكان إعراض الوفود وانسحابها تأكيدا على أن شرعية الخطاب لا تمنح أبدا صاحبها غفران الجريمة.
2: Order in the hall, please. Repeat.
3: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
0: ومن تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية وما يؤكد سيناريو التهديد الإسرائيلي لهم هو هذا الفيديو. مسؤول إسرائيلي يطوف بين صفوف الجمعية الأممية محصيا من حضر كلمة نتنياهو ومن غادر احتجاجا، متخيلين المشهد. لا خذوا ما هو أقوى من كل ما سبق، وزير خارجية الاحتلال يذهب لوزير خارجية الإيراني ويستفزه متجاهلا كل الأعراف الدبلوماسية.
4: It's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will.
0: والآن مشاهدينا إلى آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبته هنا، أعتقد أنها أزيتا، تقول: نتنياهو يهدد الأمم المتحدة والعالم بأسره، استيقظوا يا ناس ويا قادة، عليكم عزله وسجنه أو وسجنه، فهو سيقضي عليكم جميعا. هذا الحساب يقول: كان بإمكان الإسرائيليين معرفة الحضور والغياب من تسجيلات الكاميرات لو أرادوا ذلك، إنهم يحاولون ترهيب وترويع الدول فقط. روبرتو يقول: خطاب نتنياهو رائع، إنه فقط يزيد من كراهية وعزلة نفسه وإسرائيل أكثر مما هما عليه بالفعل. أخيرا هذا الحساب يقول: نتنياهو يصرح علانية بأنه سيقصف مبنى الأمم المتحدة إذا لم ينل الصهاينة مرادهم. عندما تتقاطع بعض النصوص الدينية مع الموسيقى والغناء ربما يغضب الشارع ويفتح سجالا حول حدود الاقتباس وهيبة الكلمة المأثورة. هذا بالضبط هو ما حدث في مصر خلال الساعات الماضية. بدأت القصة مشاهدينا مع تداول مقطع من أغنية جديدة لويجز، مغني الراب المصري المعروف، يتضمن عبارة: لكل امرئ ما نوى، وهي جزء طبعا من حديث نبوي شريف يحفظه المسلمون صغارا وكبارا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. لن نعرض طبعا الأغنية ولا حتى الجزء المقتبس من الحديث التزاما بخصوصيتها، لكننا سنعرض بالتأكيد الجدل الذي أثارته أغنية ويجز الجديدة. وهذا هو هشام ربيع أمين دار الإفتاء المصرية، يعلق على الأغنية عبر حسابه في فيسبوك، يقول هنا: كلام النبوة ليس للغناء، رسالة إلى ويكس. تبعت إقحام جملة من حديث نبوي شريف ضمن كلمات أغنية له، والحقيقة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام البشر، بل هو وحي يوحى، ومقام النبوة يقتضي منا أقصى درجات الأدب والتعظيم والتبجيل، ووضع هذه الكلمات الطاهرة في سياق غنائي ترفيهي يسلبها هيبتها ويفرغها من جلالها الروحي، ويعد تجاوزا لا ينبغي المساس بها تحت أي مبرر فني. الداعية الشيخ خالد زكي، وهو من علماء الأزهر الشريف، نشر هو الآخر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام منتقدا ويجز، قائلا: إن النصوص النبوية لها مكانتها في الوجدان، ولا يصح أبدا توظيفها أو خلطها في سياق غنائي أو استعراضي.
5: انت عارف يا ويجز الجملة دي اتقالت فين؟ ده حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث رقم واحد في الإسلام وأصل عظيم من أصول الدين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ويجز ليه قدسية وهيبة واحترام، وما ينفعش أبدا توظيفه أو غناؤه بموسيقى وألحان وراب، لأن ده بيقلل من هيبة السنة النبوية في قلوب الناس بدون قصد. يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وهو من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: لم تنتهي القصة إلى هذا الحد، لأن رد مغني الراب ويجز على منشور الداعية خالد زكي جاء سريعا، ويقول فيه هنا ويجز: حبيبي يا شيخ خالد، الفيديو وصلني، عايزك وعايز الناس تعذر جهلي بأمرين، أولهما يعني أن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد. لو ترد علي بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك. حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ما يصحش تتحط في سياق الأغنية، وربنا يهدينا ويهديك ويرزقنا ويرزقك التوبة زي ما قال. بقي لنا أن نشير إلى حديث أو إلى هذا السجال الذي فتح بالفعل نافذة علمية حول مسألة الاقتباس في الشعر والغناء، إذ يرى بعض الفقهاء جواز اقتباس الشعراء من القرآن الكريم والأحاديث في القصائد الفصحى الرصينة لتعزيز المعاني والحكمة، إلا أن هناك شروطا صارمة تقضي بضرورة صون هذه النصوص من الابتذال ومنع إقحامها في مساحات الغناء المبتذل أو الأنماط الموسيقية السريعة التي تفقد النصوص هيبتها وقدسيتها. الآن بالتأكيد سنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل حول ويجز. نبدأ من عندما كتبه هنا أو ما كتبته سميرة. سميرة تختصر وتقول: ويجز رد بمنتهى الأدب والذوق. عمر يقول: شيخ محترم رد على مطرب والمطرب طلع محترم ورد باحترام وما قالش إنما نحن مصلحون، وده ينم على فطرته السوية. حساب بنت الكنانة يقول: الغلط بيكون على اللي بيكتبوا لهم والرقابة اللي بيمر عليها الكلام ده، معقولة ما فيش حد فيهم عارف الدين خالص؟ هكذا تسأل بوب. ده طول عمر الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم، وكنا بناخدها في البلاغة إن ده مظهر جمالي حيث تأثر الشاعر بالقرآن. وحديثا حمزة نمرة بيقول: أفتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي؟ هكذا. أخيرا

0: الباب أمام مخاوف غير مسبوقة بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، غير أن شركة ميتا قررت خوض مسار جديد بكشفها عن جيل جديد من نظاراتها الذكية يعمل بالصوت فقط من دون أي كاميرا للتصوير. وخلال مؤتمر كونكت 2026 كشفت الشركة عن نظارات ريبان ميتا أوديو التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات والتفاعل صوتيا مع مساعد الذكاء الصناعي. نشاهد في هذا المقطع ماذا قال مارك زوكربيرغ رئيس الشركة عند الإعلان عنها.
1: Designed state-of-the-art privacy and security into all these systems from the beginning. We built the Muse Secure VM to keep your information on your own secure virtual machine. And soon, we are also going to release the Muse Confidential VM so that even Meta won't be able to see that information. We've built several leading privacy features for glasses from the beginning as well, including the light that turns on any time that you take a photo or a video, and it disables capturing images and videos if the light gets tampered with. And now we are taking the next step and we are building private processing for glasses. So this will soon allow you to use certain AI features inside a secure server where nobody, including Meta, can have access to your data.
0: النظارة أصلاً مصممة للعمل بالأوامر الصوتية وإجراء المكالمات والتفاعل مع مساعد ميوز، ما يعني اعتمادها على ميكروفونات قادرة على التقاط صوت المستخدم والأوامر الصوتية أو الأصوات عفواً المحيطة به. لكن وجود ميكروفونات في جهاز يرتديه الشخص طوال اليوم يثير تساؤلات بشأن المحادثات التي قد يلتقطها الجهاز عند استخدام الأوامر والميزات الصوتية. وهذا ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي رافق الإصدارات السابقة المزودة بكاميرات، إذ أتاحت للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو للمارة في الأماكن العامة دون الحصول بالضرورة على إذنهم. وبالرغم من تزويد النظارات بضوء صغير لتنبيه المحيطين عند تشغيل الكاميرا، ظهرت محاولات للتحايل عليه عبر تغطيته أو العبث به، ما دفع ميتا إلى تطوير أنظمة تعطل الكاميرا عند اكتشاف هذا الضوء، ضوء التسجيل يعني، أو التلاعب به. ومع اختفاء الكاميرا تبقى مخاوف أخرى مرتبطة بالخصوصية الصوتية والبيانات، خاصة بشأن طريقة تخزين التسجيلات الصوتية واستخدامها في تطوير وتدريب تقنيات الذكاء الصناعي، ما يعيد أيضا إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الخصوصية مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء هذه كالنظارات التي نتحدث عنها. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل طبعا بالتأكيد حول هذا الموضوع عن نظارة ميتا، ونبدأ من عند ما كتبه كرم. الخصوصية لم تعد جدارا يحمي الإنسان، بل أصبحت مجرد إعدادات في تطبيق يمكن تعطيلها أو تجاوزها أو اختراقها. أمال خطوة ميتا بإطلاق نظارة دون كاميرات ليست مجرد تحديث تقني، بل اعتراف ضمني بفضول الأجهزة الذكية الذي أربك الشارع وانتهك حرمة الآخرين دون إذنهم. أخيرا عند محمود الذي يقول: السؤال هو أي معيار اجتماعي سيفرض نفسه؟ هل يصبح ارتداء نظارة ذكية أمرا عاديا مثل سماعة الأذن، أم تبقى علامة أو أم تبقى علامة على اختراق محتمل للخصوصية؟ على أحد جسور مدينة نيويورك عرض نشطاء متضامنون مع فلسطين صورا للأسير مروان البرغوثي في تحرك طالبوا خلاله بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو على كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيران لفتح هرمز، وترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وزارة الدفاع التركية إن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية للمملكة. كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكر التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و515 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات في القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. وكانت شركة بايكر ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بايراقدار خنجي الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بايراقدار خنجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: تعظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية. وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوة درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومي السيطرة على قمة جبل نمان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوة درع الوطن إن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نمان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال موافقة واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري.

0: الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. في هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش الحرب مع إيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي تصريحات خلال جولة مع الرئيس الصيني في واشنطن قال ترامب أنه يعتقد بإمكانية تحقيق نتائج ممتازة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات طالت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وقال قائد المجموعة المشقة الطيب محمد أحمد إنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة على خلفية ما شاهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها إلى اتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
2: القائد الطيب الوحيدو قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم يغلون كردفان العمدة حمد.

0: محمد حامد. و الآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
1: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. ومن جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في مدينة الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الأثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت طوال الليل وتمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم طائرة مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. قالت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الإنترنت إن بياناتها تشير إلى انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد استئنافا للأعمال القتالية أدت إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
2: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحا مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصرا من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم وجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة في مدينة حمد بخان يونس. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات البرد والأمطار.
3: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
4: نول الحرب إن من نقل وبنعمل من شد شدو من جيب شطة من هان نيلنا من هان من رقع بنعمل

0: شو نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى خيام ثلاث سنوات، احنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة. ايش تقول ثلاث سنوات؟ نايله لحاله بدوب بتحملش لا صيف ولا شتاء حتى. الخيمة ثلاث سنين واربع سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في الاربع سنين مش خيمة نايلون.
1: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو نصف مليون طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة لمئتين ألف خيمة جديدة على الأقل وثلاثمائة ألف شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
2: 2 مليون نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
1: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
3: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270 ألف خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا، ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
5: الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
6: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
4: أفادت مصادر أوكرانية من اندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بطائرات مسيرة عدة مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
7: الشتاء يبدأ وابل المسيرات، نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى، لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفات موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
8: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
7: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
9: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
7: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
4: قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط، مؤكدا وجوب تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. أعلن الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا في الولايات المتحدة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من قبل إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. وذكرت الرئاسة الروسية أن مبعوثها كيريل ديمترييف موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الصناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره. وبين دعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار، يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
10: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكدا أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبدا من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزاً وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفادياً لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا الحالي. فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقا استراتيجيا واقتصاديا، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها، ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق على كبح جماح الآلة فإن

0: أننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
1: تحتضن إسطنبول على مدار 3 أيام المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي بمشاركة أكثر من 200 ناشر من دول عدة، ويبحث المؤتمر تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشروعات مشتركة.
2: على مدار 3 أيام تستضيف جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول المؤتمر الدولي لناشري الكتاب الإسلامي، والذي نظمه الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامي بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة التركية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا.
3: هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لجهود طويلة استمرت منذ 9 أشهر تقريباً منذ أن حصل هذا الاتحاد العالمي لناشري الكتاب الإسلامي على الصفة القانونية، وأصبح اتحاداً دولياً مقره مدينة إسطنبول.
2: أكثر من 200 ناشر من نحو 70 دولة اجتمعوا هنا ليناقشوا موضوعات عدة، بينها حقوق التأليف والترجمة والتعاون بين الناشرين عالمياً والنشر الرقمي والتكنولوجيا.
4: ناشري الكتاب أنا سميتهم بسفراء العلم والحكمة والمعرفة، لهم 3 وظائف: الأولى نقل التراث إلى اليوم، والثاني إيجاد الفكر في عالمنا الحاضر، والثالث تحضير للمستقبل وخطاب للجيل القادم. يعني
2: لا يجمع المؤتمر دور النشر فحسب، بل أيضاً المؤسسات والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات منظومة النشر، إلى جانب ممثلين عن الجامعات وموزعي الكتب والمكتبات وغيرها. كما ستظهر مخرجات المؤتمر التي جرى التوصل إليها فيما سيعرف بإعلان إسطنبول، بهدف تحديد الأولويات ومجالات العمل المشتركة لتطوير التعاون الدولي في مجال النشر الإسلامي.
5: لا ينتهي هذا المنتدى بانتهاء جلساته، بل يبدأ مساراً جديداً نحو تعاون دولي يجعل من الكتاب جسراً للمعرفة ومن النشر جسراً للتواصل بين الثقافات. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. الإعلامي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو على كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعزب الحج. طهران تؤكد أنها لن تقدم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى ولو وافقت واشنطن على مقترح إيران لفتح هرمز، وترامب يبدي تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات. ومجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها. ختام النشرة، في أمان الله.
6: خلف كل رقم قصة،
7: وخلف كل قرار تأثير.
6: أسواق تتحرك،
7: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
6: من الأسواق إلى الطاقة،
7: ومن المال إلى التكنولوجيا،
6: ومن القرار الاقتصادي
7: إلى تفاصيل حياتنا.
6: نقرأ ما يحدث،
7: ونفهم لماذا يحدث،
6: ونكشف إلى أين يتجه،
7: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
6: إنه واقعنا
7: ومستقبلنا.
6: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا.

0: سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. البرتغال تتخطى ويلز بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية. أداء كريستيانو رونالدو المخيب للأمال أمام ويلز يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. بين خيبة المونديال ورغبة استعادة الهيبة، بدأ كلوب وتشافي فصلا جديدا مع ألمانيا وهولندا، لكن البداية لم تمنح أي منهما الإجابة الكاملة. فهل نحن أمام ولادة منتخبين جديدين أم مجرد تأثير مؤقت لمدربين جديدين؟

0: نجح منتخب البرتغال في الفوز على ضيفه الويلزي بهدف وحيد دون رد، حمل إمضاء جواو فيليكس في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب النرويجي صاحب الصدارة. انتزع منتخب هولندا تعادلا ثمينا من أنياب ضيفه ألمانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهدت المباراة انطلاقة مشوار الألماني يورغن كلوب مديرا فنيا جديدا لمنتخب بلاده، كما أنها المباراة الأولى أيضا للإسباني تشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على البحرين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليج 27. وحافظ منتخب قطر على تقدمه حتى النهاية ليحصد أول 3 نقاط في البطولة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي المتصدر بفارق الأهداف. أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن المباراة الدولية الودية للتانغو أمام بنين الشهر المقبل ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها. ورأى سكالوني أن ميسي مهاجم إنتر ميامي والذي سجل هدفه رقم 100 مع النادي الأمريكي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية مجدداً. تصاعدت حالة القلق داخل نادي بايرن ميونخ بشأن مستقبل نجمه الفرنسي مايكل أوليسي. وقالت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تشعر بأن أوليسي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بالرحيل عن ألمانيا، وأن العاصمة الإسبانية تحولت إلى الوجهة الأكثر جذبا له بعدما كانت مجرد أحد الخيارات المطروحة أمامه. كشفت تقارير بأن روابط الدوري في كل من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ستصدر بيانا مشتركا يطالب بإصلاحات عاجلة في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيدعو صراحة إلى استقالة إنفانتينو، لكنه يمثل بلا شك وقودا إضافيا للمساعي الرامية إلى إطاحة به من رئاسة الفيفا. استهل برشلونة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار صعب على أنادولو إفس التركي بنتيجة 89 نقطة مقابل 82. الفريق الإسباني تأخر بفارق 15 نقطة في البداية قبل أن يقلب المواجهة ويستعيد زمام المبادرة ويحسم الفترة الأخيرة لمصلحته. واستهل أولمبياكوس مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصار كبير على باسكونيا الإسباني بنتيجة 106 نقاط مقابل 89 في المباراة التي أقيمت في فيتوريا غاستيز. وفرض الفريق اليوناني أفضليته منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليبدأ الموسم بانتصار خارج أرضه. ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحوذ على رصيد وافر من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد الفرحة التي ظهرت بإعلانه قرار عدم الاعتزال الدوري انقلبت الآراء لهجوم لاذع على النجم البرتغالي بعد أدائه المخيب في لقاء منتخب بلاده أمام ويلز. البداية من حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال رونالدو يواصل مطاردة الهدف الألف لكن الفرص تهرب منه. كريستيانو رونالدو سدد 7 مرات أمام ويلز دون تسجيل أي هدف رغم وصول أهداف المتوقعة إلى 31، ويظل رونالدو رمزا للبرتغال ويحظى بمكانة استثنائية لدى الجماهير بينما تتواصل مطاردته للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته. وأشار حساب اسألني عن الكورة إلى التقييم الذي حصل عليه رونالدو بعد المباراة فكتب: في البرتغال يقولون أن كريستيانو رونالدو أصبح عبئا، تقييمه 5.8/10. أما مغرد اسمه 24 فانتقد الأداء الذي ظهر به رونالدو في الملعب وقال: إلى متى صامل؟ منظر رونالدو بالملعب صار يثير الشفقة، والمفروض قرار الاعتزال من زمان، والأغرب جماهير اللي كان في كل مباراة تشوف نفس المستوى وتطلع لك بالعقلية والأسطورة، هو رافض يعتزل وهم رافضين يستوعبون إن لاعبهم منتهي. من جهته انتقد هيثم عزيز أداء رونالدو وقال الجسد لا يرحم، مقولة قالها ميسي وطبقها رونالدو. ونختم مع حساب سبورت مصطفى الذي كتب إحصائية قال فيها عاجل: للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم سجل كريستيانو رونالدو عدد لمسات أقل من حارس مرمى الفريق المنافس. انتهت مواجهة هولندا وألمانيا على وقع التعادل بهدف لمثله في منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
1: في قمة أوروبية بطابع خاص انتهت مواجهة هولندا وألمانيا بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية في مباراة شهدت إيقاعا سريعا وجدلا تحكيميا وإثارة امتدت حتى اللحظات الأخيرة. المواجهة على ملعب يوهان كرويف كانت أيضا اختبارا أولا للمدربين يورغن كلوب وتشافي هرنانديز في مستهل مهمتهما مع المنتخبين. ألمانيا كانت الأقرب إلى حسم المباراة بعد أن افتتح فيليكس نيميشا التسجيل في الدقيقة 32، لكن الهدف جاء وسط احتجاجات هولندية إثر مواصلة المنتخب الألماني اللعب في وقت كان فيه مهاجم هولندا براين بروبي مصابا على أرض الملعب ليزيد ذلك من حدة التوتر خلال المباراة. وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض بحثا عن التعادل وتصدى تير شتيغن لعدة محاولات هولندية قبل أن ينجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر جودي غاكبو. وبعد المباراة عبر تشافي هرنانديز عن رضاه بأداء فريقه مؤكدا أن هولندا كانت الطرف الأفضل خصوصا في الشوط الثاني.
2: أنا راض عن النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد جداً.

0: أعتقد أننا كنا أفضل من ألمانيا. أنا سعيد جدا لأننا أظهرنا طريقتنا في اللعب، خاصة في الشوط الثاني، بينما كان الشوط الأول متكافئا إلى حد ما. لقد تعلم اللاعبون، وأنا أيضا تعلمت الكثير بالطبع، أنه من دون الرغبة والطموح من الصعب تحقيق أي شيء.
1: أما يورغن كلوب فأقر برغبته في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن هدف التعادل الهولندي كان مستحقا بالنظر إلى طريقة تسجيله، مشيرا إلى أن المباراة قدمت له معلومات مهمة سيعمل عليها مستقبلا.
2: كنت أود الفوز بشدة، لكن ليس لدي انطباع بأن هدف التعادل كان غير مستحق، خاصة بالطريقة التي سجل بها. لقد كان بالطبع هدفا رائعا. الأهم بالنسبة لي من مجرد الحفاظ على تقدمنا بنتيجة 1-0 حتى النهاية هو جميع المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها، التي سنعمل بناء عليها الآن.
1: وبهذا التعادل خرجت شافي وكلوب بنقطتين في أول ظهور رسمي لهما مع المنتخبين في مباراة كشفت عن ملامح مرحلة جديدة لكل من هولندا وألمانيا، وأكدت أن المنافسة بين المنتخبين ستبقى مفتوحة مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية. أيمن عجوز، تيرتي عربي.
3: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن تعادل للمنتخبين بقيادة جديدة من كلا الطرفين. نبدأ بالمنتخب الألماني مع يورغن كلوب. هل ظهرت بصمة يورغن كلوب في المباراة الأولى أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك؟
4: مساء النور أستاذ أحمد، تحية رياضية لجميع المتابعين. لا يزال الوقت مبكر حتى نلحظ أكثر بصمة يورغن كلوب التي اعتدنا عليها سواء في بوروسيا دورتموند أو في ليفربول. مدرب بفكر تكتيكي واضح يضع بصمته على أي فريق يدربه، ولكن مع المنتخب الألماني بتشكيلة نيولوك تقريبا، خاصة وأنه اختار تشكيلتين تحسبا لهذه الفترة من فترة التوقف الدولي. ولهذا يورغن كلوب بتشكيلة نيولوك بعدة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خاضت غمار المونديال. عدة لاعبين شبان، ربما أبرزهم مهاجم أرسنال كاي هافرتس، وعودة جنابري أيضا كانت خبرا سارا للمنتخب الألماني. ولكن حتى ظروف المباراة لم تسمح ليورغن كلوب بتسيير المباراة ربما كما كان يريد، خاصة في ظل تسجيل هدف ثم التراجع. لا ندري إن كانت تعليمة المدرب أو ردة فعل تلقائية. نعلم بأن أي منتخب أو فريق في كرة القدم يتقدم يحاول الحفاظ على المكسب، خاصة أيضا في ظل ردة فعل المنافس الذي كان محترما جدا بقوة هجومية لافتة، المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشافي هرنانديز. ولهذا هو اختبار أول. طبعا هذا التربص سيكون مفيدا ليورغن كلوب لكي يخاطب لاعبيه، لكي يتحدث معهم، ليتعرف أكثر على المجموعة، ثم يبدأ في وضع بصمته التكتيكية على الفريق، خاصة أن الفرق كبير جدا بين الناخب وبين عمل المدرب اليومي مع الأندية.
3: نعم، هذا الفرق الكبير. هل يعني وجدنا صورة جديدة، هوية جديدة للمنتخب الألماني، أم هو استمرار لنفس المنتخب الألماني؟ وإن كان بعض الأسماء تغيرت، لكن الهيكل الرئيسي للمنتخب كان موجود في هذه المباراة. هل وجد تغيير في هوية المنتخب في أرض الملعب؟
4: نسبيا أستاذ أحمد، من خلال محاولة تطبيق الضغط العالي، محاولة المبادرة، محاولة الفوز بالكرات الثانية، محاولة استرجاع الكرة في مناطق المنافس. هذه هي ربما مبادئ وأساسيات طريقة يورغن كلوب مع ليفربول. شاهدنا هذا الأمر مع الفريق الإنجليزي في سنوات خلت، وكانت حقبة ذهبية للريدز، وأيضا حتى مع بوروسيا دورتموند. هي ربما المبادئ التي حاول وضعها سريعا يورغن كلوب، ولكنه أكيد يحتاج إلى وقت أطول، يحتاج إلى مباريات أكثر أيضا، خاصة وأن هذه المنافسة دوري الأمم الأوروبية سيسمح ليورغن كلوب بوضع بصمته التكتيكية تدريجيا، وأيضا خطة 4-3-3 من خلال عدم الاعتماد على صانع ألعاب كلاسيكي، بل لاعبي بوكس تو بوكس، رابطين ما بين الخطوط، يعني روليير مع لاعب ارتكاز يقوم ببناء الهجمة من الخلف، يكون أيضا أول مدافع في منظومة كلوب الدفاعية. هي ربما المبادئ التي لاحظناها، استغلال عرض الملعب أيضا.
3: نعم.
4: واستغلال المساحات النصفية ما بين ظهير هولندا ومحور الدفاع، المنطقة التي توجد ما بين المدافعين. أعتقد بأنها ربما الأساسية التي ظهرت خاصة في نصف ساعة الأول إلى غاية تسجيل هدف

0: التي توجد بحوزته. نعلم بأن طريقة لعب الألمان بدنية أكثر، لديهم الزاد البدني الذي يجعلهم يضغطون عاليا لفترات طويلة. نعلم بأن الضغط العالي طيلة المباراة شبه مستحيل مهما بلغ مستوى أي فريق، ولكن على الأقل في فترات معينة، في فترات حساسة، عدم التراجع بشكل كلي للخلف، هي هكذا الثقافة الألمانية، من خلال
1: نعم
0: الاعتماد على قدرات مجموعة شابة من
1: خالد،
0: اللاعبين
1: خالد
0: حول
1: هنا
0: يورجن
1: النقطة
0: كلوب.
1: التي تكلمت عنها، موضوع جودة اللاعبين هي التي تتحكم. ماذا عن أفكار المدرب؟ لماذا لا يقوم المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يناسبون أفكاره وليس يحكم المدرب لجودة اللاعبين؟
0: وهنا نحن أمام خيارين أستاذ أحمد، يا إما جلب لاعبين يتأقلمون مع فلسفة المدرب، أو المدرب هو من يتأقلم مع فلسفة لاعبيه، أو لنقل خصائصهم التكتيكية والبدنية. أعتقد بأن الموضوع يتعلق بضيق الوقت في المنتخبات، ولهذا أتصور بأن كل من يورجن كلوب وتشافي وأي ناخب يريد أن ينجح عليه أن يتأقلم هو وأن يتنازل عن بعض أساسياته أو مبادئه في اللعب، ويحاول خلق مزيج ما بين قدرات لاعبيه وأيضا وضع بصمته التكتيكية. لأن أسلوب لاعب مثلا نتحدث عن تشافي، أكيد هو من مدرسة برشلونة، المستوحاة أيضا من المدرسة الهولندية، لن يجد أجواء غريبة عنه، ولكن سيحتاج إلى الوقت، لأن طريقة لعب اللاعبين في أنديتهم أيضا تلعب دور، هي مختلفة، كل عنصر ينشط في فريق معين. ربما لهذا ديلافوينتي في إسبانيا محظوظ، لأن السواد الأعظم من تشكيلته في المنتخب الإسباني في لاروخا تلعب في برشلونة وفق سياسة، أو لنقل فلسفة كروية معروفة منذ سنوات،
1: نعم
0: تبدأ في المدرسة الكروية لاماسيا. ولكن في منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا وبقية منتخبات العالم الأمر يختلف، خاصة وأن عدة لاعبين سواء هولنديين أو ألمان ينشطون في دوريات أخرى بطريقة لعب مغايرة. ولهذا تصور أستاذ أحمد أن كل من يورجن كلوب وتشافي هرنانديز مطالبان بالتأقلم مع طريقة لعب العناصر المتاحة لديهم، وإن كان تشافي هرنانديز ربما محظوظ أكثر لأنه يملك لاعبين هولنديين يستوحون من طريقة لاعب برشلونة، من الطريقة الإسبانية، هي مدرسة الاستحواذ، مدرسة البناء من الخلف، مدرسة هجومية بامتياز. ولهذا أتصور بأن تشافي هرنانديز أيضا سيجد المعالم سريعا مع المنتخب الهولندي.
1: نعم، بالنسبة للمنتخب الألماني ومعضلة المهاجم رقم 9، خالد، المنتخب الألماني هل هو بحاجة للاعب رقم 9، لاعب الهداف، أم أن كلوب سيلجأ إلى ما يتبعه المدربين الآخرين في أكثر من نادي وأكثر من منتخب، وهو اللاعب الاعتماد على الأجنحة والمهاجم الوهمي؟
0: هي معضلة عالمية وليست فقط في ألمانيا أستاذ أحمد، نلاحظ أن المهاجمين الكلاسيكيين، يعني مهاجم المحطة، عملة نادرة الآن في العالم. معظم الأندية تلعب بمهاجم حر، لنقل مهاجم يلعب خارج البوكس، متنقل، مثل خصائص كاي هافرتس الذي واصل اللاعب أساسيا. هناك لاعب بوكس مهاجم كلاسيكي في المنتخب الألماني بريمير، طبعا كان لديه أرقام تهديفية محترمة جدا الموسم المنصرم، يشكل حلا بديلا. يورجن كلوب في ليفربول أستاذ أحمد لم يكن يعتمد على مهاجم كلاسيكي، بل كان يعتمد أكثر على فيرمينيو في سحب مدافعي المنافس وفتح المساحات للجناحين الهدافين محمد صلاح
1: نعم،
0: وساديو ماني. تصور بأن يورجن كلوب سيتجه نحو هذه الطريقة التي تلائم أيضا، هنا نعود إلى مسألة التأقلم بين
1: نعم،
0: خصائص المدرب وخصائص اللاعبين. يورجن كلوب لن يجد صعوبات كبيرة، خاصة في ظل العودة المحتملة لجنابري، هناك جمال موسيالا يمكن أن يؤدي هذا الدور، هناك كاي هافرتس في دور المهاجم الوهمي، هناك أيضا العودة المحتملة
1: نعم،
0: لساني الذي يعد مهاجما بنزعة، أو لنقل في كل مرة يفضل الدخول إلى مناطق
1: يعني خالد،
0: المنافسين.
1: عندما
0: ولهذا
1: تذكر هذه
0: أتصور بأن
1: الأسماء أتخيل ألمانيا التي قدمت بول برايتنر، قدمت جيرد مولر، قدمت كلينزمان والعديد من الأسماء الهدافين، وتعجز الآن عن صناعة لاعب هداف. ابقى معي خالد لنتحول لبعض الأرقام من تاريخ لقاءات المنتخبين الهولندي والألماني.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، إذا كانت ألمانيا لم تقدم الصورة الحقيقية والهوية الحقيقية ليورغن كلوب بشكل كامل، هل قدمت هولندا هذا الشكل الذي عرف به تشافي هرنانديز، أم به هي بحاجة للمزيد أيضا؟
1: أكيد بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن كانت هناك بوادر إيجابية في أداء منتخب هولندا الذي تلقى هدفا مثيرا للجدل، ولكن ردة الفعل كانت في المستوى. فريق استحوذ أكثر على الكرة، ضغط عاليا، صنع أخطر الفرص في المباراة. كان هناك تفوق واضح للمنتخب الهولندي، لنقل أنها كانت رياكشن، يعني ردة فعل طبيعية بالنظر للتأخر في النتيجة، بالنظر لخوض المباراة في أمستردام. ولكن عموما كانت هناك بوادر إيجابية من خلال ذات الفكر الهجومي. صحيح أن المدرب السابق اسمه كومان أيضا كان مدربا لبرشلونة، يعني تشافي في كل مرة أكيد لاعب في برشلونة يعرف اللاعبين الهولنديين جيدا، يعرف الكرة الهولندية، ولهذا مشكلة التأقلم لن تكون كبيرة بالنسبة لهذا المدرب الذي وضع شيئا من بصمته في أداء الفريق. والتغييرات أيضا كانت في المستوى، خيار إبقاء كاكبو إلى غاية نهاية المباراة رغم أننا لاحظنا أنه بدا مرهقا بدنيا، ولكنه في نهاية المطاف هو من كان العنصر الحاسم وسجل هدفا جميلا بعد عمل جماعي ربما يلخص طريقة لعب تشافي من خلال استغلال عرض الملعب. المنتخب الهولندي دائما ما كان يفتح الملعب أكثر، يستغل الظهيرين وتقدم الجناحين، هكذا هي الطريقة طبعا الأمثل نظريا في كرة القدم حين نواجه فريقا متكتلا بمساحات قليلة ما بين الخطوط. هي هكذا أيضا فلسفة يورغن كلوب التي حاول ترسيخها في محاولة الحفاظ على النتيجة مع الاعتماد على تحولات سريعة، ولكن الأمر كان صعبا أمام منتخب هولندي منظم جيدا دفاعيا، وكان يهاجم بتوازن دون تهور، كان منظما من الخلف، يبني الهجمة من الخلف، تدرج سليم وسلس بالكرة. ولهذا أعتقد بأن النتيجة ليست مخيبة بالنظر لأداء المنتخب الهولندي الذي كان الأخطر والأفضل خاصة في الشوط الثاني.
0: نعم خالد، كلا المنتخبين منتخبان كبيران بقيادة مدربين جديدان، أي من المنتخبين يمتلك قدرة أكثر على التطوير في المنتخب، وإن كان ذلك مبكرا، لكن أيهما تشافي أم كلوب قادر على إعطاء تطوير أكبر للمنتخب سواء ألمانيا أو هولندا؟
1: كلاهما أستاذ أحمد. لو نبدأ بالمنتخب الألماني، لديه جيل شاب صاعد، مجموعة من اللاعبين المميزين، ربما أبرزهم جمال موسيالا الذي يعد القائد الفني لهذه المجموعة، لم يشارك ولكنه أكيد في مخططات يورغن كلوب وفق مشوار، أو لنقل إن كان هناك مشروع طويل الأمد بالنسبة للمنتخب الألماني لغاية المونديال، أتصور بأن يورغن كلوب يمكن أن يشكل فريقا قويا يعود إلى المنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة من المونديال بمجموعة شابة يبني عليها. وحتى التغيير سيكون تدريجي في بطولة أمم أوروبا المقبلة ثم في دوري الأمم التي تعد فرصة للمدربين للحفاظ على نسق المباريات الرسمية ونسق المنافسة رغم كل ما يشكله الأمر من عبء بدني على اللاعبين. ولكن أعتقد بأن يورغن كلوب سيكون له الوقت الكافي ليصنع فريقا يشبهه ويشبه ليفربول في نسخة السنوات المنصرمة. بالنسبة لتشافي نفس الشيء أيضا، سيحتاج إلى الوقت، هو العامل الأهم، سيحتاج إلى بعض العناصر. أكيد أن الجودة ربما تميل إلى كفة الألمان، إلى كفة يورغن كلوب سواء كمدرب أو حتى من نوعية اللاعبين، ولكن حتى المنتخب الهولندي لديه المواهب، لديه مدارس كروية عريقة، لديه لاعبون ينشطون في أعلى مستوى، مزيج مميز ما بين لاعبي الخبرة فيرجيل فون دايك وغيرهم، دومفريس أيضا لاعب ريال مدريد، وكاكبو مهاجم ليفربول، إلى جانب عناصر خط

0: الوسط، ولو أن
1: نعم خالد،
0: رانجرز مثلا كان يعاني مع السيتي،
1: نعم
0: عموما
1: خالد،
0: تشافي يملك الأدوات التي تجعله
1: خالد،
0: ينجح مع المنتخب
1: خالد
0: الوطني.
1: معزوزي الصحفي والناقد الرياضي، كنت معي من تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا أستاذ أحمد.
1: إلى هنا وصلنا إلى مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز.
1: ونغوص في التفاصيل.
0: لنصل إلى الحقيقة.
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث.
1: لتقترب من الواقع.
0: وترى الصورة كاملة.
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف.
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى.
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي.
1: مع الإنسان أينما كان.

اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تالت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، العليم يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال إلى جانب الحوثيين، والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحجه.

عراقي يؤكد أن طهران قدمت لواشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح هرمز خلال أسبوع. واشنطن تؤكد إجراء محادثات بناءة بشأن المقترح الإيراني. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قالت وزارة الدفاع التركية أن رؤساء أركان تركيا والسعودية وباكستان بحثوا في اجتماع بالرياض التهديدات الأمنية واستنكروا الهجمات على المملكة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبناء التحتية المدنية للمملكة، كما بحث المشاركون تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. أعلنت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة تخريج 15 طيارا و15 فنيا في الميكانيك والإلكترونيات من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا لدى الشركة. وأوضحت الشركة أن التدريب نفذ في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران. كانت بايكار ووزارة الدفاع السعودية قد وقعتا عام 2023 اتفاقية لتصدير طائرات بارقدار كينجيا الهجومية المسيرة والتعاون في هذا المجال. وبموجب الاتفاقية ستدخل طائرات بارقدار كينجي المسيرة إلى ترسانة القوات المسلحة السعودية. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مواطنيه إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي خطاب متلفز أعلن أنه سيصدر عفوا عاما عن كل من يترك جماعة الحوثي ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحها.
1: شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. في لحظة فارقة من تاريخ وطننا بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولاً بعفو شامل يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
0: أعلنت قوات درع الوطن التابعة للجيش اليمني الحكومية السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر بمحافظة لحج جنوب البلاد. وقالت قوات درع الوطن أن قوات الحوثي كانت تستخدم جبل نومان في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة، ما جعل السيطرة عليه ذات أهمية ميدانية في تأمين منطقة وادي المضاربة وأطراف الوازعية غرب تعز والحد من القصف، بالإضافة إلى قطع أحد مسارات التسلل المهمة في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران قدمت لواشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام، مؤكدا أن القرار بات بيد الولايات المتحدة.
2: نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة ملموسة على 7 أيام، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال 7 أيام. يعود الخيار الآن إلى الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف، وهي لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
0: قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران لن تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى في حال

0: وافقت واشنطن على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن لجميع شروط طهران، فيما تشمل المقترحات الإيرانية وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش الحرب على إيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي تصريحات خلال جولة مع الرئيس الصيني في واشنطن قال ترامب أنه يعتقد بإمكانية تحقيق نتائج ممتازة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن مضيق هرمز. اعتبرت طهران أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الأخيرة تمثل اعترافا رسميا بمشاركة الدول الأوروبية في الحرب ضد إيران. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه ينبغي دراسة دور أوروبا في دعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الوقود والصعوبات الأخرى الناجمة عن الحرب وفق تعبيره. التقى وزير الخارجية التركية كام فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ولم تقدم الخارجية التركية فحوى المناقشات بين الطرفين، إلا أن اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. توقفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران في عدد من المطارات العراقية وسط إجراءات طالت مطارات النجف وأربيل والسليمانية، فيما تأثرت الرحلات الإيرانية في مطار بغداد أيضا. يأتي تعليق الرحلات في وقت تواجه فيه شركات الطيران والخدمات الأرضية ضغوطا مرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
1: قطاع الطيران الإيراني أمام حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، لا تستهدف شركات بعينها فحسب، بل تمتد إلى حلقات أساسية في سلسلة تشغيل الطائرات والخدمات الجوية، ما يضع قدرة شركات الطيران الإيرانية على مواصلة عملياتها أمام قيود متزايدة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر فرض عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إضافة إلى شركات ووسطاء أجانب تتهمهم واشنطن بمساعدة إيران في الحصول على طائرات ومعدات وتقنيات خاضعة للقيود الأمريكية. لكن تأثير القيود لا يقتصر على تجميد الأصول أو منع التعاملات المالية، فقد علقت واشنطن أيضا 3 تراخيص مرتبطة بالطيران، بما يقيد قدرة شركات غير أمريكية على تشغيل طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران، ويحد من توريد بعض قطع السلامة والخدمات الطارئة. وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه تمثل إحدى أبرز نقاط ضعف قطاع الطيران الإيراني من خلال اعتماده على منظومة دولية مترابطة يصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا والخدمات الغربية. ففي أوراق قدمتها إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي تقول طهران إن العقوبات استهدفت شراء الطائرات والمحركات وقطع الغيار إلى جانب معدات المناولة الأرضية والمطارات وأنظمة الاتصالات والرادار وصولا إلى معلومات التشغيل والصيانة. ولا تتوقف القضية عند الداخل الإيراني، فمع تجديد القيود على شركات الطيران الإيرانية تحذر طهران من أن التداعيات قد تمتد إلى قطاع الطيران في المنطقة في ظل الترابط بين الأجواء والمطارات وشركات الخدمة الجوية. ومع اتساع نطاق العقوبات تضعف قدرة إيران على الالتفاف عليها. يبقى السؤال مفتوحا، هل يقود الضغط الأمريكي إلى مزيد من العزلة الجوية لإيران؟ أم يدفع طهران إلى بناء شبكة تشغيل وتوريد جديدة تقل فيها حاجتها إلى الأسواق والخدمات الغربية؟
0: أعلنت مجموعة من قوات الدعم السريع انشقاقها وانضمامها إلى الجيش السوداني، وقال قائد المجموعة المنشقة طيب محمد أحمد أنه اتخذ قرار الانشقاق والالتحاق بالقوات المسلحة.

0: على خلفية ما شاهده من مآس وتجاوزات في صفوف قوات الدعم السريع، ودعا العناصر الموجودين فيها لاتباع خطوته وإعادة النظر في مواقفهم والانضمام إلى الجيش السوداني، مشيرا إلى أنه لا توجد قضية تستحق استمرار القتال.
1: الغايد الطيب الوحيد قائد منشق من المجموعة 231 محور شمال كردفان تحت قيادة العميد علي البلة، ومؤسس المجموعة 163 سابقا، وعضو في مكتب حاكم إقليم كردفان العمدة حمد محمد حامد، والآن أعلن انشقاقي من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن، نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع.
0: قالت مصادر ميدانية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف بمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف مواقع مدنية في شمال ووسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى داخل أحياء سكنية. من جانبها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات وقالت إنها استهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومضخات للوقود ومواقع مدنية في الأبيض، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الهجمات وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها. اشتبكت القوات الفيدرالية الإثيوبية مع متمردي تيغراي في محاولة لصد هجوم على مدينة أبالا في إقليم عفر بعد أيام من استئناف المعارك في شمال البلاد. وقال المصدر إن معارك ضارية دارت، حيث تمكنت القوات الفيدرالية من صد المتمردين ومنعهم من دخول المدينة، مشيرا إلى أن الجيش استخدم مسيرة للدفاع عن المدينة الواقعة على الحدود بين إقليمي عفر وتيغراي. قالت منظمة نت بلوكس المعنية بمراقبة حركة الانترنت إن بياناتها تشير لانقطاع خدمة الانترنت على مستوى إقليمي في شمال إثيوبيا، بالتزامن مع تقارير تفيد بحدوث انقطاع شامل للاتصالات في إقليم تيغراي الذي يشهد استئنافا للأعمال القتالية، ما أدى إلى تقويض اتفاق السلام المبرم عام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
2: تزداد ملامح توسع الحرب في إثيوبيا وضوحا مع اتساع القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي إلى أقاليم مجاورة بعد ساعات من الاشتباكات في إقليم عفر. الجيش الإثيوبي أكد مقتل أكثر من 270 عنصرا من مقاتلي تيغراي وإصابة أكثر من 260 آخرين خلال المواجهات الأخيرة. وتزايدت المخاوف الإنسانية من توسع الحرب بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة لاليبيلا بسبب المعارك الدائرة في محيطها بعد ساعات من إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها إلى تيغراي عقب سيطرة مقاتلي الجبهة على 3 مطارات في الإقليم. انقطاع الحركة الجوية تزامن مع انقطاع الإنترنت والاتصالات في تيغراي، فيما يتوجه السكان إلى الأسواق لتخزين المواد الغذائية وسحب السيولة النقدية، وهي تطورات أعادت إلى الأذهان سنوات الحرب السابقة حين عزل الإقليم عن العالم الخارجي وتفاقمت فيه الأزمة الإنسانية. ويزيد انضمام جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا إلى تحالف جبهة تحرير تيغراي من مخاوف توسع الحرب. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في خان يونس جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت المركبة قرب بوابة مخيم مجدان غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس. وفي حادث منفصل أصيبت فتاة في منطقة مدينة حمد بالمدينة ذاتها. يستقبل النازحون في قطاع غزة فصل الشتاء بخيام بالية في ظل حصار إسرائيلي وتضييقات على إدخال المساعدات والخيام، فلم يعد أمامهم غير ترميم ما لديهم من خيام تجنبا لويلات

0: البرد والأمطار.
1: يرمم السيد أبو محمد خيمته أملا أن تصمد في وجه الأمطار والصقيع مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما تعذر حصوله على خيمة أخرى جديدة تقي عائلته ويلات برد قارس أزهق حياة 24 شخصا بينهم 21 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.
2: نول حرب إن من نقل وبنعمل من شدشد ومن جيب شطة من هان نايلون من هان من رقع بنعمل، إيش بدنا نسوي؟ هاي الموجود فيش خيام جديدة ولا في شوادر حتى خيمة 3 سنوات، إحنا كل سنة بدنا تنتهي مش واحدة، إيش تقول 3 سنوات؟ نايلو لحاله بدوب بتحملش لا صيف ولا شتاء، حتى الخيمة 3 سنين و4 سنين هذه بتحملش، هي دار، هي دار بدها تجديد في ال4 سنين مش خيمة نايلون.
1: تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي سيواجهها نحو 500,000 طفل وعائلاتهم بالقطاع في ظل حصار إسرائيلي محكم وقيود مفروضة على إدخال المساعدات وخاصة الخيام والملابس، وهو ما تؤكده وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بالحاجة الماسة والعاجلة ل200,000 خيمة جديدة على الأقل و300,000 شادر بلاستيكي تقليلا لمعاناة 1,700,000 نازح بالخيام موزعين على نحو 1,300 موقع.
3: 2,000,000 نازح جلهم في خيام مضى عليها سنوات لم تتغير، 60% من عدد هذه الخيام بالية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقي ساكنيها برد الشتاء القادم إلى قطاع غزة، وبالتالي هناك مناشدات كبيرة للمؤسسات الدولية والإقليمية، مجلس السلام، الوسطاء، بضرورة إلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإفساح المجال لدخول الآلاف من هذه المستلزمات الأساسية، خيام ومعداتها المختلفة ومستلزماتها الأساسية، لكي يتمكن هؤلاء النازحون من إعادة بناء هذه الخيام.
1: يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن العائلات النازحة في أنحاء غزة لا تزال تحتمي بملاجئ غير آمنة، فيما تواجه مواد الإيواء المكدسة العالقة عبر المعابر من خيام وشوادر وأخشاب قيودا وعراقيل إسرائيلية لدخول القطاع، وقد تحول هذه القيود دون وصول مواد الإيواء قبل حلول فصل الشتاء.
4: يعيش أكثر من نصف أهل القطاع بنحو 270,000 خيمة بليت معظمها في مشهد ينبؤ بشتاء لن يقل قسوة وفتكا عما سبقه بأهل قطاع محاصر يحصد أرواحهم برد الشتاء وإن تراجعت نيران الحرب. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عقب اجتماع طارئ في اسطنبول رفضه للإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرا أنها لا تحقق تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا. ودعا المؤتمر إلى آليات انتخابية عادلة تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وإلى تحرك سياسي وشعبي لمواجهة ما وصفه بالتعيينات والإقصاء.
5: الانتخابات الحرة والديمقراطية لا للإقصاء والتعيين. الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين يمثل نصف الشعب الفلسطيني ومن حقه أن يمارس دوره في المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني.
6: نصر على انتخابات للمجلس الوطني الذي هو من يمثل الشعب الفلسطيني، ولكن بالطريقة الديمقراطية الشفافة.
0: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أمن بلاده واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وأشار رجي خلال لقاء جمعه مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان في نيويورك إلى دقة المرحلة الراهنة وصعوبة الظروف التي يعيشها الجنوب اللبناني، فيما أشاد الوزير السنغافوري بالشعب اللبناني وبقدرته على الصمود والتعايش في وجه الأزمات المتعاقبة وفق بيان الخارجية اللبنانية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بالموافقة على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وأضاف زيلينسكي أنه أوضح لشركاء بلاده أن روسيا لن تتوقف عن التصعيد مع اقتراب فصل الشتاء ما لم تمارس عليها ضغوط، مؤكداً وجوب تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية على موسكو. في المقابل أعلن الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يعقد قريبا لبحث الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. وذكرت الرئاسة الروسية أن مبعوثها كيريل ديمتريف موجود في الولايات المتحدة حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. أفادت مصادر أوكرانية باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية في أطراف مدينة أوديسا بعد هجوم روسي، يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه هجمات أوكرانية واسعة بمسيرات مناطق روسية وسط تقارير عن انفجارات وأضرار في منشآت نفطية وصناعية.
7: قبل حلول الشتاء يبدأ وابل المسيرات. نحو 300 مسيرة تقول أوكرانيا إن روسيا أطلقتها في ليلة واحدة، وصلت ضرباتها إلى كييف وأوديسا وزاباروجيا ومناطق أخرى، لكن الحرب تتحرك في الاتجاه المقابل أيضاً، فالمسيرات الأوكرانية تصل إلى عمق روسيا مستهدفة منشآت صناعية ونفطية في مناطق متباعدة ضمن حملة جعلت المصافية واحدة من أكثر ساحات المواجهة سخونة. وقراءة الميدان تقول إن الطاقة لم تعد مجرد وقود للحرب بل أصبحت هدفاً فيها. كييف تسعى إلى ضرب قدرة موسكو على إنتاج الوقود والضغط على مواردها الاقتصادية، بينما تواصل روسيا استهداف منشآت الطاقة واللوجستيات والاقتصاد الأوكراني. خارج الميدان تبدأ كلفة الحرب في الظهور على حسابات الاقتصاد، فمصفات موسكو الكبرى توقفت عن معالجة الخام عقب هجوم سابق، فيما يتسع عجز الموازنة الروسية بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب وحماية المنشآت الحيوية. الشتاء يقترب حاملاً معه تحديات إضافية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يعرض وقفاً متبادلاً لضربات منشآت الطاقة، لكنه يحذر من أن استمرار استهداف الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا سيجعل الشتاء مؤلماً لروسيا أيضاً.
8: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً علينا، ولكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلماً لروسيا أيضاً.
7: أما موسكو فتقول إن ما تريده يتجاوز وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار إلى تسوية أوسع.
9: نحن منفتحون على عملية تسوية سلمية، لكن الهدف يجب أن يكون السلام وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.
7: لكن الشتاء قد يسبق أي تسوية، فيما تضغط موسكو على الطاقة الأوكرانية وتضرب كييف المصافي والمنشآت الروسية، ويبقى خفض التصعيد فكرة تبحث عن طريقها إلى الميدان. حتى ذلك الحين تتقدم المسيرات أسرع من الدبلوماسية. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلمها الدفعة الثانية من صواريخ تايفون البالستية التركية. وقالت الوزارة أن قواتها البرية تسلمت من شركة روكتسان التركية الدفعة الثانية من صواريخ تايفون عقب اكتمال عمليات المعاينة والفحص. يأتي ذلك في وقت تجري فيه القوات المسلحة التركية مناورات الذئب البحري في البحر الأسود والأبيض المتوسط، وإيجا بمشاركة 100 سفينة و50 وحدة جوية ومركبات بحرية و14,000 عنصر. قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد محمد حلمي كاغنجي إن المنتدى الدولي للأعمال المنعقد في اسطنبول بحث فرص الاستثمار والتحديات المرتبطة بمنطقة القطب الشمالي والممرات التجارية الشمالية.
10: ناقشنا مستقبل القطب الشمالي والممرات التجارية الشمالية، نهتم بزيادة صادرات تركيا ولكننا نهدف أيضا إلى زيادة الصادرات بالمنتجات ذات القيمة المضافة وإنشاء علاقات عمل جديدة والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة وبناء شراكات، ولهذا السبب ننظم هذا المعرض.
0: يتصاعد السباق على امتلاك الذكاء الصناعي، ومعه يحتدم الخلاف الدولي حول ضوابطه والمسؤولية عن مخاطره وبين الدعوات إلى رقابة عالمية ورفض تقييد الابتكار يبرز صراع على سلطة رسم قواعد التكنولوجيا.

0: التكنولوجيا وحدود سيطرة الإنسان عليها.
1: نقلت الطفرات التقنية في منظومات الذكاء الاصطناعي الجدل من فلك التيسير والإنتاجية إلى معضلة المساءلة القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق مطوريها. ومع اتساع دائرة التحذيرات من مخاطر قد تفتك بالجنس البشري، تبرز أسئلة جوهرية: ما مقدار السلطة التي نحن مستعدون لمنحها للآلة؟ ومن يحمل عبء مخرجاتها المطورة ذاتياً؟ عكست أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عمق الانقسام الدولي حيال التعامل مع هذا المنعطف التكنولوجي التاريخي، إذ وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليطالب بإطار دولي مستقل لإدارة مخاطر تطور الخوارزميات الفائقة، مؤكدا أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تنتزع أبدا من أيدي البشر. على النقيض، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وصاية دولية أو محاولات لفرض منظومة عالمية تقيد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، مفضلاً القفز إلى ما وصفه بالذكاء الفائق أمراً واقعاً تفرضه المنافسة للمعاهدات. وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من الباحثين من انفلات السيطرة على الخوارزميات وتجاوزها للمهمات الموكلة إليها من البشر، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية ترى في الإنسان مركزاً وغاية لهذه المنظومة لا أداة، تفادياً لخلق شكل جديد من الاستعمار الرقمي. ولم يكن هذا التباين مجرد جدل حول المصطلحات، بل عكس شرخا حقيقيا في الرؤى. فبين حلم أممي برقابة جماعية تضمن سلامة الإنسان وتيار سيادي ربحي يرفض تقييد طفرة الابتكار، تبرز المعركة الحقيقية: من يملك حق رسم قواعد الشبكة لهذه الخوارزميات الفتاكة؟ وتبقى المفارقة الأكبر حاضرة في عصرنا الحالي، فإذا كان امتلاك التقنية يمنح تفوقاً استراتيجياً واقتصادياً، فإن تبعات استخدامها تتخطى حدود الدول والشركات المطورة لها. ومع كل لحظة يتأخر فيها الاتفاق على كبح جماح الآلة، فإننا نمنحها فرصة جديدة لتسبق العقل البشري بسنوات.
0: الآن نذكر بالعناوين: اجتماع في الرياض لرؤساء الأركان في حلف مكة يندد بالهجمات على السعودية ويبحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة التركية والسعودية والباكستانية. العليمي يدعو إلى التعبئة العامة في اليمن ويعرض العفو عن كل من يترك القتال، للجانب الحوثيين والقوات الحكومية تعلن التقدم في تعز ولحج. العراقي يؤكد أن طهران قدمت إلى واشنطن عبر قطر خطة لإعادة فتح هرمز خلال أسبوع، وواشنطن تؤكد إجراء محادثات بناء بشأن المقترح الإيراني. مجموعة من قوات الدعم السريع تعلن انشقاقها والانضمام إلى الجيش السوداني، وقائدها يحث مقاتلي الدعم على ترك القتال معها. في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أولنا وقفة. من مكة إلى إسطنبول ثم نيويورك تتحرك العلاقات التركية السعودية من التقارب السياسي والاقتصادي نحو إطار أمني ودفاعي أوسع، ومع دخول باكستان على خط هذا التعاون. فبعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك في أغسطس بدأت آليات تفعيله، حيث تستعد الدول الثلاث لبحث سبل دعم السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين. وفي أنقرة يقول رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتولموش إن الاتفاق سيعرض للتصديق، وقد يتوسع ليشمل دولا إسلامية أخرى بالتوازي مع تنامي التعاون الدفاعي التركي السعودي من التدريب العسكري إلى الصناعات الدفاعية. وآخر مؤشراته تخرج طيارين وفنيين سعوديين من برنامج تدريبي في تركيا. فهل يدفع هذا المسار العلاقات التركية السعودية نحو تكامل دفاعي أوسع ومنع انعكاساته على القدرات العسكرية السعودية ومعادلات الأمن الإقليمي؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيوفي، ولكن بعد تقرير الزميل عبد الله الخطيب.
1: يقترب حلف مكة الدفاعي للانتقال من التوقيع إلى الخطوات العملية بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ تكثف الاجتماعات بين وزراء الدول الثلاث، ويتجاوز التعاون التركي السعودي صفقات السلاح إلى التدريب والتوطين ونقل التكنولوجيا. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيري السعودي فيصل بن فرحان والباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك مسار إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتزامن مع ذلك أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كرتولموش أن الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان سيعرض على البرلمان للتصديق، مشيرا إلى إمكانية توسعه ليشمل دولا أخرى. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام أباد عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار الاتفاق. ولا تبدأ الشراكة الدفاعية التركية السعودية مع حلف مكة، فالعلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية توسعا في التدريب والتسليح والإنتاج المحلي. في عام 2023 وقعت السعودية اتفاقيات مع شركات تركية لتوطين إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمتها، بالتزامن مع صفقة طائرات بيرقدار أكينجي التي وصفت آنذاك بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ تركيا. وفي 2025 توسع التعاون إلى الأنظمة البرية بعد اتفاق بين شركتين تركية وسعودية لتوطين صناعة

0: المركبات المدرعة ذات الدفع الثماني ودعم تطوير قدرات المملكة في إنتاج الأنظمة البرية محلياً. ولا تقتصر العلاقة على المعدات والإنتاج، إذ تشمل أيضاً تدريب الكوادر السعودية. وفي أحدث مظاهر هذا التعاون تخرج 15 طياراً و15 فنياً من القوات البحرية الملكية السعودية بعد إتمام برنامجهم التدريبي بمركز تشورلو في تركيا.
1: أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان، ينضم إلينا أيضا من العاصمة السعودية الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور محمد من تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي قال إن السعودية قد تكون لديها احتياجات لمواجهة اعتداءات الحوثيين وإن أنقرة ستبحث ذلك في إطار الاتفاق الثلاثي. نسأل هنا دكتور في البداية عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للمملكة، ثم هل سيكون ذلك دعما تقنيا وتسليحي ربما، أم أن أنقرة مستعدة للذهاب أبعد من ذلك؟
2: طبعا لكل اتفاقية أمنية لها أربعة أهداف أو أبعاد على الأقل. بعد الأول توفير الأمن، بعد الثاني توفير الردع لأي اعتداء، وثم يأتي الدور لتبادل القدرات الثنائية ومشاركة في مصادر المتوفرة. على ما يبدو أن الطرفين متفقان على هذه الأهداف وبنية الاتفاقية بهذا الشكل.
1: نعم.
2: ويوجد هناك مشاكل في الإقليم على رأسها مشكلة حوثي مع السعودية. طبعا هنا لابد أن نعتبر ونأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية ليس اتفاقية هجومية في طبعها، بل إنما هي اتفاقية دفاعية. فهذا يعني أن هناك اتفاقية أولا يستهدف الردع الأمني لأي اعتداء أو هجومي، ويحاول أن يوقف الحروب قبل اندلاعها أصلا. فيكون هناك تعاون واشتراك أمني،
1: وهذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولون الأتراك أخرهم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كلتورموش. سنعود إلى هذه النقطة دكتور محمد، لكن دعني أنتقل إلى دكتور أحمد. إذن أنقرة مستعدة لتقديم وتلبية احتياجات للمملكة، دعنا نرى كيف الرياض تنظر إلى ذلك. دكتور أحمد، وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أفادت بأن وزراء خارجية الدول الثلاث تركيا السعودية وباكستان أدانوا في نيويورك لاعتداءات الحوثية استهداف مكة المكرمة، منشآت مدنية واقتصادية سعودية، وقالوا إن هنالك ترتيبات تجري لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لمساندة المملكة بموجب هذه الاتفاقية. ما الذي تنتظره الرياض هنا دكتور أحمد تحديدا من اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث، خصوصا وأنه أول اختبار حقيقي لمبدأ من يتعرض منا للهجوم أو الهجوم على أحدنا هجوم على الجميع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للأستاذة أميرة وضيفك الأستاذ محمد والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. من الطبيعي أن يكون هناك اجتماعات دورية بين هذه الدول الثلاث سواء على مستوى القادة أو وزارات الدفاع أو الخارجية أو الأركان لتفعيل اتفاق مكة على مستوى على جميع الأصعدة. وأعتقد أنه عندما تدق صافرة الإنذار في مكة المكرمة لوجود خطر، فأعتقد أن المسؤولية ليست فقط على السعودية، وإنما هو هذا تهديد للعالم الإسلامي وتهديد لمليارين مسلم حول العالم ينظرون إلى مكة المكرمة. من ماذا؟ من كيان دون الدولة وإرهاب عابر للحدود وإرهاب لا يراعي حرمة المساجد ولا حرمة المدنيين ولا حرمة المسلمين. ولذلك أعتقد أنه الاتفاق الاجتماع الذي سيحدث أو الذي في الرياض بين رؤساء الأركان هو الانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعاون. ليس بالضرورة أن يكون عمل عسكري على الميدان. المملكة العربية السعودية لديها قدرة ضاربة جوية، وإلى الآن لم المملكة العربية السعودية تعلن الحرب على هذه العصابة بالشكل الأكبر، والمملكة لديها قدرات دفاعية جوية وبرية وبحرية كبيرة، ولكن من باب مأسسة هذا الاتفاق أعتقد أنه هذا الاتفاق

0: هذا يكون من باب العمل الاستخباراتي، وهذا من أعمال الحرب، كذلك تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، كذلك أيضا ما يشتمله هذا الاتفاق وهو التعاون العسكري، التصنيع العسكري، أيضا قطاع الغيار، التسليح، كل هذه أعتقد أنها واردة ضمن هذا الخيار. وهذا ليس اختبارا حقيقة لهذا التحالف، لأنه الحقيقة هذا التحالف الضخم 3 دول بحجم السعودية وتركيا وباكستان أمام ميليشيا مشروعها القتل، هذه عصابة بسيطة لا تذكر اللهم إلا أنها تستهدف المدنيين ولا تفرق بين عين مدنية وعين عسكرية. وبالتالي المملكة العربية السعودية في بيان التحالف أمس قالت سنرد بحزم، وهذا الرسالة أعتقد أنه الحوثي يفهمها جيدا. هناك دولة شرعية يمنية تقوم بعمل جيد على الأرض، أعتقد أنه سيكون هذا أيضا من ضمن الدعم للدولة الشرعية اليمنية. إذن الرياض تقول
1: دكتور محمد سنرد بحزم، وأنقرة تتحدث عن توسيع هذا الحلف. رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتولموش اليوم قال إن الاتفاقية قد تتطور إلى اتفاق أوسع للعالم الإسلامي ربما على أسس متينة كما قال، وقد تنضم إليها دول الجغرافيا الإسلامية الواسعة كما قال لتكون اتفاقية دفاعية فعالة أكثر، وقال بأنها ليست موجهة ضد إيران ولا ينبغي أن تكون كذلك. وهنا نسأل دكتور، كيف يستقيم ربما هذا الحديث في وقت يطلب فيه من هذا الحلف مواجهة أو دعم السعودية التي تواجه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران؟
2: يعني لدينا تجربة سابقة في هذا الخصوص، كنا مثلا في تاريخ القريب رأينا مواجهة باكستان مع الهند، فكان هناك دعم تركي لباكستان فيما يتعلق بالمسيرات الحربية أو حرب إلكتروني أو توفير دعم الطاقة البشرية، وكان يعني هند يقول مثلا مسؤول أظن أن رئيس الأركان الهندي كان يقول ليست أمامنا ما هو باكستان لوحدها، بل كانت أمامنا التركية، كنا نواجه قدرات التركية. فبالتالي من هذا الباب ليس من الضروري أن يكون التركية فاعلا أساسيا على الأرض، بل يكون يدعم ويوفر غطاء جوي أو يوفر قدرات استخبارية وخدمات التشاورية. ولكن أهم من ذلك كما أشرت إليها وكما أشار إليه سعادة الوزير أن هناك احتمالية توسع هذه الاتفاقية وتمكينها بطريقة أفضل، لأنه لا بد أن ننظر إلى الأمور بما هو عليها بمقاييسها على الأرض، هل هي اتفاقية مؤقتة لحل أزمة في المنطقة أو ننظر إليها بنظرة أبعد لها أبعد مختلفة، بعد الاقتصادي، بعد الإنساني، بعد الجيوسياسي. فبالتالي علينا أن نعتبر تجارب في موجودة في العالم، يعني الاتحاد الأوروبي بدأ كاتفاقية بسيطة يشمل تبادل الطاقة والفولاذ، وتحولت إلى اتفاقية وحدانية يقود المشهد في أوروبا ويمانع الحروب، اندلاع الحروب ونزاعات الداخلية. فبالتالي نحن كعالم الإسلام لا نعاني مما يعانيه المشاكل التاريخية كما يعاني الأوروبيين، كانت لديهم حروب ما يقارب أكثر من 200 سنة.
1: لذلك يقول ربما وزير الخارجية التركي هنا دكتور محمد وفقا لصحيفة الشرق الأوسط يقول إن هدف الاتفاقية هو التوسع فعلا، ولكن بعد وضع أسس متينة ومأسستها بالكامل، وأن أي توسيع لهذا الحلف تدريجيا سيكون بموافقة الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان. أنتقل بهذا إلى الدكتور أحمد. دكتور، كيف تنظر الرياض إلى توسيع هذا الحلف ومن الدول نسأل التي تراها ربما شريكا طبيعيا لتنضم إلى هذا الحلف، وهل يمكن مثلا أن تقبل الرياض بطهران عضوا فيه؟
0: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة. أعتقد أنه الذي ربما أخر انضمام العديد من الدول لحظة توقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه هو حسابات كل دولة، وأيضا معرفة كيف سيكون هذا الحلف. السياسة التي أعلن عنها التحالف الآن هي أولا سياسة دفاعية لا تحمل أيديولوجيا معينة ضد دولة معينة أو ضد مذهب معين أو طائفة معينة أو جنس معين، أبدا هي حلف عسكري موحد الهدف منه

0: في دول أخرى ودعمهم بالسلاح إلى آخره. ولذلك إذا طبقنا هذه المعايير إيران لا أعتقد أنها ستنطبق عليها الشروط في الوقت الحاضر، ولكن عندما تخرج إيران من حكم الثورة إلى حكم الدولة وتلتزم بالمعاهدات الدولية وتخرج من العراق ومن اليمن ومن لبنان ومن هذا الفكر الذي تسعى إليه وتصبح دولة مدنية، دولة تتفق تحترم الجيران، أعتقد أن هذا الباب سيكون مفتوحا. في الوقت الحاضر أعتقد المجال مفتوح لدول الخليج وكذلك الأردن ومصر والدول الأفريقية وأي دولة إسلامية هي مدعوة لهذا الأمر،
1: وبالتالي يمكن القول دكتور أحمد التوسع الجميع. مرهون أولا بالمؤسسة. ونلاحظ هنا دكتور محمد أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد، لم يصادق عليه من جانب مجلس الأمة التركي الكبير، هذا ما أشار إليه رئيس المجلس نعمان كلتلموش الذي قال أن الاتفاقية لم تعرض بعد على المجلس وتوقع تقديمها رسميا بعد انتهاء العطلة البرلمانية أي الشهر المقبل. أليس لافتا هنا دكتور أن يجري تفعيل هذه الاتفاقية ميدانيا قبل المصادقة البرلمانية؟ هل تتوقع أن تتوافق الأحزاب التركية ربما على التزام دفاعي بهذا الحجم؟
2: أظن أنه يعني إذا أعطيت فرصة لبناء مظلة أمنية في المنطقة أظن أن الجميع سوف يوافق، مع شروط طبعا معينة أو تعديلات معينة من أطراف أو على الأقل يعني في البرلمان هناك كتل حزبية أو نيابية يحتاج يؤخذ أن يشاور برأيها، ولكن يعني عموما لا أظن أن المظلة الأساسية سوف يختلف. ولكن ما يهمنا هنا كما أشرت إليها حضرتك أن هناك لم يتم التصديق عليها في البرلمان، وفعليا على الأرض أن هناك تشاور إذن وليس تطبيق فعلي، بل إنما هناك تحضير الأرضية لتطبيق هذه الاتفاقية، لأن يعني كما نعرف كل الاتفاقيات في العالم يحتاج إلى تحضير أرضية لتطبيق هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى أكثر من جهة على الأقل يتبادر بالموافقة عليها. ولكن نقطة الأهم برأيي أنا كما أشار إليه أخونا السعودي أستاذ بلهجة قاسية، ولو كانت بلهجة قاسية فيما يتعلق بانضمام الإيران، نحن نعرف أن جميعنا أن الإيران هي دولة في المنطقة ولن يذهب إليها منها، يعني سوف هي تبقى ونحن باقون إن شاء الله يعني من آلاف السنوات، والاختلافات قائمة بيننا، ولكن على ما يبدو قبل أن ينضم إليها إيران إلى هذه الاتفاقية لابد أن نحل مشكلة اليمن واعتداءات الحوثية والاختلافات الداخلية، سميه ما شئت، لأن هناك أطراف يسمونه
1: أسماء. وهذا ما سيكون محور اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث المقبل. لكن بعيدا عن الإطار القانوني دكتور أحمد، هناك مسار صناعي دفاعي يتقدم بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا. المدير العام لشركة صناعة طيران والفضاء التركية محمد دميرولو صرح لوكالة الأناضول بأن المفاوضات مع السعودية حول المقاتلة كآن بلغت مرحلة متقدمة، كما قال قد ضفدي إلى اتفاق هذا العام بما يشمل الشراء والإنتاج المحلي. ما الذي يدفع رياض هنا دكتور أحمد إلى المقاتلة أو نحو المقاتلة التركية؟ هل هو تنويع لمصادر السلاح أم ربما رسالة إلى واشنطن التي لم تستجب لطلبات المملكة بخصوص F-35؟
0: اولا بالنسبه لطائره F-35 اعتقد انها موجوده الان في الموضوع في الكونغرس الان ولم يبت في هذا الموضوع، هناك موافقه من الخارجيه ومن الرئيس ترامب وهي الان في الكونغرس. بالنسبه للبرنامج النووي ايضا تم الاتفاق عليه بدون اي شروط او املاءات على المملكه العربيه السعوديه، وكان هناك ايضا صفقه مسبقه ايضا اسلحه وذخيره وايضا موافق عليها. بالنسبه للتعاون السعودي التركي والباكستاني اعتقد انه هذه الاتفاقيه استاذ اميره هي ستفتح الابواب بعيدا عن البيروقراطيه وبعيدا عن الاجراءات الدبلوماسيه التي تاخذ وقتها، الان سيكون هناك حريه ما بين القطاعين العام والخاص ما بين البلدان الثلاثه للانفتاح على بعضهم في التصنيع وفي التصدير وايضا في التدريب وكذلك في الصيانه وكذلك ايضا في قطع الغيار وكذلك في التدريب وكذلك في المناورات وفي التدريبات، هذه كلها الان ستصبح كانها خليه نحل واحدة، سيكون هناك غرف أيضا عمليات مشتركة بين هذه الدول لتوحيد العقائد العسكرية لتوقيع توحيد أيضا الأفكار والمبادئ، لأنه ما يحدث في تركيا سيكون متاحا أيضا في المملكة العربية السعودية في باكستان كذلك باكستان.

0: تلاحظين تركيا مشتهرة في الصناعات العسكرية الثقيلة مثل المدرعات، ناقلات الجنود، الطيران المسير، الأسلحة أيضا المتوسطة والثقيلة. باكستان أيضا لديها أيضا صناعات عسكرية. المملكة العربية السعودية أيضا متقدمة في الأمن السبراني وفي الحرب الإلكترونية وفي كذلك الذكاء الاصطناعي. إذا التكامل بين هذه الدول الثلاث الحقيقة سينتج ويؤدي إلى خروج صناعات موحدة، وكذلك ممكن أن يكون هناك شراكة في صناعة طائرة حربية أو صناعات مثلا في مجال الصواريخ.
1: وهذا ما سأسأل عنه أيضا ضيفنا هنا دكتور محمد، لنأخذ وجهة النظر التركية
0: المباشرة وغير المباشرة.
1: نعم، إذا من المقاتلة كأن إلى المسيرات هنا دكتور محمد التي أصبحت عنوان الصناعات التركية. الرئيس التنفيذي لشركة بايكار خلق بايركتار وصف صفقة مسيرات أكينجي بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخ الجمهورية التركية. هذا ما قاله 2023 بخصوص الشراكة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي تضيفه تلك الشراكة، شراكة الرياض إلى أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية؟ وإلى أي مدى تركيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا أيضا توطين الإنتاج في المملكة، خاصة مع اعتماد قآن على محركات أمريكية؟
2: صحيح أن هناك محاولة لتوفير غطاء أمني للمنطقة ككل. يعني لحد الآن كنا كدول منطقة نعتبر من جهة خارجية يوفر لنا أمننا، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة. ولكن تحولت هذه الحالة حالة الإبع على دول المنطقة. يعني وجود مثلا قاعدة أمريكية في دول العربية تحولت ليس مصدرا للأمن، بل إنما وصارت مصدرا للقلق وخطر. يعني أضف إلى ذلك أن الأمريكا لم تشاور لا تركيا ولا دول العربية فيما شن الحرب العدواني على إيران وانجرت منطقة إلى حالة الحرب وعدم الاستقرار. ولما جلست على الطاولة لم يساور أي من الحلفاء في المنطقة. فهذا يعطي رسالة واضحة بإخواننا العرب وغير العرب أن القوى الخارجية لا يمكنها أن يوفر لنا أمنا ولا غطاء أمنيا ولا ردعا أمام أي عدو، سواء كان داخليا أو خارجيا، بل إنما هو ترمي بعضنا إلى بعض ويستفتف منها أهداف استراتيجية طويل المدى. فبهذه الحالة نحن بحاجة إلى تعاون عسكري اقتصادي استراتيجي يحمي أمننا ككل كإقليم، وليس كالدويلات أو دولة مستقلة أو دولة فلان أو دولة ذاك.
1: نعم دكتور محمد، أريد فقط أن أستغل الوقت المتبقي من البرنامج لأسأل دكتور أحمد، وفقا لما جاء في بيان قمة مكة دكتور الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. هل يمثل اتفاق مكة دكتور بديلا عن المظلة الأمريكية الأمنية أم مكملا لها؟ وكيف سيعيد ربما هذا التحالف رسم موازين القوى وموازين الأمن في الخليج والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة؟
0: هذا سؤال مهم أستاذة أميرة، ودائما يطرح هذا السؤال، وكأن وجود هذه القواعد مثلا أو وجود هذا التعاون أنه حماية لهذه الدول. هذا الحقيقة غير صحيح جملة وتفصيلة. وإلا قلنا أنه قاعدة أنجر لك في تركيا لحماية تركيا، تركيا ليست بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك وجود قاعدة العديد في قطر أو الأسطول الخامس في البحرين أو وجودها في إمارات أو وجودها في هذا ضمن التعاون يا أستاذة أميرة وضمن الشراكة. أمريكا لديها قواعد في بريطانيا، هل بريطانيا بحاجة إلى من يحميها مثلا؟ ولديها أكبر قاعدة أيضا في كوريا الجنوبية، لديها في اليابان، لديها في فرنسا، لديها في ألمانيا. إذن هذا يأتي ضمن إطار التعاون المشترك، سواء كان في التدريب أو في الصيانة أو في نقل التكنولوجيا أو في الخدمة. لعلمين أنه معظم التسليح في دول الخليج، وهذا ليس سرا، هو أمريكي، ولذلك لابد من وجود هؤلاء الخبراء، لابد وجود من مفرزات عسكرية في هذه الدول للتدريب، للصيانة، لقطع الغيار، للتصليح إلى آخره. ولذلك هذا ليست لحمايتنا، الحماية هي تقوم على القدرات الذاتية، كما شاهدنا في ردع 90 إلى 95% من الهجوم الإيراني كان بقدرات دول الخليج الذاتية وبشبابها وبقدراتها الخاصة.
1: إذن الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث ودراسات الدكتور أحمد الشهري، كنتم معنا من العاصمة السعودية رياض، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد فاتح أرسلان الأكاديمي التركي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. نتنياهو أمام قاعة شبه خاوية، عزلة إسرائيل تتسع بسبب جرائم الإبادة. عقوبات الطيران تضيق الخناق على إيران، وطهران تحذر من تداعيات إقليمية. واليمن تحت وطأة النزوح والمرض، وأطفال في مواجهة سوء التغذية.